0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Arabesque.

شكرا شكرا شكرا.

واحبس دمعك ده دمعي يا غالي، انسى همومك وخلي قلبي.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: جولد مع وصال السنوسي.
3: مرحبا بكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وويسال السنوسي، باش نبداو رحلتنا مع راغب علامة اللي نرجع معاه لعام 1996 بألبوم فرق كبير، ونسمعوه من أنجح أغانيه سيدتي الجميلة.

قولي متى اشوفك. كان هذا يا وليد توفيق معاكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، وباش نمشيو لعام 2003 مع ألبوم سحرني لنجوى كرم اللي كان فيه 7 غنيات ومن أشهرهم سحرني.

قلبي دقها كغنيت نوال الزغبي من ألبوم مندم عليك اللي خرج عام 1998، وغنيت قلبي دق من كلمات وألحان بودي نعوم، والغنية هذه صورتها نوال الزغبي فيديو كليب مع المخرجة ميرنا خياط. وإحنا مازلنا معاكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا هاني شاكر وشيرين أنا قلبي ليك.

سامحتك، هكا غنيت أصالة نصري من ألبوم لو تعرفوا اللي خرج عام 1993. ورحلتنا متواصلة معكم في ميوزيك جولد، وبش نرجع لعام 1994 مع عاصي الحليني بألبوم واني مارق مريت. الغناية هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج فواز جابر.

هكذا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع صوفيا صادق، عيني في عينك، أجمل تحيات خالد الشابي ويسال السنوسي.

0: جولد مع وصال السنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: Arabesque.

سنين أحلام دايبي لأحلى كلام لا عارف لحظة ندم.

ولا خوف من الأيام. إيدا إيدا.

0: Arabesk. Arabesk.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: شباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: العائلة
8: العائلة
7: هي اللي تلم وتجمع وتضم
8: تجمع وتضم.
7: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
8: محبتها جمعتنا.
7: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
8: وبسحرها شدتنا.
7: إذاعتنا هي عائلتنا
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
8: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
6: وبرامج لكل الناس.
7: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
8: في كلمة،
7: إذاعتنا هي عائلتنا
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في هذا العدد الجديد من دين السمح اللي يبدأ توا يتواصل معكم إلى حدود الساعة الخامسة على امتداد ساعة، باش نحاولوا أن طبعا نطرحوا واحد من المواضيع المهمة في الحقيقة. ربما يتسائل البعض وقت اللي باش يعرفوا الموضوع يقولوا علاش الطرح هذا، تعاونوا نفهموا بالتفصيل وبكل دقة وبمنهجية واضحة لماذا طرح هذا الموضوع اللي هو مسألة العصبية. باش نعرفوها شنو هو العصبية، أنواع العصبية هذه، لأنه العصبية عصبيات، طبعا هناك العصبية الدينية، هناك العصبية القبلية، والأنواع شتى من العصبيات. أسباب العصبية، شنو هو الأسباب الكامنة وراء يعني أنه تنشأ هذه العصبيات، لأنه زادت ونقفوا عند بعض العصبيات المستحبة، خلينا نقول الإيجابية واللي تحدث عليها ابن خلدون طبعا وأفاض الحديث فيها. ولكن احنا طبعا مش ناخذوا العصبية من الزاوية السلبية، لازمنا نتجنبوها. هذاك علاش مش نحكيه على مخاطرها على الأفراد وعلى المجتمعات خاصة، لأنه وعنا نماذج الحقيقة نعيشوها اليوم والآن وهنا، يعني كيف أن هذه العصبيات يمكن أن تدمر دولا، وهذا شفناه معناها وقاعدين نراو فيه. قلنا إذا مخاطرها وسبل التوقي منها وعلاجها، سبل التوقي منها قبل أن تحدث، ولكن إن لا قدر الله وكانت ثم إرهاصات متاع حدوثها، كيفية إذن علاجها والحيلولة دون انتشارها وتوسعها باش ما تكونش وبال على المجتمعات لا قدر الله. هذا تقريبا موضوع لقائنا بطبيعة الحال اللي ما نجم نطرحوه كان بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بيها. أهلا بيك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخي محمد رمزي، مرحبا بك، وربي إن شاء الله يحفظ شبابنا ووليداتنا وأبائنا وأمهات إن شاء الله، ربي الجاي خير إن شاء الله،
0: وبطبيعة الحال يكون أفضل بكثير إذا خلى من العصبية.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد، هذا عنصر تخلص.
0: أي
1: عنصر تخلص هذا، أسمع هو جماعة الكورة يقول لك هذا كنترول وباس.
0: أي
1: مرة سيدي مرحبا.
0: العصبية فضيلة الشيخ،
1: العصبية في الحقيقة يعني علاش نتحدث في الجانب هذا، حاجة الأسباب طبعا نجيب التعريف نتاعه، أيه لانه سبب كثير من المشاكل، الكثير يعني من الحروب صارت بين الدول، الكثير من الجرائم بسبب العصبيه.
0: شنو دمرها فضيلة الشيخ؟
1: انتهاك الدين، يعني كان تاخذ
0: بعض اللي راهو فيه اليوم في سوريا، شنو اللي دمر واللي صاير في ليبيا،
1: يعني الطائفيه شنو اللي غذاها، العصبيه القبليه شنو اللي غذاها، العصبيه
0: التاريخيه،
1: التمييز العنصري شنو اللي غذيه، هو هل العصبيه التعصب لجنس او للون.
0: يا اخي ما المهاتما غاندي اغتيل، نعم. علاش؟ لانه تعاطف مع المسلمين، نعم. معناها النضال اللي عمله المهاتما غاندي، نعم. في سبيل تحرير الهند راهو عدى في السجون وما فعلا الى ذلك فعلا. وتم اغتياله علاش؟ لانه كان مع المسلمين، معناها تعاطف مع المسلمين، وقال لهم هم مكون من مكونات الهند والفسيفساء،
1: صاير مع اخواننا في في في بورما كذلك، في بورما ايضا، وكثير من الاقليات اللي هي مضطهده، اكيد اكيد كثير من الاقليات اليوم اللي هي مضطهده. شوف احنا لما نتحدث عن الاقليات يعني عندها حقها في انها تعيش بغض النظر انها مسلمه او غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي دخل المدينه ولقى فما اقليه من اليهود يعتبروا هو وقتها، هم اقليه ولكن تعايش معهم، وفرض صلى الله عليه وسلم أنه يعيش معهم في إطار يعني وثيقة، في إطار ما يسمى اليوم بالدستور، كانت يعني وثيقة مكتوبة
0: وعيش مشترك ومنصوص فيها على بنود
1: أسواق يعني وموديلات يعني ما بيناتهم. فأكيد أن الأقلية هذه خذت الحظ متاعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تأسيس دعائم الدولة. مش ممكن أن الدولة تتأسس على مفهوم العصبية، نحكي على العصبية المذمومة، يعني العصبية هو الاجتماع، إذا كان يقول العصبية بالمعنى السلبي، هو الاجتماع على الشيء الواحد والانتصار له سواء كان حقا أو باطلا.
0: أو باطلا بالضبط.
1: أما شوف فما فرق بين العصبية الدينية والعصبية للدين. بمعنى أنت وأنا مسلم بتبيعها باش نظهر، مش نظهر عصبية بمعنى انتصار لديني
0: لديني
1: مسلم مقابل ديانة أخرى، يعني سأنتصر
0: وهذا طبيعي،
1: يعني هذا طبيعي أنه لكن باش أني أتعصب مثلا في صلب الدين اللي أنت فيه لمذهب آخر، يعني هذا مثلا شافعي، هذا مالكي، هذا حنفي، هذا سني، لغير ذلك يعني حنبلي لغير ذلك، هنا يعني يكون فما فعلا الاشكالات. هل يعني ربي سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وربي عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
0: عودها الآية هذه فضيلة شيخ لأنه مهمة ومهمة جدا.
1: ربي قال في محكمة التنزيل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يا محمد، لست منهم في شيء،
0: لا تنتمي إليهم،
1: إنما أمرهم إلى الله، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، ليس منا،
0: ليس منا، يعني ما هوش من ملة محمد
1: كما قال وقت اللي يعني من غشنا فليس منا. فكذلك من يعني دعا إلى عصبية، والعصبية هذه يعني يكون شكلها متاعي مذهبي، عرقي،
0: طائفي جنسي.
1: يكون مثلا متعلقة فما حتى بالقطاع، فما عصبية للقطاعات اليوم،
0: فما عصبية
1: للجهوية مثلا
0: لكرة القدم،
1: عصبية للقدم حدث ولا حرج،
0: يعني وقاعدين نشوفه في
1: التفاهة شنو اللي غذاها،
0: نتائجها سلبية،
1: أسباب تغذية التفاهة هي العصبية،
0: العصبية
1: غذ العصبية وش يهمك
0: بالضبط،
1: روحنا أرمي فوشيك،
0: أرمي فوشيك هذا يخي الاستعمار شنو اللي عمل، يخي الاستعمار شنو التعويذة السحرية اللي يدخل به،
1: فرق تسد،
0: فرق تسد بالعصبية وتغذية هذه النعرة الاختلافات وما إلى ذلك، وسيب فالنار في الهشيم.
1: شوف
0: عياذ بالله،
1: وذلك عليش ربي عز وجل يقول فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من نار فأنقذكم منها، الآيات من سورة آل عمران. شوف ربي سبحانه وتعالى كيف أنه يتوجه إلينا بنبذ أسباب الافتراق، لأنه هذا يؤدي إلى تشتت الصفوف وعدم رأب الصدع، يعني ممكن يحصل صدع إلى غير ذلك،
0: وذلك عليش النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يرتقى هذا الصدع أو أن تزداد فجوته،
1: البون شاسع
0: بالضبط والعياذ بالله.
1: ولذلك فإنه يعني كان في المجتمع العصبية هذه فيها المعنى الجاهلي، هي جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة جاهلية، حتى أنه ورد في الحديث كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع أي ضربه على مؤخرته، يعني كيف نقول نحن شفره. فقال هذا الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، هلموا يا مهاجرين، هلموا يا أنصار،
0: ولحمت بالدرجة التونسية
1: المجتمع يعني في المدينة
0: مصر،
1: فما مهاجرين وفما أنصار، ربي زكاهم سبحانه وتعالى. فوصل يعني بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش قال؟ شوف ايش قال في كلمة لما سمع الإجماع يقولوا يا للمهاجرين يا للأنصار، حوم باش تولي في بعضها وقبائل وكذا، قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم،
0: والعياذ بالله،
1: دعوها فإنها منتنة، يعني هالدعوة هذه الدعوة الجاهلية فإنها منتنة والعياذ بالله، يعني تؤدي إلى ازدراء بين الشعوب، هذا الازدراء، أنت رائحة النتنة شنو ما كتبش تزدريها
0: طبعا،
1: بعدها عليك تكرهها. فكذلك هذه الدعوة هي نتنة وتؤدي إلى ازدراء بين الشعوب، وتؤدي إلى التمييز بين الشعوب،
0: إلى الفرقة بين الشعوب، وإلى التقاتل والتنحر
1: وإلى الشحناء وغيرها من الأسباب الأخرى في الحقيقة. ولذلك فقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى فعلا أن ينبذ هذه الدعوة، إلى نبذ هذه الدعوة. وحتى نشوف المجتمع وقتها من الصحابة، الصحابة مش ملائكة
0: طبعا،
1: مش معصومين
0: طبعا،
1: ديما نقولوا راهو كي نحكيوا على الصحابه نقول رضي الله عنهم، لانه ربي سبحانه وتعالى زكاهم
0: ورضي عنهم وفيهم مبشرين بالجنه،
1: لذلك ما يكذبوش على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بشر يغلطوا، يعني يكون فما يعني سوى سبحان الله
0: خطا.
1: ولذلك يعني ورد في حديث مثلا اخوي محمد رمزي عن في صحيح البخاري، حديث اللي يقول فيه قال ابو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول سببت رجلا فعيرته بأمه،
0: والعياذ بالله،
1: وصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنه الرجل هذا يقول أنه بلال، لكنه ما ثبتش الحقيقة في حديث صحيح، ما ثبتش، أمه حمامة كذلك عيره بأمه، وقيل أنه قال، وفي يعني هناك من يقول قال له يا ابن السوداء، لكن هذا لم يثبت حقيقة، يعني عند التحقيق
0: لم يثبت.
1: نجدوه في بعض الكتب ما موجود، كتب الرقائق، كتب الدعوية، تسمع
0: ولكن
1: بعض
0: الكتب،
1: لكن بالتثبت والتقصي نجد أنه لا أصل لهذا الكلام في الكتب الصحاح ومن أسانيد صحيح، لكن ثابت أن أبا ذر قال هو ما قال شكون، قال سببته رجلا فعيرته بأمه في صحيح البخاري هنا ومسلم، ما قال شكون، فوصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه،
0: أعيرته بأمه
1: قال له صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يعني شوف إنك امرؤ، هكا قالوا إن امرؤ، إنك امرؤ فيك جاهلية،
0: هذه هي العصبية،
1: شفت كيفاش؟ يعني قالوا يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أعيرته بأمه، أنت عيرت بأمه، قالوا إنك امرؤ أي رجل فيك جاهلية، إذن هذه دعوة جاهلية، وغضب صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلذلك كل دعوة من دعوات التمييز على أساس، يعني حتى اللغة أحيانا
0: طبعا نسخروا من اللغة ولا نسخروا من جهة ولا
1: يعني تو مثلا ناخذوا احنا حتى على مستوى، شوف احنا عندنا الشعار متاعنا في التمييز وهذا اللي يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى، الميزان لأن عندي أنا عندك أنت عند ربي سبحانه وتعالى، تعرف الميزان هذا ولا هو التقوى، ربي يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وربي قال يا أيها الناس، ما قالش أيها الذين آمنوا،
0: يا أيها الناس خطاب موجه للإنسانية جمعة،
1: إن خلقناكم من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم
0: عند الله أتقاكم، هاك الميزان هو التقوى في نهاية الأمر،
1: التقوى نعرف أنا ولا تعرف
0: ذكر وأنثى شعوبا وقبائل،
1: التقوى ها هنا
0: بالضبط،
1: أشققت على قلبي أنا مش نعرف أنا شكون اللي أكبر،
0: يعني ذكر وأنثى الجنسين وشعوب وقبائل الأبيض والأسود والأحمر والأصفر وكل الشعوب والقبائل معناها على امتداد الجغرافيا،
1: نعم،
0: ويبقى الفيصل في النهاية هو التقوى،
1: التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين أعربين وأعجمين إلا بالتقوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم
0: حصر
1: كلكم كأسنان المشط كما في حديث آخر، سواسية عند الله عز وجل، فماش هذا أسود وهذا أحمر وهذا كذا، هذيك ألوان طبيعة ربي خلقها سبحانه وتعالى، هكذا خلقها،
0: وهذا فقير وهذا غني وما إلى ذلك،
1: يعني ذلك في الحج فكلنا سواسية، في العبادات كلنا سواسية، كل الناس في الحج تلبس نفس اللباس، فماش فرق بين هذا وبين غني وبين فقير، كل الناس تصوم، كل الناس تصلي، كل الناس يعني مطالب بأداء الفرائض والعبادات لمن استطاع إليه سبيلا، صحيح فما عبادات اللي هي فيها الجانب المالي وفيها الاستطاعة البدنية كذلك، ولكن
0: حج خاص،
1: نعم فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على معاني الوحدة والألفة، ولقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، مما يغذي العصبية ويغذي ذلك هو التمييز بين الناس على هذا الأساس، على أساس لون، على أساس عرق، يعني أنه هذا
0: يعني نرجع
1: على أساس جنس مثلا، هذه امرأة أو هذا رجل، ونميز بين المرأة والرجل على أساس يعني فقط لأنه هذه امرأة أو هذا رجل، فهذا ليس معيار عند الله سبحانه وتعالى، نظرة دونية
0: للآخر، نظرة دونية للآخر،
1: شقائق الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان يوصي بالنساء عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، فلذلك ليس هناك تمييز على هذا الأساس، أن يتعصب لجهة أو أن يتعصب أخر. لقطاع أو أن يتعصب بالله. لقبيلة وراه هذا موجود، احنا صحيح الحمد لله في تونس خلينا نقولوا ما عندناش العصبية الطائفية والمذهبية والقبلية،
0: الحمد لله
1: هذا مكسب، مكسب لازم نحافظوا عليه فعلا خويا محمد رمزي، مكسب كبير ياسر راهو نغبطوا عليه، يعني قل انك تجد مجتمعات يعني شوف فما اللي حتى على مستوى اللغه هذه امازيغي وهذا عربي، فما على مستوى تلقى يعني حتى شمال وجنوب، فما على مستوى قبلي، فما على
0: مستوى وغيره،
1: يعني هذا راهو موجود العصبيه،
0: لا والامثله امامنا والنماذج دايره بينا والراو فيها، وشنو اللي نتج عليها هل العصبيات هذه، شفنا تقاتل وتقاسم دول، يعني تجزئة أجزاء كل طائفة تحب تستقل بقطعتها، الحمد لله
1: احنا في نعمة كبيرة، ما يحصل فيه كثير من
0: ودي حاجة جارتنا ليبيا واللي قاعد يحصل فيها الحقيقة، معناها
1: اليوم احنا نتحدث عن طرابلس بن غازي، يعني ليبيا بن غازي وليبيا طرابلس،
0: احنا نحمد ربي على هذه النعمة
1: والرحمة،
0: بالضبط نحمد ربي على هذه النعمة وعلى هذه الوحدة اللي نعيش فيها. ديننا السمح.

0: نجد الترحاب بكل من هو في الاستماع. نذكر أن في دين السمح لقائنا اللي انطلق الأربعة يتواصل معكم حتى للخمسة. طبعا فريق مجند لإنجاح هذه الحصة زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب، وزميلتنا إسلام الخضراوي، في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي من وراء المزدحين. مش المزدح هكا ولا فضيلة الشيخ، زوج مزدحين،
1: مزدح مزدح ومزدح
0: مزدح ومزدح. فضيلة الشيخ، احنا توا وصلنا الحقيقة معناها كأن بدينا من الهرم المقلوب هذه.
1: نعم.
0: احنا ركزنا على مخاطر هذه العصبية، أسبابها أولا.
1: نعم.
0: وحكينا وفصلنا القول، يعني واضح العصبية تكون دينية، تكون عرقية، تكون مذهبية، يعني هذه هي أنواع العصبيات بالضبط. وأكدنا على مخاطر هذه العصبية.
1: نعم.
0: وأكدنا عليه من التاريخ ومما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في وضعيات حدثت في حياته، ولكن نراه أيضا ونأكد أيضا على خطورتها فيما عشنا اليوم، فيما نراه اليوم، فيما يحيط بنا في العالم الحقيقة، لأن العالم أصبح قرية، ولنا كل حاجة تصير في أقصى العالم نشوفوها في حينها وفي وقتها. وشفنا، أنت جبت مثال بورما وتحدثنا على الهند وغيره، يعني هذه يعني دلالات واقعية على خطورة العصبية ودمويتها وما يمكن أن تخلفه من دمار. لأنه شوف، العصبية هي رديف الدمار.
1: نعم.
0: نجم شكون أكثر من هيك.
1: نعم. في الحقيقة يعني وهذا يجرنا كما قلت مظاهرها خطيرة.
0: نعم.
1: ونجد أن المجتمعات وأن الشعوب عبر التاريخ انكوت بنار الطائفية وبنار العصبية القبلية بسبب الطائفية وغيرها. نجد أن في التاريخ، في تاريخنا الإسلامي مثلا، نجد أن حروبا وقعت بسبب المذهبية، فدولة تقوم على أنقاض دولة لا لشيء إلا بسبب اختلافات يعني فقهية فرعية تكون أحيانا، فقد يختلف. نعم. أحيانا يصل الأمر ربما إلى أن الشافعي لا يصلي خلف الحنفي مثلا. نجد أن ما فعله مثلا، يذكر الإمام الشوكاني في كتابه البدر الطالع، ما فعله الشاه إسماعيل الصفوي الذي ادعوه في العقد الثالث من عمره أنه كان خارجا الصيد فدخل إلى مغارة فجاءه رجل فقال له أنت المهدي المنتظر، إلى يعني وتحمل يعني هذا الرأي وهذا الفكر ورأى أنه أتى ليخلص الأمة. يقول الإمام الشوكاني أنه قتل ما لم يسمع به لا في جاهلية ولا في إسلام، يعني قتل ألف ألف من المسلمين، يعني مليون وصل به الأمر في فترته وفي عهدته. يعني هذه المذابح وهذه المجازر التي وقعت في التاريخ،
0: تاريخ الإسلام،
1: في الإسلام، يعني
0: نحن نشوف نحكي تاريخ على رواحنا،
1: تاريخنا احنا ما نحكي على غيرنا، ننظر الى انفسنا، نجد ان هذه العصبية فعلا هي عصفت بدول وبأمم قوضت فعلا.
0: نبدأ من البداية، الفتنة
1: يعني
0: الكبرى فضيلة الشيخ، الفتنة الكبرى ومقتل الحسن والحسين.
1: نعم.
0: وما نتج عنه من تعصب
1: ولقاضي.
0: نعم. فهمت وغيره، يعني راو المسار التاريخ مرتبط ببعض والحاضر هو نتاج الماضي. يا أخي ما كانش عنا لا شيعة لا سنة، يعني بدأت من التشيع لي علي.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك لأبناء علي، وبدأنا عاد في المسلسلات الدموية والعياذ بالله.
1: نعم فعلا. ولذلك نجد أنه في الحقيقة يعني أحيانا هذه النزعة العصبية والقومية تغذي يعني هذا الانحراف العقدي والفكري. فأحيانا تجد أن هذا التمييز مع الآخر لا لي شيء إلا لأنه يختلف معك مثلا في لغة، فيتم غرس ما يسمى أحيانا بالقومية. أحيانا ممكن تكون القومية أحيانا مجدمة، ممكن تكون القومية هي عنصر مش تجمع الوحدة مثلا العربية مثلا أن نجتمعوا نكونوا فما نجتمعوا
0: في الأصل هو عنصر جامع
1: عنصر جامع القول مثلا القومية العربية عربي مثل لكن هذه القومية ماهيش معيار لي أن نميز بين الناس يكون عندنا مواطنين درجة أولى
0: ومواطنين درجة ثانية
1: ودرجة ثالثة لا لأنه نعاود نرجع إن أكرمكم عند الله
0: أتقاكم
1: يعني مش معناتها أنه هو ناطق باللغة العربية مثلا هو أفضل من غيره والأمم حتى السابقة يا ربي لما يقصنا في القرآن الكريم مثلا لما حكينا على اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه مثلا هما راهو
0: يفتخروا
1: كما تقول نحن شعب الله المختار
0: أعلى منزلة
1: نحن شعب الله المختار أي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت
0: النصارى ليست اليهود على شيء
1: شفت العصبية المسلم ما يتعصبش
0: كل واحد يجبد ليه
1: ما يقولش وإنما ما نزكيوش أنفسنا نحن شكون زكينا المولى
0: سبحانه
1: وتعالى كنتم
0: خير أمة أخرجت للناس وكنتم
1: رؤوف
0: وكنتم
1: رؤوف المنكر وتؤمنون بالله
0: بالله اي ولكن لهنا كان مش يفيد الماضي معناها مش بدا واضحين هو ناسخ نعم. يفيد في الغالب يفيد نعم. الماضي ولكن لهنا كنتم مش معناها راهو صحيح كنتم عادش لا نعم. لا لا كنتم خير أمة
1: ربي قال وكان ربك غفورا رحيما
0: وكان اي مش
1: يعني ديما ربي كان يعني ربي كان غفور معاش غفور
0: لهذه الفهم السطحي لي
1: لا لا هاني استعمال نتاع كان في القرآن الكريم وكان الله غفور رحيم من ربي كان ولاش هذه الكان تدل على الديمومة وعلى التواصل الحقيقة وعلى الاستمرارية فنجد أن يعني مظاهر العصبية في الحقيقة لأسباب ممكن هذه تؤدي أحيانا أنت ذكرت يعني مثلا الشيعة وسنة تعرف اللي إيران كانت يعني كانت سنية هي يعني هي أول ما دخلها الإسلام دخلها إسلام سني
0: إسلام سني نعم
1: ولكن مما يعني غذى يعني أكيد فما عوامل كثيرة في الحقيقة مش هذا فقط ولكن نجد أنه حتى العصبية القومية كما فما القومية العربية فما القومية الفارسية
0: فما القومية التركية
1: فما القومية الأوروبية فما القومية الجرمانية مثلا تلقاها أنه هم يشوفوا أنه من الجنس
0: الأري الأفضل جنس
1: يعني هذه موجودة فتلقى أن الألماني يشوف روحه هو مثلا
0: أفضل أرقى
1: التركي مثلا يشوف روحه التركي هو عنده وك النزعة هذيك مثلا هذه راهي موجودة
0: والله يفصل فيهم القول ابن خلدون يعني الحقيقة علاش نفتخروا بابن خلدون احنا لانه كتاب علمي حقيقي يقرأ في علم الاجتماع وعلم التاريخ يقرأ يعني وراو تعرف ابن خلدون راو صيت عالمي راو يعني يدرس في ارقى الجامعات ونحن نفخر انه تونسي للمولد والنشأة
1: نعم
0: ها هو منزله الى اليوم ما زال معناه شاهد عليه
1: نعم خرج صحيح من تونس انتقل مشى الجزائر
0: ومشى الجزائر مشى مصر مشى المغرب قلعة سلامة في كتب فيها معناه اهم
1: لكنه تونسي وكانت عنده عرسة في جامعة زيتون كما يقولوا كان يدرس مطلب جامعة زيتون حتى بعد قعد يرتاد على جامعة مكتبة جامعة الزيتونة حتى وقت اللي سافر ومشى المغرب يا ربي للجزائر فقعد يرتاد على المكتبة ويمشي ويسحق يعني مراجع ويرجع لجامعة الزيتونة ويقرأ فيعني أكيد لا نحن نفخر بهذا العلم اللي في الحقيقة هو مؤسس علم الاجتماع خاصة الحقيقة يعني هذه هي الإضافة ممكن في الجانب التاريخي الحقيقة يعني ابن خلدون يعتمد على ابن الأثير يعني على الكتاب الكامل الكتاب الكامل في التاريخ فالجانب التاريخي هو يعني ينقل ما ما ما ما, ما نقله ابن
0: لكنه ايضا تحدث على ما حدث في عصره هو
1: يتحدث راهو شوف راهو ابن خلدون راهو وصل حتى توقع بما سيحصل في الاندلس
0: طبعا
1: رغم انه هو اللي يعني بعد ما انه هو توفى يعني ابن خلدون تقريبا ببعض البضع عقود يعني 80 سنه يمكن بعد ما توفى هو يمكن ب 80 سنه 90 سنه
0: صارت
1: يعني يعني سقطت
0: الاندلس اي
1: غرناطه 1492 فهمت فهو وقت اللي قبل ما تسقط غرناطه يعني يشوف قديش عقود
0: 80 سنه
1: يعني اشار الى ذلك
0: ضبط.
1: اعطى اشارات عوامل
0: لانه منهج علمي اللي يعتمدوا لانه منهج علمي اللي يعتمدوا في الاستقراء
1: منهج الاستقراء
0: بالضبط يوصل الى نتائج
1: نعم
0: يعني شبه حتميه ما نش نقولوا حتميه ولكن
1: نعم نعم فعلا فعلا
0: فالحفاظ نرجعوا لكلامنا اذا افاض الحديث في العصبيات ولكن فما فيها الجانب الايجابي وفيها الجانب السلبي واحنا نتوقفوا عن الجانب السلبي
1: بجانب اكيد كما قلنا فما الجانب
0: يدمر الأمم ويدمر الشعوب وما إلى ذلك
1: هو الجانب الإيجابي أكيد أنه إحنا خاطر كنلقاو يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذكر العصبية لما يعني أحدهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبية قالوا يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه أن يحب الرجل قومه يعني هذه عصبيه تسمى انه واحد يعني يتعصب ويحب حب كبير كما قلنا احنا. ايش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن من العصبيه ان يعين الرجل قومه على الظلم.
0: والعياذ بالله،
1: هذه هي بالضبط. ولذلك فما ناس فهموا في مفهوم العصبيه، ايش يقول لك؟ انا اعطيك بعض الامثله. يقول لك انا واخويا على ولد عمي، وانا ولد عمي على البراني.
0: على البراني
1: باهي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مو مثل ما خلينا نقولوا انا انت شعبيه محلاها واحلاش لنا،
0: ويستشهدوا بالحديث النبوي، قصر اخاك
1: إيجا الحديث هذا تو، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. يكمل الساعة الحديث. قالوا يا رسول الله، هذا ننصره وهو مظلوم. فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال صلى الله عليه وسلم، تأخذ فوق يديه. يعني هنا قالوا به فهمنا، المظلوم ننصره والظالم كيفاش الظالم ننصره؟ قال صلى الله عليه وسلم، تأخذ فوق يديه،
0: تكف يده،
1: يعني أنك تقول له يكفي، تنهى عن المنكر. هذا هو النصر متاعه، أنك تأمر أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. هذا ما نحتاجه،
0: النصرة.
1: هذه هي النصرة،
0: مش بالمفهوم الخاطئ اللي قاعدين نداولوا فيه. لا لا، نرمي روحي
1: هو غلط. لا
0: خويا، أي خويا، وعيني مغمضة ونرمي روحي. لا لا
1: غلط
0: طبعا.
1: ولذلك هنا هذا ما غذى العصبية في الحقيقة. اليوم فما ناس بسبب العصبية يعتقد أنه فما فرق ما بين البلدي والأفريقي. هذا ولد البلاد وهذا جاي أفريقي من وراء البلايك. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يعني هنا ممكن أحيانا يكون تمييز على أساس جهوي، على أساس ربما طبقي. يعني شوف نرجعوا، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين أعجمي ولا عربين إلا بالتقوى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يعني حبي يبحث على طريقة باش أنه يوصل بها النداء في الصلاة،
0: بلال
1: كل واحد شن يقرأ، فما شكون قال نعملوا نار، فما شكون نعملوا ناقوس، لأن يعني وقتها مش يجتمعوا. شنو الحاجة اللي بتخليهم يجتمعوا؟ فما شكون نظري منارة
0: نار،
1: نشوفهم بعيد. قالوا لا، هذا تشبه بالمجوس. قال نعملوا ناقوس. قالوا لا، هذا تشبه باليهود من النصارى. حتى للي جاء أحد الصحابة إلى ناس اسمه عبد الله، قال أني رأيت رؤيا، وقص له الرؤيا هذه. قالوا راني رأيت

0: فس على الرداء نتاعو وطيحوا. فطاح الملك هذايا جاي كيما واحد تكبج على وجهه. فقام الملك هذايا وضربه كيما احنا في وجهه لطمه. ضربه ضربه يعني اثرت في وجهه. فمشى هذا الرجل اللي هو من عامة الناس مشى يشكي مشكون عادة للفاروق.
1: اي عمر
0: عيط له مش يسمع. يسمع صحيح ولا لا؟ اضربته؟ قال له نعم. قال له فاقده خليه يقتص منك. فقال له كيفاش يقتص مني راني انا فلان انا ملك. قال له اترك من ذلك فان الاسلام سوى بينكما. هذه مش تحكي مش تخرف انت. لا فرق بينكما ما دام انت ضربته فهو يزمو يعني هو عمل هو مش بالعاني طيح هو يقتص.
1: يقتص.
0: فقال له باهي اتركني حتى اني للغدويك كما قلنا احنا خلينا نروح ساعه وكل شيء خنبرد الساعه بدل ساعه بصغره كما يقولوا. تعرف انه اللي صار انه هذا جبل ابن ايهم يعني تسلل ميناء مكه وخرج من مكه والتحق بالروم
1: فرا
0: وترك دينه ترك الاسلام. راهو فما ناس مع القبلين في محت شيء فما ناس مع العصبين في محت شيء راهو يعرفك انت على حق. تعرف مسيلمة الكذاب يعني عناد عناد عناد مسيلمة الكذاب وهذه من الاسباب اللي عنده مسيلمة الكذاب جاء احد التابعين نتاعو اللي كيما احنا اتباعه سالوا قالوا هل الملك ما هو يدعي هو يكون مره يجيب لهم
1: الضفدع
0: وكذا والفيل والخرطوم الطويل وذي القصير وضفدع نقي ما تنقين وكل حكايات الخرافات هذيك اللي يجيب فيها. فجاء واحد قال له هل الملك الوحي هذاك ما احنا نقولوا جبريل مثلا هل ياتيك في ظلمه ام ياتيك في نور؟ قالوا ياتيني في ظلمه. وفي باله يقول في ظلمه معناتها هكا حاجه كبيره معناتها
1: بيني وبينه ما يراحش
0: في ظلمه. قال له كذبت ما كان لي ملك أن يأتي في ظلمة وإنما لا يأتي إلا في نور فهو نور. قال ولكن كاذب ربيعة خير من صادق مضر. لأنه هو مسيلمة منين؟ من ربيعة.
1: من ربيع.
0: والرسول محمد صلى الله عليه وسلم منين؟
1: من مضر.
0: شوف الجملة. جملة هذه تفهم بها معنى العصبية.
1: كاذب ربيعة
0: خير من صادق مضر. يعني هو
1: يعرف محمد
0: أنا أعرفك أنت كذب لكنك على خاطر ولد بلادي. فهمني ومن قبيلتي
1: فانت صادق
0: نصدقك. اما الاخر اللي هو صادق لانه من مضر من قبيله مضر
1: لا وهو صادق
0: وهو يعرف
1: اللي هو صادق
0: هو يعرف اللي هو صادق
1: بالضبط.
0: تريد ان توصل للقبليه وهذه من اسبابها العناد والغشاوه والكبر. يا اخي شنو اللي خلى ابليس ويقول انا خير منه خلقتني منه خلقته من طين؟ يعني هو مش عصبيه هذه تعصب للونه لسبب الخلقه نتاعو. كيما فما شكون يتعصب انا خير لانه هو ابيض والاخر مش ابيض مثلا هو دونه في اللون مثلا. يعني هذه تؤدي الى العصبيه الى التعصب.
1: ولولا سواد المسك من باع غاليا
0: سبحان الله فعلا. ولذلك فما ايضا فكرتني في حاجه اخرى. هناك من يتعصب بسبب النسب بالنسب يرى انه هو النسب نتاعه انا ابن فلان وابن فلتان عصبيه بسبب النسب. وكما قال الشاعر بذابلي ومهندي نلت العلا لا بالقرابه والعديد الاجزلي. مش لانه خاطر انا ابن فلان وابن فلتان ان اكرمكم عند الله
1: اتقاكم.
0: مش خاطر انا اللقب متاعي فلان وانا ابن بيات وانا ابن اشراف ولا انا ابن على راس نوعينا نجلوك
1: نقدروك
0: ولكن
1: في حدود المعقول
0: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما فماش تمييز بين الناس.
1: ليس الفتى من يقول ذاك ابي بل الفتى من يقول انا ذا انا.
0: العصبيه احيانا تجد انه بسبب حتى السن تجد انه من يتعصب للسن يقول لك لا الشباب ما لا يتعصب للشيوخ او العكس. تجد انه الشاب يتعصب للشاب ويقصي الشيخ مثلا الكبير في العمر يقول احنا مسن فهمت او احيانا
1: الجيل الجديد يقول لك
0: احنا عصبيه يقول لك لا انتم وقت جيتوا انتم بالله
1: لا ولا العكس
0: اي ولا انتم كهوا عاد سايف فات فلوسكم
1: ما عادش تفهموا في
0: شفت كيفاش يصبح العصبيه
1: فاتكم التران.
0: نعم خلي عاد العصبيه ممكن كما قلت انه من تؤدي حتى الى بسبب اللعبه نتاع كره قدم.
1: طبعا
0: تو احنا ما عادش ضد الرياضه احنا بنحب الرياضه.
1: ادات يا اخي
0: الى كوارث
1: يا اخي. لو كان بريطانيا ما اخذتش القرار الصارم مع الهوليغانز يعني راهي صارت كوارث راهو.
0: نعم
1: في كرة القدم في بريطانيا كانت تصير كوارث.
0: نعم
1: ولكن الدولة وقتها اخذت قرارات صارمة واحنا الحمد لله فما زاد قرارات يعني هل اللي قاعد ربما احيانا
0: فما عصبيه موجوده
1: يعني الملاعب هي مكان للترفيه واحد يمشي يتفرج في فريقه اللي تحبه ما من حقك انك تحب فريق من الفرق ولكن
0: بالعصبيه
1: شفنا تو مباريات كاس افريقيا وكاس العالم وكل

0: طيبات وكالاحترام ونظافه وما الى ذلك. نسمع في احد المعلقين قال معناه افخم الملعب في نظافته افخم من نزل 10 نجوم مش 5 نجوم.
1: نعم.
0: وكل هدوء يعني شلام هذا ليس بعزيز علينا.
1: سبحان الله. شفت كيفاش يعني هنا بسبب يعني هي لعبه تنافسيه يؤدي ذلك الى عصبيه والى يعني تناحر والى شحناء بين الناس والى اعتداءات احيانا بسبب العصبية بالضبط. التي غذتها هذه مثلا اللعبة مثل يعني لعبة من لعب أي لعبة نجم تكون أي رياضة أي من الرياضات يتعصب للفريق متاعه
0: عينيه تضلع
1: وعد بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من دعا إلى عصبية
0: مهما كانت
1: ليس منا من دعا إلى عصبية
0: مهما كانت عصبية.
1: لماذا يا إخواني سبحان الله
0: حتى المستجد من العصبيات.
1: ثم نحب نقول في جانب العصبية من أسباب اللي تخلي الإنسان الناس يتعصب هو قلة المعرفة أنه ماشي في باله أنه ما يقوم به هو هو هو الصحيح فيتعصب لمذهبه.
0: بالضبط. فضيلة الشيخ في دقيقة سبل العلاج كيف نعم. نقضي على هذه العصبية دقيقة
1: هذا يحتاج هذا منا إلى أن نفهم الآخر وأن نبحث عن أسباب الاختلاف وأن نفهم أن هذا الاختلاف إنما هو واجب الله وإنما هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه ولذلك خلقهم بقبول الآخر وأن نتمثل قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأن هذا الكون يسع الجميع
0: يعني التقوى والإيمان نعم. هي التي تحول دون تفشي هذه العصبية في نعم. الأنفس و
2: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع

0: اف ام ولا ستريمينج اذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

0: له فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جيرل، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الطالب العزيز، أيها التلميذ الكريم، وأنت في خضم السنة الدراسية، تأمل معي كلمة عظيمة كانت أول ما نزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تكن اجمع مالا، ولا اطلب منصبا، ولا ابن قصرا، إنما كانت اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. كلمة واحدة ولكنها فتحت أمام الإنسانية أفقا جديدا. اقرأ، اقرأ لتعرف، اقرأ لتفهم، اقرأ لتصبح أقدر على التمييز بين الحق والباطل. ولكن تأمل شيئا آخر، لم يقل اقرأ فقط، بل قال اقرأ باسم ربك. فالعلم في التصور الإسلامي ليس منفصلا عن القيم والإيمان. نقرأ ولكن نقرأ باسم الله. نتعلم ولكن نجعل علمنا في خدمة الإنسان. نكتشف ولكن لا نستعمل ما اكتشفناه في الإفساد والظلم. ولذلك كانت القراءة في الإسلام مشروعا حضاريا. أيها الطالب، أيها التلميذ، لا تجعل القراءة مرتبطة بالواجب المدرسي فقط، اجعل لنفسك كتابا تقرأه خارج المنهج. فصفحة كل يوم قد تغير شخصيتك بعد عام، وكتاب جيد قد يفتح لك بابا لم تكن تعرف أنه موجود. ولا تقل لا أملك الوقت، فالوقت الذي تقضيه في تصفح ما لا ينفعك يمكن أن تجعل بعضه للقراءة. وتذكر أن أمة تقرأ هي أمة تفهم، وهي أمة تقدر على صناعة مستقبلها. فإذا دخلت المدرسة فليكن شعارك اقرأ ولكن اقرأ باسم ربك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: تعدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تصدر دليل الطالب للسنة الجامعية الجديدة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم خلال مختلف مراحل مسارهم الجامعي. ويهدف هذا الإصدار إلى توحيد المعلومة وتيسير نفاذ الطلبة إليها، بما يدعم نجاحهم الأكاديمي ويساعدهم على بناء مسارهم المهني. خالية التكافؤ والاحترام، مقرها المركز الطبي الجامعي التوحيد بالشيخ بكلية العلوم بتونس، وهي آلية جامعة ستوفر للطلبة خدمة الإنصات والمتابعة والإحاطة، وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز واللامساواة داخل الفضاء الجامعي. ويندرج أحداث هذه الخالية ضمن مشروع دولي يهدف لتعزيز مبادئ المساواة والتكافؤ داخل مؤسسات التعليم العالي. تحصل 387,685 أسرة على منحة العائلة الفقيرة المقدرة ب 280 دينارا تزامنا مع العودة المدرسية خلال الموسم الحالي، حسب ما كشف عنه ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية وليد القاسمي. اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، وفق ما ذكرت الإدارة العامة للأداءات. اليوم أيضا هو انطلاق حفل افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في المسرح الأثري بقرطاج، بعرض يحيي الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. في أخبار العالم، أفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني سيزور قطر قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ميدانيا، أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة للاستطلاع فوق مضيق هرمز. أفادت مصادر إعلامية بوقوع غارة صهيونية على محيط بلدة القنيطرة جنوب لبنان. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفئ.

0: بروكسايد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوت

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. الستة وسبعة وثلاثين دقيقة. صباح النور، صباح الخير. الماتينال جون كما كل نهار اثنين، بداية أسبوع موافقة للجميع. اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا. أكيد معنا كما العادة بالموزيكا والأكتواليتي، رافقكم حتى للعشرة متاع صباح. اليوم معنا سيم القصيبي في الإخراج، رحبوا به. معكم وجدين زجروبة من وراء الميكرو. كما العادة نبدأ بالموزيكا. هو يوم يونس تغنينا تعلق قلبي، ورجعين معكم.

لأصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

ولا حلي ولا حلل. حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا،

0: الحلل تنعموا بالديباج والحلي والحلل تنعموا بالديباج.
1: الستة وخمسة واربعين دقيقة صباح النور مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا توقيت هذايا كما العادة نرجع فيه للماضي 21 سبتمبر 2026 هو تاريخ اليوم. شنو صار من أهم الأحداث في الماضي؟ أكيد كما العادة الإجابة مع عند محمد رمزي المنصوري في كما اليوم.
2: كما اليوم
3: اليوم صباح الخير. اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1943 ينعقد في لبنان أول مجلس نيابي حر خارج على سيطرة السلطة الاستعمارية الفرنسية، وهذا كان نتيجة تضحيات ونضالات للمطالبة بحق الاستقلال والحرية، وكان الرأي العام العالمي مساند للقضية اللبنانية، وتم انتخاب الشيخ بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية المستقلة، ورجع العمل بالدستور اللبناني، واعترفت كل الدول العربية بلبنان دولة حرة مستقلة، وزاد أمريكا والاتحاد السوفيتي وقتها وبريطانيا وفرنسا. 1978 أطول حالة طوارئ في إفريقيا كانت في نيجيريا ودامت 12 عام، يتم رفعها في نهار كيما اليوم، ورجعت الأحزاب السياسية للنشاط متاحها اللي كان محظور، ورجعت الحياة لطبيعتها. وحالة الطوارئ هي وضعية اضطرارية تلجأ لها الحكومات عند الضرورة لفرض النظام وتجنيب البلاد الفوضى. في لمان
2: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
5: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: جون لمن دو لاميتي وصلنا للسبعة توقيتنا على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جون السبعة أكيد الناس كل مش الكل فما شكون مازال ما خرج من الدار لكن اللي ناوي باش يخرج توا يسمعنا توت سويت في انفو ترافيك.
1: انفو ترافيك
0: كل التفاصيل وأكثر من هكا ناخذوهم في المباشر مع خبير سلامة المرورية سيد عماد التويل. سي عماد صباح النور.
2: صباح الخير وجدان، صباح الخير لجميع المستمعين ومستعملي الطريق، مرحبا بكم.
0: أكيد يمكن أبرز ملاحظة سي عماد اللي فما بلايس معناها كيسات فيهم مياه متاع الأمطار اللي نزلت معناها الفجر اليوم الصباح، دونك أقل حاجة نحاولوا نمشيو في واحدة واحدة باش هكاكا أونيفيت كو باش ندخلوا في بلاصة فيها ماء ولا حتى نجموا نقلقوا معناها مواطنين يمشيو على ساقيهم سينو شنو حوايل السيركيلاسيون.
2: بالضبط، يعني تعديل السرعة على حسب طبيعة الطريق، إذا كان الطريق مبلل والمعبد مبلل لابد من تعديل السرعة. خلنا نعطيه شوية نقاط اللي بدأت وهذا الصباح فيها أكثر زحمة. المدخل الجنوبي لتونس العاصمة على مستوى منطقة سان جوبان جبل الجلود على الجسر وين تم الأشغال، اللي دخل من شيرة باب عليوة الوسط تونس العاصمة عبر الشارع المنصف باي غادي فما ازدحام، واللي باش يوصل لساحة 14 جانفي عبر معناتها من بعد شارع مصبي تاع الزغلول هذه فما اكتظاظ. ثم على مستوى الضاحية الغربية لتونس العاصمة نبداو شارع على حبيب بورقيبة منوبة على مستوى معهد هذه نص منوبة وخارجين عبر طريق منوبة معناتها طريق مدليل في اتجاه باردو هذه حاجة. ثم على مستوى مفترق الدوراني تحت الجسر الحريرية الزهور الرابعة وغادي أنا تعطيت توا أيامات التالية وقع فما أشغال موجودة بتاع تصريف مياه بجانب المدرسة بتاع الحريرية هذاك علاش نلقاو معناتها الطريق معناتها فيه أكثر اكتظاظ لأنه المرور ببطء غادي يولي فما اكتظاظ هذه حاجة. ثم على مستوى الطريق الجهوية رقم 21 هي الروتيكس الازدحام يبدأ في مرحلة أولى على مستوى منطقة سان كليمون الجسر فوق الجسر، ثم على مستوى محاول بارد وعلى مستوى مركب الرياضي للملعب التونسي، في مرحلة ثالثة على مستوى حي الرومانة على مستوى حي الرومانة زاد كثير فما أكثر ازدحام هذا كمرحلة أولى توا وين فما الاكتظاظ. نقطة باش نحمل فيها وجدان هو بخصوص بالله الصباح كي نخرج ونعرف كل حد يحب يربح الوقت يربح الوقت على أساس أنه يخرج قبل ما يولي فما ازدحام يعني مروري ويزادك كيف يخرج وماذا به يستعمل شوية السرعة باش يوصل بكري شوية باش يحاول يشوف يلقى مكان وين باش يخلي فيه السيارة متاعه.
0: وليد مشكلة هي
2: وباقي المناطق هي هذه يعني السرعة الفائقة السباح هذه كان هي سبب خطر معناها داخل مواطن براعة ومراعة وحتى على مستوى الطرقات الحزامية والطرقات الكبرى الرئيسية على مستوى إقليم طرس الكبرى. بالتالي نوجه دعوة بكل لطف لجميع مستعملي الطريق الى تعديل السرعه وتخفيض السرعه هذا الصباح. خلينا الناس كل ان شاء الله كل الناس كل توصل سلامات
0: ان شاء الله ربي يسترنا. خلينا نقولوا اهم حاجه نوصلوا سلامات للديستيناسيون اللي احنا باش نمشيو لها، دونك نوصلوا بالنا معنا شختو نتصور معنا برشا ناس اليوم باش يكون اكثر اوبجيكتيف عندهم باش يشدوا صف قدام لي كيوسك باش يصبوا ليسانس، دونك اون اتوندون هذا كل نحاولوا نوصلوا بالنا في الكياس ونستعملوا النصائح اللي كما كنتوا تسمعوا فيهم مع عماد التويل خبير السلامه المروريه. مشكور جدا نعملوا اكيد آخر إن شاء الله تباعا في حصتنا اليوم في الماتينال. شكرا ليك سي عماد يعطيك صحة إن شاء الله نتقابلوا من بعد وكيكا نزيدوا نعطيو أكثر تطور لحالة الكياس في تونس. كانت هذي أنفو ترافيك بعد شوية الموعد رياضي كما العادة السبعة وربع توب سبور مع منى حميم كل تفاصيل الويكاند بلوتو نهار الأحد خاصة شنو صار أهم الأخبار نتيج مباراة المتأخرة وغيره من الأخبار تلقاوهم في توب سبور. أون أتوندون بهي سلطان تعال على دلعك ورجعين.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبور. توقيتنا 7:15 منحمة معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. سمعونا كل عادة على فريكونس متاعنا على فيم في تونس الكبرى 88.6، تتبعونا على لايف ستريمينج ولا تسمعونا على www.radiojeune.n. أكيد البداية ستكون بمنتخباتنا الوطنية اللي حاضرين في المسابقة الإفريقية، المنتخب التونسي للأصغر في البطولة الإفريقية للأمم في الكوت ديفوار، والمنتخب التونسي للأكابر في الكرة الطائرة في البطولة الإفريقية للأكابر اللي تحتضنها بلادنا. اليوم المنتخب التونسي للأصغر، منتخب أقل من 19 سنة بقيادة الثنائي رياض البدوي وكمال العلويني، يلعبوا مباراة الدور النصف النهائي للبطولة الإفريقية للأمم بعد ما تمكنوا من التأهل لبطولة العالم ألمانيا. المنتخب الوطني التونسي اللي حقق 3 انتصارات في الدور الأول ضد كل من نيجيريا، مدغشقر، الجزائر، وبعد تأهله للدور النصف النهائي بانتصار ضد منتخب الكامرون، يلعب اليوم مباراة الدور النصف النهائي ضد المنتخب الغيني. نذكر بتبيعة ياد الشتالي اللي موجود مع المنتخب الوطني التونسي اللي بالرغم من صغر سنه كان شارك في الألعاب المتوسطية في بطولة إفريقيا للأواسط، وبش يكون محترف في أكاديمية البيز جي. نلقاو زادا مؤنس جراج، لكن الامتحان الحقيقي للجيل هذايا ممكن يبدا اليوم بالنصف النهائي ضد غينيا. وفي صورة التأهل بتبيعة المنتخب التونسي بنسبة كبيرة سيلاقي المنتخب المصري اللي يلعب زادا دور النصف النهائي ضد المنتخب المغربي. في الكرة الطائرة اليوم الموعد يكون مع مقابلات الأدوار الربع النهائية للبطولة الإفريقية، بتبيع بطولة إفريقية حامل اللقب فيها يتأهل للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. تونس رواندا انطلاقا من 6، لأنه مباراة تعنينا بتبيع بالأساس. 9 متاع الصباح جمهورية إفريقيا الوسطى كينيا، مقابلات الترتيب الربع النهائي نذكر في البرنامج اليوم كيف ما قلت تونس رواندا، 6:30 نهار نيجيريا المغرب، ماضي 3 مصر الجزائر، 9 متاع الليل الكاميرون غانا، وانطلاقا من 6 المنتخب التونسي ضد المنتخب الرواندي. استوديو خاص اليوم مع وفاء ان شاء الله تتبعوه، استوديو الكان في النقل المباشر لربع نهائي كأس أمم إفريقيا في الكرة الطائرة، مباراة تونس رواندا، وأيضا الدور النصف النهائي للبطولة الإفريقية للأمم في صنف الأصغر، مباراة المنتخب التونسي المنتخب الغيني. بعد شوية نعمل بكم جولة في الملاعب الأوروبية، لكن البداية ستكون ببطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وين تلعبت البارح مجموعة من المقابلات المؤجلة. مباراة عن الجولة الأولى تعاد انتصار نادي اتحاد بن قردان ضد النادي الرياضي لحام الأنف بهدف مقابل 0. مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة سياسيس النادي الرياضي البنزرتي أهداف لولاندو والمهذبي، وما دمنا نحكيه على سياسيس، إدريس المحيرسي كان تعرض لكسر على مستوى الوجه في مباراة ضد اتحاد بن قردان، باش يخضع لعملية جراحية ليمات القادمة، وممكن توصل مدة الغياب متاعو لثمانية أسابيع. بتبيع إدريس المحيرسي 32 سنة، كان مدد عقده في أوت بموسم إضافي، كيف ما قلنا شل لباس لإدريس المحيرسي. قلنا سياسيس انتصار بهدف مقابل 0، النادي الإفريقي فاز على الترجي الرياضي الجرجيسي بهدف مقابل 0، هدف الصادق قديدة. الإفريقي يتصدر مع الترجي ب9 نقاط، اتحاد بن قردان مع سياسيس ب8 نقاط. هذا ترتيب البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بحسب مصادر صحفية صربية، ممكن في انتظار الاتفاق الرسمي المدرب الصربي نيستور مايسترو مرشح وبقوة لتدريب الترجي خلفا للروماني ريجيكانف، كيف ما قلنا ممكن خبر للتأكيد ولا للنفي في الأيامات القادمة. كيف الجديد النجم الرياضي الساحلي كان أعلن عن دعوة لاعب متاعو محمد سانجاري لتعزيز صفوف المنتخب الليبيري في كأس أمم إفريقيا 2027، وكان أعلن زيدا تعاقده رسميا مع المهاجم النيجيري إيدو كينغسلي. هذا جديد الانتدابات بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي. نحكي على الجديد بالنسبة للإدارة الوطنية للتحكيم اللي أعلن وليد الكشاو مساعد مدير دائرة التطوير والمسؤول عن تقنية الفار استقالته من عضوية الإدارة الوطنية للتحكيم، علل القرار متاعه بظروف العمل وكان اتمنى التوفيق لزملائه في باقي المهام متاعهم. البارح في ندوة صحفية أكد العضو الجامعي بالحسن بالسمرة وأن 19 فريق رفعوا عقوبة المنع من الانتداب وما تبقى كان فريق واف القفصة في انتظار التسوية الوضعية. كما أكد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وليد بن محمد وأن بطولة الرابطة المحترفة الثانية مش باش تتأجل، باش تنطلق في موعدها إن شاء الله الأسبوع القادم نهار 26 و27 سبتمبر. حكينا على الرياضة الوطنية، نحكيه على الرياضة العالمية. فريق اليوفي يتنفس السعداء بانتصاره على أتلانتا بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة من البطولة الإيطالية. فريق المانيو يونايتد يواصل نزيف النقاط بعد تعادله مع فولهام لحساب الجولة الخامسة 1-1. أتلتيكو مدريد يحسم الدربي من فريق ريال مدريد بنتيجة 2-2 لحساب الجولة السابعة، ينفرد بوصافة الترتيب ب 16 نقطة، في حين الريال القوى في المركز الثالث ب 15 نقطة. المان سيتي يحقق انتصار مثير على حساب ساندرلاند 5-3 لحساب الجولة الخامسة من البرايمر ليج، ينفرد بالصدارة ب 15 نقطة. بطبيعة هذه بالنسبة للبطولة الإنجليزية. في البطولة البرتغالية فريق بورتو يحسم القمة من فريق بنفيكا ويعمق الفارق كيف ما قلنا في الجولة السابعة، انتصار لفريق بورتو، انتصار خلى الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه 5 نقاط. نرجع نحكيه على البطولة الإسبانية، نحكيه على اللاعب التونسي إسماعيل الغربي اللي واصل نتائجه الإيجابية وكان قاد فريقه الانتصار في الوقت القاتل. التونسي إسماعيل الغربي كيف ما قلنا أمام ملعبه أمام جماهيره لحساب الجولة السادسة من الدرجة الثانية الإسبانية كان سجل هدف الانتصار في الدقيقة 90. ليغانيز يحتل المركز السابع ب 11 نقطة. إسماعيل الغربي واصل النجاح في ليلة استثنائية كيف ما قلت في مواجهة الجولة السادسة ضد فريق غرناطة، سجل هدف الانتصار في الدقيقة 90 3-2. الغربي ما اكتفاش بصناعة الفارق في النتيجة، توج التألق متاعه بالحصول على أفضل تنقيط ليه في المباراة 9.1 من 10، تمريرة حاسمة هدف قاتل في الدقيقة 90، تنقيط 9.1 في المباراة وانتصار على بالنسبة لفريقه الليغانيز 3-2. نحكيه على البطولة الإيطالية. دائما فريق الميلان يستعيد نغمة الانتصار من بوابة فريق ليتشي بثلاثية نظيفة، يرفع رصيده للنقطة 11 في المركز الخامس ب3 انتصارات. والبارح أكيد مباراة البي اس جي وفريق أولمبيك مارسيليا الكلاسيكو البارح 2-2 لفريق البي اس جي الجولة الخامسة. فريق البي اس جي لينفرد بالمركز السادس ب8 نقاط، في حين أولمبيك مارسيليا ليواصل مع النتائج السلبية. البارح مدرجات ملعب الفيلودرام في مارسيليا وجماهير اللوام اللي تواصل مع التصعيد لأنه للمباراة الثانية على التوالي اختارت جماهير لوام توجيه رسالة مباشرة لإدارة النادي، ممكن في مشهد يعكس حجم الاحتقان المتصاعد بالنسبة لوضعية فريق أولمبيك مارسيليا. الهجوم طال ملك النادي فرانك ماركوت ورئيسه ستيفان ريتشارد كيف ما قلنا وسط غضب جماهيري خاصة يرتبط بالوضع المالي ورحيل برشا ملاعبية ومحدودية التدعيمات في المدرجات. رفع على رفعة الجماهير رسالة كانت حملة نجم نقول نبرة شديدة جدا. مارسيليا يملك 127 عام من التاريخ والشغف. ريتشارد وماركوت مناش باش نسمحوا لكم بترك نادينا، يموت بين يديكم. هذه كانت أبرز لافتة البارح في مدرجات ملعب الفيلودروم في مارسيليا. ممكن مباراة زيدة كان فيها متميز فيران توريس البارح رجل المباراة اللي أرقامه مع الفريق الموسم هذايا في 6 مقابلات 7 أهداف، وكيف ما قلنا 2-1 للبي اس جي البارح ضد فريق لوام في البطولة الفرنسية. نذكركم بأبرز المواعيد اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية، مباراة المنتخب التونسي للكرة الطائرة في الربع النهائي ضد المنتخب الرواندي، والمنتخب التونسي لكرة اليد في الأصاغر نصف نهائي البطولة الإفريقية في الكوت ديفوار 6:30 ضد المنتخب الغيني. ستوديو خاص اليوم مع وفاء، أكيد مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم للكوت ديفوار، مع هادي شبناني أكيد في متابعة للكرة الطائرة. أنا ما بقى لي كيمش أقول لكم إن شاء الله نهاركم زين.
1: توب سبور، صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
2: عبد المجتمع تسمع صوتك.
3: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر،
1: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقولوا لكم تابعونا، اجوا معانا واسمعونا في الماتينال جول.
2: الماتينال جول.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: المدرسة الوطنية العليا للمهندسين تصدر دليلا شاملا للطالب. التكافؤ والاحترام خلية أحدثتها جامعة تونس المنار لتوفير خدمة الإنصات والمتابعة والإحاطة بالطلبة. اليوم انطلاق دورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إليكم التفاصيل. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تصدر دليل الطالب للسنة الجامعية الجديدة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم خلال مختلف مراحل مسارهم الجامعي. ويهدف هذا الإصدار إلى توحيد المعلومة وتيسير نفاذ الطلبة إليها، بما يدعم نجاحهم الأكاديمي ويساعدهم على بناء مسارهم المهني. ويقدم الدليل معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسة والخدمات الجامعية والحياة الطلابية، كما يعرف الطلبة بفرص التوجيه والإدماج في سوق الشغل وبمجالة الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. خلية التكافؤية والاحترام مقرها المركز الطبي الجامعي توحيد بالشيخ بكلية العلوم بتونس، وهي آلية جامعية ستوفر للطلبة خدمة الإنصات والمتابعة والإحاطة، وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز واللامساواة داخل الفضاء الجامعي. ويندرج إحداث هذه الخلية ضمن مشروع دولي يهدف إلى تعزيز مبادئ المساواة والتكافؤ داخل مؤسسات التعليم العالي. رئيس وجامعة تونس المنار معز الشفراء:
6: الخلية تدخل في نطاق مشروع دولي اسمه We For Lead حول المساواة بين الجنسين، واللي من خلاله وقع احداث هياكل مختصة تعنى بالوقاية من مختلف اشكال العنف والتمييز واللامساواة والتصدي لها. الخلية دي باش تكون موجودة لفائدة كافة مؤسسات جامعة تونس المنار. المشروع هو مشروع اوروبي فيه 9 جامعات، 2 جامعات فرنسية، جامعة ايطالية عريقة جامعة سابيانزا، 2 جامعات لبنانية، 2 جامعات تونسية، وكذلك 2 جامعات من الجزائر. الخلية هذه بكل مهام تاعها الإنصات، المتابعة والإحاطة خاصة بالطلبة، وذلك باش نكون عندنا بيئة جامعية آمنة وكذلك خالية من جميع أشكال العنف.
5: رئيس جامعة تونس المنار معز الشفراء أكد في تصريح للأخبار أن خلية التكافؤ والاحترام متكونة من أطباء وأخصائيين نفسانيين، داعين الطلبة في جامعة تونس المنار إلى الاتصال المباشر بالخلية من أجل الدعم والمرافقة.
6: الخلية هذه متكونة من اخصائيين نفسانيين، كذلك اطباء يعني دي بسيكاتر دي بسيكولوج. خلية راهو الاعضاء نتاعها وقع يعني مصادقة عليهم من طرف مجلس جامعة تونس منار، وهذا نداء لكل الطلب عندهم الخلية هذه على ذمتهم ما يبخلوش باي مشكلة عندهم، يتصلوا بالخلية باش يكون اتصال مباشر، وهذا الهدف من الخلية هذه. والبرنامج هذا متميز، يعني جامعة تونس منار تحتل المرتبة 14 في العالم لما أنا في الهدف رقم 5 في المساواة بين الجنسين.
5: أطلق المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية الجائزة الكبرى للصيانة 2026، وذلك بمناسبة انعقاد صالون دولي لقطع الغيار والمعدات والخدمة الصناعية الذي اختتمت فعاليته أمس. وحدد المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية آخر أجل للترشح لهذه الجائزة اليوم 21 من سبتمبر، علما وأنها تهدف إلى تكريم الشركات الصناعية التي طورت مسارات النموذجية في مجال الصيانة الصناعية، وذلك بالنظر إلى أن الأداء الصناعي يعتمد اليوم على صيانة مبتكرة ومنظمة وموجهة نحو التحسين المستمر وفق المصدر ذاته. وسيتم تقييم ترشحات وفقا لعدة معايير، منها على وجه الخصوص القيادة واستراتيجية الصيانة والصيانة الإنتاجية الشاملة وتكنولوجية الصيانة والتقييس والرقمنة والصناعة، إلى جانب الأداء الاقتصادي والسلامة والموثوقية والاستدامة. وستحظى الشركات الفائزة بتقدير وطني من قبل الجهات الفاعلة الرئيسية في الصناعات خلال الصالون الدولي لقطع السيارات والمعدات والخدمات الصناعية. في موضوع آخر، أهلي منطقة جعفر من ولاية أريانا يطالبون بالتسريع في أشغال تصريف مياه الأمطار بعد تدفق السيول إلى عدد من المنازل. وتسببت هذه السيول في صعوبة كبيرة في حركة المرور بالمنطقة، هذا ويتواصل نزول الأمطار اليوم بأغلب جهات البلاد. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري وتفاصيل إضافية.
7: يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار بجهات الشمال، وثم تشمل بعد الظهر المناطق الشرقية للوسط والجنوب تكون محليا غزيرة. عموما الكميات باش تكون بين 20 و 40 مليمتر.
5: اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، وفق ما ذكرت الإدارة العامة للأداء اليوم. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر لاحترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمة الرقمية التي تتيحها الإدارة العامة للأداءات لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. وكانت الإدارة العامة للأداءات قد نشرت تذكيرا بالموعد عبر منصاتها الرسمية داعية المعنيين لإتمام إجراءاتهم في الأجل المحددة. في موضوع آخر، جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جددت التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها الملهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصاديات العديد من الدول النامية. وشددت البعثة خلال أشغال الملتقى والهيئة الدولية المعنية بالتنمية على ضرورة التعاون جميع الدول المعنية بجدية وإرادة سياسية حقيقية لتيسير استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج. اليوم انطلق حفل افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في المسرح الأثري بقرطاج، بعرض يحييه الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. وسيشهد الحفل أيضا تكريم ثلة من الإعلاميين والفنانين تقديرا لإسهاماتهم في إثراء المشهد الإعلامي والفني العربي وتطويره. هذا وتتواصل فعالية المهرجان تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل إلى غاية 24 من الشهر الجاري. في أخبار العالم، نقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم الحرس الإيراني حسين محبي قوله اليوم أن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها، مضيفا أن طهران مستعدة لصراع طويل المدى. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين تصدر دليلا شاملا للطالب. التكافؤ والاحترام خلية أحدثتها جامعة تونس المنار لتوفير خدمات الأنصات والمتابعة والإحاطة بالطلبة. اليوم انطلاق دورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
1: عدل مشتك،
3: تسمع صوتك.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
2: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح الخير من جديد. 7:43 دقيقة وقاية الطقس اليوم. لا ميتيو
3: ميتيو
4: ميتيو
2: كما العادة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ كل تفاصيل حالة الطقس. موجود معنا المهندس يانيس ساتوري. صباح النور يانيس.
5: صباح الفل والياسمين مدام وجدان. تحية ليك والأوفية إذاعة شباب.
2: والنسمة البنينة بصراحة صباح محليها هكا حاجة فريشكة تنجم تفيقنا بعد الأمطار اللي تهاتلت زيدا كيف كيف. هل باش تتواصل حالة الطقس على نفس المستوى ذي ولا فما تطورات في درجة الحرارة بقية النهار؟
5: وهو كذلك الحقيقة جو منعش. هو بعد أمطار يوم أمس كانت يعني حتى محليا غزيرة سجلنا 31 مليمتر في الحنشة من جهة صفاقس, وفي سوسة كيف كيف 31 مليمتر سجلنا في نصر الله من ولاية القيروان, وفي جلمة من ولاية سيدي بوزيد 30 مليمتر, في قربة 26 مليمتر, الغرابة 23, الحمامات 18, منوبة والبقالة 15 مليمتر, سقيت سيدي يوسف من ولاية الكيف وقصور السيف من ولاية المهدية 11 مليمتر, 10 مليمتر في الوردانين, وفي تبلبة كيف كيف تقريب. هذه أهم الكميات اللي سجلناها يوم أمس. حاليا خلايا رعدية نشطة في ولايتي توزر وقبلي وين ممكن نسجلوا أمطار تكون محليا غزيرة, باش تشمل الأمطار إن شاء الله تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب, لكن نحكيه على أمطار عموما ضعيفة إلى متوسطة وتقريب أمطار متفرقة في بقية المناطق. اليوم الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط, من القطاع الشرقي بالجنوب, قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية, ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر عموما قليل الاضطراب, يصبح محليا مضطرب في فترات ما بعد الظهر. درجة الحرارة القصوى اليوم تقريب في انخفاض طفيف عموما باش تكون بين 26 و 31 درجة, لتتجاوز 23 درجة في المرتفعات الغربية, تصل إلى 34 درجة في أقصى الجنوب. تونس العاصمة يوم أمس سجلنا 31 درجة كحرارة قصوى, اليوم ننتظر 29 درجة. الأيامات القادمة الثلاثاء الأربعاء وحتى الخميس باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار, ولو أنها يعني متفرقة وبكميات ضعيفة إلى متوسطة في جهات أقصى الشمال قرب السواحل الشرقية بالإضافة إلى جهات الوسط الغربي. الطيارات باش تتواصل شمالية بالشمال والوسط الشرقية بالجنوب. البحر عموما من مضطرب إلى متموج, ودرجة الحرارة يوم الغد تكون في ارتفاع طفيف وترجع للاستقرار يومي الأربعاء والخميس. وممكن السيمان الأبرز في الليالي القادمة يعني درجات حرارة منخفضة نسبيا تكون عموما بين 20 و 25 درجة, تنخفض إلى حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية. هذا طقسنا مدام وجدان, شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
2: يعطيك صحة, شكرا لك على التفاصيل. وكيد محليها النسمة بصراحة كما قال النسمة منعشة اليوم صباح, الناس اللي خرجت بكري كيف كيف زادة في الليل, تقريبا 90% من التوانسة يرقدوا بلاش كليماتيزور معناها في الفترة هذي. الحمد لله على تغير درجة الحرارة, فما تيم الصيف موجودين لكن زادة فما الناس اللي ما تحبش السخانة. احنا معكم مازلنا متواصلين في الماتينال جن موزيكا التونسية, اخترنا لكم لطفي بوشنايق نسيه, اقعدوا معنا.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

يا ستي يا ختيارة، توصلنا لثمانية متاع صباح. صباح النور للناس اللي تحقت بينا توا في الاستماع، تحية لكم وين ما كنتوا، في الكياس وإلا في دياركم، برونشي على 88.6. نسيسوا روحنا في السيركولاسيون مع خاصة تراكم المياه في بعض المناطق في الكياسات، دونك نحاولوا نوسعوا بالنا في السيركولاسيون خاصة، ونسيسوا روحنا باعتبار أنه حال الطقس اليوم مش تقعد هكا ملائمة لنزول الأمطار. صحيح أمطار مش كبيرة لكن أمطار متفرقة، وكي تلقاو كل تفاصيل النشرة الجوية موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب. اليوم معنا ثنائي سندا وميمة يأمنون اللايف ستريمينغ كما قلنا، دونك سليم القصيبي في الإخراج، ومعاكم وجدان زقروبة من وراء الميكرو. ما تنسيوش باش تصبوا الوقود، وما أدراك ما الوقود، ليسانس الناس تسمع فينا توا باعتبار الإضراب 23 و24 سبتمبر، يعني نهار 3 ونهار 4. دونك هكا واحد يقرا حسابه كما صبش البارح، يحاول اليوم يوسع باله قد ما ينجم، سينا ما نتيحوش في المشكل نتاع برشا صف ونتاع زيادة ساعات اللهفة أكثر من اللازم. دونك نحاولوا ناخذوا اللي باش نستهلكوا، سينا باش ترجع التزود بصفة عادية. وأكيد نعطيكم ديما التفاصيل والتطورات نتاع الاكتواليتي اللي تهم الشأن العام. بعد شوية باش نبداو في استضافتنا الصباحية كما العادة، باش نحكيو على حدث إن شاء الله باش يكون 4 أكتوبر القادم، حدث رياضي اجتماعي خلينا نقولوا، إيفينمون سبورتيف إن شاء الله في الضاحية الشمالية. طبعا نعطيكم كل التفاصيل. مازلنا معاكم بالموزيكا والموزيكا لبنينة خاصة 8 متاع الصباح، دونك الناس في الكراهب مستحقة هكا الانرجي باهية باش نجم توصل للخدمة موتيفي وباش تبدا تخدم، خاطر قومة نهار الاثنين راهي افور كبير. شنو باش نسمعوا توا؟ محمد التركي وداليا، ورجعين معاكم بعد شوية.

0: غدا.
1: واحنا معكم مازلنا حتى للعشرة امتع صباح. وقيت ضيف اليوم.
2: ضيف اليوم. ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم موجود معنا في المباشر باش نحكيه على حدث كما قلنا رياضي اجتماعي سياحي زادة في برشا ترويج لتونس المزيانة من ناحية الرياضية. رياض بن جيزية منظم سباق ران إن كارتاج، السباق اللي باش يكون إن شاء الله في نسخته تهو يقول لنا عدد قديه في تاريخ 4 أكتوبر، وكما قلنا باركور مزيان أثري ويستحق الفرجة والتجربة. رياض صباح النور.
3: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي إذاعة الشباب.
1: مرحبا بك. أكيد نحكيه على رانين كارتاج، ماهيش النسخة الأولى، تقريبا فما 10 سنين كيكا أقل شوية بتاتر ولا أكثر.
3: بالضبط، حبيت نعطي فكرة باش نسمعوا على رانين كارتاج، الموعد السنوي اللي يفتتح الموسم رياضة العدو من رانين كارتاج باش يكون نهار الأحد 4 أكتوبر 2026. هذا العام الاحتفالات خاصة بمناسبة مرور كما كنت تقول حضرتك 10 سنوات على أحداث هذه التظاهرة اللي تنظم بطبيعة الحال كما تعرف وشتان، تنظمها جمعية ميغارا للتنسيق الشبابي مع بلدية كارتاج ووكالة تونسية لإحياء التراث. دونك هذه سبعات لا ديزيام إديسيون تاع رانين كارتاج.
1: دونك من هي النسخة العاشرة، نتصور معناها فما حاجة جديدة. نعرفوا السباق هذايا في بلاصة معينة معناها في كارتاج، نتعديو على المسرح الأثري، نتعديو زادا كيف كيف على كارتاج الكل تقريبا، ندورو المعلقة صحيح برشا سعادي ساعات يتعبوا، لكن يمكن الاستمتاع بالمناظر الجذابة في طقس معناها باهي نتاع الصباح خاصة بتاتر يخلي السباق هذايا حتى الأجانب ديما يحاولوا أنهم يكونوا حاضرين. وإحنا باش نحكيو ديجا على الديدلاين متاع الانسكريبسيون والدوساغ اللي باش يمكنوا المشاركين من أنهم يكونوا حاضرين. أعطينا بعض التفاصيل.
3: تفضل، خلينا نعطيه ساعة فكرة على البرنامج أخت وجدان. البرنامج هذه الدورة العاشرة اللي باش يكون نهار الأحد 4 أكتوبر اللي هو يضم ذو السباقات. السباق التقليدي على مسافة 18 كيلومتر واللي هو مخصص للرياضيين الممارسين. أما بالنسبة فما السباق الثاني على مسافة 6 كيلومترات وهو مفتوح للجميع، الفتيان فتيات معناها كل الناس، كل الفئات العمرية من 14 سنة لما فوق. بالنسبة للمسلك كما كنت تقول أنت معناتها 18 كيلومتر الانطلاق نتاعو باش يكون من أمام المسرح الأثري بكارتاج على الساعة 8 الصباح، مرورا كما قلت بأهم المناطق الأثرية بالضاحية الشمالية نتاع تونس، أذكر منها المرسى، سيدي بوسعيد، المعالقة، مع الدخول السنة أكثر في سيدي بوسعيد اللي وقع تسجيلها هذه السنة منذ معناها أسابيع التالي أو شهرين التالي ضمن التراث العالمي نتاع اليونسكو.
1: صحيح.
3: بس بالنسبة معناها لستة كيلومتر هو معناها جزء من مسلك 18 كيلومتر. دونك اثناء معناها احنا فتحنا باب التسجيل من الموقع الرسمي نتاع السباق نتاع www.raninkartage.com من بداية الصيف، هذا ويعتبر الإقبال مؤشر واعد لتحكيم الرقم القياسي على مستوى المشاركة.
1: بحسب تقريب هو قديش حتى لتو ليزانسكريبسيون، وذكرنا بالرقم القياسي الحاصل بالنسبة للرانين كارتاج.
3: والله بالنسبة للرقم القياسي الحاصل معناها تقريبا 3000 مشارك صارت عم ناول، أسنان نتوقع أكثر أكيد باش نوصلوا أكثر حسب ما نشوف أنا توا في التوقعات اللي نشوف فيها في في الموقع الرسمي، فما أكثر من 3600 مشارك قاعدين لحد الآن. دونك وإن شاء الله يقع مبدئيا وفتح مكتبين للتسجيل وقتنا الصدريات بداية من نهار الأحد المقبل إلى غاية يوم السبت 3 أكتوبر، معناها مع الإشارة أنه لا يمكن التسجيل وقتنا الصدريات يوم السباق. حبيت نقول لك أنه ما أبارتير دو ديمانش بروشان معناها 27، والناس معناها اللي تحب تقيد مباشرة أو بتقدير الصدريات نتاعها في بلدية كارتاج وإلا في سنتر أوربانور في قاعة رياضة معروفة.
1: واضح من غير إيش يعرفني قاعة الرياضة اللي موجودة. سينو شنو هو الجنسيات بتاتر اللي ينجموا يكونوا موجودين بصفة جديدة سنة خاطر نعرفوا برشا معنا فما ناس وليو ديما يجيوا فما برشا مواطنين جزائريين خاصة فما من أوروبا برشا زادا كيف كيف بلدان فماشي جنسيات جديدة انضافت المرة هذه معنا
3: والله يشوف سنح معناها تزلنا برشا صحيح من جنسيات جزائرية مع العلم ذا كيف كيف فما برشا جنسيات معناتها من الولايات المتحدة بتبعت الحال من فرنسا من إيطاليا من إسبانيا من كوريا حتى من الفلبين دونك فما نتوقع فما تقريب إن كان زين دو ناسيوناليتي ترونجير باش يكونوا حاضرين في التظاهرة هذه
1: ولا واكيد معناها الناس اللي باش تربحها باش تكون فما جوائز
3: صحيح بالنسبه للجوائز معناتها وصلت لجنه التنظيم مبلغ جملي تاع الجوائز يقارب 11000 دينار موزعه بالتوازي بين الفتيات والفتيان على النحو التالي للخمسه اوائل الاول والاولى معناها يربحوا 2000 كل واحد 2000 دينار ثم الثاني والثانية 1500 دينار الثالث والثالثة 1000 دينار الرابعة والرابعة 700 دينار والخامس والخامسة 500 دينار بالإضافة إلى كؤوس معناها المراتب الأولى في أصناف الماستر معناها في الأصناف العمرية
1: أكثر من 35 سنة ولا أكثر من
3: لا هو من 40 سنة إلى ما فوق كل واحدة من 40 سنة معناتها يبدأ عندهم الكؤوس مع العلم أنه سيقع القيام بمجهودات كبيرة لتأمين المسلك وسلامة المسابقين من الانطلاق للوصول حبيت نستغل الحاجة بربي أخت مجدان في هذه الفرصة لتوجيه نداء يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل للسيارة معناها للمستعملين السيارات للتحالي بالصبر على مرور الرياضيين بالمسلك سباق على مستوى الضاحية الشمالية بتونس كما قلت نهار الأحد 4 أكتوبر المقبل
1: هو في العادة جرت العادة يتم معناها إغلاق معناها الكياس بصفة خاصة حتى يوفى الماراثون ولا يوفى السباق وبعديك يتم فتحه دونك كما قلت نوسعوا بالنا بالطبيعة ولا علاش ليه واحد يخلي الكهرباء ويمشي يعمل حتى مارش معناها ينجم حتى يمشي هالمسافة هذيك مش لازم باغ أوبليغاسيون يجري هكا ولا لا سريع
3: بالضبط لا معناها أنا نقول للجماعة اللي بريكم مشيت عداهم الغاديكا معناها يتحلوا شوية صبر معناها يهبطوا ديما لا يهبطوا يصفقوا
1: يشجعهم شوي
3: يشجعهم بالضبط
1: يعطيك صحة شكرا لك على كل التفاصيل رياض بن جيزيا منظم سباق رانين كارتاج في نسخته العاشرة سنوات كاملين من السباق هذا اللي كما قلنا رياضي صحيح للناس البروفيسيونيل اللي تحب تعمل معناها اكسبيريونس متاع ماراثون الناس اللي تحضر لزيروكس زادا فرصة علاش لا خاطر باهية معناها سيمولاسيون باهية وأيضا الناس اللي جات لتونس في سياحة تنجم علاش لا تعمل 6 كيلومتر كما قال رياض بن جيزي حبيت تزيد ضيف حاجة؟
3: حبيت نضيف حاجة وجدان اللي هي صحيح راهي التظاهرة هذه معناها التظاهرة هذه رياضية بالأساس لكن كما كنت تقول أنت أبعادها سياحية وثقافية بامتياز
1: بالطبيعة باش يشوفوا مسرح كارتاج فما ناس أول مرة معناها بتنجم تتعدى وتشوف على القرب معناها البلاصة هذيك بالذات قداش عندها رمزية شكرا لك يعطيك صحة رياض بن جيزيا كل التفاصيل موجودة على صفحاتنا إذاعة الشباب وإحنا معكم مازلنا بالموزيكا نانسي عجرم راجعين من بعد شوية

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تصدر دليل الطالب للسنة الجامعية الجديدة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم خلال مختلف مراحل مسارهم الجامعي. خالية التكافؤ والاحترام ومقرها المركز الطبي الجامعي توحيد بالشيخ بكلية العلوم بتونس، وهي آلية جامعية ستوفر للطلبة خدمات الانصات والمتابعة والإحاطة، وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز واللامساواة داخل الفضاء الجامعي. اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، وفق ما ذكرت الإدارة العامة للأداءات. اليوم انطلاق حفل افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في المسرح الأثري بقرطاج، بعرض يحييه الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. وسيشهد الحفل أيضا تكريم ثلة من الإعلاميين والفنانين تقديرا لإسهاماتهم في إثراء المشهد الإعلامي والفني العربي وتطويره. في أحوال الطقس، تكون السماء اليوم مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب الغربي، تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب. في أخبار العالم، واصل الجيش الصهيوني اليوم تنفيذ غارة جوية وقصف مدفعي وتفجير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية يؤكد قوله أن مساعي القوى المعادية للحد من تعاونها مع الدول الأخرى قد تتهاوى، مضيفا أن أي عقوبات جديدة لن تعرقل مسيرتها التنموية أو دفاعها عن مصالحها الأساسية وفق تعبيره. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتي.
5: إذاعة الشباب،
1: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
9: عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
10: عدل موجتك، تسمع صوتك.
11: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر،
12: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقولوا لكم تبعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول

0: جيسون ديرولو نورا فتحي حبيبي توصلنا ل 48 دقيقه انتم تسمعوا في الماتينال جون وقايد انفو ترافيك
1: انفو ترافيك.
0: كيفاش تطورت حالة الكيسات من 7 متاع الصباح لتوا؟ كي ناخذوا تفاصيل من جديد مع عماد الطويل المختص في السلامة المرورية. سي عماد مرحبا من جديد.
2: نهاركم طيب مرة أخرى، وجدان تحية ليك وتحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: وأكيد أنت واقف نتصور على جنب ماكش تحكي في التليفون وأنت تسوق، خاطر الناس اللي تسمع فينا تحب تعرف.
2: بالضبط، راني متوقف على مستوى الشارع عثمان بن عفان أمام بالضبط المركز الثقافي الرياضي والشبابي بمنزل ست.
0: أيوا دونك كلي سلامتي هي وسلامتكم.
2: قاعد نشوف في الزحمة اللي موجودة على مستوى شارع عثمان بن عفان على مستوى المنزه السادس ومخترق شارع الطاهر بن عاشور اللي من خلاله هو نجيو من النصر في اتجاه يعني في اتجاه ميتويال فيل في اتجاه المنازه حتى لنوصل على مستوى محاول حي الخضراء، والا باش نتعديو على مستوى المنزه الرابع في اتجاه ساحه باستور. هذه حاجه. فما زال كيف الاكتظاظ موجود على مستوى شارع فتح زهير اللي هو يجيبنا من طريق رواد على مستوى المركز القطب التكنولوجي بالغزالة في اتجاه ريانا مفترق الطريق الوطني رقم 8 في بنزرت. من غاديك يا مع اليسار باش ناخذوا الطريق الوطني رقم 8 في اتجاه الشرقية المركز العمراني الشمالي وفي اتجاه مونبليزير مع تونس، وقال عليمين زاد كيف شارع ابن خلدون اللي هو يربط بين رياض لاندونس ومفحل نوصل بها لرينا على مستوى مفترق مستشفى محمود الماطري. غادي فما زاد زحمه وكذا على مستوى حركه الجولان. الضاحيه الغربيه بطبيعه الحال الروتيك الزحمه زادت معناتها ابتداء من الخروج من منطقه سيدي حسين السجومي الزهور الزهروني الزهور الرابعه في اتجاه باردو ثم الرمانه المنارات والمنازه حتى لنوصل على مستوى المركز العمراني الشمالي الشرقيه، ووصولا على مستوى مطار تونس خزاج دولي وقت اللي ندوروا على اليمين وناخذوا شارع الشهيد ياسر عرفات اللي من خلاله نتعداو من قدام من امام محطه البضاعه. من غاديكا وصولا على مستوى مفترق شارع معناتها مفترق الطريق الوطني رقم 9 اللي هو طريق المرسى. بطبيعه الحال طريق المرسى في الـ في الـ في, الـ في الدخول على مستوى محاول حيطه مهير العوينه شارع درف الضال. من غاديك نوصلوا على مستوى السكر او الشطرانه فما زحمه، وكذلك المدخل على مستوى حي السلامه ضيفه في البحيره 2 باش تدخلوا. من غاديك زاد كيف فما اكتظاظ مروري في الاياب معناتها الحركه تبدا اقوى على مستوى كي نوصلوا المدخل تونس العاصمه مشية شارع خالد بن باشا ومونبليزير غادي فما اكتظاظ مروري. هذا تقريبا اكثر نقاط. مساله اخرى هي شارع ولاد حفوز، شارع ولاد حفوز على مستوى منطقة باب الخضرة مع مفترق شارع طيب المهيري، شارع شادلي خلالة فما اكتظاظ مروري للي باش يدخل على مستوى منطقة باب الخضرة ومنطقة مونفليري. هذا تقريبا أهم النقاط اللي هي توا فيها الزحمة.
0: فما حاجة وإحنا نحكيو ديما نحبوا نعطيو نصائح نتاع السلامة المرورية، فما حاجة ديما تصير أكيد راك تراها لي بان معناها بصفة عامة نتاع السيارات وقت يبدا فما أمطار مثلا، ولا وقت يبدا فما أوقات ذروة، وساعات هذوكم اللي يزيدوا حتى يعطلوا سيركيلاسيون في الحالة العادية نتاعها. كل واحد ساعات وشنو البان اللي نجم منعش هنا ما زيت بان سيش شنو نجم
2: الماء هو اللي اثر برشا توا ولا على السيارات، لانه التجهيزات الموجوده في المحرك فيها اكثر تجهيزات كهربائيه والكترونيه، يعني حتى الليميديتي معناتها الرطوبه الموجوده كي تتمس معناتها بعض من القطاع ولا حتى الكونكسيون الموجوده معناتها في الخيوط ينجم ياثر معناتها على اقل معناتها يتبل بالماء ولا هكا يترش ولا كذا. والواحد يسمو ياخذ احتياطات تاعو معناتها خاصة الوقت اللي باش يتعدى من مكان فيه منصوب المياه معناتها مرتفع شوية. لأنه يعني التجهيزات اليوم الموجودة الإلكترونية والكهربائية معناتها هي
0: بتحسسها برشا
2: فراجيل حسسها برشا وتتأثر بال بال بال بال بال بال بالرطوبة هذيك تتأثر ويولي اضطراب على مستوى المحرك بتاع الطحال. وقتها باش يلزمنا نمشيو كمرحلة أولى التشخيص ديكروستيك تشخيص قبل كل شيء للمحرك باش نبدا نعرف روحي وين وين اذا كان فما بان موجود ولا فما خلل موجود على مستوى اي مكان واي قطعه موجوده باش نبدلها, ومن بعد نجم نقوم بالاصلاحات نتاعي. هذا هذا هو معناتها. وفما مساله اخرى بطبيعه الحال هو قالوا كي مش نتعدى على مستوى ركام مياه معناتها المستوى نتاعها مرتفع زاد كيف كيف نخاف, وزاد كيف كيف مصفات الهواء معناتها الهواء اللي باش يتثبت في عضيج الهواء يولي المحرك يزيد الماء, وبالتالي معناتها يولي فما بلوكاج توتال معناتها المحرك ماذا بينا ما عندهم ما نحاولوش نتعصوا عليه المحرك ونخدموه. هذه معناتها من النقاط اللي يلزمنا نردوا بالنا معناتها, لانه التطور التكنولوجي عنده الاثر الايجابي صحيح ولكن فيه اثر سلبي بخصوص الاصلاح والصيانه.
0: ديما فما هكا لي زاستوس هذوما نحاولوا اكيد مع اقتراب فصل الشتاء ان شاء الله ديما مع سيمات كل مره نعطيو حاجه سينو الزيت هكا واحد يتفقد ديما وكيف كيف يحاول ما يقعدش معناها.
2: هو اليوم لقاو على مستوى التابل دوبور لوحة القيادة المؤشرات موجودة كلها, يعني المستوى متاع كمية البنزين اللي عندي المحروقات اللي عندي في الريزرفوار مستوى الزيت تلقاو المؤشرات كلها مثال واحد كي يحل غطاء المحرك الكابو موتور معتها ويعمل نظرة بالعين ما فيها بس يشوف شولي فما يتنجم يكون أي أي حاجة بالعين راهي زادة اثبات به تعاوني برشا باش إذا كان مش يبدأ فما أي إخلال مازال جديد هذاك يربح لي برشا واني في الاصلاح والمصروف يعاوني معناتها مش كيما تخلي البان معناتها تبدا بشويه بشويه موجوده تزيد
0: مصروفها بطبيعه الحال. الاول الواحد يمنع روحه كيما يقولوا على على بكري
2: على الاول ديما ديما ديما الواحد يمنع من المصروف الكبير خاصه لانه اليوم قطاع الغيار ولات غالي شويه غالي شويه لانها هي بينها كيما قلنا فيها برشا الكترونيك فيها برشا تطور تكنولوجي.
0: يعطيك صحة, شكرا لك سعيمد على كل هذه التفاصيل. نسيش روحنا أكيد, وكما قال التوصيات أن ما نغوصوش في البلايس اللي فيهم ماء حفاظا على سلامة السيارة متاعنا, وأيضا زادة كيف كيف تفيديا لأي معناها حاجات أختارت نجم تكون موجودة. نسيش روحنا في النقاط اللي فيهم سيركولاسيون, وأكيد دوستو سلامة تقعدوا ديما برانشي على 88.6 موزيكا منينة رافقوكم حتى للعشرة متاع الصباح. قعدوا معنا راجعين الموزيكا.

0: محمد حمائي وصلنا للتسعة متاع صباح باش نحكيو في موضوع أكيد باش يكون مهم وملتقى علمي عنوانه أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية. بالطبيعة كي نقولوا التحديات الرقمية أوتوماتيكمون مخنا باش يمشي للذكاء الاصطناعي اللي قاعدين نستعملوا فيه تقريبا في كل شيء في الخدمة في الحياة اليومية نتاعنا في برشا حاجات معناها قاعدين نلقاو فيه. كيفاش باش يكون هذا ديجا العنوان متاع الملتقى العلمي اللي باش تنظمه بتبيع الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع السيد حاتم هلال رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل موجود معنا في المباشر. سي حاتم صباح النور.
1: صباح النور وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا. أكيد ملتقى باش يكون بين 8 و9 أكتوبر على نهارين في نزل في الحمامات. وكي نلقاو معناها العنوان بخلاف مستقبل قانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية باش تحكيو على الصعوبات وأفاق الإصلاح. معناها ديجا تم تشخيص الحالة كما نقولوا معناها باللغة الطبية. كانت تعطينا بطبيعة تفاصيل وأهم النقاط اللي نجموا نفيدوا بها مستمعين.
1: أكيد أختي أنه الموضوع هو فرض روح وفرضان. أكيد إحنا في عصر الرقمنا وفي عصر التكنولوجيا تسألنا سؤال يندرى مجال الشغل ويندرى هي قاعدة تواكب وتساير الرقمنا والتكنولوجيا ولينا نحكيه على ذكاء الاصطناعي ولينا نحكيه على أنماط جديدة العمل ما كناش نسمع بها قبل ولينا نحكيه على العمل على بعد الناس ولا تخدم في ديارها ولينا نحكيه عن عمل عبر المنصات. قانون الشغل الحقيقة أختي وما نحبش نسبق الأحداث مجلة الشغل رغم أنها عمناول صارت فيها ثورة وقانون رائد قانون منع المناول إلا أنه الحقيقة ما زالت ما سيرتش التطور التكنولوجي إذا قاعدين نعيشوا فيه خصوصا في العمل عن بعد. تو معناه إحنا كمتفقدين شغل معناه ثم إشكاليات في غياب نص قانوني التو الناس هذه لا تخدم في ديارها ما نعرفوش ندرا باش تخلص نفس الأجر هو والناس لا تخدم في المؤسسة التو كذلك ما نعرفوش في صورة ما معنى تعرض هالعامل في داره الحادث منزلي ندرا يعتبر حادث شغل ولا تفقدية الشغل جهاز الرقابة كيف نشفش يدخل المنزل العامل شنية الأليات برش إشكاليات باش تطرح كذلك الذكاء الاصطناعي.
0: جوستمون هو ذي يمكن أبرز نقطة بخلاف معناه أمور العمل عن بعد وغيره خاطر يمكن أسهل ما نعش حسب رأيكم. كيفاش نجمو نشخصوه معناه الذكاء الاصطناعي في العمل؟ هل هو يحل معناه يلقى لنا حلول وإلا ربش يكون سبب من الأسباب متاع يعمل لك صعوبات معناه ذي المقاربة صعبة باش نفهمها؟
1: لا
0: فيك
1: صحقتي ويشكل هذه الإشكال الحقيقي. الذكاء الاصطناعي أختي عنده برشة إيجابيات وطبعا لازم نقول لك عليها شنية وعندك كذلك كما عنده إيجابيات عنده سلبيات. كيفناش باش يتعامل قانون الشغل كيفناش يتعامل المشرع مع الذكاء الاصطناعي؟ نعرف الذكاء الاصطناعي صحيح عنده إيجابيات من بين الإيجابيات أنه ولت تحل المعطيات ولت تأخذ قرارات في وقتها ولت المؤسسة تستعين به في التسويق ولت كذلك معناها في الترجمه ولنا كيما زاد كذلك مسؤول الموارد البشريه ولا يستعين بالذكاء الاصطناعي لتحديد حاجات المؤسسه تحديد حاجات التكوين. زاد كيف انه رغم الايجابيات فما سلبيات ويلزمنا نتفطنوا لها. الذكاء الاصطناعي باش فما برشا مهن ما نقولوش تندثر باش تتقلص ولنا نحكيوا على مهن نتاع مترجمين ولينا نحكيه على مهن متاع مصممين ولينا نحكيه على برشا مهن أخرى ماشي مترجمين. المهنة دي خممناش شنو نعملوا لها. أكيد هذا الذكاء الاصطناعي باش يجيب لنا مهن جديدة ما كانتش عنا ولينا نحكيه على مهندسين بتاع الذكاء الاصطناعي ولينا نحكيه على مبرمجين ناس تعمل البرمجيات على الذكاء الاصطناعي. إن شاء الله أكيد أن المهن اللي بشاقع أحداثها تكون أكثر من المهن اللي بش تندثر ولا بش تقلص.
0: بين انتما كمعنيه جمعيه تونسيه لمتفقدي للشغل تشوفوا الجانب الانساني بتات اللي نجم ينقص مع هكا برشا ذكاء اصطناعي في الـ في الـ في العمل الناس كل قاعده تستعمل فيه حتى اللي بصفه شخصيه مش بصفه يمكن احترافيه والا بصفه عامه في الخدمه نتاعو والناس كل قاعده تستعمل فيها حتى ماشينا باش تبرمج حاجه ولا تصويره والا غيره اسكو الكرياتيفيتي بتات نتاع الانسان واللي قاعد يعيش في المجتمع خاصة التونسي العربي بتاتر الإسلامي ذي نجم يأثر شوية حتى في توجهاتنا في العمل متاعنا حسب رأيكم؟
1: أكيد أكيد هو أختي من بين السلبيات متاع الذكاء الاصطناعي هو أنه إضعاف المهارات البشرية وتقليل التدخل البشري في اتخاذ القرارات يعني وقتي فما احصائيات حسب المرصد الوطني الاقتصادي العالمي العالمي من المتوقع الاستغناء عن 50% من الوظائف بحلول سنة 2035 أكيد دول متقدمة معناها باش تستفيد لأن عندها إطارات وعندها معناها عندها تستثمر مليح في التكنولوجيا أكيد إذا تونس نتصور أنه باش ناخذوا المعطى هذا بعين الاعتبار وتونس معناها تسمى سباقة كي نقارنوا بالدول العربية توا سلطة الإشراف قاعدة مكبة على تنقيح مجال الشغل على خاصة العمل عن بعد منصات معناها هو أخيرا تحقق تونس زدح على اتفاقية دولية عدد 193 المتعلقة بالعمل العلاقات الشغلية في المنصات دونك معناها تونس الحقيقة قاعدة تسير إن شاء الله أكيد أنه الملتقى هذه باش نخرج بتوصيات نوصلها سلطة الإشراف أكيد إن شاء الله باش تتنقح مجال الشغل في من الناحية الإيجابية وإن شاء الله مستقبل أفضل
0: وإن شاء الله في مصلحة العنصر البشري معناه ديما نقولوا رانا معناه إنسان وأي حاجة تكنولوجية ماهيش باش تعوض بتبيع قيمة الإنسان في العمل وإلا في استغلال ليزاتو هذوما حتى الإنسان زاد ينجم قادر أنه باش يجري التقدم التكنولوجي هذا
1: والدليل أختي أنه فما برشا مهن فيها طابع إنساني ما لجمش الذكاء الاصطناعي ما لجمش غير سادة قضاة ما لجمش يعوض سادة محامين ما يلزمش عاوز اخصائيين نفسانيين
0: ولا الطب زادة ديجا هو ما يجاوبش معناها ولا اي ابليكاسيون نتاع ذكاء اصطناعي ما تجاوبش على حاجات هكا طبيه خاصه يقول لك امشي للطبيب معناها مباشره
1: ورغم انه فما معناها بالذكاء الاصطناعي يمكن انه زادة كي تعطيه تحليل
0: يقرا
1: ولازم
0: هذا هو إن شاء الله نلقاو بتبيع مقاربة تساعدنا كإنسان كما قلنا وتساعدنا في مواكبة التطور التكنولوجي هذا يعطيك صحة شكرا لك سيد حاتم هلين رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل والملتقى العلمي هذا كما قلنا باش يكون بعنوان أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية وأكيد إن شاء الله ديما في مواكبة للأمور التكنولوجية هذه والتقدم ماذا بينا ديما نكونوا متقدمين لكن ديما أهم حاجة العنصر البشري هكا ولا ليسليم بارك الله كفاءة بشرية ممتازة واختيارات فنية ممتازة جدا شنو باش تسمعوا توا لطيفة العرفاوي لطيفة العرفاوي وراجعين بعد شوية في الماتينال الجامعي

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. في الماتينال جون مازلنا مواصلين معاكم وطوى باش نبدلوا شويه الاختصاص على الاجواء اللي كنا نحكيو فيها قبيله، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. باش نحكيو على المهرجان الدولي لمسرح الشارع اللي باش يكون ان شاء الله في بنزرت ايام 2 و3 و4 اكتوبر بالمراكب الثقافي الشيخ ادريس. واكيد باش ناخذوا كل التفاصيل من المصدر. موجود معنا السيد البشير اللاجمودي مدير دار الثقافه ولا المراكب الثقافي. سي البشير صباح النور.
3: ليك تحية، ليك تحية لكل مستمعي إذاعة شباب ولكافة
2: يعطيك الصحة. مرحبا سي البشير، بتبيع نلقاو كل شيء موجود على صفحتنا إذاعة الشباب. الاسم يجلب شوية، معناه وقت اللي نقولوا المسرح الدولي للشارع ولا مسرح الشارع في حد ذاته في ثلاثة أيام، شنو نجمو نلقاو وشنو نجمو نحكيو؟ هل شبان معناه نجمو يكونوا هما حاضرين في المسرح هذا، هما اللي بشي جسدوا البتاتر الورشات وإلا المسرح اللي نجم المتفرج العادي ولا اللي مغروم ينجم يجي ويشوف ويعمل جو هكا ويشيخ خلينا نقوله بلغتنا.
3: شكرا مجددا على الاستضافة. بالنسبة للمهرجان بنزرت للمسرح الشارع والمهرجان الدولي لمسرح الشارع بنزرت في هذه النسخة رقم 8. نرجع بيك شوية وزين انه كانت الانطلاقة هو مهرجان وطني، هو عبارة على مسابقات لنوادي المسرح الموجودة في دور شباب ودور ثقافة والموجودة في الجمعيات وحتى المؤسسات الجامعية. عميل تالي كان المحتوى أو العروض المشاركة وصلت إلى مستوى عربي، وكانت السنة الفاتة هي المهرجان العربي لمسرح الشارع، وهذه السنة أصبح
2: مهرجان دولي
3: بعد دولي باعتبار على الأقل توا معناها اللي أكدون المشاركات هي إيطاليا والعراق والجزائر وليبيا، وطبعا العروض الوطنية من نوادي المسرح ودور شباب، دور شباب ودور ثقافة والمؤسسات الجامعية والجمعيات. المهرجان باش ينطلق نهار 2 أكتوبر، يتواصل إلى حدود 4 أكتوبر. المحتوى هو سلسلة من العروض المسرحية الشارعية اللي موجودة، عروض على هامش المهرجان وعروض داخل المسابقة اللي في الأخر تتوج بثلاثة أحسن أعمال. إضافة إلى هذا كل يوم تختتم العروض بحلقة نقاش يديرها أحد الأساتذة المختصين في مسرح الشارع، اللي من خلالها هي محاولة للوقوف ونقد وقراءة في العروض المسرحية الشارعية لذاك اليوم، مع رصد النواقص أو الإخلالات إن شاءنا أو ما بهدف أنه معناها الإصلاح، بهدف أنه تطوير من حيث المضامين ومن حيث لأنه مسرح الشارع هو فن موش جديد، لكن من الفنون اللي معناها تحديد مفهومها هو معناها مازال ديزا احنا في حتى في جلساتنا حتى في اللقاءات العلمية والندوات اللي صارت ديما تم محاولات للقراءة ولتحديد مفهوم مسرح الشارع باعتبار انه يختلف تماما على مسرح العلبة ومسرح الفضاءات المغلقة وغيره،
2: ويطور سمحني المفهوم يمكن كل مرة بان فونكسيون من حاجات جديدة اللي تطرق معناها ولا الظواهر الجديدة اللي تولي وراوها في الشارع، معناها فما ديما ميزاجور قاعدة تصير.
3: طبعا
2: سي بشير،
3: طبعا هذا هو اللي صاير، انه معناها ديما ثم محاولة للفهم، محاولة لتحديد هذا المفهوم او ضبط هذا المفهوم، وبطبيعة هذا من خلال حلقات نقاش اللي يشرف عليها أساتذة مسرح والشباب. ويمكن اللي لاحظناه احنا في خلال هذه الدورة معناها الدورة الثامنة تقريبا ثم تغيير جوهري على مستوى العروض، لأنه المشاركين خرجوا من مفهوم مسرح العلبة والمسرح في الرقح بأكثر تفاعلية مع الجمهور، لأنه أحد أسس مسرح الشارع أنه يكون تفاعلي مع الجمهور الاعتباطي أو عفوا الجمهور العشوائي اللي مفروض أنك تتفاعل معاه. وبتبيعة مثلا من توظيف كل مكونات الفضاء الخارجي وغيرها، هذا نعتبره نقطة مهمة، لأنه المفهوم أصبح يتبلور شيئا فشيئا وأصبح أكثر وضوح من السنوات اللي فاتت، بالإضافة إلى الورشات والندوة العلمية إن شاء الله اللي ما زلنا ملامحها لم تحدد بالشكل الصحيح بعد، لكن موضوعها وجوهرها الأساسي هو مسرح الشارع.
4: وأكيد الفئة الأولى المستهدفة نتصور الشباب معناها بدرجة أولى.
3: طبعاً هي تهم الشباب بشكل أساسي، لأنه احنا لاحظنا أنه أكثر من 80% من الفرق المشاركة هي شبابية. هذا مهم بالنسبة لنا، وأنه اهتمام شبابنا بالمسرح بشكل عام وبمسرح الشارع بشكل خاص، وبطبيعة إضافة إلى الندوة العلمية ثم ورشات أخرى اللي الهدف منها التكوين والمرافقة، وبطبيعة تمكين الشباب والشابات من معارف جديدة في المسرح وفي مسرح الشارع بالتحديد.
4: واضح، يعطيك صح، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. دونك المهرجان الدولي لمسرح الشارع ببنزرت ايام 2-3-4 اكتوبر القادم، دجا ايامات على شهر اكتوبر، بالمركب الثقافي الشيخ دريس. شكرا لك سي البشير القمود، يعطيك صحه على كل هذه التفاصيل. كما قلنا تلقاو كل شيء موجود على صفحتنا اذاعه الشباب على فيسبوك. مازلت معنا سي البشير دخو، كيفاش معناها هو في الشارع كل شيء باش يكون موجود بطبيعه بصفه مجانيه؟
3: طبعا هو مسرح الشارع هو في باش تختاروا ثم اربع نقاط في بنزرت، اربع فضاءات باش يتم تحديدها لفضاءات العروض، وبطبيعه المجال مفتوح لكل الجمهور انه يكون حاضر معنا، والدعوه بطبيعه من خلال من خلال اذاعه الشباب ومن خلال اذاعه برنامج الماتينال جون، انهم يلتحقوا يواكبوا اللي نوعدوا به، انه عروض معناها ذات قيمه فنيه كبيره ماهمش باش يندموا ان شاء الله.
4: ان شاء الله، يعطيك الصحه، شكرا لك من جديد البشير القمودي، وفرصه للشباب معناها اللي قراو ويسكنوا في ولايه بنزرت ولا اللي حتى ماشيين بالذمه باش يتفرجوا على شلي يشوفوا العروض الشبابيه هذيا اللي مسرح الشارع. مازلنا معكم بالموسيقى، بعد شويه الموعد مع موجز اخبار 9:30، بعد الاخبار الموعد الرياضي كما العاده مع مختار تربلسي. نشوفوا شنو راي مختار في المباريات اللي تلعبت البارح، مباريات متاخره من بطولة صحيح، و لي بريتوندون خلينا نقولوا لتدريب الترجي الذي تونسي في حال مغادرة ريغي كامف الفريق. موجز اخبار 9:30، ومازلنا مواصلين معكم في الماتينال جون.

لك حدي واحس يحلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن لحبك وفائي ورهاني العمر اللي

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: سيدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: يا شباب عبد المجدك تسمع صوتك.
2: عبد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. في بن عروس وافقت اللجنة الجهوية للنظرية في مطالب الإدماج من التعليم الخاص إلى العموم بالجهة إلى حدود نهاية شهر أوت المنقضية على 1050 مطلبا للإدماج. تقدم بها تلاميذ من الأعداد والثانوي طلبا للالتحاق بمؤسسات التعليم العمومية. ومن المنتظر وفق مصالح المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس أن يرتفع هذا العدد بالنظر للعدد الكبير من المطالب الواردة على المندوبية والجاري دراستها. هذا ونظرت اللجنة الجهوية للإسعاف بالعودة المدرسية في 140 مطلبا تم إسعاف أصحابهم من التلاميذ المنقطعين للالتحاق من جديد بمقاعد الدراسة ومواصلة مشوارهم الدراسية. أما فيما يتعلق بمطالب الالتحاق بالمدارس التقنية بالجهة تم قبول 220 تلميذا بالمؤسسة التربوية التقنية بالجهة. شارك المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان يومي 17 و 18 من سبتمبر الجاري بمدينة إسن الألمانية في المنتدى الاقتصادي الألماني التونسي، وذلك في إطار تعزيز التعاون التونسي الألماني في مجالات الاستثمار والتشغيل وتنمية المهارات. وشملت المقترحات التي تم تداولها خلال اللقاء استكشاف فرص التكوين والعمل لفائدة الشباب التونسي إلى جانب تعزيز التعاون اللامركزي والهجرة المنظمة. تزامناً مع اليوم العالمي للزهايمر الموافق ل 21 سبتمبر من كل سنة، الإعلان عن اعتماد مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازية من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون ومعتمد دولياً بشأن التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على محيط بلدة القنطرة جنوبية لبنان. وزير الخارجية الإيراني سيزور قطر قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. الجيش الإيراني أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة متطورة للاستطلاع فوق مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي أفاد أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن وفق تعبيره اقتصادياً أو التوصل إلى صفقة. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن قطر تتبادل منذ أسبوعين أفكارا مختلفة بشأن استئناف محادثات إيران. نشكركم على حسن الإصغاء. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب. عدل مشتك. عدل مشتك. تسمع صوتك.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
0: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه. دفاء الكلمة.

0: ينهار مبروك سيد مع خوف فرصة كراجين، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
0: عبد المجدك تسمع صوتك.
3: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر،
2: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا، إجوا معانا واسمعونا في الماتينال جول.
0: الماتينال جول

0: ما في غيره وائل كفوري وصلنا للتسعة وواحد واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب وما في غيره موجود معنا في المباشر باش يحاول يفسر لنا شنو باش يصير في الترجي الرياضي التونسي من بعد الخبر اللي أكيد كنا تابعناه البارح في ديمانش فوت و العرض خلينا نقوله حتى التوى أمور معناها ماهيش رسمية من فريق ستيوا بوخارست الروماني مدرب الترجي الرياضي التونسي ريغي كامب دونك اتفاق وحاصل مبدئي مازلت الأمور ماهيش واضحة لكن احنا اللي همنا الفريق التونسي اللي هو ديجا مدرب متاعه بصفة رسمية وين باش توصل العلاقة وشنو التطورات. مختار ترابلسي مرحبا بيك صباح الخير.
1: زين صباح الخير نسكت
0: مرحبا. دونك اكيد مختار تبع في التطورات برشا اسماء ديجا سمعناها البارح بصفه استباقيه منهم يمكن ابرزهم مدرب جليل القادري الناخب الوطني السابق وايضا مدرب اخر اجنبي مطروح على طاوله الترجي الرياضي التونسي خلينا نقولوا استعدادا للبديل في حال ما يتمش الاتفاق مع ريغي كامب شنو باش يصير. من المفروض ثم اجتماع اليوم بين إدارة الترجي والمدرب الروماني. حسب رأيك هل العلاقة وصلت لطريق مسدود؟ من الأول كان بتاتر اختيار خاطئ أصلا حتى النتائج والأداء ما فماش رضا تام حتى التوى من أحباء الترجي الرياضي التونسي على المدرب هذا وهل حسب رأيك كهو فات معناه بشتوفة بطريقة هذه؟
1: هو شوف وجدان حنذكروا الجماهير يعني بتاع الترجي الرياضي التونسي يعني وقت يوقع الاتفاق مع ريغي كامب يعني لسببين. هو سبب إداري انه هو تعرف انه شكاب الترجي وشيطه حكمته في مبلغ مادي انه في قصة الامور هذه ولا بتاع الترجي وفي نفس الوقت يعني شكر الوعر فيه انه عنده منظومه هجوميه والترجي يلعب الهجوم قال يعني انه ممكن في وقت ما انه تظلم يعني وما خلاش فرصته كامله في الترجي يعني كان سبب اداري وفني. وهنا شفنا الترجي يعني الحقيقه سيلول دو ريكروتمون يعني عملت غربله كبيره في رأسية البشر بتاع الترجي يعني خروج اكثر من لاعب من توغاي مرياح وقبيلوب وعادي أساس الدياكيتي بن حميدة تقاو غيرهم وعملوا انتدابات الحقيقة يظل أعز ماركاتو تعمل في الترجي عنده مدة. علاش؟ على خاطر الحاجة الباية في الترجي يعني حتى وقت كنا بكري نحن حتى في شمس الليبوك وجدين ما نعرفوش شكون يجيب في الانتدابات للترجي. اليوم ولت فما سنين ديركريت ما هو يرقصها ولي شكل واعر مع مجدي تراوي خيلو شمام على الأقل وقت الملاعب يكون باهي يقولوا أحسنت وإذا الملاعب يكون خايب يقولوا أساس الاختيار. اليوم الترجي الانتدابات الحقيقة اللي عملها في الماركاتو وهذا قيمة وقيمة جدا لكن ما لقاوش في المدرب اللي وظفهم. اليوم الترجي في الرياضي اختار يعني 3 أهداف مع العمران في لخطة تكتيكية متاع مدرب يعني المدرب الحقيقة التوظيف كان غلط وكان سيء. وقت انت تبدأ بمنظومة متاع بريباراتيو علاش انت بار اكزومبل جيت تبدل يعني وقت يجي الجور جي نتاع الكومبيتيسيون تبدل. انا قلت وانا عاودها ريغي كامب اخطا وردي كامب هو اللي يتحمل الفشل هذايا على خاطر وقت تجي انت بار اكزومبل تحط البيروفي خوسيلو جي تحطه يعني في اللاك هذا مدرب وقت انت تجي تلعب اسمه البلايلي هو عنده مدى ما لعبش يعني من الاول هذا مدرب وقت اللي جيت عمل لخط على مستوى خط دفاع وتحطهم في منظومة غير المنظومة متاحهم هذا مدرب. ونحكي لنا على الصحراوي شيخاوي اللي هم تعودوا على لعب يعني من يوم وقت اللي جيت لعبهم ويخلي ظهرهم ما عندهمش الفيتاس نسيسير يعني الحقيقة المدرب ريغي كامب لهنا ما أحسنش الاختيار في التشكيلة وما أحسنش الاختيار في توظيف اللاعبين اللي جابتهم يعني الكثيرين دركريتمو. نرجع لهنا للمشكلة نعرف من بعد موفاة البطولة يعني ريغي كامب مشى يعني مشى عدي 4 أيام البرة يعني شتو تعطيه نورمال هي بلاد الروماني العطلة متاعه. أكيد أن وقت اللي يكون المالك النادي يقول لك أنه تعاقدنا ولا وقع الاتفاق ما هوش من فراغ خطر أول مرة هذه تصير. ونتصور أنه ريغي كامب زاد لهنا مع الترجي التونسي كان مضغوط برشا نعرف أنه مدير رياضي اللي هو شكري البجاوي يعني بعد اختارت يعني العمران مش يسكت عليه باش يحاسبوا
0: شكري الواعر
1: في المدة الأخرى يعني لقى روحه كما نقولوا يعني يتصرف كيش ما يحب ربما لهنا لقى روحه مضغوط مش لاخي روحه. وقت اللي جاء عرض من سوا بوخارست فتح الباب للتشاور أعطاه الكلمة نتاعو في حين أنه يرجع لتونس ويقعد مع رئيس النادي حمدي المدب ومن بعد يلقى حل يعني
0: هي ما من المفروض يعني يكون العكس معناه هوني تجاوز كان ديما نقولوا راو هذا حسب تصريح جيجي بيكالي رئيس فريق ولا ملك فريق ستيوا بوخارست الروماني هو اللي هبط التدوينة ودولتها وسائل الإعلام الرومانية ومن ثم بتبيع يوصل الأخبار لتونس. من المفروض أنه أنت كمدرب تلقى حل مع فريقك الحالي اللي متعاقد معاه تنهي العلاقة بأي صيغة وبعد تمشي تتعاقد، مش العكس معناها، حتى على مستوى الريبوتاسيون نتاعك والكريديبيليتي نتاعك مدرب، وانت عندك خبره على المستوى معناها الانديه الافريقيه اللي تلعب مسابقات افريقيه ومدرب فريشتو بحذاه، معناها ما تعش عليها غدوه وين تنجم تلقى روحك.
1: صحيح لك زاد، سمحني انا وجدان صارت مع النادي الافريقي مع السيد فوزي البنزرتي اللي مشى الاتحاد وهو باشر التمارين مع النادي الافريقي، راهو لهنا فما لي كونترال يتعاملوا مع، مانيش مطلع عليه بالضبط، لكن ربما فما حاجه تسمح للمدرب باش يغادر الفريق سواء ترجي ولا غيره، يعني في الكونترال موجود كما يسمح زاد للفريق باش ينهي العلاقه نتاعو. لكن انا رايي الشخصي راهو خروج ريكي كاف يعني من الترجي التونسي ما يسببش كارثه الحقيقه للترجي التونسي، خاطر انا في شخصي كفني ما اقنعنيش. صحيح انا تعرضت لانتقادات كبيره وقت انتقدته يعني في الشوا نتاعو، وهذا عادي لفاناتيك يعني يحبوا جمعياتهم باش ينتقدوا المحللين كي يكونوا يعني راي مخالف. لكن الحقيقه وين يعني خروجه هو، شنو المشكل؟ هو صحيح مشكل اداري انه ما تصرفش يعني بالتصرف المعقول، لانه كان ينجم يقعد مع اداره النادي وياخذ معهم حل يعني بالتراضي، بعد يخرج الخبر يعني في شكل الترجي وقت هو ياخذ القرار نتاعو مباشره ويتصل يعني بسوا بوخارات ويعطي الموافقه نتاعو ويخرج الخبر من غادي بعد اختار خمسه بلايز سواء امورها في البطوله ما هيش، وهو يقول لك هذه فرصتي باش نرجع انا غاديك الروماني، خاطر من اقوى الفرق راهو موجوده. صحيح هي النتائج نتاعهم لابد، لكن هو تحس انه زاد مش مرتاح في الترجي وقت هو يحب يخرج حاليا، لكن جات اموره واضحه واموره يعني ترونكيل، ما ظهر لي كان يخمم في عرض اخر. لهنا زاد الترجي التونسي من حقه باش تقعد معاه، ريزمون يعني للترجي التونسي انه فما فتره رحم تاع ثلاثه اسابيع، ريزمون للترجي التونسي انه فكر
0: قبل مباراه مهمه قدام السويحلي ليبيا.
1: انا قلت لك راهو انا في صوره ما اذا خرج، راهو بالنسبه لي انا ما فماش مشكل يعني الحقيقه، على خاطر ما عملش الاضافه في البريباراتيو في الشهر اللي عمله ما كانت حتى اضافه مرجوه بالريجي كام. لكن نرجع نحكي لك انا فما انتداب ولا اضافه تكلموا على مجدي تراوري في في في وقت ما انه باش يكون هو يعني مع ريجي كاف، باش يكون في الاطار الفني، وهذا بطبيعه اداره الترجي يعني من رئيس النادي من شكري الواعر وما راهو انه لازم يكون يعاونوا، لان نتصور حتى وجود تو مجدي تراوري في الفتره هذه في بيريود ترانزيسيون اون اتندون الترجي يعني باش تلقى مدرب راهو حاجه ضروريه. اما انا عاود نقولها لك راهو خروج ريجي كاف بالترجي الراضي التونسي بالنسبه لي انا كشخص ما يمثل حتى مشكل الترجي، بالعكس ينجم يعاود يشوف اموره مليح في شكر الواعر وإدارة الترجي تشوف مدرب يتلائم مع سنت المشروع متاع الترجي التونسي في ظل هالانتدابات القيمة والقيمة جدا. رأو الترجي جاب انتدابات رأو في الخطوط الكل، حمزة السيد على مستوى يعني الحراس
0: المتصر
1: لاعبين محور اخرتهم على ليلات يعني لاعب كونفيرمي من الجزائر
0: ادم علي امور اسماء اليوم ظهالي مختار منتصر السيد
1: منتصر السيد
0: ادم علي
1: فهمتي وعليلات وخوسيل والحاج محمود ريبيرو فرنانديز عماد فراج التجديد البلايلي يوسف بس الحقيقه انتدابات قيمه وقيمه جدا. لازم يلقوا المدرب اللي يعرف كيفاش يوظف، يعرف كيفاش يعطيهم طون دو جو، يعرف كيفاش يحضرهم، على خاطر الترجي الحقيقه لحد الان رغم الانتدابات هذيا تقول لي انت لازمك تصبر على المدرب، صحيح لازمك تصبر على المدرب وتعطيه وقت باش يعمل منظومه دفاعيه ومنظومه يعني تتماشى، لكن الحقيقه لهنا اللي شفناه يعني في ريجي كاف لحد اللحظه بالنسبه لي انا ممكن الناس تختلف معايا في الراي ما فما حتى فهمتني بصمه نتاع مدرب. نشوفوا اكزومبل احنا مدربين اخرين كي نبيل كوكي والانتقادات اللي عليه، وشفت كيفاش عرف كيفاش يخرج منهم الانتقادات هذه، وعلى كيما ماهر الكنزاري ونعرفوا رده الفعل نتاع الجماهير كانت رفضته عن الافريقي، شوفوا كيفاش ولا تو الحقيقه ريكي كاف اذا تم يعني خروج نتاعو الاتفاق مع رئيس النادي ولا مع اداره الترجي يخرج. بالنسبه لي انا كفني بالعكس الترجي ينجم يلقى مدرب يتماشى مع طموحاته،
0: هو حتى توا ما فماش تكذيب من عند ريكي كان في الخبر اللي خرج، ما فماش حتى رده فعل، وفي الاثنين فما اسماء معناها قاعده تدور على مستوى معناها البدلاء بوتيتر، مدرب اجنبي اخر ينجم يكون هو البديل، ولا المدرب اللي كما قلنا من الاول الناخب الوطني السابق جليل القادري. تشوف انت حسب رايك في حل يعني نهاية العلاقة بين ريجي وترجي الراضي التونسي، تشوف البروفيل المناسب أجنبي مرة أخرى وإلا مدرب تونسي، وإلا كما قلت أنت فاس ترانزيتوار يقود هالمدرب مجدي تراوي البروفيزوار كي دور، وإلا كلي كما العادة مدرب وقتي ووقت اللي يعمل أول خطأ يتم الاستغناء عليه، الحاجة اللي بصراحة بيها ماذا بينا مروهيش معناه كتوينسة خاطر فينا المو مدرب تونسي. شنو رأيك في البروفيل الجاي؟
1: هو اكيد راهو لي ماناجير تبدا تخدم على لي باج وتبدا تخدم على الميديا باش يبدا يحطوا المدربين نتاعهم، وهذا اكيد ونعرفوا كومون سا سباس وجدين مش جديد علينا. لكن شوف راهو اداره الترجي اكيد عامله بلان بي على خاطر ما عندهاش الوقت. لكن انا نتصور انك شكون لونترينور اترونجي في الظرف هذايا ولو عنده 3 سمان وعنده مباراه يعني اللي تعتبر مهمه بالنسبه لي انا مباراه السويحلي. ما نتصورش انا يعني اذا تم انه باش يكون جلال القادري ما نعرفش انا شنو الظروف نتاعو في السعوديه ريني في روشن يعني ما تعرف على مستوى الحقيقه الدوري السعودي من افضل الدوريات العربيه نعرفوا مع شكون يكور وشنو الفريق اللي هو فيه ما نعرفش انا ممكن اعز بروفيل ينجم يكون جلال القادري الحقيقه اذا تم يعني الاتفاق معاه وباش يخرج من السعوديه نتصوروا احسن بروفيل علاش رينا في مستوى عالي رينا المنتخب يعرف اللاعبين يعرف البطولات وصير شو دخلتوا كما نقولوا نحن في ما باش تجيب مدرب اجنبي باش يزيد يجيب معاه يعني الحقيقه منظومه كامله نتاع اطار فني الكل من برا الحقيقه صعيب برشا في الجو هذايا اللي موجود يعني انت الامور نتاعك مش ماشيه الملاعبيه يلزمهم شكون يعرفهم تو خاصه ديما نحكي على المباراه الاولى اللي

0: انه يلقى مدرب. لكن انا نتصور راهو مالك النادي نتاع سوا بوخاريست وقت اللي بيخرج هكاكا ويقول
1: يعني مش تهنية نتاع عيد ميلاده كيما
0: كل الجماهير نتاعو بكرايز الجماهير نتاعو نتصور
1: خاسر خمسه
0: يظل فما اتفاق على الاقل المبدئي انه هو باش يرجع لتونس باش يشوف حل ويعاود يرجع يعني باش المهام نتاعو في سوا بوخاريست.
1: واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك. مختار طرابلسي على كل التفاصيل. وجليل القدري في الحزم السعودي، معناها عنده مدة المدرب هذا في البطولة السعودية من 2025، عقده مازال موجود. اون اتوندون تطورات شنو تنجم تعطي، احنا ديما في مواكبة. شكرا مختار طرابلسي، يعطيك الصحة. شكرا كل الفريق، شكرا سليم القصيبي وميمة سندا وعزيز اليوم معنا في الديجيتال. يعطيكم الصحة مستمعينا اللي بديتوا معنا من 6:30 متاع الصباح. جورج رسوف حبيبي كده، وبعد شوية الموعد مع خذ فرصتك مع سهل السلطاني. نهاركم زين.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
2: من قسم أخبار إذاعة الشباب، نجدد لكم التحية. مدينة العلوم بتونس تحتضن وببادرة من جامعة قرطاج يوم الجمعة 25 من سبتمبر الجاري فعاليات الليلة الأوروبية للباحثين، وذلك من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة 10 ليلا. ودعت جامعة قرطاج الطلبة والأساتذة والباحثين وأعضاء الإطار الإداري إلى المشاركة مجانا في هذه التظاهرة التي تمثل مناسبة للتبادل والتعرف على التجارب والإنجازات العلمية. الأكاديمية التونسية للعلوم والآداب والفنون تنظم يوم 26 من سبتمبر الجاري محاضرة بعنوان الابتكار البيئي ضرورة للتنمية المستدامة. غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بالتعاون مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية دورة تكوينية حول موضوع استراتيجية الاتصال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من 23 إلى 25 من سبتمبر الجارية بسوسة. وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز مهارة المؤسسات المصدرة المنتصبة بالجهة في مجال الاتصال والتسويق والبيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تطوير حضورها الرقمي ودعم قدراتها لاستقطاب الحرفاء والرفع من رقم معاملاتها. خلية الابتكار البيداغوجي بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنارة ينظم من 9 إلى 14 من نوفمبر المقبل الأسبوع الدولي للابتكار البيداغوجي بالمعهد، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين جامعة تونس المنار والجامعة الحرة ببروكسل. وتتمحور أشغال الأسبوع حول البيداغوجيات المبتكرة والنشطة والتعليم الرقمي والتعليم الهجين، لا سيما باستخدام منظومة موديل، فضلا عن توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة التعلم ضمن مقاربة مسؤولة وأخلاقية. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد يواصل دعم تونس في مجالين يتعلقان بالتحولات الاقتصادية الدولية من خلال المساعدة في إعداد استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية وتعزيز قدرات المفاوضين التونسيين والأفارقة في ملفات تمويل المناخ. وفي أحوال الطقس، تكون السماء مغشاة بسحب أحياناً كثيفة مع أمطار مؤقتة عادية بالجنوب الغربي تشمل تدريجياً جهة الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. متابعة طيبة لبقية برامجنا، دمتم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.

0: صباح الخير، صباح النور، تحية لكل مستمعينا وين ما كان، واهلا وسهلا بكم في موعد جديد من خذ فرصتك. خذ فرصتك اللي يحملنا بالنسبة لنهار الاثنين للحديث على باعثي المشاريع اللي مشاريعهم تكون موجهة لذوي الهمم، وإلا يكونوا هما في حد ذاتهم من ناس حاملي الإعاقة ولكن يحرصوا على بعث مشاريع. الفضاء هذايا ليكم، تنجموا تتواصلوا معنا، تنجموا تخليوا لنا أرقامكم كان تحبوا تكونوا في استضافة إذاعة الشباب. فريق كامل اليوم معنا ويرافقنا إلى حدود 11:30، كوثر البجاوي في الهندسة الصوتية للقاء، وأميمة معنا، أميمة حمام في الديجيتال. خليني نرحب اليوم بزوز شابات هما مساهمين في مشروع، مشروع يتوجه لأصدقائنا حاملي الإعاقة السمعية، الصم والبكم، ديف سكوير، مشروع واعد كما قلت وتحدثنا في لقاء سابق. كنا تحدثنا على الصعوبات اللي واجهها حامل الإعاقة السمعية، لأنه فما إمكانية الانقطاع مبكر عن التعليم تتهدو، واللي يكمل يعني يوصل حتى للبكالوريا فهذا يكون بالحق يكون محظوظ. وهذاك علاش في كل مرة نعود ونرجع للموضوع هذا لمزيد التحسيس به والمزيد التعريف بمختلف الأطراف، من جمعيات، من باعثي مشاريع اللي يهموا ويهتموا بأصدقائنا فاقدي النعمة هذية ولا هذه الحاسة، باش يدخلوا ويندمجوا أكثر فأكثر في الحياة المهنية ويندمجوا أكثر في الحياة التعليمية. المرة الأخرى تحدثنا على بلاتفورم تعلم أصدقائنا الصم والبكم، اليوم باش تحدثوا على مشروع نجم نقولوا هو الحلقة اللي تواصل الرحلة، اللي هي حلقة التكوين وكذلك إيجاد فرص عمل. هما زوز شابات، ونحب نوجه تحية لبعثة المشروع مدام سونيا ناصفي، إن شاء الله تكون في الاستماع لنا. معنا نور الإيمان ناصفي وشيمة حبس. أهلا وسهلا بك نور الإيمان. ديما كيفاش نقول نور الإيمان نقول نور الهدى. نور الإيمان ناصفي، أهلا وسهلا بك، صباح النور، مرحبا. مرحبا شيمة. شيماء حبيس. دونك فكرة ديف سكوير، ديف سي كلمة هي بالإنجليزية لي الصم أو الأصم، وسكوير اللي هو يعني قلت لي نقصد بالفضاء. دونك منين جات الفكرة هذية أنه نخصوا فضاء لحاملي هذه الإعاقة، وشنو هو الخدمات اللي يقدمها الفضاء هذية أو البلاتفورم هذه أصح؟
1: دونك الفكره جات من عندي انا وسونيا ناصفي اللي هي دونك الفونداتريس نتاع البروجي وزيد امي. في بيريود الكوفيد هي حابه تعمل بلاتفورم تاع فورماسيون اون ليني، وانا وقتها كنت نقرا اجازه في لغه الاشارات في المعهد العالي للعلوم الانسانيه بتونس. يا اخي قلت لها اسكو فما بلاتفورم دو فورماسيون اون ليني للصم ولا لا؟ عملنا الغوشيرش متاعنا وقتها في 2022، ما لقيناش حاجة اللي مخصصة للصم كهو. ياخي قلنا برا خن نبدوها نحنا، نبدو في المشروع هي. الفكرة دي عرفتها على المعلمين متاعي اللي هما بيدهم فما شكون فيهم من الكوميونيتي متاع الصم، عجبتهم الفكرة. تخلى معنا الكوفونداتور الثالث عاطف بوبكري اللي هو زادة توا الرئيس متاع الأزيست اللي هي الأكاديمية سبورتيف إدوكاتيف دي سور دي تونيس. وبدينا المشروع ثلاثة مع بعضنا. دونك المشروع شنو هو ديف سكوير؟ هو فيه دو فولي، الفولي الأول اللي هو لفورماسيون، دونك نعملو دي كور للي سور في الديفلوبمون ويب، في الديزاين غرافيك، ولي كور كلهم بلغة الإشارات باش ينجموا هما يفهموا 100% من لي كور اللي فما. دونك ديجا تاو عملنا كلكو كوهورت بداو ديجا قرابة 60 صم اللي تعداو بالكوهورت هذايا في الديزاين غرافيك. دونك هذوكم لي كور اللي بدينا بهم واللي الحمد لله كملوا. الفولي الثاني اللي هو التشغيل، دونك عاملين ان اسباس في البلاتفورم تاعنا اللي لي سوسيتي ينجموا يجيو فيه يحطوا لي زوفر دومبلوا اللي عندهم، وينجموا لي سور دونك اللي عملوا لي فورماسيون معنا اللي خذيو لي سيرتيفيكاسيون معنا ينجموا دونك يقدموا للفرص العمل هذوما ويستعملوا دونك لي سيرتيفيكاسيون اللي عندهم في الدومين نتاعهم في الخدمه. الفكره هذيا دونك المشروع هذيا الحمد لله تعدى برشا دي بروغرام في تونس، ربحنا دي بري في تونس وربحنا دي بري على الانترناسيونال.
0: تنجيوهم الجوائز وباش نجي زاد لنقطه اخرى بعد شويه معاك نور الايمان فيما يخص البذره هذه اللي تتزرع في الانسان في انه يبعث مشروع، كيفاش تجي باش نحاولوا نعرفوا خاصه النقطه الاساسيه اللي انت ووالدتك مدام سونيا ناصفي اللي انتم جيتكم الفكره وانطلقتوا منها وكانت معناتها كملتوا بعضكم نجم نقولوا. قديش عمرها تويك البلاتفورم؟
1: توا قريب نعملوا 4 سنين ان شاء الله في ديسمبر نعملوا 4 سنين من اللي بديت الفكره.
0: اي
1: يعني ماشي ان شاء الله ماشي لاكثر عوام.
0: ان شاء الله يا ربي علاش لي، وان شاء الله ديما في مزيد التطور وتم بعد نجيو لافيق البلاتفورم هذيا اللي هي مهمه برشا بالنسبه لاصدقائنا الصم. دونك المشروع هذا انطلق من فكره انه مساعده ذوي الاحتياجات الخاصه من فقدي حاسه النطق والسمع باش نجموا تعملوا لهم تكوين، وقلت لي انه كونتم اكثر حسب ما فهمت في كل الاختصاصات الاعلاميه نظرا لانهم هما ما شاء الله عليهم يعني عندهم قدره يبدو انه ويتطوروا بسرعه في الاختصاص هذه وفي المجالات هذه. ثم الى جانب التكوين قاعدين تحاولوا يعني تلقوا فرص عمل لادماجهم اكثر في سوق الشغل. شكون معاكم في الشركاء؟ خاطر قلت لي شريك ثالث معانا. دونك شنو هو مهمته؟ وبعد باش نمشيو لشيماء حباس نشوفوا هي شنو مهمتها في المشروع هذا.
1: دونك الشريك الثالث اللي معانا هو عاطف بوبكري اللي هو بيدو مالانتوندون، دونك ناقص في السمع. وكان واحد من المعلمين نتاعي في الاجازه، وعنده دونك الاكاديمي نتاع لي سور اللي هو اللي هي بها. عاطف من الاول كي دخل معنا كان المهمه نتاعو بزنس ديفلوبر. هي بوزيشن في الستارت اب اللي تخليه يتلاها بتوسكي لي ريلاسيون مع الخارج، مع اي حاجه خارجه من الستارت اب. معناها هو كان البوان دو ريلاسيون نتاعنا مع الجمعيات الصم الاخرين اللي في تونس، خاطر ما شاء الله فما برشا من شمال الجنوب. دونك هو اللي عنده لي كونتاكت معاهم. زاد لقالنا دي كونتاكت مع جمعيات نتاع صم في الافريك، مشى هو ديجا في كونفرنس صارت حضروا فيها برشا دي اسوسياسيون دو سور من الافريك الكل. والمهمة نتاعو سي انه يلقى لنا لي سوغ اللي يحبوا يقراو اللي يحبوا يدخلوا، وانه يوصل معناها الاسم نتاع المشروع، يوصل الفكره نتاع المشروع للصم اللي في تونس وفي الافريك وفي العالم. ومن بعديك دخلت شيماء، دونك شيماء تخدم في ليكيب نتاعو. ووقت اللي عاطف يبدا ليه بامور الجمعيه ولا بامور الجامعه، شيماء البرون لا ريليف في اكثر ديتاش. دونك شيماء عندها نفس المهمه. عاونتنا باش نكونتاكتيو دي اسوسياسيون او دي سوسيتي زاد اللي يحبوا يخدموا عندهم دي بيرسون سورد. وعاونتنا باش نلقاو دي اسوسياسيون دو سور في المغرب وقت اللي مشينا مع في الفورم تاع جاي تيكس. دونك مشينا قبلنا دي اسوسياسيون اللي كل خدمة شيماء كان مغيرها هي ما لقينيش الكونتاكت.
0: مرحبا بك شيماء. شيماء زاد انت مالونتوندونت يعني عندك شويه اعاقه خفيفه. وشنو بالضبط مهمتك في في هالمشروع هذا؟
2: عاصمة سيكول ان فيت في الديف سكوير كوم مالونتوندونت. دونك نتعامل برشا مع لي سوغ ومع لي سوسيتي. دونك المهمه نتاعي بزنس ديفلوبر كيك سوا في وسط الديف سكوير كيك سوا خارج الديف سكوير. دونك ان فيت كونتاكتيو الجمعيات باش اكثر باش نسهلوا العمليه باش نكونتاكتيو لي سوغ، وزيد عندي برشا اصحاب معناها في لي سوغ. دونك نعملوا دي زاكاتون ونعملوا جورني دو سنسيبيليزاسيون في لي زونتربريز باش نوريوهم كيفاش يتعاملوا مع السم، كيفاش يتواصلوا معاهم، كيفاش معناها خاطر الكولتور كل شيء. دونك ان فيت نعملوا زيد اكاتون، عملنا اكاتون في تونس في معرض الكرم، وعملنا اكاتون في الكيف. ديجا اون بارتنريا مع لي زيت ايزي وزيد في مع سنتر إليف. عملنا أكاتون في الكيف، كونتاكتينا لي سوغ الموجودين في الكيف وكونتاكتي خاطر هما البيرسون نتاع في كل إيكيب، وكونتاكتينا زيد لي زيت خاطر لي بارتيسيبون باش يكونوا في دومين لانفورماتيك والياء. وزيدا في الكونتاكتينا ديدا سنتر إليف خاطر الأكاتون عملناه في سنتر إليف وعملنا أكاتون الأول اللي هو في تونس في معرض الكرام بيكتيك دونك كان نجح على الاخر وخرجنا بديدي دي تحفونين على الاخر ومن غاديك عملنا معناها بقاو معناها منها قربنا برشا للسوخ ومنها زيدا اكتشفنا دي سوليسيون اخرين من الدومين نتاع الانفورماتيك خاطر مهم على الاخر باش
0: يفتح افاق قدامهم يعطيهم حلول وانتغراسيون اكثر في المارشي. انت شنو قريت شاي؟
2: قريت عملت تحصلت على شهاده جامعيه في التجاره
0: ما شاء الله
2: دونك في ازاد سريانه ولقينا محمد رسول الله دونك عملنا اكاتون وعملنا ونعملوا دي جورني سنسيبيليزاسيون وديجا معناها حضرنا براسلي كونيكتي مع لي سوق تحكي لكم نور اكثر على البراسلي ونحضروا ان شاء الله في فورماسيون بتاع لغه اشارات فيز للعبيد اللي يسمعوا ديجا نحضروا فيها وبيانتو باش تبدا ان شاء الله دونك الفورماسيون هذه معناها نقولوا نحنا تمشي اكثر للعبيد اللي يخدموا في الميديسين في الدغوا في دي زوتر معناها كيما زاد المعلمين خاطر مهم على الاخر
0: باش يسهل على الاصم الاندماج في المحيط التعليمي ولا المهني
2: وش اخر دونك لو مول معناها هذيك شنو حضروا
0: انت يعطيك الصحه معناتها على الباركور اللي عملته معناتها مازلت شابه اما هي فرصه اليوم باش نفتحوا قوسين زاده باش نعرفوا ونتعرفوا على الصعوبات اللي تواجه الفئة هذه اللي فئة الصم والبكم في تونس نعرفوا اللي الأرقام ماهيش دقيقة ولكن من أعلى نسب ذوي الإعاقة اللي ينقطعوا مبكرا على التعليم دونك نقولوا انقطاع مبكر على التعليم يعني مش يلقى صعوبة من بعد في الفورماسيون في التكوين مش يلقى صعوبة أكبر في الاندماج في الحياة الاقتصادية في المارشي فما مشاكل بالحق ربما احنا ما نعرفوهمش على الصم والبكم متنجم فرصة هذه خلينا نحلوا بارونتيز وانتم ماشيين في انكم توعيوا الناس تقربوهم لانه هك اليوم فما زاد اقبال من الشباب حاجة باهية برشا ونثمنوها لي ريزو سوسيو فما ناس تحب تتعلم هالإشارة هذية دونك شنو المشاكل اللي يلقاها الأصم خاصة في المرحلة الأولى التعليم ومن بعد في الاندماج المهني
2: باه هو كشيء ما حبيسي من ضعف السمع معناها في لي مالاتوندون يصير يواجهوا برشا مشاكل سورتو في الكوميونيكاسيون في البرونونسياسيون في كيفاش يسمع الكلمه وباش يعاود يكتبها دونك لازم يراها قبل ما يكتبها دونك فما بالك معناها الصم دونك لازم معناها راو كيلكو سوا لي مالاتوندون كيلكو سوا لي سوغ رانا معناها خاطر كي تقولوا راني مالاتوندون ولا راني تقولوا راني سوغ يفهم اللي فما نقص كبير الوغ كو لي حتى يوصل انه يرى انه نقص حتى في الذكاء معناها دونك راهي مش حكايه ذكاء راه معناها ذكيين على الاخر عندهم قوة بصرية قوية على الأخر ينجم يراو لي ديتاي اللي يسمع ما يراوها معناها ما يلاحظهمش
0: ما ينتبه لهمش
2: دونك لي محمد رسول الله دونك فما عبيد مالغري انهم دي سوغ ونجحوا سورتو في الباك باك انفو باك انفو ديجا اسماء سويح 2026 ديجا خذت باك انفو وسوغت هي زادة دونك الاكثر حاجه نواجهوها في القرايه سورتو مع لي ماتيير لي لونك دونك الاكثر ديما نميلوا ديما للحاجات الماتيماتيك ساينتيفيك اكثر ملموسه سينو الحاجه اللي المهمه على الاخر لازم كل شيء مكتوب معناها باش ينجموا انهم توصل لهم معلومه ويفهموا اكثر والكل سيناره ومعناها ذكين على الاخر والكل. الحاجه اللي نواجهوها الصعوبه اللي نواجهوها انه لازم فما الصوت لازم يكون واضح اذا واحد يبدا صوغ لازم الضوء باش ينجم يرى الاشارات انه معناها ما يصيرش كي يبدا مثلا المعلم في وسط الكلاس يوسع باله باش ينطق الكلمه بالصحيح معناها بون هما ما منشكش في الكفاءات والقدرات نتاعهم ولكن معناها فيها بس كان توسع بالك وتنطق الكلمه معناها بالضبط وغالونتي معناها باش توصل معلومه
0: مشروع كامل في تونس المدرسه الدامجه وهو محتاج للتطوير الحقيقه مازلنا في الخطوات الاولى هي الفكره ممتازه والمعلمين والاساتذه محتاجين هم بدورهم للتكوين راهو اليوم احنا الاشكال اللي ساعات يلقاه الاستاذ ولا المعلم والتلميذ صاحب الاعاقه هو انه حتى المعلم يحب يعاون ولكن ما يعرفش مش الناس كل عندها التكوين دونك مهم زيادة انه نكونوا الأقسام اللي باش تستقبل التلاميذ هذوما باش فكرة مشروع المدرسة الدامجة يتطور ويتحسن على غير برشا بلدان أخرين معناها دونك هذيا دونك النقاط اللي حكيت عليهم شيماء نور الإيمان اللي هو فما بريجوجي على الأصم اللي هو ربما يقول لك يا خويا أنا باش خليه يخدم معايا ربما نقص في الذكاء ربما باش يعمل لي باش يعطلني دونك أنت من خلال معاشرتك وأنت يعني الحمد لله يعني ما عندكش إشكال شنو اكتشفت فيهم؟
1: أنا أكثر حاجة اللي اكتشفتها دايغ ملي دخلت نقرأ في الإجازة واللي البروفيت متاعنا بيدهم فما اللي ناقصين سمع فما اللي سم كومبليتمون مولودين سم ولا خسروا سم اسمع متاعهم في صغرهم اللي الكوميونيكاسيون مع لي سوغ سهلة سهلة سهلة أكثر من اللي نتوقعوها معناها نحنا كانوا دي بروف من السمستر الاول نحنا ما نعرفوا حتى شيء في لغه الاشارات وهم كانوا يقربنا ونفهموهم 100% هذا لغه الاشارات الحاجه المزيانه فيها اللي تعمل برشا على حاجه نعتولها الايكون اللي هي الصوره الصغيره ولا معناها كل شيء باش يعمل له انسيني باش تلقاها يا ما تشبه للحاجه يا ما تشبه للحركه نتاع الحاجه هذيك دونك حتى في لي جورني دو سنسيبيليزاسيون اللي شيماء تخدم عليهم واللي دونك نخدم عليهم نحنا كشركه لي جورني دو سنسيبيليزاسيون نعملوهم لي سوسيتي نوريو فيهم قداش راهو لا كومونيكاسيون سهله مع لي سوغ حتى اذا انت ما تعرفش لغه الاشارات معناها كي يجيك ان سوغ باش يخدم معاك في اي دومين من لي دومين اللي موجودين عنده في السوسيتي تنجم تحكي معاه وبشويه بشويه تجمو تبنيو حتى دي سيني سبيسيفيك بينتكم انتم مزوس مش لازم تكون من لغه اشارات اوفيسيال وعملناها دايوغ في لي زكاتان فما دي بارتيسيپون في دي ستان اخرين وقتها في البيك تيك جبناهم وعملنا اكسبيريونس سوسيال صغرونا واحد صم قاعد بهذهم يحكي لهم حاجه ولازم هما يعديوا لافورماسيون لعبد اخر ويعملوا كونفرساسيون كامله في ظرف 5 دقائق يفهموا بعضهم تقوش عليهم متربين مع بعضهم وتقوش عليهم ديما يحكي مع بعضهم بلغه الاشارات يعني الميساج نتاعنا للعبيد اللي تسمع راهو السم وناقصين السمع ما فهميش باريير بيناتكم راهو تجمو تحكيوا معاهم بالعكس يفرحوا كي يلقاو شكون هكا يحب يحكي معاهم ويحب يدخلهم معاهم في كسوا في الخدمه كسوا في الجو كسوا في معناتهما في الحومه مع بعضكم كان عندكم شكون اللي ناقص في السمع دخلوه يلعب معاكم خرجوه معاكم راهو باش توصلوا تحكيوا مع بعضكم حاجه سهله على الاخر وما شاء الله الكائنات البشريه معناها نحن كبشر الكونيكسيون اللي بيناتنا وكل الرابور اللي يصير بين زوج من الناس برسم لي حاجه سهله وحاجه تصير ناتوريلمون دونك لي

كما قلنا مشروع المدرسة الدامجة راهي نقطة مهمة باش تعاون أصدقائنا فقدي السمع على أنهم يندمجوا أكثر، على أنهم يتحصلوا على التعليم، لأن الانقطاع عن التعليم راهو مشكلة كبيرة وتهدد الفئة هذه أكثر من أي فئة أخرى. بعد شوية باش نجيو للنجاحات اللي حققها المشروع، نجيو للتتويجات، وكيف كيف من بعد باش نشوفوا آفاق المشروع، تحكي لنا على البراسلي اللي أشرت لها شيماء حباسي. نخليك الكلمة كوثر البجيبي، راجعين.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: مرحبا بكم متابعين لقاءنا اليوم في استضافتنا مشروع ديف سكوير كيما عنوانه يدل. إذا هو مشروع موجه للصم، والمشروع هذا يحرص على تكوين الصم وفي نفس الوقت يحاول يلقى لهم فرص عمل في مجالات ربما ما كناش نتصوروا اللي أصدقائنا حاملي الإعاقة ذي نجموا راهو عندهم إمكانيات لتطوير مهاراتهم كبيرة بحكم أنه فاقد الحاسة هذي عنده قدرة معناها ربما تفوق العادي فيما يخص كل ما هو تابع البصر والتفطن حتى للجزئيات وجزئيات الجزئيات في مجال كل ما هو مجال إعلامية يبدعوا فيه أصدقائنا حاملي الإعاقة. ونذكر كانت في استضافتي اللي تحصلت على البكالوريا اللي هي بالحق كانت وأمها تحدثت وقتها على رحلة كفاح، مش في البرنامج هذا في برنامج آخر، رحلة كفاح العائلة باش وصلت خليت البنية هذه توصل تدخل بكالوريا، ما كانش سهل. فهذه فرصة مرة أخرى باش نحسوا الأطراف الكل أنه الناس حاملي الإعاقة هذه راهو من حقهم التعليم، من حقهم أنه المدرسة الدامجة تخدم هكا خطوات متطورة أكثر لاستقبالهم شي نجم يكمل. خاطر وقتها تحدثت والدتها قالت لي

0: أو برشا الحقيقة مؤسسات رفضوا استقبال البنية هذه خاطر باش تطرح إشكال وتكوين. زادة النقطة المهمة زادة تكوين المربين في كيفاش يتعاملوا مع حاملي الإعاقة اللي هما مختلفين راهو زادة، وساعات في نفس الإعاقة تلقى برشا اختلافات جزئية. فأحنا في برنامجنا هذا إلى جانب أنه نستقبلوا ونثمنوا باعثي المشاريع سواء كانت مشاريعهم موجهة لأصحاب الإعاقات ولا هما زادة من ذوي الهمم ويعني يقاموا بمشاريع، مرحبا بكم، نجم تخليو لنا لي كوردوني نتاعكم نتصلوا بكم، نرحبوا باستضافتكم وهذا يشرفنا وينورنا. اليوم في استضافتنا كما قلت مشروع ديف سكوير، معنا شيماء حبيسي اللي هي مسؤوله على كل ما هو علاقات وربط الصله بين المشروع وبين الجمعيات وبين أصحابنا يعني ذوي الإعاقة هذية، وصديقتنا كيف كيف نور الإيمان الناصفي اللي هي الشريكة في هالمشروع اللي بعثته مع والدتها. نرجع لنقطة مهمة معاك نور الإيمان اللي هو قلت لي زاد أخوك هو اللي جاب فكرة البراسلي هذية، خلينا ناخذ فكرة على البراسلي ومن بعد باش نربش شوية هكا باش كيفاش نخلق ناس عندهم فكرة بعث المشروع أو ثقافة بعث المشروع منين تجي، رغم أن أنت تخصصك نجم نقوله بعيد يعني بسيكولوجي بعيد نسبيا على مجال ريادة الأعمال وكل ما هو معناتها بزنس، لكن كيفاش البذر هذه كي تقول لي أخوك هو اللي جاب فكرة البراسلي وما قعدتش فكرة تحولت، وإن شاء الله تكون في استضافتنا ونعملوا حصة الباعث المشاريع الأطفال حتى بالحق رو عنا بذور أطفال باعث مشاريع يعني ما شاء الله عليهم. دونك كيفاش جيتوا الفكرة هذية وما قعدتش فكرة، مشيت الفكرة براسلي اللي هي زادة مشروع يعاون برشا أصدقائنا اللي يخرج من الدار، ساعات نبدأوا متحيرين عليك يبدأ حامل إعاقة تحقق له جانب من الاستقلالية وخاصة جانب كبير من الحماية.
1: دونك البراسلي هذايا اللي ان شاء الله العام الجاي باش نخرجوها في السوق، هي براسلي يلبسها ذوي الاعاقه السمعيه اللي تعمل له اليرت كان فما حس داير بيه، كان فما مثلا زماره نتاع كهرباء، كان فما امبولانس يعني. اي خطر اللي ماهوش باش نجم يسمعه وماهوش باش نجم يراه مثلا، دونك تعمل له اليرت صغرونه باش تقولوا راهو فما مثلا حس نتاع كهرباء، تعطي اكزاكتومون شنو الحس، دونك راهو فما حس نتاع كهرباء، راهو فما حس نتاع ميترو، راهو فما كلب قاعد يعمل فيه حس مثلا على اليمين على اليسار قدامك، باش هو يولي يعرف اوكي راهو فما حاجه اللي انا مش لقتش بها في الانفيرونمون تاعي دايره بيا اللي باهي هاو فما ميترو جي ما ريتوش او موان البراسلي تقول لي اللي هو فما السونري نتاعو وتخليهم دونك يوليو ينجموا خلينا نقولوا يوليو واعين بالانفيرونمون نتاعهم سونور اللي هما مقطوعين عليه. دونك الفكره قلت لك جات من عند خويا صغير وقت اللي كان عمره 11 سنه،
0: ياسين ما شاء الله 11 سنه 11 سنه جاب الفكره هذه
1: جاب الفكره بحكم انه انا وماما كنا معنا مش كنا مازلنا في الستارت اب وفي في معناها برسمي دايرين برشا مشاريع وبرشا دي انتربرونور. دونك هو كان هكا يغزر لنا كقدوه الى حد الان، معناها يغزر لنا كقدوه في يحب يولي هو دايغ انتربرونور يحب يعمل مشروع وحده. دونك بدا بالفكره هذيا لقى اون ايكيب في لي زاكاتون اللي خدمت على الفكره نتاعو. بيان سور هو وقت اللي نجم يبدا معاهم بحكم عنده المكتب اون باراليل. والفكرة متاع المشروع دونك تطورت وخرجت وولدت ان برودوي فينال الحمد لله يا ربي. دونك كيفاش زرعنا البذرة هذيا متاع الانتربرونيا
0: يعني كان تغزر انت لروحك معناتها باش انسان يخرج من نظري يخرج من انه ساعه يكمل سيزيتود يونيفرسيتير لانه يدخل ميدان سوق الشغل ويتعرف ومن الفكره يمشي للانجاز. هذه اكيد فما ثقافه كامله، فما تربيه كامله،
1: فما ثقافه كاملة تربيه كامله فيها. نحن ملي نحن صغار انا وخويا ياسين على فرق 11 سنه بيناتنا، دونك معناها التربيه اللي صارت من عند ما وبا بديت من قبل ما ياسين خويا تولد، بديت ملي انا كنت صغيره وملي خونا اللي خرج زاد كان صغير. سنسونا اللي فما ديسيزيون تحب تعملها في شنو باش تلبس، في شنو تحب تترينا، في شنو تحب تقرا، كل حاجه انت تعملها. دونك كنا صغار يوريك مثلا هاو فما هاو لي سبور مثلا اللي فما est-ce que تحب تنس تحب ناتاسيون تحب تايكواندو تحب اختار شنو تحب كي تحب تجربهم لكل مره جربهم لكل مره ومن بعد كي انت اختار شنو يعجبك شنو ما يعجبكش معناها من الصغر علمونا ان نخمو الروح نخمو وحدنا ان نعملو دي ديسيزيون وحدنا انه كي تلقى حاجه تعمل هكا شويه انديبوندونس و وتمشي تقد حاجه وحدك اللي حاجه سنستنا انه راهو صحيح القرايه مهمه ولازم الواحد يوصل قد ما ينجم في القرايه ويوصل ياخذ الشهادات نتاعو وكل شيء اما اذا ما نجحتش في القرايه الدنيا ماهيش باش توفى فما حاجات اخرى دونك اعطي ثقه في الافكار اللي عندك كي ترى حاجه تقلقك في الدنيا حاول خملها في سوليوشن والسوليوشن هذيك ولا الفكره هذيك تجم بعديك تردها مشروع دايغ اول حاجه قريوها لنا في لونتربرونيا القى مشكله والقى لها حل القى مشكله تقلقك انت سبيسيفيكمون مثلا فما حتى كل تلقاها كل حاجه اللي جوست تسخن لك كيسك تخلي كيسك يقعد سخون هذيك خاطر الانسان ما يحبش القهوه تبرد وسط النهار دونك صنع حاجه فكره صغيرونه حاجه سامبل اما حل دونك الفكره راهي تنجم تكون صغيره تنجم تكون كبيره الافكار الكل مهمه والافكار الكل تنجم تطورها دونك عندك هذيك انك تمن بروحك تمن بافكارك وزاده القى اكيب باهية معك اهم حاجه في المشروع ماهيش الفكره اما راهي الاكيب اللي باش تقد المشروع هذاك خاطر فما برشا مشاريع على نفس المشروع اما تلقى واحد فريمون نجح على الاخر وواحدين ما نجحوش برشا على خاطر الاكيب كانت تمشي مع بعضها معناها فريمون فما السينرجي بينات لي ممبر نتاعها
0: دونك هذوما هما عطاتنا الحلول وعطاتنا النصائح يدل زاد انه الانسان يبدا قريب من الناس اللي تبعث المشاريع زاد هذايا يخليه يكون له ثقافه يعني التفكير ويمشي للمسائل هذيا وهذه زاد النقطه المهمه اللي هي ثقافه بعث المشاريع اللي نحاولوا احنا زاد نحكيوا عليها في برنامجنا كيفاش نجموا نزرعوا ثقافه بعث المشاريع اللي راهو زاد بين الحاجات مثلا في بلدان اخرى متقدمه ولا عندها مقاربات اخرى راهو يقريوهم كيما ماده من المواد ويشجعوا عليهم كانشطه في انك مثلا حتى لي جوي ولا كتبتك ولا حاجات انت ما عادش تستحق لهم راهو دوك تنجم تستثمر فيهم راهو انت تنجم تطور هكا الحكايات هذيك وتنجم تخلق منهم حاجه
1: نحن ديجا نقراو انتربرونيا كاوبسيون في البسيكولوجي هي صحيح محلها فما برشا بليزيور ليسونس يقراوها اما صحيح محلها في تقراها في الفاكولتي اما كنجم نقريوها حتى من قبل في الليسي في الكوليج حتى نتاع سويعه في سيمستر سواء في التريمستر باش نوريو معناها الافق هذايا للصغيرات على بكري باش هكا يبداو يعرفوا شنو
0: الخدمات اللي
1: قدامهم
0: بالحق معناتها ما نخرجوش كان للمسائل هكا من زاويه ضيقه وانا راهو فما افاق كبيره وساعات كيما بالنسبه لي كنت يعني مش بالضروره تكون مربوطه بمجال التخصص اللي انت فيه راهو معناتها كيما قلت انت ليسونسييل انه انسان يشوف مشكل ويحاول يلقى الحل والمجالات يعني معناتها فما برشا معناتها نقاط اللي الانسان يحتاجهم اليوم وكيما تحدثت البرسلين مهم برشا انه انتقل من فكره جايبها وليد عمره 11 سنه اليوم تري بيانتو باش تكون موجوده في المارشي هذه حاجه مهمه تعاون على حمايه اصدقائنا في قيدي السمع نرجع لك شيماء حبيسي الفتره هذيا يظل تنشطوا انتم اكثر الجمعيات تعملوا برشا تظاهرات وهذا زاد مهم لانه المسائل ماهيش مفصوله على بعضها يعني باش نعملوا مشاريع موجهه لاصدقائنا في قيدي السمع زاد يلزمنا الناس تتوعى وتقرب الفئه هذه ما تبقاش فئه معزوله كاينه فئه معناتها ما تنجم تكون كان موجوده مع بعضها هذيك يخلي اكثر يعني ليونه في انها تندمج في المجتمع انها تلقى حظوظها في المدرسه في المعهد يعني ثقافه التنوع نجم نقولوا اللي هي ثقافه زاد لازمها تسبق حتى فكره المشروع يقولي تري بيانتو فما برشا تظاهرات تهم اصدقائنا الصم
2: هو ان فيت معناها الحلقه تاع اليوم معناها كنت في الوقت معناها خاطر لو 23 سبتمبر هو اليوم الدولي للغه الاشارات و لو 26 سبتمبر انا انفيتي في لانستيتو فرونسي في يوم العالمي للصم معناها كيفاش خاطر في كل مرة في كل تظاهرة في كل مناسبة ديما نشوفوا فرصة إن باش نوريو الثقافة متاع الصم ونوريو كيفاش نتواصلوا معاهم وكيفاش نحكيو وكل. بالنسبة زيدا عنا حاجات أخرين ديجا نحضروا فيهم أبار البراستي بالمناسبة ل 3 ديسمبر هو اليوم العالمي للذوي الأشخاص ذوي الإعاقة. النهار معناه 3 سبتمبر ديسمبر يا ربي هو يوم مهم بالنسبة لنا نحن كديف سكوير خاطر عنا ستارت اب اخرى ديجا باش تكون لوفيرتور
0: نهارتها
2: لو 3 ديسمبر. هو الستارت اب شركه ناشئه تخدم على ليدوكاسيون ولومبلوا.
0: مهم برشا
2: اسمها اكسون
0: هكاك تتكامل التعليم التكوين والتشغيل
2: خاطر فيكو ليكسبيريونس نتاع ديف سكوير في الامبلوا والليدوكاسيون اكتشفنا اللي الشركات والمجتمع المدني والكل طالبين الاشخاص ذوي الاعاقه لي بروفيل الكل معناها لي تالون. دونك نحن مع الاكسبيريونس نتاع ديف سكوير خممنا في اكسونيا. اكسونيا تخدم على جميع انواع الاعاقه. دونك لو 3 يوم 3 ديسمبر باش يكون يوم افتتاح للشركه الناشئه اكسونيا و ميم طون نحتفلوا باليوم العالمي.
0: هاي ان شاء الله نتمنوا لك كل الحظ السعيد. والتظاهرات هذه راهي زاده مهمه هي انه تجميع ديما الناس راهو واللي يكون عندهم تقريبا نفس الافكار والا يقرب برشا العباد تعرف بعضها اكثر. الافكار ربما تزيد تتطور تزيد تعرف انت معناها الثقافه هذه اللي يزيد يدعم انه الانسان يفهم اكثر وين هو موجود وكيفاش ينجم يطور اكثر العالم نتاعو. ديف سكوير من بين المشاريع اللي تحصل على تتويجات وطنيا وكذلك عالميا سواء كان في شكل المشروع أو الأشخاص بيعيثي المشروع هذي.
1: دونك في تونس شاركنا في برشا دي بروغرام دانكوباسيون ولا داكسيليراسيون اللي هما سي دي بروغرام اللي معمولين باش بيعيثي المشاريع يلقاو وين ياخذوا لا فورماسيون تاع لونتربرونيا ويعرفوا كيفاش يتلهيو بالمشروع نتاعهم كيفاش تتلها بالفينانس كيفاش تتلها بالبزنس ديفلوبمنت دونك اللي تعمل فيها شيماء بالماركتينغ بالستركتور كلها نتاع المشروع. دونك انا يو لا شانس باش نربحو فيهم. اول بروغرام شاركنا فيه نزلت الفكره جديده ربحنا وقتها لو بروميير بري فيه اللي هي فريمون كانت
0: وقتاش هذا نعم
1: هذايا في 2023 كان صدقني
0: يعني وقت الكورونا وقت اللي
1: دونك مازال كيبدا الكوفيد مازال كيوفي الكوفيد شويه كي دونك حضرنا لي فورماسيون خدمنا الخدمه و سيتي ان بروغرام فريمون نتاع ان سارتان مومون يولي كل جمعه فما اون ستارت اب اليميني. دونك وصلنا للاخر وربحنا لو بروميير بري. في ان اوتر بروغرام ربحنا لو بري دو بوبليك دونك لو بوبليك فوت علينا نحنا. Donc c'était avec un prix spécial à part le top 3. Donc هذو ما في تونس مش نقعد
0: نحط على جوائز هما ما شاء الله
1: فما كلكوز ان
0: يذولي مدام سونيا
1: ربحت ان بري على الافريك دو نور ربحت ميور انتربرونور في الافريك دو نور
0: احسن مرأة بعثت مشروع في شمال افريقيا
1: انا
0: على ديف سكوير
1: على ديف سكوير اي انا دونك مع الستارت اب ربحنا ان بري في تونس مع كومبيتيسيون اسمها افريكا رينا. دونك ربحنا في السوميم تاع تونس اللي هزنا للفينال في السوميم تاع كيب تاون في افريك دو سود. وغاديك في السوميم تاع كيب تاون قدمنا المشروع وانا ربحت البري تاع انتربرونور لو بلو بروميتور. انا بعت المشروع اللي عندها اكثر
0: افاق عندها اكثر
1: بوسيبيليتي انها
0: تزيد تطور وتنجح.
1: شاركنا زيدا في جايتكس دبي. دونك جايتكس هي اكبر فوار نتاع دي زونتربريز دي ستارت اب في العالم تصير بارتو دون لو موند. في 2024 مشينا لدبي وصلنا دومي فيناليست في كومبيتيسيون نورث ستار اللي هي كومبيتيسيون دونك لي ستارت اب اللي مازالو كيبداو. دونك ديجا لو فيت لي وصلنا دومي فيناليست في جايتكس دبي اللي هو لو بلو غران جايتكس في العالم هذيك ديجا سي بالنسبه لينا احنا سي ان بري ميم سي وصلنا
0: حلم متحقق.
1: حلم متحقق
0: شنو استفدتوا من هالجوله يعني وانت هكا مازلت شابه في مقتبل العمر ومشروع معناتها راهوك يخليك تزور افريقيا تزور اسيا تزور العالم وتلقى تثمين لهالمجهود هذا وتتويجات وطنيه وعالميه. شنو يزيدك هذا كيما حكيت لي معناتها كيف تحضر هاللقاءات هذيا المهمه شنو اللي اضاف لك؟
1: الحقيقه من جهه المشروع يضيف لنا برشا دي كونتاكت مع دي انفستيسور دونك مستثمرين اللي برا
0: اللي هو يفتح لتطوير المشروع اكثر
1: فوالا افاق لتطوير دونك خاصه كي يبدا المشروع نتاعك مع مستثمرين خلينا نقولوا عندهم الدولار تلقى اكثر دي كونتيتي نتاع انفستيسمون دونك لي بري enfin لي بري اللي فما ولا لي تيكي اللي موجودين نتاع الانفستيسمون يبداو دي نمبر اكثر. في تونس فما مستثمرين ونشكرهم على الخدمه اللي عملوا فيها على ثقتهم فينا وعلى الوقفه نتاعهم معنا. اما خلينا نقولوا لي بري بالنسبه للستارت اب كيما ستارت اب نتاعنا اللي عندها برشا حاجات باش ديفلوبيها ما يوصلونيش لي زوبجيكتيف اللي نحبوا عليهم في الوقت اللي نحبوا عليه.
0: هو حلم مشروع
1: راه هو حلم مشروع اما توصلنا يعني اما فريمون معناها استعملناه
0: تحلم مش وطنيين فقط
1: تحلم انترناسيونال فوالا دونك لي انفستيسور البرا خاصه في المشاريع اللي تمشي في حاجات لي مينوريتي للفئات الفئات
0: اللي عددها مش كبير عددها برشا,
1: مش كبير برشا. تمشي في حاجه سوسيال تمشي في حاجه ديفلوبمون حاجه كيما هكايا فما اللي يقف معاك حتى للاخر يقول لك نمشي معاك في كل شيء نعرفك على دي انفستيسور اخرين نعرفك على دي بروغرام اخرين على خاطر يهمهم هالو كوتي سوسيال
0: وكوتي دي انفستيسور اللي يحطوا معناتها ثقتهم فيكم شنو ما نوعيتهم بالضبط
1: نوعيتهم الوغ حاجه مهمه لازم تعرفوا على لي انفستيسور اللي كل انفستيسور عنده النيش نتاعو عنده هكا الدومين سبيسيفيك اللي يحب عليه دونك فما اللي يحبوا ينفستيو في لي ستارت اب نتاع الفينانس دونك في الفينتك فما اللي يحبوا يمشيو في الدومين الميديسين الميدتك فما شكون يحبوا في الادوكاسيون اللي نحن ندخلوا فيها الادتك فما شكون يحب يمشيو للديسابيليتي تك دونك اللي هي التكنولوجي سبيسيفيك للاعاقات اللي فما دونك نحن لقينا اللي يحبوا على النيش هذيك صغرونا خاطر دوكم اللي باش يمن بيك ويمن بمشروعك ويعطيك الفلوس ولا حتى كان مش فلوس يعطيك مثلا ناس عندهم اكسبيريونس دونك هما يوليو دي كوتش ولا دي كونسلتان دونك فما باي طريقه ينجم
0: مش كله فلوس معناتها مش كله فلوس الطاقات البشريه
1: exactement.
0: والكفاءات البشريه تعاون
2: exactly. لما يكون المستثمر يبدا في نيش معناها يستهدف نيش اخرى باغ كونتخ يرى في يامن بالمشروع نتاعك ويقول لك راني صحيح تبع مثلا هالتك ولا تبع
0: اختصاص آخر
2: أما يرى أنه المشروع متاعك فيه مستقبل يأمن بيك يأمن معناها يحب الكوميونيتي هذيك يرى في فما فيزيون فما مستقبل في المشروع متاعك دونك هذيك علاش
1: ينجم يعرفك على عباد
2: ينجم يعرفك على عباد
1: على دي سوسيتي دي بارتنير ما شاء الله فريمون
2: جوست خاطر يأمن بيك فهمت دونك خاطر المهم على الأخر خاطر برشا معناها يراو اللي لي سوغ ولي مالاتوندون فئة ياسر ذكية
0: ومي مالوغوزمون
2: مهمشة ويراو فيهم عندهم كفاءات عالية على الاخر معناها ولكن مالوغوزمون مدفونة دونك هاوكا معناها يحاول يعمل الماكسيموم يقولك راني مثلا تبع سونتي نحب نخدم معك انت معناها تبع حاجه اخرى ونحب نخدم معك جوست خاطر امن بيك ما نجمش نعاونك بحاجه نجم نعاونك بلي كونتاكت بلي رزو بالاكسبيريونس كل شيء
1: دايور ديما في لي زيفينمون هذوما على الانترناسيونال فما دي سواري نتاع نتوركينغ فما دي سواري باش لعبي تحكي مع بعضها لعبي تعرف على بعضها ما شاء الله ولا عنا برشا أصحاب اللي ممسي مش في الدومين متاعنا أما حتى هما بيعتين مشاريع أخرين دونك نقفوا مع بعضنا كي نسحقوا بعضنا ودان كوتي بيرسونيل انت بيدك كجون تتعلم كيفاش تحكي مع الانفستيسور تتعلم كيفاش تعرف المشروع متاعك كيفاش توصل فكرتك وشويه توريزم.
0: شيء ما حبيت نحكي معاك توا قاعدين نقرب شويه للليفالواسيون وانت عندك خبره صحيح انت شابه والكل يعني فما اهتمام اكثر قاعد يتزايد بالفئه هذه فئه الصم معناتها سواء كان فما وعي ثم اكثر ثقافه قاعده تحرص انه الفئه هذه ما تقعدش مهمشه كما قلت انت قبيله شويه انها نحاولوا نحميوها من انها مثلا ما تتحصلش على شهيد علمية ما تكونش عندها نفس الحظوظ كما الناس الطبيعيين انهم في يلقوا فرص في سوق الشغل قاعده تتحسن شويه الامور في تقييمك
2: هو اوروزمون فما فما فما فما توعية
0: خاطر انت همزه الوصل بين باعث المشاريع وبين الكوميونيتي نتاع الناس اللي حاملي الاعاقه هذه
2: هو فما فما امل فما توعية وفما فما تطورات معناها vu que l'expérience مع ديف سكوير معناها اكتشفنا اللي معناها حاجة به هي انه فما فما فما عبيد تسمع فيك وفما عبيد قاعدة تتوعى سورتو وقت اللي بدينا هكا في لي ديكاتون سورتو خاطر في لي ديكاتون هي مسابقة تدوم معناها مدة 24 ساعة ولا 36 ساعة سديبون نحن والتيم سديبون وال معناها شنو نحبوا بالضبط دونك في الأكاتون انت باش تتعامل مع شركات باش تتعامل مع لي ستوديون اللي هما لي بارتيسيبون في ليا والكل باش تتعامل مع لي جمعيات اللي هما باش اللي هما نقولوا نحن وين تلقى السم والضعف السمع باش تتعامل مع جمعيات جمعيات باش تتعامل زيدا مع معناها لي زيتي الجامعات باش تتعامل مع برشا فئات دونك في الاكاتون انه كي تحكي مع لي زونتربريز خاطر فما كي تحكي معاهم معك معناها على السوليوشن تاع ديف سكوير وتحكي معاهم على التيم تاع الاكاتون وعلى كل معناها شنو نحن طالبين في الاكاتون معناها تعجبوا الفكره يامن بها معناها يقول لك راني نحب على دي بروفيل معينين في الاكاتون معناها بعد يقول لك ميساج اوكي هاني معاك معناها بعد الاكاتون يقول لك راني اني قادر اني باش نعمل انكوباسيون في مثلا لي زيكيب اللي غانيون راني ما نحب نخدم معاكم نحب ديما موجوده معاكم علاش على خاطر هو اكتشف حاجات ثقافه لي زوبورتونيتي خاطر مهم على الاخر تبدا تبادر بمعلومه ومن بعد تشوف فهمت دونك في فما حاجات فما دي
0: قاعده ايه تتطور بشويه
2: في بعد الاكاتون خاطر احنا بدينا بالاكاتون بدينا باللي جورني دو سونسيبيليزاسيون كل شيء دونك فما طلب وفما فما فما دي بوين معناها بوزيتيف دونك محمد رسول الله فما
0: يذولي زاد الافكار تتولد من بعضها يذولي كي تبدا انت معناتها يصير انشينمون معناتها يسفي كي تلقى روحك انت في هكا مع مجموعه وتلقى انسان بادر بفكره الافكار تتطور الافكار تجيب فكره وتتحسن الامور بشويه بشويه نرجع لك نور الايمان ناصفي 3 ديسمبر
1: 3 ديسمبر
0: هو شكل من اشكال تطور ديف سكوير
1: اي دونك 3 décembre inchallah باش نعملوا
0: ساعه فيه
1: voilà donc donc à part le lancement تاع الستارت اب جديد اللي هي اكسونيا اللي اكسونيا باش تولي هي الستارت اب برينسيبال وديف سكوير شو لي برودوي نتاعها دونك
0: خطوه مهمه هي
1: خطوه مهمه voilà donc باش تولي ديف سكوير سبيسيفيك للي سور و باش تولي سير معناها دوتر فولي اللي ولا بلوتو دوتر بروجي اللي كل وحده مركزه على ان هانديكاب سبيسيفيك donc le 3 décembre inchallah باش نعملو job fair donc باش تكون كيما المعرض معرض شغل فوالا هذيك هي الكلمه donc معرض شغل باش يجيو des entreprises وينجمو donc toutes les personnes porteuses d'handicap que ce soit les sourds que ce soit les non-voyants les malvoyants que ce soit les handicaps moteurs معناها اي نوع تاع handicap موجود تنجمو تجيو ان شاء الله على لي ريزو سوسيو نتاعنا دونك ديف سكوير باش تلقاو اكثر دي انفورماسيون على البلاصه على الوقت على شوما الخدمات شوما لي زوفر دومبلوا اللي شغل موجودين وتقدموا دونك لي سي في نتاعكم تلقاو شوما لي زونتربريز اللي ممكن انتريسينكم تخدموا معاهم وباش نربطوا معناها نربطوا لي دو كاتيجوري هذوما دونك لي زونتربريز اي لي بيرسون بورتوز دانديكاب نربطوهم مع بعضهم وإن شاء الله يخرجوا برشا عبيد بديز انترفيو ولا بديز اوفر دامبوش و ديز انتربريز اللي باش يدخلوا دونك معاهم دي بيرسون بورتوز دانديكاب خاطر في قانون تونس لازم 10% من البيرسونيل نتاع الشركه يكونوا دونك ناس
0: يلي تتفاعل اكثر القانون هذا
1: ان شاء الله يتفاعل اكثر
0: ان شاء الله نراو اكثر على ارض الواقع لانه اصدقائنا حاملي الاعاقات راهو ما ينقصهم حتى شيء ما شاء الله عليهم فقط كانه فهمت من كلامكم وفي كل مره انه فقط لو انه نعرفوا وين ينجم يطور مهاراته وين ينجم يبدع اكثر تقعد هذه بطبيعه سلسله مربوطه التعليم هي نقطة مهمة جدا يلزم المدرسة الدامجة في تونس تعرف تتطور أكثر خطوات متطور أكثر باش الناس الكل اللي حاملي الإعاقة ولا غيرهم يلقاو فرص للتعليم باش يكمل ساعة أول حاجة لأنه بعد هذيك يسهل عليه برشا الاندماج في سوق الشغل في مجال التكوين ما عادش عندي برشا وقت شيء ما نخلي لكلمة الختام قبل ما نمشي لنور الإيمان
2: كلمة الختام كلمة الختام إنه راو اللي مالاتوندون ولي سوق صحيح رحلة صعيبة أما راهي مزينة بالمغامرات متاحة بصعوبات اللي فيها بكل شيء وراو معناها تنجموا تعطيوهم فرصة على خطر مهمة على الأخر تنجم تكتشف فيه كفاءات مهمة وعالية وعندهم نسبة كي قوية وراو معناها كلمتي للأشخاص ضعاف السمع والصم راو كملوا في رحلتكم راكم تنجموا توصلوا وشوفوا معناها الحاجة اللي بالحق تحسوها منكم كيلكو سوا في أي دومين انتم تحبوه راو تنجموا توصلوا للبوان اللي تحب عليها معناها ما تأيسوش وما وديف سكوير نحنا راو إكيب كعائلة معناها عشنا برشا تجارب ياسر تحفونين مغامرة ياسر تحفونين على الاخر من لي زكاتون من لي فورماسيون من لي ستاج خاطر في بعد لاكاتون نعملوا فما دي سوغ عدوا معنا ستاج وفما دي ستوديون عدوا معنا ستاج وخرجنا برشا افكار مزيانين وان شاء الله مازلنا نخدموا مازلنا نقدموا
0: وهذه النقطه المهمه اللي المشروع راهو ما يقفش المشروع راهو يلزم ديما يتطور راهو يلزم ديما يواكب هذاك علاش بعث المشروع يلزم ديما فايق نخلي كلمه الختام من نور الهدى الناصفي
1: دونك كلمه الختام ميساج ديما تسجل دونك كلمه الختام نمشي فرد ثاني اللي مشيت فيها شيماء امنوا بصغاركم كو سوسوا سم ولا ناقصين سمع ولا حتى يسمعوا امنوا بصغاركم امنوا بصحابكم راهو برسمي التالون ينجم يجي القرايه تنجم تجي الانسبيراسيون تنجم تجي الواحد معناها الانسان ينجم يجيبها واحد والحاجه هذيك اما راهو الايمان بالعبيد الايمان بالاصحاب بالاخوه بالصغار وكل شيء راهي هي الحاجه اللي باش توصلهم راهو كي عبد تقف معاه في قرايته وتقف معاه في خدمته وتقف معاه في افكاره وتقف معاه في اي حاجه اللي تعني له برشا راهو يقعد ويكمل ويوصل ما شاء الله شيماء معناها عائلتك وقفت معها عندها صحابها وقفوا معها رغم صعوبة كل ووصلت وكملت
0: عليها.
1: وهي بيدها أمنت في روحها دونك ديجا أهم حاجة أمنوا أنتم في روحكم وراهو
0: ثقة مهمة برشا ثقة في النفس الانتوراج هذا يعطي ثقة للإنسان حامل الإعاقة واليوم الفرص قاعدة تزيد والحمد لله وإمكانية التطور موجودة حتى كان ما فماش في المدرسة فما دي بلاتفورم ينجم يقرأ ينجم يتعلم لكن هذا صحيح يطلب مجهود ماهوش عادي ولكن اللي يحب يوصل ينجم يوصل شكرا لكم شكرا للمشروع داف سكوير اللي نورتونا اليوم نور الإيمان ناصفي وشيماء حباسي. شكرا أيضا مدام سونيا ناصفي. إن شاء الله المرة الجاية يكونوا من ضيوفنا من أصحاب المشاريع والأفكار الصغار. جبت لي فكرة من ياسين الناصفي اللي أنا نستضيف في حصة الصغيرات اللي وجهوا مشاريعهم لذوي الاحتياجات الخاصة. المجال هذا متاح لكم من 10:30 إلى 11:30 كل نهار اثنين لأصحاب المشاريع ولا المشاريع الموجهة لحاملي الإعاقة. أهلا وسهلا بكم. نخليكم مع بقية برامج إذاعة الشباب بعد شوية تونس اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة. نتقابلوا في موعد لاحقة بإذن الله. إلى اللقاء.
3: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصة تجارب وقصص نجاح. خذ فرصة وتعلم شق طريقك. خذ فرصتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
5: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم مجددا. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حذرت من مخاطر الإفراط في استخدام الأطفال للشاشات والأجهزة الذكية، وأوصت الأولياء بعدم تعريض الأطفال للشاشات قبل سن 3 سنوات باعتبارها مرحلة أساسية في نمو الطفل وتكون شخصيته واكتسابه المهارات والقدرات. وشددت الوزارة على أن الإفراط في استخدام الأطفال للشاشات يؤدي إلى مخاطر صحية ونفسية عديدة، من بينها تأخر النطق وتأخر في اكتساب اللغة والكلام، فضلا عن عدم التحكم في نوبات الغضب والقلق والعزلة الاجتماعية، إلى جانب إجهاد العينين وآلام على مستوى الظهر والرقبة. يحتضن المعهد الفرنسي بتونس يوم 23 سبتمبر الجاري نقاشا حول التحديات البيئية التي تواجه البحر الأبيض المتوسط تحت شعار العمل من أجل متوسط خال من البلاستيك، وذلك على هامش انعقاد المنتدى العالمي للبحر ببنزرتا. جامعة القيروان تنظم محاضرة علمية عن بعد بعنوان الذكاء الاصطناعي وطرق توظيفه في إدارة المشاريع المحترفة، وذلك يوم الخميس 1 أكتوبر المقبل. ويستهدف الحدث الأساتذة والإداريين المكلفين بإدارة المشاريع والباحثين وأصحاب مشاريع البحث العلمية والتكنولوجي إضافة إلى الطلبة. وتحت شعار علوم ابتكار تميز تلتئم من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل بتونس العاصمة فعالية الدورة 11 للمؤتمر الدولي لعلوم الرياضة ببادرة من المركز الوطني للرياضة. وسيتطرق المؤتمر إلى عدد من المحاور ذات الصلة بالأداء الرياضي والعلوم البيولوجية والابتكار والتكنولوجيات والبيانات وعلم النفس والإدراك والاستشفاء الرياضي والتغذية. ديوان تونسينا بالخارج يعمل ضمن برنامج إدماج على إطلاق النظام المرجعي الوطني الموحد خلال شهر أكتوبر المقبل، ليكون آلية نموذجية لتعزيز مسارات وجهود التدخل في مجال استقبال وإرشاد وتوجيه التونسيين العائدين للولوج إلى الخدمات والبرامج الخاصة بالتشغيل وببعث المشاريع في إطار إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف جددت على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لأونكتد، التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، مشددة على ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لتسيير استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج قصد توظيفها في مشاريع تنموية. نشكركم على حسن الإصغاء. إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك.
8: عدل موجتك. تسمع صوتك.
9: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
10: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
9: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
11: تربينا بالكريل والزعتر،
12: بارد
11: الخدمة هذه، كبرنا معاه
9: في عمرنا هذا وانا نفكر في السي ان اس اس.
13: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
5: تونس اليوم.
14: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
3: تونس واخبارها
15: من الاثنين للخميس،
3: من 11:30 الماضي ساعة.
5: تونس اليوم.
14: تونس اليوم.
16: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد ومصافحة جديدة من برنامج تونس اليوم من توا حتى الماضي ساعة. شكرا على الاستماع. طريق السلامة للجميع، سيسروا روحكم في الكياس. اختيوة اختيوة، فقرات الحصة اللي تعودتوا بها، متابعة الأهم وأبرز الأخبار. نحكي وزادة بعد شوية على ارتفاع قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة 2027 اللي وصلت 11.11% حسب إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور. فقرة الاقتصاد اليوم بعد شوية مع وليد النويري، وآخر الأرقام والإحصائيات في السوق المالية. باش نحكي زادة فيما يتعلق بدعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ومواجهة الأثار التغيرات المناخية. الكشافة التونسية بولاية زغوان تطلق مبادرة بعنوان نزرع المستقبل، اللي باش يتم من خلالها غراسة 100,000 شجرة بغابات زغوان، المنطقة والمدينة الجميلة ومياه زغوان. وباش نحكيو بأكثر تفاصيل مع قائد فوج الكشافة بزغوان سي سليم التهامي، باش نحكيو على المبادرة هذه بعد شوية. أيضا نقطة أخرى مهمة نحكيه على ديوان تربية الماشية وتوفير المراعي، واللي يتمثل في البرنامج الوطني لتعديل سوق الأضاحي، واللي قام من خلالها بتوفير قروض لعدد من الفلاحين عن طريق البنك التونسي للتضامن وصغار لصغار المربين. وأيضا خط تمويل آخر من البنك الوطني الفلاحي بالنسبة للمربين والمستثمرين. أيضا باش ناخذ معنا الفلاحة ومواقف الفلاحة من المبادرة هذه. أيضا مش نحكي على جامعة تونس المنار وافتتاح أول وحدة تجريبية للتخمير عفوا بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس. باش نحكي على الافتتاح هذايا مع الأستاذ سي كريم بن سلامة، باش يكون حاضر معنا بعد شوية. كيف زادة منساوش زميلنا مكرم الهداجي من القيروان باش نحكيوا شويه ربما على التغيرات المناخيه وتاثيرها خاصه على الزراعات الكبرى. اكيد زاد زميلنا بدران العرفاوي قام بروبورتاج مع الطلبه في ديوان الخدمات الجامعيه بالشمال. سمع الطلب حكي على معهم على الاهتمامات نتاعهم المشاغل نتاعهم نحن نعرفوا السكن الأكلة الجامعية وغيره. بعد شوية باش نسمعوا الريبورتاج وتمونياج الطلبة هذوما. فريق كامل أمن لكم اللقاء من توا حتى الماضي ساعة. كوثر البجاوي في الجانب التقني، أميمة حمام، سند عيسي، عزيز الضاوي وبدران العرفاوي. أكيد يرافقني في هذا المتابعة والتعليق سي عبد القادر الحمدوني، مرحبا بك.
12: صباح الخير فيصل، صباح الخير كيف المستمعين، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للناس الكل، وإن شاء الله على الأمطار اللي شفناها وعلى الوديان اللي سالت مياه في تقريبا في كل أنحاء البلاد، إن شاء الله إن شاء الله عام باهي وإن شاء الله الدنيا باهي، ولكن ثم مظاهر زادة إيجابية من خلينا نكون متفائلين شوي. ثم حوايج في العادة ما نحكيش فيه الموضوع، لكن شفت برشا مظاهر إيجابية في علاقة بالرياضة اللي نبنوا عليها، خاطر البلاد في حاجة لبرشا حب، وفي البلاد في حاجة أنه الناس يعني تقرب بعضها شوي، لأنه الرياضة تقرب وما تبعدش. اللي شفناه في مباراة نادي صفاقسي وبنزرت، اللي شفناه في مع جرجيس وقت الجمهور نادي صفاقسي،
16: الروح الرياضيه يلزمها تكون موجوده،
12: واللي شفناه كذلك في مباراه الملعب التونسي ونادي الفريق اللي ما صارتش، راو يا ناس هالرياضه تقرب، وثم راو روح اولمبيه، ثم روح نتاع تنافس لازم تكون هي السيده، بعد كلنا توانسه ونرجعوا خيين
16: خيين ونحبوا بعضنا. اكيد كما قلنا احنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعه. فيصل الشيبو من قدام الميكرو في تعويض زميلتي هند العسكري، فاصل وراجعين.

0: 11:43 دقيقة. شكرا على الاستماع. أنتم تسمعوا في برنامج تونس اليوم من توا حتى الماضي ساعة باش نحكيو على جامعة تونس المنار وافتتاح أول وحدة تجريبية للتخمير بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس. باش نحكيو على الوحدة هذه، وحدة متكاملة مخصصة لتطوير وتوسيع نطاق إنتاج المواد البيولوجية الفعالة. هي حقيقة في خطوة تعزز قدرات البحث العلمي التطبيقي في تونس. وحاضر معنا الأستاذ سي كريم بن سلامة. مرحبا بك أستاذ.
1: مرحبا ومرحبا كل مستمعي إذاعة الشباب.
0: مرحبا بك أنت وشكرا على قبول الدعوة. نحكي على الافتتاح هذايا اللي صار معناتها نهاية الأسبوع، وكان بحضور رئيس الجامعة وأيضا سعادة سفير كندا بتونس والسيد المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. نحكي على المشروع هذايا بأكثر تفاصيل معك أنت أستاذ.
1: هو التدشين تم يوم الجمعة 18 سبتمبر بحضور رئيس الجامعة، سعادة سفير كندا، مديرة المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية، ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا بحضور ممثلة عن المركز الدولي، مركز بحوث التنمية الدولية الكندي اللي هو ممول المشروع، وحضرت معنا زد المديرة الجهوية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضا للمركز البحوث التنمية الدولية. المشروع هذا هو أولا كان نحط الموضوع في الإطار متاعه، هو مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية اللي كله نعرفه اللي ولا مشكل كبير برشا عند الإنسان وعند الحيوان. والمشروع هذا يندرج في إطار برنامج ممول من مركز البحوث التنمية الدولية الكندي في إطار الأبل بروجي صار سنة 2018 شاركنا فيه للبحث عن سبل مبتكرة لمقاومة أو للحد من مقاومة البكتيريا المضادات الحيوية ومن استعمال المضادات الحيوية عند الحيوانات أو في الإنتاج الحيواني. وقدمنا المشروع هذا اللي هو مشروع أذيبيوسين، انطلق سنة 2019، وقدمنا حل البكتيريوسينات أو البكتيريوسين كحل مبتكر للحل من استخدام المضادات الحيوية في قطاع الدواجن. بشراكة مع جامعة لافال مع الأستاذ إسماعيل فليس منسق الكندي للمشروع اللي هو تونسي كندي، وأيضا المخبر من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بفرنسا الأستاذة سيفرين زيرا. وخدمنا على المشروع هذايا، وكانت في مرحلته الأولى هو إثبات فاعلية المواد اللي استخرجناها من بكتيريا قمنا بزراعتها انطلاقا من عند الدواجن. دونك هي مادة طبيعية، وقمنا باستعمالها في المخبر، قمنا بكل التجارب المخبرية
0: واعطت النجاعة نتاعها.
1: وفي آخر المشروع
2: سي كريم
0: معك سعد القادر باش يتفاعل معك أستاذ.
1: مرحبا بك.
2: صباح الخير سي كريم ومرحبا بك وكل التهاني وكل التمنيات بالتوفيق على نجاحكم في المشروع هذا. والأهم حاجة الخطر ثم حوايج انت حكيتهم وربما الناس ما تنتبه لهمش يا سي كريم، يحكي على 2018 و2019 رأوا مشروع كي نحكوا عليه موش متاع أيام متاع أشهر، يعني هذا حتى
0: دراسة كبيرة.
2: 2018 و19 هي نتائج لأعمال السابق. سي كريم احنا الآن المستمعين يتبعوا معنا، ثم جوانب آخر ضروري أنه نتحدث عليها. احنا تونس في علاقة بالدواجن، يعني أصبحنا من أكثر البلدان تستهلك الدواجن. شنو التأثيرات أو النتائج اللي وصلتوا لها، التأثيرات المباشرة في علاقة بإنتاج الدواجن واستهلاك الدواجن؟
1: هو عنا شريك معنا منذ بداية المشروع، احنا عنا شريك معنا هو من أكبر مربي الدواجن في تونس اللي قبل باش يدخل معنا في المشروع. وذاك علاش بعد ما جربنا وتنقل لك شنو المفعول اللي باش يكون عنده المشروع هذايا، بعد ما كملنا جربنا مخبريا احنا مع الشريك متاعنا قمنا بتجارب في مزرعة تجريبية على تربية دواجن عادية حية بإشراف الفريق العلمي من جامعة تونس المنار اللي ننسق الأعمال متاعونا وبمشاركة يونيفرسيتي لافال وبمشاركة أيضا الأطباء البياطرة اللي مع المربي هذا. وقمنا بتحليل نتائج التجارب اللي عملناها أنه اثبتت النجاعة نتاعها خاصة في التقليل من بكتيريا معروفة عند الدواجن اللي هي سالمونيل.
0: سالمونيل
1: واللي هي تمثل خطر على الحيوان وعلى الإنسان واللي هي تمثل زادة مشكل كبير عند مربي الدواجن. والحاجة الثانية المهمة أنه هو شنو الاستعمالات اللي غير مصرح مرخص لها بالنسبة للمضادات الحيوية، هي أنه كانت يتم استعمالها ويتم استعمالها في بعض البلدان حتى لتو احنا القانون يمنع في تونس، هي كمنشط للنمو، هي ان فاكتور دو كرواسونس. وقت نستعملوا ليزونتيبيوتيك عند ليزانيمو باش نحسنوا لهم الصحة نتاعهم باش يولي ينتجوا أكثر اللحم ويولي ينتجوا أكثر ويكون الإنتاج أكثر، وهذا اللي نخافوا منه. اللي أثبتته التجارب نتاعنا أولا نقص من بكتيريا كيما بكتيريا سالمونيل، والحاجة الثانية أنه أثبتت اللي عنا فاكتور دو كونفيرسيون يتسمى، هو قديش يستهلك الدجاج من كيلو غذاء باش ينتج اللحم، أنه الفاكتور هذايا بالنسبة لنا احنا تحسن ولاو يأكلوا أقل وإنتاج كمية اللحم أكبر، يعني بالنسبة تمثل أولا ربح بالنسبة لل
2: يأثرش على سعر الدجاج في البلاد.
0: كنت شنو السؤال؟
1: احنا في المشروع هذا المهم برشا، هو فما ايضا عندنا مرافقه نتاع دراسه جدوى انتاج تعرف، وسي عبد القادر يعرف برشا اللي فما برشا فرق بحث تخدم على طرق طبيعيه لكن ما خرجتش من المخابر وقعدت في اطار المخابر. احنا وحكينا نهارة مع ممثلين الوزارة نهارة التدشين، فما اللي نسميوها لا فالي دو لا مور، هو كل خروج من المخبر للميدان
2: هو هذا التجربة. هو حتى في إطار السؤال يا سي كريم، راهو احنا كي سألتك حبينا نخرجوا من البحث الى تثمين البحث. احنا يعني متقدمين في البحوث ونحتلوا مراكز متقدمة، ولكن في تثمين البحوث ما زلنا، ولكن اعتقد انكم
0: سامحني باش نزيد عليك سي عبد القادر، زاد يلزم بنية تحتية تكون متوفرة، هذه
2: أي
0: اهم حاجة.
2: لكن اللي عملوه الزملاء في المعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية بتونس انهم جامعة المنار انهم يعني وحكيها ديجا سي كريم الاول انه خرجنا من طور البحث، وراو احنا وقت اللي يكون ثم شريك اقتصادي او شريك صناعي او غيرها احنا ما عندنا حتى مشكله، بالعكس هذاك حتى لمصلحته، لانه اللي حكاه تو سي كريم انه في علاقه بالانتاج، في علاقه بالمردوديه،
0: وفي اقل تكلفه
2: فيه زوز جوانب،
0: اقل ضرر زاد
2: الجانب الصحي والجانب التكلفه. فالتحيه للفريق اللي سواء الفريق التونسي الفريق الكندي وكذلك للصناعي أو للمربي اللي قبل أنه يدخل في تجربة من هذا النوع، لأنه هناك
0: ثم التخوف مرات يقول
2: أي لا لا ثم التقدير ثم البحث وتقدير الناس اللي تبذل في مجهود، لأنه سي كريم يحكي في نحكي على 18 و19 وتوا على 10 سنين 9 سنوات.
1: هذا شنو راح نقول سي عبد القادر، احنا انطلقنا في 19 في 2 في 23 وفات المرحله الاولى للمشروع وعودنا مع مركز البحوث التنمية الدولية، عملنا دوزيام ابيل لي بروجي لي كيونتي، وعودنا تم اختيارنا باش يكملوا معنا وتم تمويلنا. باش نقول لك احنا تحصلنا على تمويل 1.9 مليون دينار في المرحلة الأولى، 1.6 مليون دينار في المرحلة الثانية، يعني راهو مشروع
2: يعني ثلاثة يعني باش الناس اللي تسمع 3.5 مليارات مشروع بحثي
1: معناها تقريبا 7 مليارات تونسية
0: في الجزء الأول والثاني
1: معناها كنا نحكيو بالأرقام وهذا باش يوري اللي راهو ما نجموش نخرجوا بمشروع من المخبر للتطبيق الفعلي في ما نحبش ان في 3 سنوات

0: توا عندنا دراسه الكلفه ودراسه السوق انه الانتاج نتاعو باش يكون هو هذا راهو علاش التمويل من طرف مركز بحوث التنميه الدوليه، لانه يحبوا انه البرودوي هذا يكون موجه للدول ضعيفه متوسطه وضعيفه الدخل. يقول لك انا ما نحبش تعطيني حل اللي يكون
1: التكلفه نتاعو كبيره
0: وغالي وما يكونش منجم. متوفر، يحبوا للناس الكل متوفر كيما للمربي الصغير كيما للمربي الكبير.
2: سي كريم،
0: وهذا سيف. هو المهم
2: سي كريم، احنا اخذينك من المؤتمر هكا ولا
0: باش نكمل بكلمه؟
2: ايوه ولا خلينا نحكي على المؤتمر.
0: احنا علاش عملنا التدشين نهار الجمعه؟ خاطر ننظموا مؤتمر بحضور اولا بحضور كل الممول اللي هو اللي هو المركز الدولي لل دونك لو سي ار دي موجوده معنا. هو مؤتمر من 20 الى هي الندوه اي الدوره الخامسه للندوه الدوليه انتيميك اسمها 2026 واللي هي على استراتيجيات جديده لمكافحه الميكروبات مع دمج علوم الاوميكس اللي احنا نسميهم بالنسبه للي يعرفوا لا جينوميك لا بروتيوميك الميتابولوميك والذكاء الاصطناعي بمشاركه باحثين من عده دول. واحنا جبنا الباحثين اللي تحصلوا على اللي تم تمويل المشاريع نتاعهم من كل القارات من امريكا اوروبا افريقيا واسيا باش يتم من 20 حتى ل 23. والمركز الدولي اختار انه بما انه المرحله الثانيه تنتهي في اكتوبر انه ينظم الاجتماع نتاع انتهاء برنامج انوفيت اللي كان باش ينظمه في اوتاوا في الشهر هذا في سبتمبر. احنا تمكنا من انه بتنظيم الدوره هذه الخامسه الدوليه انتيميك 2026 انه نجيبوهم بحذانا لهنا، جابوا المشاريع المموله الكل وباش يتم اختتام البرنامج هذا من 23 الى 25 سبتمبر ايضا في تونس معنا لهنا.
1: اكيد
2: يعطيك الصحه. يعطيك الصحه سليم، ان شاء الله احنا نواكبوا معاكم في مختلف برامج الاذاعه.
1: مرحبا بهم اكيد
2: ونجاح قادر ونجاحات هذه
1: نجاحات اكيد بتبيع
2: ليس لنا الا ان نحييها. وثم مجهود مبذول من الاستاذ كريم والفريق اللي معاه. كل التمنيات والتوفيق والنجاح يا كريم.
0: شكرا، يعطيكم الصحه.
1: شكرا لك استاذ كريم بن سليمه. نحيي البحث العلمي في تونس وخاصه كي نشوفوا لهنا باحثين اللي الثمره نتاع المنتوج نتاعهم هايك كيفاش تتوج عمل على مده سنين. راهو عندنا كفاءات تونسيه كبيره برشا وقادره انها تتميز. والمال قوام الاعمال هكا كما زاد كما حكى سي كريم، راهو كي زاد يتوفر المال راهو الابداع زاد يتوفر. احنا نمشي فاصل وبعد شويه يكون معنا وليد النويري في فقره الاقتصاد اليوم.

0: كوثر البجاوي يعطيك الصحه على اختيار الاغاني. من عشقت لي اغنيه وليد اللي حاضر معنا توا
1: شغنيت مخنيتهاش الى حد ما مازلت ما وصلتش المرحله هذيك نتاع الاغنيه والحمد لله.
2: ما هو اللي
0: اختار، هو اللي اختار، انت اللي اخترت الاغنيه. هيك وصلت المعلومه.
1: مرحبا بك. تعجبني الاغنيه على خاطرها ماخوذه من لحن عالمي. عندنا 6 اشهر انا وكوثر قاعدين نفركسوا منين بالضبط الاغنيه ومنين اللحن هذا. ان شاء الله نلقاوه. تعجبني برشا الاغنيه الحقيقه.
0: ولا يعطيك الصحه
1: في اعاده صياغه بنفس تونسي.
0: برافو، يعطيك الصحه وليد. تسويت الاقتصاد اليوم مع وليد.
3: الاقتصاد اليوم.
1: أخبرنا اليوم نبدأها بزيارة عدد من الشركات الألمانية المختصة في الهيدروجين الأخضر إلى الجزائر بداية من اليوم ثم إلى تونس لاستكشاف فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر. في زيارة كما قلنا لتونس والجزائر حسب German Energy Solutions المنصة التابعة لوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية. في تونس ينطلق برنامج العمل نهار الأربعاء بعد غدوة، وستشكل الاجتماعات الجماعية مع الجهات الفاعلة الرئيسية في السوق محور أساسي لهذه الزيارة، وستعقد ورشة عمل ختامية لتحليل أفكار المكتسبة خلال الأسبوع بشكل منهجي والتواصل إلى استنتاج مشترك، وبناء على ذلك باش يتم تحديد الحلول المحتملة واستكشاف إمكانيات تشكيل تحالفات خاصة فيما يتعلق بكيفية مساهمة المنتجات والخدمات الألمانية في فرص المشاريع المجددة. خبرنا الموالي نمشي به للغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن نشاط قطاع التوريد. تونس تعمل على تعزيز استراتيجيتها للتخلص من هذه الغازات بما أنها تتجه نحو حظر توريد أو تصنيع عدة أصناف من التجهيزات اللي تعمل بمركبات الهيدروفلورو كربون الـ HFC اعتبارا من غرة جان في 2027 باش يتم هذا الحظر. والديناميكية هذه تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى 10 لتعديل كيغالي لبروتوكول مونريال خلال اليوم العالمي للأوزون لسنة 2026. مشروع المرسوم اللي أعادته السلطات التونسية ينص على حظر التصنيع المحلي وتوريد تجهيزات التكييف المنزلية المنفصلة سبليتس اللي تعمل بغاز التبريد اللي نعرفه موجود مكتوب حتى مرات على أجهزة التبريد R410A، بالإضافة إلى موزعات المياه المباردة وثلاجات التجميد المنزلية والثلاجات واللي تعتمد في تشغيلها على الهيدروفلوروكربون بحسب وثيقة تم نشرها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون. وباش يعتمد الإنتاج الوطني لأجهزة التكييف المنزلية المنفصلة كي باش نعوضوا هذا الغاز باش يعتمد على ثنائي فلورو الميثان R32 بداية من سنة 2027. فلورو الميثان يعد ناجع وإيكولوجي، وهو جيل حديث من وسائط التبريد المستخدم في أجهزة التكييف ونقل الحرارة وضمان التبريد. ويتكون هذا الغاز من زوز ذرات من الهيدروجين وزوز ذرات من الفلور، ويتميز بأداء الطاقي الجيد، ويعد هذا الغاز غير مضر بطبقة الأوزون وهو سهل الرسكلة، ويعتبر الخبراء في المجال الإيكولوجي جيد جدا. نحكيه على السيارات وسوق السيارات في تونس اللي شهدت انتعاشة ملحوظة في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 وارتفاع إجمالي مبيعات واقتناء السيارات، يعني نحكيه على السوق الرسمية والسوق الموازية، ارتفع بنسبة 13.78% وبلغ 69982 سيارة، تقريبا 70000 سيارة، بعد ما كان هذا الرقم 61500 سيارة في نفس الفترة من سنة 2025. الإحصائيات اللي نشرتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء واللي تحصلت عليها من الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات اللي تتبع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية واللي صدرت إلى غاية شهر أوت 2026 تقول أنه وكلاء بيع السيارات المعتمدون في تونس كانوا روجوا 47000 تقريبا سيارة بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق، وفما زيادة ب 11.69% مقارنة ب 42082 سيارة اللي تم ترويجها في نفس الفترة سنة 2026. يعني تعدينا من 42000 إلى 47000 سيارة من الوكلاء المعتمدين. بالنسبة لعملية بيع السيارات في المسالك الموازية نحكيه على إعادة تسجيل يعني من شخص مقيم في تونس إلى شخص آخر مقيم في تونس، وإلا نحكيه على الاستعمال متاع الامتياز الجبائي للتونسيين بالخارج نحكيه على FCR. هذه العمليات سجلت ارتفاع لافت بنسبة 18.31%. وصل إجمالي السيارات المسجلة هذا في هذا عبر هذا المسلك تقريبا 23,000 سيارة، بعد ما كان 19,400 سيارة في أوت 2025، يعني تقريبا 33% من إجمالي حجم سوق السيارات في تونس، بعد ما كان 32% في السنة الماضية. هذه البيانات تبرز أنه أربع علامات آسيوية جات في المراتب الأولى في الترتيب العام لمبيعات السيارات الجديدة، بطبيعة مانيش باش نذكرهم تفاديا للأشهار. وعلى صعيد السيارات الشعبية
0: هم اللي بعدوش برشا ما معروفين بداوا يفضلوا رواحهم في السوق العالمي.
1: من الأربعة الأولانيين فما ثلاثة كوريين، وفما
2: اللي استعملهم وليد في تنقلاته.
0: هذا ما لا
1: انا ما همش نفاجئكم، انا السياره نتاعي من بلاد اسيويه اخرى ومش معروف في تونس برشا من الهند. بالنسبه للسيارات الشعبيه، العلامه بيانات الغرفه الوطنيه لوكلاء مصنعي السيارات قالت انه هذا الرقم تراجع طفيف، بما انه الى اخر اوت من هذا العام تم ترويج تقريبا 6276 سياره، الرقم هذا كان 6611 سياره في نفس الفتره عام ناول. نمشيو للبورصة، مؤشر تونس انديكس يوصل 18931، تراجع ب 0.47% مقارنة بإقفال آخر الأسبوع الفارط. 49 شركة من 75 مدرجة بالبورصة تعرف تداول في حصة اليوم، 16 في ارتفاع 22 في انخفاض و11 دون تغيير. إلى حد الآن تم تبادل قرابة 370 ألف سهم بحجم مالي جملي فات 2.2 مليون دينار من خلال 620 عملية تبادل. أكثر حاجة مبادلات لشركة اسمنت قرطاج ب 428 ألف دينار. أكثر شركة تم تداول أسهمها هي أيضا شركة اسمنت قرطاج ب 231 ألف سهم. أهم ارتفاع لأسهم شركة بنك تونس الإمارات ب 4.4%، وأهم انخفاض لأسهم شركة سيام ب 6%. الأورو 3 دينارات 368 من المليمات اليوم الصباح، والدولار بزوز دينارات 935 من المليمات. احتياطي العملة صابة حتىش للنهار 18 سبتمبر كما الجمعة الفاتت ب 97 يوم استيراد. وبالنسبة لأسعار الطاقة، اليوم النفط الخام ب 94 دولار للبرميل الواحد، ومزيج برانت في حدود 101 دولار للبرميل الواحد. الخبر العالمي، وحسب آخر بيانات الشحن، أوروبا ستواجه عجز في إمدادات وقود الطائرات خلال الربع الرابع من العام الحالي، على الرغم من لجوءها إلى موردين بعيدين جغرافيا عليها وعلى مناطق التواتر، منهم كوريا الجنوبية اللي من المقرر أنها ترفع صادراتها من وقود الطائرات إلى أوروبا في سبتمبر لأعلى مستوى لها منذ أربع سنوات. واردات القارة الأوروبية من وقود الطائرات قاعدة تزيد من دول كما نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا منذ اندلاع الحرب على إيران قبل أكثر من ستة أشهر، واللي أثرت على الإمدادات من الشرق الأوسط وأدت لانقطاع نحو نصف واردات أوروبا من وقود الطائرات. لكن أوروبا ما زالت معرضة بشدة للتأثر بحدوث مزيد من الاضطرابات في الإمدادات مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وشركة الاستشارات إنرجي أسبكتس تتوقع أنه أوروبا تشهد عجز في وقود الطائرات في الربع الرابع يوصل 510 ألف برميل يوميا. في الوقت هذايا نلقاو فما 18 ألف برميل يوميا فائض في الولايات المتحدة، و419 ألف برميل يومي فائض في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وتشير البيانات متاع تدفقات إلى أن كوريا الجنوبية أصبحت في سبتمبر أكبر مصدر لشحنات وقود الطائرات في أوروبا. وتشير بيانات السلع الأولية من كيبلر إلى أن الواردات الأوروبية من هذا الوقود من الدولة الآسيوية بلغت منذ سبتمبر تقريبا 129 ألف برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022.
3: الاقتصاد اليوم،
0: انا ما نعرفش سي عبد القادر ناهم الاخبار ربما جابها
2: هو
0: اليوم وليد.
2: القوه في وليد انه ينوع وهذا مهم، لكن انا في اعتقادي
0: اكيد فما اخبار
2: زوز الاخبار الاولي والاخبار الاخريني لو اللي يتعلق
0: بالوقود
2: بالهيدروجين الاخضر اللي فما زياره من الصناعيين الالمان الجزائر وتونس، والخبر الثاني يتعلق بالقرار اللي باش تتخذه الدولة التونسية بمنع استيراد واستعمال بعض المواد اللي عندها تأثيرات كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بالإشعاع يعني كل بالاحتباس الحراري وغيره. والثالث يعني أوروبا، وما أدراك ما أوروبا، باش تعيش صعوبات في علاقة بنوع من أنواع الطاقة وهو يعني
1: الكيروزين.
2: فبالتالي راهو احنا في العالم الكل يعني الالمان راهم جايين مش على خاطر حبا فينا ولا حب في الجزائر، الناس تبحث على اسواق جديده في علاقه بانتاج الطاقه. فلانك كي تسمع الاخبار الاول والاخبار الاخراني وربط بسهم تعرف اللي ثم صعوبات. فبالتالي اي طرف كي تفاوض لازمك تعرف الطرف الاخر مش جاي عنده صعوبات و يعني مشينا لهم شو الجايين لانه فبالتالي يجب ان نحسن التفاوض ومن حق راهو
0: حتى سامحني صاحب القدر الجغرافيا السياسيه اليوم تقول راهو مانيش حتى المره فما دول اسيويه الحكايه
2: والطبيعه
0: روسيا ربما زاد عندها البحث على انها تمشي للشمال افريقيا والاسواق في افريقيا وشمال
1: تاكيدا لكلامك بالنسبه لالمانيا ما حبيتش فما اخبار ايضا كنا نجم نحكيه عليه اليوم لكن خيرت هذا الخبر الختامي اللي يضم أوروبا ككل مش ألمانيا فقط. ألمانيا وعديد الأصوات في ألمانيا أصبحت تنادي بالعودة إلى السوق الروسية في في كل ما هو طاقة لأنه وقفت
2: لأنه يدفع في ثمن قرار أمريكي ما يتحمل فيه حتى مسؤولية وأمريكا وجدت لأنفسها أسواق أخرى أو منتجين آخرين وبقوا هما يدفعوا
0: هذاك علاش قلت لك الجغرافيا السياسية بدأت تتغير
2: الحاجة الأخرى في علاقة ببعض المنتجات. احنا مثلا كيشوفوا مثلا الثلاجات تشوف ثم ما يتعلق باستهلاك الطاقة وثم من الأخضر
0: درجات
2: إلى الأحمر. اليوم رأوا كذلك في علاقة بمواد أخرى نستعمل فيها ضروري خاصة أنه التهريب خاصة خلقوا في الكليماتيزور وفي يعني التهريب ندخلوا في بضائع ما نعرفوش منين ما عرفوش خصائصها ويقع استغلالها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. فضروري أن الدولة وجديبية الدولة تنظم القطاعات هذه وتحمي لأنه نتائجها والانبعاثات الصادرة على المواد هذه مؤثرة مباشرة فيما يتعلق بما نعيشه من تغيرات مناخية وغيرها. فبالتالي من حق الدولة أنها تصدر قرارات ولكن تصدر قرارات في علاقة بما هو داء الجديد لكن ضروري أنه تكون هناك مرحلة انتقالية في علاقة بالمواد الموجودة في السوق من أجل تعويضها وتعويضها هي وتعويض للناس.
0: لأن تحكي زاد على مسألة التوزيع الغير قانونية ومهم برشا أنه ما تتصير المتابعة متاعها وتأثيرها. ربما أنا باش نختم بالخبر يتعلق هو بالارتفاع عدد السيارات وحكيت على 4 مصنعين كبار في العالم ولهناك نحكيه على ارتفاع معناتها الإقبال التونسيين على اقتناء السيارات كي نعرفوا أرقام أنت قلت معناتها من 47,000 حتى 49,000 معناتها عدد كبيرة قاعدين نشوفوا فيها التونسي ولت الهاجس نتاعو معناتها اقتناء السيارات. لكن هذا باش نربطوا أنا ربما سي عبد القادر بطريقة الوعي التونسي لأنه لهنا اليوم باش نحكيوا بعد شوية على ارتفاع قتل حوادث المرور في تونس التهور متاع السياقة نحكيه على 11.11% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 هذه معناتها إحصائية تنشرها المرصة الوطني لسلامة المرور باش نحكيه مع سيمون دجي الشابي. وذاك علاش قلنا البنية التحتية ضغط عليها كبير برشا في تونس الحقيقة حكاية تونس الكل وأيضا معناتها ربما الوعي معناتها متاع الناس اللي تستعمل السيارات رو فما شباب صغير قاعد متهور برشا الحقيقة وياخو حتى يبدأ ما عندوش برمية رو ياخو السيارة متاع أبوه ولا متاع أمه ولا متاع قريبه ويبدأ معناتها يراوغ بها في الكياس. وهذا اللي جرنا باش نوصلوا للأرقام هذية. نمشي واحنا فاصل وبعد شوية باش يكون معنا ضيفنا باش نحكي وكما قلنا مع سيمون جي الشابي العضو المرصد الممثل عن مرصد الوطني سلامة المرور باش نحكيه معه بأكثر التفاصيل فيما يتعلق بارتفاع قتلى حوادث المرور. اقعدوا معنا ما تغيروش الموجة.

0: بوان روت. بوان روت. نصف النهار و17 دقيقة. شكرا على الاستماع. ديما نقول نسيس روحكم في الكياس، ما تجريوش برشا، حزام الأمان، واستحفظوا على الناس اللي معاكم. احنا في الفقرة هذه باش نحكيو مع سيلمونجي الشابي، باش نحكيو معاه على آخر إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور. سيلمونجي مرحبا بك.
1: بخير ومرحبا بكل مستمعات الشباب.
0: شكرا لك سيمونجي. هنا نحكيو على اخر احصائيات، نحكيو على 11.11% اللي النسبه هذه اللي ارتفعت مقارنه ب 2000 والسنوات الماضيه 2025 في 26. نحكيو على ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور في تونس.
1: صحيح، هو العدد قاعد يرتفع بالرغم من نقص في عدد الحوادث ونقص في عدد الجرحى، لكن ارتفاع مشهود في عدد القتلى. عدد القتلى اللي هو مرتفع جدا ونسبة خطورة كبيرة برشا. إذا كان نشوفوا احنا في نهار واحد فقط يوم 17 سبتمبر 26 حسب أرقام المرصد الوطني لسنة الظهور، سجلنا فيه 7 وفيات.
0: عدد كبير. نعم. في نهار عدد واحد كبير.
1: عدد كبير. يعني هذا ما يجعلنا نقولوا اللي راو أرقامنا ما تشجعش بكل، يلزمنا نكونوا أكثر واقعيين وأكثر مضبطين على الطريق متاعنا، لأن الطريق ما يسمحش وقت يصير الحادث تكون العواقب متاعه أكبر من اللي يمكن يكون مش متوقعها. هذا ما يجعل من...
2: نعم سيلمونج يسمع الخير.
1: بخير.
0: هو معك سعب القدر.
2: هو رقم مفزع. رقم مفزع، لكن
1: مفزع جدا.
2: مفزع ومفزع جدا، لكن ضروري انه نمشوا للاسباب ونمشوا للحلول. اما كاش باش نبقوا يعني نبقوا نروحوا في نفس المكان. خلينا نعرفوا معاك شنو هي اسباب الحوادث هذه اللي بعد تخلينا نناقش شنو هي الحلول الممكنه.
1: شوف، الاسباب متعدده. اولها عنصر كبير في نسبه الخطوره هي السرعه. السرعة اللي هي العنصر قاتل في كل دول العالم مش في تونس برك، لكن في تونس موجودة. وفي نقول السرعة راهي معها عناصر أخرى متكاملة معها هزتنا للسرعة. السرعة متاعنا نعرف إذا كان كل ما سرعنا كل ما نسبة ثبات العربة ينقص وشدة الحال الصدمة تقوى.
2: صحيح.
1: دونك هذه
2: قواعد علمية ما فيهاش نقاش.
1: ماهيش نقاش صح. لو نضيفوا لهذا قلة التركيز السائق، باعتبار ان كي نسعى، واحد نعطي مثال بركة في عبد القادر، طريق السيارة يقولوا 110 كيلومتر في الساعة السرعة القصوى المسموح بها عندما تكون الظروف المناخية مسموح بها. 110، احنا نقولوا في طريق السيارة 110 وكأنك تمشي 70 كيلومتر في الساعة، باعتبار المجاوزة من طرف عربة اخرى. تقول كيفاش انا نجي هكا وهم يجاوزوا بالسرعة دي وما عادش راه قدامي العربة هذه.
2: صحيح.
1: انا تكون تمشي 140 150 160 لربما اكثر. فإذا كان أنا نجرب وغير نجرب نمشي 140 و 150 لمدة زمنية حتى نقول واحنا 4-5 دقائق ناخذ صورة مصغرة. ما عاش نجم نركز على الهاتف الجوال كي يضرب نركز عليه. الراديو عنده نصعب به، ما عاش مركز على سماع الراديو.
2: صحيح.
1: وما عاش نكون منتبه لرفيقي الأمامي ولا الخلفي عندما يكون يتحدث معي. يولي تركيزي كلي على الطريق.
2: صحيح.
1: علاش؟ لأن نسبة استيعاب الصور اللي ناخذ عندما نكون نجري تكون أقل وأصعب تحليلها. فبالتالي هذا من العوامل الذي يجعل من خطورة الحادث عندما نكون في سرعة كبيرة خطيرة جدا. وما نجمش نجاوز السرعة دي لمدة المسافة طويلة باعتبار الإرهاق البدني والذهني اللي يصير لي بالمسافة هذه.
0: وضعيت السائق زيادة سيلمونجي، الحالة متاع السائق زيادة مهم برشرة.
1: أكيد.
0: حتى لو كان يمشي بسرعة بطيئة، مش حتى نحكيه على السرعة مرتفعة، نحكيه
1: أنا إذا يمشي سمحنا تحبين نربطها بعنصر السرعة.
0: هذيك بسرعة بعنصر السرعة. صحيح.
1: هذي في مجال الطرقات يقول لك يجب على كل سائق أن يكون متمتع بكل مهارات البدنية والذهنية عند القيادة.
2: إيه، لكن احنا نشوفه في
0: نشوفه في حاجات بصراحة
2: يا أما صغار
0: صغار
2: بدرجة كبيرة احنا ما احنا نحبوا صغارنا ونحبوا شباب ونحبهم عيش
0: وبربي حتى الاولياء معناتها معناتها ما تعطيوش كراهه بكمل
2: حتى في بعض الحين يكون هو يسوق مع امه شوف ناس كبار وربي يخلينا كبارنا وربي يعطيهم الصحه لكن بارفوا تشوف من طريقه السياقه تعرف اللي هو عنده صعوبات في الرؤيه او في التركيز ولا غيرها. وكذلك سيموجي ثم حاجة أخرى اللي شفناها في سنة الفترة حالة طرقاتنا زادة كذلك يعني وليت ممكن تكون هي سبب زادة.
1: ثم هو يقول لك الثلاثية السلامة المرورية هي الإنسان كان سائقا أو راجلا
2: صحيح
1: سائق في أي وسيلة نقل وعندنا هنا ظاهرة جديدة جديدة هي الدرجات الكهربائية للبروتينات هذوما اللي داو يغزيو في حركة المرور بكل العواقب نتاعها وكل مخلفاتها السلبية
0: وللأسف ما عندهاش ربما ضوابط قانونية أو ترخيص
1: ولو يشوفوا يمشيوا 60 و70 كيلومتر أو ماشي 25 كيلومتر وعندنا الحاجة الثانية كل العربات جنبات وعندنا المحيط الطريق خاطر الطريق هو بنفسه لكن عنده محيط نتاعو
2: احنا كي يحكينا على التروتينات في العالم الكل موجودين لكن ثم
0: ثم الباس نتاعهم ثم اماكن
2: طرقات خاصه بهم احنا لا عملنا لا طرقات لا للدراجات ولا للتروتينات
0: ولا الشاحنات الثقيله زاد ما لازمش تدخل زاد فما يعني مناطق ما لازمش تدخل
2: تنظيم الطريق انا نحكي على تنظيم الطريق
1: كما قلت انت صحيح ثم تنظيم الطريق مقابل هندسه الطريق
2: صحيح
1: كنا بيك كل الطريق عنده هندسة الطريق
0: واحترام الإشارات
1: الطريق عنده هندسة تحكم فيه لعندها حدودها هي هندسة الطريق ما نجمش نجري كيما في سعدة كيما في منحدر كيما في طريق سوي كيما في منعرج
2: كنت على تروتينات هما جاءوا على 25 يمشوا لبعض المحلات يبدلوا لهم السرعة من 25 إلى 70
0: السيلة عند رمتاحهم
1: هذا يمكن طبعا نحكي فيه فرصة أخرى
2: لا نحكي يعني كل هذا اليوم سيمونجي ملف الطريق وحوادث الطريق واستعمال الطريق وهندسة الطريق وتنظيم الطريق في حاجة كل المواضيع هذا في حاجة إلى أنه نرجع لشوية الحوار الناس المعنية وتأخذ الإجراءات اللازمة
0: والحملات زاد التحسيسية
2: الحملات التحسيسية والردعية لأنه يلزمهم يكونوا مع بعضهم باش
1: متكاملين
2: باش وكذلك الاعلام يقوم بدوره وانا في اعتقادي انه الاعلام دوره ضروري
1: دوره مهم جدا
2: المؤسسه التربويه المدرسه والمعهد والكليه عندهم دور
0: وخاصه الارتفاع زاد نتاع الدرجات الناريه في الفتره الاخرى معناتها غزاء على الطرقات جميع الطرقات والمسالك اللي ملف زاد كبير برشا معناتها ولو
1: يلتزم مراجعة قانونية
0: هذا يلزم مراجعة قانونية
2: في علاقة برخصة السياقة في علاقة
0: في نوعية حتى الدرجات هذه فما بعض النوعيات راهي ما تستجيبش معناتها عفوا للسوق التونسية ويلزمها معناتها قبل ما تدخل يلزم تصير عملية المتابعة والمعاينة والصيانة للمعدات هذه وللآلات هذه اللي زادت تسبب في عديد حوادث ان شاء الله نتمنى احنا ديما نقولوا السلامه للجميع واكيد مهم برشا انه نتبعوا ربما العلامات وننضبطوا بها ونحاولوا نوعيوا لصغارنا باش على الاقل ترخفض الارقام هذه وما نشوفوش معناتها ارقام كيما هكا بصراحه تؤلم برشا وتوجع برشا وروح حتى لهنا المرصد كان قدم معناتها كان معناتها تونس في الصداره في عدد الحوادث من نحكيوا على ولاية تونس واللي توصل ب 403 حادث واللي أسفرت على 76 قتيل و 496 جريح نحكيه على سنة 2026 سيمونجي يعطيك الصحة بارك الله فيك على هذه الأرقام وأكيد في كل مرة باش نحاول مع عندك أنت ناخذ بعض المعطيات والتوصيات للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا سيمونجي الشابي الخبير في السلامة المرورية احنا ما زلنا مواصلين معكم اللقاء برنامج تونس اليوم حتى الماضي الساعة
3: شعرها بيطير على خد حد.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من إذاعة الشباب. أمضى مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اتفاقية الشراكة مع جمعية أصدقاء صنبس في قصة، وتنص الاتفاقية التي تمتد على مدى 3 سنوات قابلة للتجديد على التعاون في تنظيم برامج تكوين قيادية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم إعداد قيادات شابة قادرة على المشاركة في الحياة المدنية، إلى جانب إعداد الدراسات والاستبيانات والتقارير التحليلية حول واقع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة. لجنة تنظيم الدورة السادسة لجائزة عبد الوهاب بن عياد للأدب كشفت عن القائمة القصيرة التي تضمنت 6 روايات، 3 بالفرنسية و3 بالعربية، وسيقع الأعلان النهائي عن الفائزين في كل صنف خلال حفل ينظم يوم الأحد 27 من سبتمبر الجاري. مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ينظم الدورة الثانية لمنتدى البحث والابتكار التكنولوجي تحت شعار البحث والتطوير في مجالات المياه والطاقة والبيئة، وذلك يوم 6 و7 نوفمبر المقبل من مدينة الحمامات. ويشارك في الموعد العلمي ثلة من الباحثين والأساتذة الباحثين والطلبة الدكتوراه والمهندسين والمهنيين والفاعلين في مجال البحث والابتكار لمزيد تعزيز التعاون مع مراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية والصناعية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم منزل تميمة أعلنت عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمدية منزل تميمة وإقليبيا وحمام الغزازة ابتداء من الساعة 6 صباحا من يوم غد الثلاثاء. وأفادت الشركة في بلاغ لها اليوم أنه من المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 بعد ظهر يوم الأربعاء 23 من سبتمبر الجاري. الاستعدادات لتأمين انتظامية التزويد بقرير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المدى محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي. وأفادت وزارة التجارة أن التحضيرات متواصلة على مدار السنة لتعزيز الجاهزية من خلال تطوير قدرات التعبئة والخزن والإنتاج وإجراء عمليات الصيانة المبكرة فضلا عن دعم شبكة التوزيع. في أخبار العالم، في سوريا القوات الإسرائيلية تستهدف مناطق في ريف درع الغربي بقذائف المدفعية. حماس تدين رفض واشنطن منح تأشيرات للوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة للعام الثانية. وفي باكستان مقتل 28 شخصا في هجمات جوية على مخابئ للمسلحين في أفغانستان. في أندونيسيا استمرار البحث عن 123 مفقودا أثر غرق سفينة في بحر جاوا. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء.

0: لنهار مبروك السيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية، وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: اليوم
2: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
0: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
0: من 11:30 الماضي ساعه.
3: تونس اليوم،
2: تونس اليوم.

0: شكرا على الاستماع. نصف نهار و 38 دقيقة أنتم تسمعوا في برنامج تونس اليوم، أكيد في المتابعات والأخبار لحظة بلحظة، أهم الأخبار أهم الأحداث متابعات. اليوم باش نحكيه على الحقيقة مبادرة مهمة برشا، دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ومواجهة أثار التغيرات المناخية. نحكي على مبادرة قامت بها الكشافة التونسية بولاية زغوان اللي تطلق مشروع بعنوان نزرع المستقبل، واللي من خلالها باش يتم غراسة 100,000 شجرة بغابات زغوان المتضررة من الحرائق. معنا بالهاتف سليم التهامي قائد فوج الكشافة بزغوان. سليم مرحبا بك.
1: عسلامة، تحية كشفية إذاعة الشباب. وهذا مش جديد على إذاعة الشباب اللي تكون تبع معناتها في الحصة الكشفية، وخاصة أمور متاع بيئة وغراسة الأشجار والعمل التطوعي.
0: شكرا لك على قبول الدعوة، يعطيكم الصحة على هذه المبادرة. وهذا اللي سي عبد القادر نحب نشوفه في عديد المناطق، خاصة كما قلنا في الفترة الأخرى العوام الأخرى برشا غابات متاعنا تضررت الحقيقة، وخسرنا النسيج الغابي برشا.
2: هو في علاقة بتجديد الغابات، يعني
0: هذا هو
2: أولا مهوش غريب على الكشافة التونسية، الكشافة التونسية عندها دورها الوطني ودورها الاجتماعي. فوقت لي نسمو أن هي شركة أو نظمت نشاط من هذا القبيل ما نتفاجئوش، هذا أولا. ثانيا العمليات هذه تتم بالتنسيق مع إدارة الغابات، لأنه الاختيار الأشجار ونوعية الأشجار يعني هي خاصة بكل منطقة، فضروري أنه البادرة طيبة لكن تنظيمها يجب أن يتم بصورة مشتركة مع إدارة الغابات. ولكن أنه شباب ويتطوع لمثل هكذا أعمال فيجب تحييتهم ونشجعهم، لأنه فيه نوع فيه أولا انخراط في عمل وطني، اثنين ثم تعبير على الانتماء، وثم التزام بحماية البيئة وبحماية الغابات. لأنه احنا السنة الصيف هذا شفنا موجة حرارة قوية برشا، يعني بين الحوايج
0: احنا خلينا نمشيو للقائد، خليني نقول سي سليم التهامي. سي سليم نحكيو على المبادره هذه كيفاش بدات، نحكيو على 100,000 شجره راه ماهوش شويه باش يتم غرسها بغابات زغوان.
1: هو مشروع نزرع المستقبل الذي اطلقته الكشافه التونسيه في اطار دعم الاستراتيجيه الوطنيه لحمايه البيئه. حقيقة احنا توا بدينا في العمل الميداني مع إدارة الغابات وكذلك الفلاحة، إدارة الفلاحة الجهوية. والمناسبة دي هو يهدف المشروع البيئي الجديد للكشافة التونسية الذي تومل موله وكالة التعاون الألماني الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الفلاحة والبيئة والشباب والتربية. معناتها المشروع
0: حلقة كاملة، معناتها
1: حلقة كاملة فوالا لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار. والمشروع هذا يدوم حوالي سنة ونصف. معناتها احنا الهدف نتاعنا معناتها ترسيخ السلوك البيئي لدى الناشئة والمكونات المجتمع المدني وتعزيز الوعي بأهمية حماية الثروة الغابية، خاصة مؤخرا في جهة زغوان. وكما كان يحكي الأستاذ معناتها الموجة الحرارية كانت حقيقة معناتها قاسية على بعض الولايات مثل ولاية زغوان وجندوبة.
0: جندوبة برق وبنزرت برشا مناطق تضررت حقيقة.
1: فوالا إن شاء الله ربي يحمي تونس
0: أكيد
1: من الحرائق هذيا. وإحنا ككشافة تونسية معناتها على رأس المشروع هذا القائد العام محمد علي الخياري معناتها اختار زوج جهات باش معناتها نساهموا في نجاح هذا المشروع.
0: الجهة الأخرى فين باش تكون؟
1: في جندوبة إن شاء الله.
0: في جندوبة.
1: نفس المشروع.
0: 100,000 شجرة باش يتم غرسها في ولاية
1: زغوان.
0: شنو الانواع نتاع الاشجار؟ لانه كي نحكيو لهنا راهو فما انواع نتاع اشجار راهي مهمه تعيش منها عباد، راهو فما انواع. راهو نحكيو لهنا على الفلي، نحكيو على الزقوق، ونحكيو على
1: الزقوق والعرعار، كل شيء نزرعوا كل شيء. معناتها كل تربه شنو تمشي معها نوع الشجره.
2: هو مادام هو حكى على التنسيق مع وزاره الفلاحه
0: يعني هو اكيد باش يعطيه خبراء
2: تنسيق مع اداره الغابات اللي هي باش توفر الاشجار هذه دونك تعرف في كل منطقه شنو هي النباتات الخاصه بها. في كل حالات يعطيكم الصحه
0: يعطيك الصحه يا قائد و... شكرا لك يعطيك الصحه اكيد زاده باش نواكبوا زاده حتى ونتابعوا خليني نقول المبادره اللي باش تصير زاده في ولايه جندوبه. الفضاء مفتوح لكم انتم في اي وقت. شكرا لكم على هذه المبادره. بعد شويه احنا باش نحكي على البرنامج الوطني الخاص بتوفير اضاحي العيد سنه 2027. تقول ايش بيك تحكي توا بكري
2: لا ما لا
0: برشا لكن مهم برشا الوقت وقت نقولوا احنا كي نمشيو معناتها النقاط البيع معناتها المخصصتها اللي تم تخصيصها من قبل الدوله نلقاو ديما معناتها اعداد صغيره نتاع اضاحي والناس برشا يقول لك ما لقيناش جينا صباح وما لقيناش. هذا المشروع باش نحكيو فيه بعد شويه. باش نحكيو باش ناخذوا نقابه الفلاحين باش ناخذوا فلاحه وباش واكيد احنا راسلنا الديوان الوطني لتربيه ديوان تربيه الماشيه وتوفير المراعي راسلنا وزاره الفلاحه في انتظار انهم يقدمون الضيف اللي باش يكون حاضر معنا سواء اليوم ولا حتى في الحصص القادمه حتى للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا يهمهم المشروع هذا يقول لك كيفاش نجم نتحصل على المشروع هذا لانه مشروع باش يصير عن طريق تمويل البنك التونسي للتضامن بالنسبه لصغار المربين وعن طريق البنك الوطني الفلاحي نحكيو البي تي اس والبي ان البنك الوطني الفلاحي من خلال المربين والمستثمرين. فاصل وراجعين.
3: تونس اليوم اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
4: تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس
4: من 11:30 الماضي ساعة
5: تونس اليوم
3: تونس اليوم

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. أنتم تسمعوا في برنامج تونس اليوم في توقيت نصف النهار 48 دقيقة. شكرا على الاستماع. أكيد قلنا نحكيه على أكيد على المبادرة الوطنية، البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد. نحكيه على ربما عملية التمويل، ربما لهنا نحكيه على الناس اللي قاعدة تقول كان طوى خليني معناتها العلوش هو مازال بكري عليهم، بعد يصير اك الضغط هذاك الكل وبرشا ربما فلاحه اللي
1: لكن كي تحب انت عشناها الازمه او الصعوبات.
0: صعوبات حقيقه كبيره برشا،
1: فبالتالي ضروري انك تحضر لها من قبل باش انت تعرف حاجياتك وتعرف شنو المتوفر عندك، فبالتالي اذا كان ثم نقص من الان يقع تجاوز.
0: واحنا عندنا مشكلة طريقة التجاوز نتاعها النقص.
1: عندك مشكلة في القطيع.
0: صحيح.
1: عندنا نقص في القطيع. يعني تعرض للذبح العشوائي وشفنا يذبحوا الأنثى وقع تهريبها وثم مروا زاد سنوات ما ثماش أمطار وكانت الأعلاف وصلت إلى
0: أسعار. صعبة الفلاح ولا ما عادش ينجم.
1: فالفلاح تخلص من القطيع اللي عنده. اليوم هل تنشوفوا المقترح وبعد تنعطوا رأينا لأنه أكيد. ضروري يرجع أكيد. القطيع ولكن ثم طريق يرجع بها القطيع.
0: أكيد بطبيعة الحال احنا معنا بالهاتف إيمان ورغي، هي فلاحة نقابة ميداني الضاوي، نقابة الفلاحين زادة، باش ناخذ رأيهم بخصوص البرنامج هذا كما قلنا، وأكيد الديوان تربية المواشي احنا راسلنا وزارة الفلاحة وننتظروا في الرد أكيد باش نحكيو باكثر زاده تفاصيل يكونوا حتى حاضرين معنا باش نحاولوا حتى نوضحوا معناتها للساده المستمعين وزاده للفلاحه. نمشيو لايمان. ايمان حاضره. ايمان مرحبا بك.
2: عسلامه. مرحبا.
0: شكرا ليك على مرحبا بك، شكرا ليك على قبول الدعوه. ايمان انت معناتها والله نادرا كي نسمع معناتها شابه هكا تستثمر في تربيه الماشيه، معناتها انت فلاحه وين بالضبط؟ فين ولايه؟
2: انا فلاحه في ولايه
0: بنزرت معتمديه
2: العاليه. العاليه
0: من العاليه به ما نعرفش سمعت بالبرنامج هذايا معناتها اللي كانت طرحته معناتها ديوان تربيه الماشيه وتوفير المراعي، كما قلنا هو برنامج وطني لتعديل ربما سوق الاضاحي. كيفاش ترى انت كمربيه ماشيه وصاحبه مشروع، كيفاش ترى البرنامج هذايا انه يساعد؟ لا فهمتني، الخاطر الفلاح بالحق ربما يلقى ربما صعوبات في توفير العلف، صعوبات في توفير حتى الأضاحية هذه، وهذه كل مرتبط بالصعوبات المالية وتوفير المبالغ المادية اللي هي البنك الوطني البنك التونسي للتضامن يوفر في حدود كسقف سي عبد القادر 10,000 دينار، تراها كافية؟ لا كيفاش تراها انت؟
2: به سي فيصل، انا لهنا اخيرا وين شفتوا هالبرنامج هذايا جست نحب نحط ضوء على جمله من النقاط اللي مضمنهم البرنامج اللي عملته البرنامج الوطني. لهنا فما شروط يقول لك توفير خرفان سليمه باوزان تتراوح بين 20 كيلو و 30 كيلو عند بدايه التسميد. معناتها العلالش اللي باش يكونوا داخلين في التسمين باش يكونوا بين 20 و 30 كيلو. معناتها لهنا اعمارهم حسب التقريب قداش يكونوا؟ حسب انا معرفتي انا باش يكونوا بين 4 و 5 اشهر. العلالش بين 4 و 5 اشهر اللي موجودين توا في السوق
0: 4 و 5 اشهر ما يضحيوش صح؟ ولا كيفاش انت بعد في التربيه؟ اي باهي التخذهم. اي اي واضح.
2: لهنا نحكيوش على الصحيه بدايه التسمين وال وعنا لهنا اخر اجل قبول المطالب رانا موفى سبتمبر، معناتها احنا باش نقولوا نحكيو من اكتوبر الى ماي هكا ولا باهي نقولوا احنا خذينا هالعلال شدومة اللي بين 20 و 30 كيلو اللي اعمارهم تتراوح بين 4 و 5 مش اكثر ومش اقل زاده، اللي هما مولودين في شهر ماي اللي فات وشهر ابريل اللي فات هكا ولا كي نجي نشوفوهم في
1: الاسواق
2: هذوما المبلغ نتاعهم في الشراء يكون بين 700 ومليون ومليون وخمسين ومليون ومئة. هذه النقطة الأولانية اللي أنا خذيت انتباهي أنه يقول لك التمويل يكون للفرقين المعدل للتسميم في حدود 600
0: دينار. هو في
2: 600 دينار هذي يظهر لي البلافون اللي هم حطوه بعيد وبعيد جدا
1: يعني هو
2: الواقع.
1: يعني السيد أيمن يعني اون برانسيب اللي يعمل مشروع يكون دارس السوق، يعني ما تصورش
2: السوق نورمالمون،
1: يعني هو عايش معنا في البلاد هذه مش عايش في بلاد اخرى، يعرف لي الاسعار اللي موجوده في الاسواق اللي كما تحكي انت. انا باعتبارك ملمه بالموضوع من الميدان.
2: انا
1: كي تحكي انت ما بين 700 ومليون
0: هي صاحبة مشروع معناتها فلاحة.
1: لا لا ما بين 600 ومليون فرق كبير. يعني راهو فبالتالي ضروري انه الناس اللي عملت هلا المشروع هذا تكون درست.
0: ما احنا معنا سيمي سامحني اخو معايا ايمان، خلينا ناخذ معنا خاطر معنا زاد بالهاتف سيمي داني الضاوي عن نقابة الفلاحين. مرحبا بك سيمي داني.
3: اهلا وسهلا، مرحبا، مرحبا بكافه مستمعي اذاعه الوطنيه، مرحبا
0: استاذ عبد الشباب يعيشك.
1: احنا في اذاعه الشباب سي المدين.
3: مرحبا اذاعه الشباب ومرحبا بشباب تونس.
0: يعيشك ربي يفضلك سي المديني. نحكي وهنا على البرنامج الوطني الخاص بتوفير اضاحي العيد لسنه 2027. تراه انه حل هذا البرنامج بتفادي ربما الاكتظاظ اللي نشوف فيه في كل عام معناتها وارتفاع الاسعار والا لا؟

0: يجب ترميم القطيع. ترميم القطيع احنا لعدة أسباب ما نجمناش نرمو القطيع، عوض أن نستورد يعني اللحم، وهذا استوردناه في عديد المناسبات
1: وما حلش المشكلة،
0: ومحلش بناء على أنه ديما في دوائر الاستهلاك ما هواش في دوائر الإنتاج. صحيح. وبالتالي احنا عطينا مقترح، قلنا لازم أنه في عوض أنه نجيبوا العلوش اللحم باش نستهلكوه، نجيبوا الأم المنشأة.
2: هذا هو
0: الأم المنشأة.
2: هذا هو
0: وعطينا مقترح، قلنا راو هذي احنا كيفاش نجيبوا الأم المنشأة، راو يعني نجموا معناتها احنا مستحقاتنا في عيد الأضحى شنية هي؟ مستحقاتنا في عيد الأضحى حوالي 900 مليون راس.
1: خلينا نحكوا على مليون راس.
0: مليون راس. كيفاش نجيبوا مليون راس؟ راو سهل برشا أنك باش تجيب 500 ألف تعمل مليون راس، بناء على أني ناجة تنجم تعطيك مرتين في العام، وأنت كيفاش ترمم يعني تعمل مليون راس؟ انت ديجا انت راك وصلت انك مليون راس لو فيهم 500 يعني فطيمة، وبالتالي انت عملت عصفورين بحجرة، رممت القطيع ثم ساهمت في عيد الأضحى، وهذا معناه كيفاش النجم نوصلوا نحلوا المشكل من جذوره. تبقى نرجع للمبادرة،
2: يعني ترى ان المبادرة هذه تراها تكاليف ثقيلة برشا ربما وإلا ظرفية.
0: هو في ظرفية هي المبادرة تو حاليا نشوفوا فيها.
1: سمي داني حاجة أخرى، أي هناك فرق بين الإنتاج
2: وترميم
1: يعني أنت إذا كنت تمشي الاستهلاك هو مسألة ظرفية، يعني باش توفر
2: توفر
1: مليون ولا 500 علوش، ولكن عندما توفر 500 ألف أم فقط فأنت تجب توفر مليون علوش، فبالتالي
2: سنوات باش تلقى روحك
1: يعني في ظرف سنه سنتين ثلاثة
2: سنوات تلقى روحك حاضر
1: كل... حليت مشاكلك العلوش باش تباع، الانثى جزء منها يبقى تزود به القطيع، في عامين ثلاثة ترجع امورك. في اعتقادي انا مع وحتى لهنا عبرت عليه الفكره هذه، انا مع الانتاج، الحل في الانتاج ما هوش في الاستهلاك، لانه كي نمشوا في الانتاج اولا احنا وحكينا حتى قبل بشوي القطيع تضرر لعديد الاسباب، ثم صار تهريب، صارت سنوات للازمه في علاقه بالامطار وبالعلف، انه تم الذبح العشوائي للانثى، فبالتالي اليوم مطالبين انه ناخذوا اجراءات في علاقه بالانتاج وحمايه القطيع، لانه كي تكون هالانتاج اللي باش نجيبوه مرقم والناس الكل نعرفوه عند شكون، يقع حمايته من الذبح ومن السرقه ومن غيره. فبالتالي اليوم تنجم راهو المقترح اللي مشيت فيه ديوان تربيه الماشي تاع حل مباشر في علاقه بالاستهلاك، لكن الانتاج اكبر
2: بكثير، وربما هذا يكون زاد راهو ربما مارج الربح باش يكون صغير برشا.
1: ما هي مش
2: ايمان، هي خلينا ناخذ معنا ايمان قبل ما نختموا. ايمان كلمه الختام بالنسبه لك انت.
3: والله بالنسبه لي انا ماذا بيا البرامج الوطنيه اللي تكون موجوده تكون اكثر واقعيه.
2: صحيح.
3: معناتها كي تحط انت بخي داشا ولا بخي دفونس ولا يكون واقعي باش يوفر حقوق المربي وكرامته وحقوق زاد البنوك واللي باش تستثمر وكل شيء. معناتها لهنايا كان انت كالفور باش تاخذ بي وتربي كلكو موا يلزمك في الاخر باش ترجع راس المال اللي خديتو، ويلزم انت عندك زاد شهريه بديكا
2: بالطبيعة باش تنجم.
3: معناتها ماذا بيه يكونوا أكثر واقعية، هما نتفائلوا بيهم هالبرامج. أما يجب
2: أكيد يكونوا احنا كيد كما قلنا راهو باش نواكبوا ونتابعوا البرنامج هذا. سي ميداني كلمة الختام في أقل من 30 ثانية.
0: كلمة الختام لا لثقافة الاستهلاك ولا لثقافة الاتكاء، بل لثقافة الانتاج.
2: هذا هو ثقافة الانتاج. يعطيك الصحة ميداني الضاوي عن نقابة الفلاحين. إيمان ورغي فلاحة بولاية بنزرة بماتر، خليني نقول
1: العالية.
2: مرحبا بك ومرحبا بأهالينا في العالية. شكرا لك من توما مستمعينا الكرام اللي رافقتونا من نصف النهار من 11 ونص عفوا حتى الماضي ساعة. سي عبد القادر يعطيك الصحة، شكرا لك. كامل الفريق يعطيكم الصحة، شكرا لكم على تأمين هذا اللقاء. تونس اليوم. Actualité, musique.

0: خليكم أجور وحنا علينا المزاجور
1: تونس وأخبارها
2: من الاثنين للخميس
1: من 11:30 الماضي ساعة
2: تونس اليوم
0: تونس اليوم
3: في النهار ولا في الليل شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة الشباب
5: عدل موجتك
4: تسمع صوتك
6: إذاعة الشباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: على كيفك.
10: ما تخليش لحظة تفوتك.
11: تابعنا واسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: على كيفك.
11: الموسيقى والغناء.
9: على كيفك.
12: إدارة الصحة والهناء.
9: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
11: من غير شقة.
12: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
9: على كيفك.
13: ماذا ساعة زوز دقائق تحية لكم الناس الكل. هذا الموعد اليومي من على كيفك من الاثنين حتى الخميس كما تعودتوا تقريبا الجمعة اللي فاتت. إن شاء الله بديتوا تعودوا كل نهار الاثنين باش تلقاونا حاضرين معاكم الثنائي حميدة الزغدودي كريم الزغبي اللي يسلموا عليكم الناس الكل. حميدة على السلامة.
14: أهلا وسهلا بك كريم. أهلا وسهلا بالناس الكل.
13: نورة بالبلون اليوم.
14: شكرا جزيلا لنور أيامك ولا يليك
13: زيادة.
14: شكرا ليك. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا. أهلا وسهلا بكم.
13: بديت تعود على الريتم تاع الحصة. صافا عادينا الجمعة الأولانية الجمعة الثانية صاي دخلنا في أوكي فقرة العادة دونك موجودين حميدة حاضرين بعد شوية فقرة بون بلون أكيد جدا. كل جمعة الفقرة هذه نحاولوا نعرفوهم شوية بالأكلات التونسية بتاريخها بغيره. نعم. دونك للعباد اللي قاعدة تفطر تو نقولوا شاي طيبة.
14: أنا كالعادة مازلت الحاجة الوحيدة ما تأقلمتش معاها
13: اللي هي التوقيت.
14: فوالا
13: فوالا لازم تشوف حل.
14: لازم نشوف حل.
13: هو التوقيت ماضي ساعة نورمالمون انت لو كنت تقوم بكري تفطر الصباح بكري تعمل نصف النهار لحداش ونص وتبدا افطر. اما انت باز تقوم مخر.
14: لا نقوم بكري.
13: اوكي. معناتها بريس كيما كل الاولياء. شكون الولي اللي توا ينجم يصبح
14: على والله باش نقول لك. معناها حتى كان انت تحب ترقد ما تنجمش.
13: فوالا وانت تقوم قبل الصغار الحاجة اللي يلزمك تعملها.
14: صحيح. كي يخرجوا الصغار بعدك ستريس اللي في الدار لازمك انت زاد تخرج من الدار.
13: فوالا
14: تحس روحك
13: خرجت من الستريس.
14: لازمك تخرج انت وراهم ما كانش خاطر باش تقعد غاديك باش
13: اما كومم الصغيرات زاد والله شو يخليوا بلاصتهم ولا
14: صحيح
13: ساعات بون جابتك انت فيها وعليها اما يخليوا للاولياء الكل نعرفهم فرحانين الصباح اول ما يوصلوهم للمدرسه تحسهم خذوا امانتكم ويرجعوا فرحانين.
14: هو تعرف هو وقتاش تخلي بلاصتو كيف يبدك صغير لولاني كالعوام لولا في الروضة تبدأ انت شاد باب الروضة وفي حالة
13: وقتاش يكمل
14: إذا كبروا
13: سايين كل يد تشد أخته. فوالا
14: تحية
13: أما ربي يفضل أما ربي يفضلهم وربي يفضل الصغيرات الكل وربي يعين الأولياء الكل. سيسر ويحكم في الثنية ربي معاكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا برشا فقرات سنة فيكم. كوثر الجبجوي موجودة وحاضرة معنا في الإخراج التقني. سندا موجودة حاضرة معنا وميمة زاد نسلموا عليها برشا ولو أنه أميمة قادرة فيها تحضر في ساكة ما نعرفش مروحة أميمة أوكي
14: مروحة تفطر
13: أميمة زينة أميمة سيدي تحية للناس الكل
14: برشا أميمة تو تتوحش ولدك تجي للخدمة مازال صغير
13: مازال بعد 6-7-8 سنوات نشوفه
14: صحيح تنجي تقول ارتحت منه
13: ولا جي شعرها مشبشب وحالتها حليلة اوكي نبدأ بالموزيكا راجعين بعد لحظات

0: هذه نانسي عجرة غناة سيدي يا سيدي ماضي ساعة وحدش خذ من راس سيدي وي كان موجود كان موجود راس سيدي
1: ماضي يا عند راس
0: فوالا ماضي ساعة وحدش دقيقة حتى ماضي ثلاثة مكملين معكم في عادة كيفك حميدة كريم السلام عليكم الناس الكل شكرا تحياتنا لكم كالعادة قائد فقرة بون بلان
2: بون بلان بون بلان
1: في بون بلان لليوم شيف ريم بيجي تحضر معانا وباش نمشيو لبلا بلا مربوط بمدينه تونسيه معينه واذا نسميوه نمشيو ديريكتومون للمدينه هذيك شيف ريم اهلا وسهلا بيك
3: عسلامه مرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا شيف سهلين.
3: مرحبا عايشك
1: شنو البلا نتاعنا اليوم شيف ان شاء الله
3: والله اليوم اخترت باش نحكي على وصفة تونسية زمنية من قاع الخابية معروفة خاصة في جهة الساحل القطن المسكير
0: سسبانس
3: هي المدن اللي تطل على البحر اللي هي السردينة المحشية
0: السردينة المحشية
1: بما انه عندهم البحر يستهلكوا برشا حوت دونك السردينة المحشية
3: وهي بالنسبه لي الروسيت هذه تعبر على ذكاء المراه التونسيه في الكوجينه كيفاش كانت تعرف تتصرف من شيء بسيط تحوله معناها لطبق غني والسردينه المحشيه هي عباره معناها ناخذوا سردينه نحيو لها سلسول نطفوها نحيو لها سلسول ونعملوها كيما الفيلي ونطوحوها ملح شويه كمون وثوم شويه زيت زيتونه ونخليوها دو كوتي نمشيو نحضروا الحشوه نتاعها ناخذوا في قلايه شويه زيت زيتونه بصله مقصوصه جيده سنتين ثوم ونقليوهم هكا من غير ما نحرقوهم ونزيدوا معدنوس مقصوص هي راهي سامبل على الاخر معناها عباره محشيه بشويه معدنوس وبصل هكا مقلي
0: فما شكون يحط شويه كمون وزعتر شيف
3: نجموا انا ما نحبش الزعتر
0: اوكي
3: لان نفوح شويه ملح وفلفل اكحل شويه كمون مش برشا خاطر ديجا احنا حطينا في السردينه الكمون باش ما نكثروش واللي يحب يوزوزها شويه هريسه عربي نجمو نزيدوها شويه شابلور عظمه هكا باش نلمو الحشو ولا سامبل خليوها كيما هي هكاك فما اللي يحط فخوماج فما اللي يقول لك ما يجيش جبن مع حوت ونجربتها انا في الحالتين ويسر بنينه حتى من غير جبن هكا مرحي
0: فمش كون يقول لك جبن زاد شيف يمكن شويه باش الحشو يبدا متماسك معناتها
1: لا على الجو هو كيبدا متماسك تحط الشابلور يولي متماسك فما على الجو يولي
3: شابلور ونلمو بعض ما يتلم مثلا الطين يحطوا الفخوماج يحطوا في اللي يسميوها ساردين باختي يحطوا شويه فخوماج
0: انت قلت جربتها شنو طلعت
3: في الحالتين يسر بنينه وما يقلقش معناها كي نخلطوا هكا
1: معناها الناس اللي تحب فوماج هكا تحط على روحها واللي ما يحبش ما يحطش معناها في الحالتين راهي بنينه
3: وتجي يسر بنينه ونشدوا بعديك بعد ما ناخذوا هكا طرف سردينه من اللوطه نحطوا هكا الفخ فوقها ونسكروها بطرف اخر من فوق ونلفوها في الفرينه نجموا لهنا نقليوها واللي يحبها هيلثي واحنا نعرفوا اللي السردينه فيها برشا منفعه
0: نحطها في الفور
3: 100% تكون هيلثي نحطوها في الفور شويه هكا زيت زيت
0: اما ما ابن الحقيقه ما ابن
1: مقليه
0: ابار الهيلثي مقليه فوالا للاسف الشديد راهو قاعدين نحكيو في حاجات صحيح
3: ولا حتى فك الاير فراير ولا تنجح على الاخر
0: تعطي اما مقليه ما نعرفش مقليه في الزيت هو خنت مداو اكثر لو يبدا زيت بيت حاجه
3: المقلي راهو كي نعملوه في الدار ماهوش قايم مش كيما مقلي الشارع
0: صحيح
3: في زيت نظيف وكاشاك فوا نبدلوا نستعملوا زيت نظيف معناها
1: معناش زيت قاعد شهر احنا في الدار
3: وتسويحلية راهم يقليو فك الزيت زيتونة
1: صحيح
3: اكلي ما يضرش فهمت بيه ولهني نجمو نزيدو معاها سوا صوص طماط وكعبات بطاطا والا السوحلية معروفين بالكسكسي بالسردينة المحشية من ابن ما تاكل في حياتك حاجة ياسر بنينة هي
0: بون انت حليت قوس توا خاطر شاف حليت قوس انت بتاع الكسكسي كنا في السردينة المحشية
1: احنا يعملوا بها
0: نفس الصوص ولا حاجه اخرى في الكسكسي معناتها هل تدخل السردينه
3: احنا نقليوها ونعملوا معها صوص طوماط وتتاكل بلا والا ناخذوا كل كعبات السردينه دوكم احنا نشمعوهم يعني نقليوهم في الزيت باش يشدوا رويحهم مش من بعديك كي نسقطوهم في المرقه نتاع الكسكسي ما يتحلوش
0: معقوله
3: نعملوا المرقه نتاعنا نتاع الكسكسي نجموا نرميو فيها روس تاع بحوت ولا وإلا معناها ما نحطوا فيه حتى شيء ونطيبوا فيه بصلة، اللي يحب يحط حمص، اللي يحب يحط خضرة مرقة كسكسي ما غير حتى شيء، وفي الأخر بالكل وحطوا الكسكسي يفور. كيف فور الكسكسي نسقطوا كعبات السردينة في الصوص، يسيبوا القوم تاعو وما نخليوهاش برشا باش السردينة ما تتفتفتش خاطر ما فيهاش روح وهي ديجا طايبة، جست خرج القوم تاعها في المرقة ونخرجوها بالكيسة ونسقيو الكسكسي نتاعنا ونزينو بكعبات السردينة المحشية
0: فوالا وناكلو
3: الفلفل المقلي وهي توا موجودة، راهي موجودة في السوق سردينة نلقاوها في السوق معناها على طول العام، جست فك البريود معناها نقولوا احنا نشهر السخونة والصيف تقعد حتى لاخر الخريف موجودة او بالجديد بروفيتيو ونستدينا
0: حتى سومها كمان
3: حتى سومها معقول
0: او كبين 7-8
1: صحيا منصوب بها رايد للناس اللي تلوج على الأوميغا 3 حتى الطب يقول لك مرة في الجمعة لازمك تاكل سردين.
3: هي راهي ماكلتنا التونسية راهي الزمنية حاجة صحية على الأخر.
0: بلي مدام لنا سؤال على الماكلة الزمنية التونسية، طب مثلا كي نحكيه على سردينة محشية هل فما ما يؤكد أنها تونسية 100%؟ خاطر قاعدين نشوفه في برشة في برشة بلدان عربية قاعدين ياخذوا من في الأكلات التونسية ويتم نسبها إلى دول أخرى. ألوركا عندنا برشة مكلات زي
3: احنا عندنا معناه تاريخ كبير وعندنا ثراء كبير في الجهات، احنا صحيح احنا في الرقعه في خريطه العالم بلادنا صغيره ياسر غنيه بالوصفات، تمشي كيلومتر تلقى انواع الكسكسي انواع واشكال يمكن عندنا فوق ال 100 ألف. مشكلتنا احنا مش عارفين قيمه لل
0: ماناش عارفين نسوقوا
3: قاعدين نسوقوا
0: ونظهروا
3: نكتبوا في كتب معناه نوثقوا في التاريخ نتاعنا، وهما يلقوا في حاجات حاضرين بحكم كثرة توا الناس كل تعمل في الليغوسيت والانترنت والكل ياخذوا فيهم حاضرين وهما يسوقوا.
0: فما حتى شكون راهو يجي لتونس ويعمل فورماسيون يعمل غيره من بعد يمشي
3: يعملوا توا لي فورماسيون حتى ولا. ما يمشي لتونس اون لين فوالا مثلا كل شيء وبيعوا فيها بالرخص والبشيشة والناس الكل تاخو
0: فوالا
3: فهمتني معناها احنا ما المشكله اللي احنا لازمنا نغيروا على
0: على ذاك انا
3: نحكي لكم قصتي مع السردينه المحشيه.
0: احكين
3: انا نقرا في الليسي، أنا مشيت مع صاحبتي استدعتني في نفطر بحذيها وأمها ساحلية طيبت لنا الكسكسي بالسردينة المحشية، وكان المطعم ذيك معناها ما نسيتوش
0: اللي قال أول كان من غادي انطلقت قصة حبك مع
3: السردينة. أنا عندي موهبة في الكوجينة أني نطيب نتخيل الحاجة كيفاش تكون أكلقوه هذيك قعد لي في مخي معناها أمها سحلية معناها من قاع القابية ومن مجدتها ومن نميتها من نول الدنيا يعملوا فيها فهمتني شيء ذي من نول الدنيا يعملوا
0: فيها. وصلت شافريم أنك طيب السردينة بنفس القول اللي ذقته المرة ولا ما زلت؟
3: وأنا وشوف كيفاش عمل هي أم صاحبتي ما تتكلمش دونك هي ما نجمش تعطيني
0: روسيت
3: كلمت بنتها وقلت لها نحب نعمل السردينة المحشية اللي ذقتها في داركم اسكو هكا امك عملتها والكل حلق حكيت لي عليها حسب التقريب وعملتها واجتهدت معناها وجاتني بنفس الجو خاطر هي سامبل راهي سامبل مش تعمل برشا دي زيبيز
0: ماذا بيك شيف ما تعمقش برشا خاطر احنا راهو ماذي ساعة وربعة واحنا ما زلنا مفترناش فما عباد قاعدة تسمع فينا نتصور فترة ولا لا وعلم
3: عليها نوعدكم المرة جاية كيف نجيكم نجيب حذيكم نذوقكم الكسكسي بالسردينة المحشية
1: ان شاء الله. يعطيك الصحة شيف، شكرا ليك وصحة وبشفي الناس الكل اللي فترت واللي مش تفطر توا.
0: وشيف كل نهار الاثنين ان شاء الله تبدا معانا هاكا تعيشنا الاجواء نتاع الاكله التونسيه التقليديه وديما نركزوا ونعملوا 4 أسطر على الاكله التونسيه
1: التقليديه على خاطر كيما قالت الشيف كان ما نغيروش على ماكلتنا
0: شكون باش يغير عليها شكون سيرتو احنا جيعانين توا اوكي ما ديسا ما ديسا 20 دقيقه فوالا كانت هذه فقره بون بلون بالموسيقى مكملين بعد شويه موعد الاخبار رجعنا بعدها اكيد بنفس الريتم نفس اللقاء استنونا في على كيفك

0: Kylmä.
1: على كيفك
2: على كيفك
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك.
2: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك. الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن عن نتائج السكن الاستثنائي بداية من 24 من سبتمبر الجاري. وزارة الأسرة تجدد تحذيراتها من المخاطر الصحية والنفسية للإفراط في استخدام الأطفال للشاشات والأجهزة الذكية. في اليوم العالمي لمرض الزهايمر، الكشف المبكر والدعم العائلي عوامل هامة من أجل جودة حياة المريض. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال أنه سينطلق بداية من يوم الخميس 24 من سبتمبر الجاري في الإجابة عن مطالب السكن الجامعي الاستثنائي للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية ليوم 12 من سبتمبر 2026. وأوضح الديوان أن عملية إسناد السكن الاستثنائي تتم وفقا للمعايير والشروط المعمول بها في إسناد السكن الجامعي الاستثنائي وطبقا للرزنامة المتعلقة بتقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء. يذكر أن الديوان كان قد حدد يوم أمس كآخر أجل لقبول وتلقي مطالب السكن الجامعي الاستثنائي عبر منظومته الرقمية. بدران العرفاوي تحدث إلى عدد من الطلبة المعنيين بالسكن الاستثنائي.
6: نستناو في الفوايه باش يجاوبونا احنا استثناء باش نشوفوا اسكو باش يحلونا السيت باش نرسموا ولا لا. مازال ما ماناش عارفين يعني باش يسكنونا ولا مش يسكنونا. مازال عندي الحق 50% تاع السكن الاستثنائي، خاطر سكنت 3 سنين والسكن الاستثنائي هو العام الرابع. في 1 اكتوبر باش تبدا القرايه. 2023 سكن استثنائي وبدات القرايه، معناها حب لهم الاخر اكتوبر باش يجاوبونا نحنا والقرايه تمشي علينا نحنا سنه ترمينا.
7: باش ناخذ دوموند، قالوا لي نهار 24 ولا 25 يجاوبوا. باك 2025 دوموند تاع الفوي هذا ثاني عام، باش يزربوا لي في الدوموند شو ماذا بيا ديما بكري خير نخلط على القرايه نبدا مرتاح اصلا.
5: حذرت رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ليندا سعد من مخاطر الإفراط في استخدام الأطفال للشاشات والأجهزة الذكية. وأوصت سعد الأولياء بعدم تعريض الأطفال للشاشات قبل سن 3 سنوات باعتبارها مرحلة أساسية في نمو الطفل وتكوين شخصيته واكتسابه المهارات والقدرات، كما دعتهم إلى مرافقة أبنائهم أثناء استخدام هذه الأجهزة خلال الفترة العمرية بين 3 و6 سنوات على أن لا تتجاوز مدة الاستخدام نصف ساعة يوميا.
8: ماذا بينا احنا في 3 سنوات الأولى من عمر الطفل ما يمسش لا تليفون لا تابلت لا نحطوه قدام التلفزة، خاطر هي السنوات اللي ينمو فيها، هي اللي تتكون فيها أكثر الشخصية متاعه، هي اللي باش يكتسب فيها القدرات اللغوية كيفاش يتواصل كيفاش يفهم تعابير الوجه بتاع الآخر لآخره، يكتسب فيها المهارات والقدرات نتاعه. بين 3 و6 سنوات نجم الطفل يستعمل الشاشة يتفرج في حاجة مع حد من أفراد العائلة متاعه وإلا في مؤسسة تربوية إلى آخره، ما تفوتش نصف ساعة يوم كامل، تكون المحتوى ملائم للسن متاعه، يكون عنا هدف بيداغوجي من الحاجة اللي باش يشوفها وثم التأثير كامل.
5: وفي تصريح للإذاعة التونسية قالت رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة إن الإفراط في استخدام الأطفال للشاشات يؤدي إلى مخاطر صحية ونفسية عديدة، وأوضحت ليندا سعد أن الإفراط في استعمال هذه الأجهزة يتسبب في تأخر النطق والتأخر في اكتساب اللغة والكلام، فضلا عن عدم التحكم في نوبات الغضب والقلق والعزلة الاجتماعية، إلى جانب إجهاد العينين وألام على مستوى الظهر والرقبة.
8: نجم نلقاو تأثير على التركيز، واللي عنده صعوبة الطفل أنه يركز، صعوبة أنه يستوعب المعلومات اللي تعطيهم له، وإلا التعليمة اللي تطلبها منه إلى آخره. الانتباه نجم تتريف، القدرات اللغوية باش تلقاها محدودة، على خاطر ما خذيش كل زاد اللغوي من التواصل والحوار مع الأطفال الأخرين وإلا مع العباد الكبار الأخرين، وباش نلقاو زاد القدرات التواصلية متاعه في كوميونيكاسيون زاد كيف هكا ناقص شوية. نجم نلقاو زاد شوية صعوبات نفسية سلوكية، يولي الصغير ما عادش ينجم يتحكم في النوبات الغضب، يجي ينعزل ساعات يقلق. نجم نلقاو اضطرابات في النوم، كيف إجهاد للعين، ألم الرقبة في الظهر إلى آخره. رانا ديما نجمو نداركو الأمر، إذا كان الوالي حس أنه فما حاجة نجم يتوجه المختص بالانكادرمون. الطفل راهو في سعمة يدارك الأمر، وفي سعمة نجمو نخدمو معاه ويتحسن ويرجع يمكن حتى خير من اللي كان.
5: تحيي تونس اليوم العالمي لمرض الزهايمر تحت شعار كان بديت تنسى احنا معاك وما ننساوكش، من خلال تنظيم ايام تحسيسية وابواب مفتوحة في عدة ولايات ومراكز صحية عمومية. وتسعى تونس من خلال هذه الفعاليات الى التحسيس والتوعية باهمية التشخيص المبكر لهذا المرض. نسرين العرفاوي.
0: شهر سبتمبر من كل عام شهر التوعية العالمي بمرض الزهايمر وجميع أنواع الخرف. الحكاية بدأت منذ عام 1984 في واشنطن، حيث قدمت مجموعة من الخبراء بمرض الزهايمر رؤية هدفها حياة أفضل للأشخاص الذين يعانون من الخرف ولذويهم. ومنذ ذلك التاريخ لم تتغير الرؤية، حيث تضاعف عدد أعضاء جمعية مرضى الزهايمر من 4 أعضاء لتصل إلى أكثر من 75 جمعية عالمية للزهايمر. منظمة الصحة العالمية أفادت بأن 57 مليون شخص في العالم يعانون من الخرف في سنة 2021، وتظهر نحو 10 ملايين حالة جديدة كل سنة. وتسعى تونس من جهتها إلى التحسيس والتوعية بأهمية التشخيص المبكر واعتماد نمط حياة صحي. رئيس قسم الأعصاب بمستشفى الرازي ورئيس الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب رياض قويدر أكد أن تونس لا تتوفر على سجل وطني لمرض الزهايمر، ولذلك يجب متابعة الأرقام وتفسيرها بدقة للوقوف على واقع انتشار المرض في بلادنا، مضيفا أن السن يبقى العامل الأكبر لمرض الزهايمر.
9: مرض الزهايمر أكبر عامل فيه هو عامل السن، أقل من 65 عام فما 1% برك عندهم الزهايمر، هو يتسمى الزهايمر المبكر اللي هو عنا منه حالات في تونس. وبعد هذاك كي واحد يوصل 80 سنة 90 سنة يبدأ شخص على 4 في العالم عنده مرض الزهايمر، فالسن أهم شيء اللي يجيب للزهايمر. الحاجة الثانية في تونس صارت إحصائيات نسبية، لكن ما فماش إحصائيات جديدة ثابتة. قلوا احنا العدد بعشرات الآلاف، قلوا 70,000 مريض تقريبا موجودين اللي هما هالإحصائيات، فما اللي قاعد يعطي إحصائيات أقوى منك لكن بدون بصراحة أي دليل مثبت على هذاك. فاحنا من جملة الأمور اللي باش نعتنيو بها، بما أنه المركز الزهايمر في تونس اللي هو في الرازي ولا مركز متعاون مع المنظمة العالمية للصحة، المركز هذا يلزم يكون رائد في إحصائيات على مستوى الجمهورية باش نجمو نعرفوا شنية الخطورة وشنية ممكن اللي فما في الألزايمر.
0: الدكتور رياض قويدر أفاد بأن الكشف المبكر عامل هام في إبطاء تطور المرض.
9: توقي من مرض الألزايمر مهم جدا. عنا السكر، عنا الدم، الإنسان يجب أن ينظم أكلته، يجب عنده مجهود زهدي، يجب أن ينظم نومه متاعه، يجب يتجنب لتوكسيك الكل كما الكحول والمخدرات وغيرهم، هذا للتوقي. لكن التشخيص المبكر مهم، علاش؟ قد ما نعطيه الدواء أبكر قد ما نكون حظوظنا لتنقيص قوة المرض أكبر. وش حاجة ثانية، التشخيص المبكر يخلينا احنا مهني الصحة والخاصة العائلة واللي لهين بالمريض انهم يعرفوا لي فما مشكلة، لي فما مرض مازال كيبدأ، يخلي العائلة اقل ستريس مع المريض وما تدخلش معاه في خلافات تزيد تصعب الشيء على المريض وتصعب الشيء على عائلته. المرض كيضرب المريض بتبيعته معاكش هو ينجم يعمل حاجة كبيرة، المحيطين به ينجموا. فما طرق ميزيكوثيرابي، فما ارغوثيرابي، فما حواج اللي نعملوها باش نمرنه، وفما ادوية اللي نعطيهم.
0: الزهايمر مرض ثقيل ليس على المريض فقط، بل حتى على العائلة التي تبقى السند الأول لما توفره من إحاطة ودعم عاطفي، عوامل تساعد على الحفاظ على جودة حياة المريض.
5: نوالي تقديم النشرة من إذاعة الشباب. ينطلق مساء اليوم حفل افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في المسرح الأثري بقرطاج بعرض يحييه الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. وسيشهد الحفل أيضا تكريم ثلة من الإعلاميين والفنانين تقديرا لإساهمتهم في إثراء المشهد الإعلامي والفني العربي وتطويره. هذا وتتواصل فعاليات المهرجان تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري. المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحمن سليمان:
10: المهرجان سيكون يصل 500 مشارك، شاركة ليست عربية فقط ولكن كذلك من أوروبا، من آسيا، أفريقيا. يحيي تم افتتاح النجمين نصيف زيتون ورحمة رياض بمسرع قرطاج كالعادة، حيكون تكريم من 9 بلدان عربية. ختام سيكون إنتاج اتحاد إذاعات الدول العربية سافر إليك وغني حول الموال العربي، أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني. هناك مشاركات إذاعة والتلفزيون العمومية، الشركات الخاصة، القنوات الدولية، ناطقة بالعربية من الصين، روسيا، من تركيا.
5: نقطة النهاية لهذه النشرة. نعود الآن ونذكركم بعناوينها. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن عن نتائج سكن الاستثنائي بداية من 24 من سبتمبر الجاري. وزارة الأسرة تجدد تحذيراتها من المخاطر الصحية والنفسية للإفراط في استخدام الأطفال للشاشات والأجهزة الذكية. في اليوم العالمي لمرض الزهايمر، الكشف المبكر والدعم العائلي عوامل هامة من أجل جودة حياة المريض. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبرا البلعزي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
11: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
2: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
2: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد موجتك تسمع صوتك.
3: توب سبورت.

0: اهلا وسهلا بكم في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم اللي باقي يصعد لتصفيات كاس امم افريقيا 2027 وين يلعب زوج مباريات، مباريات الجوله الاولى والثانيه نهار الخميس 24 سبتمبر تونس اوغندا 8 متاع الليل في ملعب رادس، ويوم الاثنين 28 سبتمبر تونس بوتسوانا 8 متاع الليل كذلك في ملعب رادس. اليوم باش ينطلق التربس المنتخب الوطني التونسي بقياده المدرب معين الشعباني في ملعب رادس انطلاقا من الساعه 7 15 دقيقه الاولى باش تكون مفتوحه للاعلاميين لاخذ بعض التصريحات لثلاثة لاعبين. غدوة حصة تدريبية بدون حضور الإعلاميين نهار 23 سبتمبر، ندوة صحفية اللي تسبق المباراة للمدرب الوطني معين الشعباني ومعه لاعب انطلاقا من الساعة 6:30 7 نهار 23 سبتمبر باش تكون الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة باش تكون مفتوحة للإعلاميين 15 دقيقة الأولى. ويوم 24 سبتمبر الموعد مع المباراة. نذكر بقائمة اللاعبين اللي كانوا يجهلهم عن شعباني الدعوة: مهيب الشامخ، أيمن دحمان، صبري بن حسن، يام باليري، معتز النافتي، أدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطلبي، علاء غرام، محمد أمين بن حميد، أمين الشيرني، علي معلول، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيع، سامي شوشين، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سيمان، إسماعيل الغربي، خليل عياري، سيف الله الطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، وريان اللومي، حازم المستوري، والصادق قديد. إلى أخبار الفرق التونسية، المدرب الترجي التونسي ريغي كامب باش يجتمع اليوم مع إدارة الفريق للنظر في إمكانية مواصلته مع الفريق ولا المغادرة بعد ما أعلن فريق استواء بوخارست الروماني تعاقده مع المدرب ريغي كامب في انتظار الجديد في هذا الموضوع. من كرة القدم إلى الكرة الطائرة، بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة حاليا بتونس اليوم الموعد مع الدور الربع النهائي. نمشي مباشرة إلى القبة قصر الرياضة بالمنزل والموجود زميلنا الهادي جبنيان يعطينا أكثر تفاصيل. هادي أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك زبير، أهلا وسهلا بك. مباشرة من قصر الرياضة بالمنزل انطلقت اليوم مقابلات الدور الربع النهائي لكأس أفريقيا للأمم للكرة الطائرة بتونس. حاليا حقيقة مباراة ممتعة، هو الدور الربع النهائي الأول بين المنتخب الكاميروني والمنتخب الغاني، شوطين مقابل شوط. لمن المنتخب الغاني؟ علاش نقول لمن؟ على خاطر تعتبر مفاجأة الحقيقة نظرا لتقاليد المنتخب الكاميروني بنجومه، والمنتخب الغاني اللي ما عندوش إلى حد الآن اسم كبير في الساحة الإفريقية لكن قاعد يكذب فيها وقاعد يقدم في كان متميزة جدا. قلت شوط أول للكاميرون 25-21، ثم شوط ثاني لغانا 25-19، وشوط ثالث لغانا 25-23 في مباراة الحقيقة ما تعرفش كل ناجم يربح ويمر إلى الدور النصف النهائي. الآن المنتخب المصري والمنتخب الجزائري يدخلوا القاعة، علاش؟ خطر بعد مباشرة انطلاقا من مطيفة دربي عربي 100%، ودربي أكيد مشوق بين المنتخب المصري والمنتخب الجزائري في الدور الربع النهائي الثاني. المنتخب التونسي إن شاء الله منتخبنا ولادنا يدخلوا 6 متاع العشية اليوم في الدور الربع النهائي الثالث في مواجهة المنتخب الرواندي. واليوم آخر تحيين لترتيب الاتحاد الدولي للعبة، المنتخب الرواندي ببلوغ الدور الربع النهائي قفز ب 154 مقعد، يعني أصبح في المركز 69 عالميا وعنده 59 نقطة. المنتخب الرواندي هذي ردوا بالنا منه على خاطر عنده زوز ملاعبية من أصول برازيلية، منهم ملاعبي وحيد اللي يعتقد هو باش يكون نقطة قوة الفريق هو دوزان شويكليف، زوز مترو، مهاجم مموه، وكان سجل في المباراة الفارطة وحده ما يقارب 22 نقطة. أفضلية للمنتخب التونسي ستكون على الورق أمام المنتخب الرواندي. منتخبنا نذكر ربح غانا وكينيا في الدور الأول بثلاث أشواط مقابل صفر، لكن ارتاح 4 أيام في حاجة برشا ومش متعودين بها في بطولة أفريقيا. منتخبنا باش يقعد في النسق متاع المقابلات، لعب مقابلة ودية ضد المنتخب المغربي فاز بها، إن شاء الله أكيد ولادنا يكونوا في نهارهم. نذكر ماتش تونس رواندا 6 متاع العشية، اللي يحب يجي يتفرج التذاكر موجودة على الانترنت بسعر رمزي 5 دنانير لكل الحبة. وبعد ماتش تونس رواندا 9 متاع الليل الدور الربع النهائي الأخير بين المنتخب النيجيري والمنتخب المغربي. الماتش هذا اللي يهمنا على خاطر بعد غدوة إن شاء الله في الدور النصف النهائي الفائز بين تونس ورواندا سيواجه الفائز بين نيجيريا والمغرب. وذكر زبير ان شاء الله اليوم مباراة ستكون منقولة في المباشر على موجاتنا في استوديو خاص شكون في التعليق والمحل الفني هو لاعب الدولي السابق شكري الجويني بالتوفيق لنسو كارتاج اليوم ضد المنتخب الرواندي.
0: يعطيك الصحة هادي الجبنين ذكر استوديو خاص لمباراة الدور النهائي بين المنتخب التونسي والمنتخب الرواندي انطلاقا من الساعة 6 في مباراة ترتيبية اليوم تعبت اليوم الصباح من أجل المرتبة 9 المرتبة 12 المنتخب الكيني فاز على منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى 3-0. من الكرة التالية إلى كرة اليد بطولة فريق الأمم لكرة اليد الصغر مقام حاليا بالكوت ديفوار اليوم الموعد مع مباراية الدورة النصف النهائي تونس تواجه المنتخب الغيني مصر مع المغرب نمشيو لفوزي بن سالم في هذه المراسلة من الكوت ديفوار.
2: زبير تحية ليك تحية لكل السادة المستمعين. المنتخب الوطني التونسي سيكون على موعد اليوم مع الدور النصف النهائي للبطولة الإفريقية للأمم الصغر في كرة اليد في نسختها عدد 22 اليوم انطلاقا من 6:30 بتوقيت تونس سيكون في مواجهة للمنتخب الغيني. المنتخب الغيني اللي كان تأهل على حساب رواندا في الدور الربع النهائي وتأهل بدوره لبطولة العالم بألمانيا 2007 على غرار المنتخب الوطني التونسي. صحيح مقابلة نصف نهائي مهمة من أجل التأهل للدور النهائي لكن المنتخب الوطني التونسي بدأ بقوة خاصة مع مباراة الدور الربع النهائي اللي كانت مباراة متميزة جدا أمام المنتخب الكاميروني وكانت النتيجة تغني عن كل تعليق 35-18. اليوم المنتخب الوطني التونسي بمواجهة غينيا من أجل التأهل للدور النصف النهائي وملاقاة الفائز بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري المباراة اللي تنطلق في حدود الساعة 4 بتوقيت تونس وأسبقية تبدو كبيرة لفائز المنتخب المصري للتأهل وغدوة إن شاء الله الدور النهائي نجدد العهد مع لقاء تعودنا به دائما في دور الأدوار النهائية بين تونس ومصر. الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي رياض البدوي وكمال العنويني كانوا استغلوا راحة البطولة يوم أمس الأحد لإجراء حصة تدريبية وأيضا لإجراء حصة بيزوناج بين لمتابعة لقاءات المنتخب الغيني وكل اللاعبين على أتم الاستعداد لهذا الحدث الإفريقي الهام. نذكر السادة المستمعين وأنه آخر لقب إفريقي كنا تحصلنا عليه كان يعود لي عام 2016 بقيادة نفس المدرب الموجود حاليا هو المدرب رياض البدوي علاش لا يكون اللقب الثاني إن شاء الله غدوة انطلاقا من 5:30 بتوقيت تونس وإن شاء الله يكون اللقب الثاني. الأربع منتخبات تأهلوا ببطولة العالم نحكي على مصر المغرب تونس غينيا في انتظار المنتخب الخامس اللي باش تعرفوا عليه إن شاء الله غدوة بعد التصفيات اللي قاعدة تجمع حاليا بين منتخبات الكاميرون وأيضا رواندا ونيجيريا وكذلك الكوت ديفوار. من أبيجان حدثكم مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
0: شكرا لفوزي بن سالم على هذه المراسلة من الكوت ديفوار. نذكر أن منتخبنا للأصغر في كرة اليد حقق 3 انتصارات في الدور الأول ضد كل من نيجيريا مدغشقر والجزائر وانتصار على منتخب الكاميروني في الدور الربع النهائي إن شاء الله اليوم. بالحظ والتوفيق لمنتخبنا أمام المنتخب الغيني وأكيد باش يكون في الموعد في استوديو خاص لمتابعة هذه المباراة. والفائز في مباراة المنتخب الوطني التونسي المنتخب الغيني ماشي واجه الفائز بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي. هكا نص نهاية أخبار الرياضة إلى اللقاء مع تحيات زبير اللون. توب سبور
3: على كيفك
4: على كيفك
3: ما تخليش لحظة تفوتك
5: تابعنا واسمع صوتك عد الموجتك تسمع صوتك
3: على كيفك
5: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء
3: على كيفك
4: إدبارة الصحة والهناء
3: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
5: من غير شقة
4: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
5: اتبعنا بكل وفاء
3: على كيفك

0: هذه الموسيقى اللي حاضرة معكم في على كيفك. رجعنا لكم في ماضي ساعتين بثبت توقيتنا. نسلم عليكم ديما الناس الكل اللي مازلنا معكم نفس الكيب اللي بدأت من ماضي ساعة. حميدة كريم كوثر في الخرجة التقني, سلام في الخرجة الرقمي. نسلم عليكم, تحياتنا لكم الناس الكل. فما غنية كنت تلوج عليها بكري مش موجودة, إن شاء الله تكون موجودة الغنية هذه الأسبوع القادم خاطر الريتم تاعها حلو, كلمتها زادة أحلى. دونك إن شاء الله الجمعة, خاطر قعدت أنت تخمم شوية في الغنية وفي كلمة الغنية, الجمعة الجاية إن شاء الله تكون موجودة. سينو فما حاجات موجودين حميدة
1: Out of the box.
0: Voilà. Out of the box. Out of the box.

0: نحكيو على مهندس تونسي، وين شو اللي صار له بالضبط، وين تم اختياره؟ قبل هذا حميدة عندك خبير واحد آخر انت.
1: أنا مش نحكي لكم على أخبار في بوليفيا مش في تونس. في بوليفيا مزارع اسمه بيدرو كوينتانا، عمره 80 عام، احتاج العملية جراحية على البروستات مستعجل. أما هو مزارع ما في حالوش، قلنا احنا شال الطبيب عمل اللازم وعاد عليه وقالوا لازم العملية، قالوا ما عنديش الطبيب، ما شاء الله عليه ديريكتومون عاديه العملية وعملوا عملية على حسابه. كيف تعافى الراجل ولا لبس عليه، رجع في يده هزلو دجاجتين.
0: اوكي.
1: جدل كيفاش هو
0: الفقير بما لديه،
1: جدل فقير بما لديه،
0: عنده
1: هزلو دجاجتين ومشي وشكر وقالوا بارك الله فيك عملت لي العملية. انا اللي باهي في الحكاية هذه انه مهنة الطب وقت نحكيو عليها ديما نقولوا مهنة انسانية، خاطر ساعات تمشي تلقى طبيب ما شاء الله عليه. وانا في تونس نعرف طبيب منا واحد ما شاء الله عليه،
0: فما برش
1: نعرف نعرف طبيب بيدياتر هو بتاع صغار ما شاء الله عليه. صدق انا كيف نهزله في الشتاء ولادي يبداو زوز مرضى يحشم بشيخ وكل اللي صار ولا ساعات نكثر عليه، مثلا الجمعه هذه نهزله واحد، الجمعه الجايه نرجع له للاخر يقول لي لا لا مدام لا، يحشم بشيخ وفلوس خدمته معناه.
0: فما برشا رواتب في تونس ان شاء الله والله، لو تجي فرصه انه نعملوا عليهم زوم ونخصصوا لهم حتى بارتي صغيره من خطر بالحق. مثلا نحكي على جراح كبير موجود في مستشفى في المونستير، جراح ما شاء الله بتاع قلب، ورغم الإغراءات الكبيرة اللي جاته من الكلينيكات، ولكن خير اللي يقعد في مستشفى عمومي. معناتها كتراه هو اصلا طالع في الدروج بشويه الشطحه اللي عنده، اي السياره موديل قديم معناتها تشيخ عليه، رغم انه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وحتى انه مؤخرا قاموا بعملية قلب لأصغر بيبي، دونك وتخلنا بها حتى أرقام قياسية في المجال الطبي في أفريقيا. دونك عنا برشا طب، تحية ليهم. راو زاد هذا لا يمنع التعميم ديما، راو فما منا في كل المجالات، في كل المجالات.
1: ديما نحكيو على الأمثلة الباهية، الأمثلة اللي تمس القلب ولا. اللي
0: أما كمام الفلاح الفلاح ولا يزيد كمام، عطا الجشتين هزهم كمام
1: شوي
0: علوش. عطا ما نصورش كان في الفيرما عنده كان جشتين، عطا كان ينجم
1: كمام حلوش، رجل عمره 80 سنة كمام
0: جشتين مش مشكلة. أوكي عطا أنتو كهب. أنا شحكي على مهندس تونسي مهدي بنا، تم اختياره من طرف وكالة النزا، كان تبع فينا على الفيسبوك نجم تشوفوا صورته. تم اختياره لقيادة مشروع استكشاف القطب الجنوبي للقمر. وكالة النزا اختارت المهندس التونسي دونك مهدي بنا كباحث رئيسي لمشروع لامس، وهذا المشروع اللي قلنا فيه دراسة لبيئة القمر خاصة في القطب الجنوبي عبر رصد الزلازل والاهتزازات الناتجة عن اصطدام النيازك، وتوفير بيانات تساعد العلماء في فهم البنية الداخلية للقمر والاستعداد للبعثات البشرية المستقبلية. عندنا ما شاء الله حميدة خبراء
1: طاقات
0: في كل المجالات، سواء كانت في المجال الطبي وإلا أيضا في مجال علوم الفضاء. ولهنا نحكيه على مهندس تونسي تم اختياره من طرف وكالة النازا أن يكون يقود مشروع متاع استكشاف للقطب الجنوبي للقمر، فإنه حاجات يظهر لي تستحق أن نحكيه عليه، خاصة أنه نحكيه على المهندس هذا بدأ دراسته وكمل دراسته وتخرج مهندس من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. ما ترموش نحكيو على انه اساس قاري برا ولا
1: صناعه تونسيه
0: 100%. دونك تحيه ليه للدكتور مهدي البنا وللمهندس مهدي البنا اللي سلموا عليه، اكيد جدا يشرف تونس. فوالا هذا اوت اوف ذا بوكس،
1: ومازال عربي الباطيني بعد باش يجي ويحكي لنا شنو صاير زيده
0: في عالم التكنولوجيا.
1: التكنولوجيا مع الذكاء الاصطناعي هذا اللي ما خلناش مجال باش نخمو، على خاطر سيسبقنا بمراحل.
0: وي
1: ونشوفوا الدنيا وين ماشيه مع عربي.
0: والله تو نشوفوا مع عربي نشوفوا ولو انه عربي جيب لنا الاخبار مرات يجيب لنا شويه حلول. اما مثلا في التطور التكنولوجي اللي حاصل في الذكاء الاصطناعي يظهر لي ما فماش الحلول اللي من خلالها نجموا نبطيو شويه جايه من بطء الريتم نتاع التطور التكنولوجي الكبير في الذكاء الاصطناعي. تو بعد نشوفوا مع عربي موضوع اليوم زعما شنو. بعد شويه زاد عندكم فقره رقم اليوم تنعطيكم بعض الارقام الخاصه باليوم ميزاجور تلقاوها في على كيفك حتى المثلثة.

0: كده ما دي ساعتين وثلاثة دقيقة حتى ما دي ثلاثة في على كيفك ديما. السلام عليكم انتم اللي في الثنية، ان شاء الله ثنية زينة زوينة ومزيانة لكم. سيسر وحكم مطريقة السلامة في الدار في الخدمة، ان شاء الله وانسينكم. تحياتنا لكم ديريكت، تمشيوا مع فقرة رقم اليوم. رقم اليوم حميدة اثنين ولا رقم هدف؟
1: خاطر بكري مش
0: ما تقوليش تعاود الحكايه نتاع
1: الف... نفس الخبر اما ناخذوه بالعكس.
0: اي تاخذ
1: جوستين
0: لا عاد لا عاد سينو قص انا الفقره باش
1: نبداو هكاك نوفروا.
0: اوكي نوفر الخبر نستعملوه في برشا.
1: يعطيك الصحه. اوكي باش مالهاش يكون فرد مره زاد الخبر يلصق في
0: ذهني. اي هو لصق واموره خمسه على خمسه. اعطيني رقم صحيح.
1: رقم اليوم باش نحكيه على المنتخب التونسي للروبوتات اللي شارك في كاس العالم المفتوحه الروبوتات بالصين مؤخرا وحصد 45 ميدالية. ما شاء الله على تويسا، وانت حكيت على تويسا في جل المحافل في النازا في الروبوتات العالمية. 45 ميدالية راه رقم مش شوي،
0: رقم مش شوي
1: المنتخب التونسي للروبوتات، وما شاء الله عليهم. انا حتى كنشوفهم هكا في الفيديو تحسهم
0: بطبيعة الحال
1: روبوتات.
0: وهي دعوة راهو للأولياء الكل انهم اذا كان يلقاو فرصة باش يرغموا يرغبوا صغيراتهم بالروبوتات. فما برشا نوادي حتى تخلي المخ يخدم وهكاك. هي دعوة تو موجودة تقريبا
1: صحيت هذا هو يتخلق على التبربيش ويحب يشوف هذيك
0: يشوف ويكتشف
1: ومن داخل شنو فيها،
0: ويبعد على التليفونات وعلى الشاشات اللي تقريبا قاعدين يحذروا المختصين في انه الصغيرات على الاقل قبل 3 سنين ما يزموش يمس الشاشات الهواتف الذكيه. الاخبار والرقم اللي عندي هنا زوز ارقام هو حميده في لا زوز ارقام في في في خبر واحد نحكيه على 12% و 19%. شنو بالضبط الزوز ارقام هذوما؟ 19% خاص ديما نحكي على الضوء على الستيك، لانه الستيك اللي قدرت انه تقريبا 19% هي نسبة الكهرباء اللي لا تحتسب ضمن مبيعات الشركة التونسية للكهرباء والغاز. 19% موزعين بين 12% كخسائر تقنية وفنية مرتبطة بالشبكة تصير هذه أثناء نقل الكهرباء وتوزيعه، في حين أنه الباقي نحكي له على 7% هو كهرباء مستهلك خارج الإطار القانوني عبر الاختلاس ولا الربط العشوائي دون تدخل.
1: 7%
0: كهو هذه الأرقام شو ماذا بك أكثر أنت
1: ولا
0: بون 7% رو ديما توتي ريلاتيف بارابور للتكلفة بالنسبة للكهرباء. ما نعرفوش تكلفة قداش 7% شكون راهو رقم كبير برشا. هو ديجا رقم كبير دونك 12% خسائر ناتجة على أعطاب فنية، و 7% ناتجة على اختلاس وربط عشوائي من غير ما تدخل في الفوترة نتاع الكهرباء والغاز. اختلاس الكهرباء اللي أكيد أيضا يمثل نزيف مباشر لموازنات الستيك باعتبار أن الطاقة اللي تنتج بكلفة فعلية ما تقابلهاش إيرادات مالية، وهذه بالأرقام اللي خرجت اليوم من طرف الشركة الوطنية.
1: واللي تلقاها باش يسرق في الضوء باش تلقاها يستهلك بليش
0: بتبيعات لحن
1: باش حسيب ولا رقيب. مش كيفك انت تبدأ تخمم في الفاتورة سكر عليك
0: فوالا والكلمة تزير والطفي دوم غازي دونك هذي ليه
1: خاطرك تخمم في الفاتورة هذيك بلاش فاتورة
0: نجم بيت يخرج ويخلي كلمة تزير يخدم
1: صحيح
0: لا خوف من الفقر فوالا دونك ويلزم زادة رغم انه اعوان ستيك مشكلة في المراقبة لكل الجهات. دونك ان شاء الله ان شاء الله توصل فما المراقبة على الأقل كما قلنا فما نسبة 7% من الاختلاس نتاع الكهرباء تنقص شوية. بعد شوية زاد عربي باتيني يكون بحضينا فقرة التكنولوجيا اللي من خلالها شنو عم نطلع على آخر أخبار التكنولوجيا. كمل مع الموسيقى رجعين.

0: بالي دانسر ماضي ساعتين و 19 دقيقة حتى الماضي ثلاثة قاعدين معاكم ديما. السلام عليكم الناس الكل. قبل نمشي لفقرة بوانتاك مازال عندنا تقريبا 30 40 سكوندة. نحب ناخذ رايك ومن بعد ناخذ رايه وهو اللي جاب حضينا تو بعد شوية نسلبوا عليه. أما فما معلمة هبطت مع بداية السنة الدراسية هبطت تدوينة وقالت راو لاحظت اللي فما أم جي وقت الراحة لصغيرها
1: جيب له كستي
0: نظرا لأنه الصيف كامل عاده يشرب التاي فأصبح
1: شيش.
0: هل معقول
1: العقل
0: علاش بالأول أصلا تعطي في التاي بالحق مع تفهم
1: شوية ساعة خلي تسمعنا عادي لو صغير يشرب تاي مخفيف تعملوا له تقول تيزانة ينجم يشوفك تعملوا له ذيك تقول
0: تيزانة. ما بازة ذي تاي أحمر ذي
1: أما هذي مش يولي يدمن التاي
0: أي بقى تاي أحمر معناتك التاي بتاع
1: سامحني ويولي ما نجمش يكمل يقرأ لأنه عم راسه بكستاي مش معقول زي
0: مدرسة لو نحكيه في مدرسة معناتها شكرا لل ولا حتى المعلمة ما نعرفش المفروض راهي مشيت
1: حكيت معاها حتى لهم يعطيها الصحة معناها كل يوم ماشي في الراحة وهذا بريتي
0: احنا نوصلهم باش يقراو ديجا واحد تعرف بالك نزلوا كاستي معناتها باش يشربوا في الراحة
1: والله حاجة حاجة هو لازم
0: يشرب كاستي علاش موقف عربي باتيني عربي حاسس نقص كاستي
1: هذيك اوت اوف ذا
2: بوكس لا احنا وقت اللي كنا صغار ساعة كنا نستناو البريد الثاني
1: كسكروت بالتاي
2: لا لا البريد الثاني ساعة ولا الثالث لا الثاني
0: لا لا ما تصورش
2: تقول لك ما يرحمهاش كتر ماماتي ما عادش تدخل تخلي البريد الثاني نبدا نستناو فيها ومن بعد تجي كاس ثم كاس صغير معبي كله بالماء وفي قطره بخلاف هذاك مش برد ثاني برك برد 15
0: اما بصراحه التلميذ
2: هذا اما توا الصغيرات تبدا تاع توا حاجه اخرى
0: واضح اوكي
1: ليه الحديث. هو ما هو راه ما وصل هو يدمن التاي الا في دار ما هي عادات في الدار ما هي
0: عادات في الدار وباز اجور هو يشرب سيف كامل ساي فوالا الحمد لله جات عند كاس تاي
2: عمل هذا كيما طفل صغير عمل كيما جيميناي يسخيلوه مازال يطلع
0: يطلع هذايا هذايا رابر
1: نمشي نعمر راسي بكستيت ونرجع لك عرفت تقول برا ولدي
0: لا لا بصراحه حاجه للمتابعه ولكن عربي اعطانا باس انا مش نمشيو ديريكت لفقره بونتك
3: بونتك
0: بوانتيك عربي واتيني في ثلاثة دقائق تقريبا إذا مش أقل في دقيقة حتى أقل شوية نحكيوها على آخر تطورات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعربي في الأوف حكينا شوية على الخروقات اللي تنجم تصير وين ماشيين بالضبط
2: اختراقات مش خروقات
0: اختراقات قانونية اختراقات
2: باهي هي ساعة توزيع في شكل تسديدة قبيلة ما كانتش باس
0: كنت توزيع في شكل تسديدة
2: خليك شوية في فيراج باهي قعدنا مدة احنا نحكيو تويكا على الذكاء الاصطناعي بعد الاسبوع الاخراني والعشرة ايام الاخرانيين تبدلت شويه اللغه ولات تخليه يشد فرها شويه خليه نرتحوه شويه خليه نقصوا شويه من التطوير نتاعو
0: شويه بريد
2: باه بعد بدات تخرج اخبار من نوع اخر هاو قادر باش يعمل هكا هاو تجاوز حدوده بون تحكي قبل من شهر جويليه وبدات الامور هذيا حكيت اوبن اي على بعض التجاوزات اللي عملها النموذج نتاعها اثناء التدريب نتاعو الويكاند هذايا خذت الريليف جوجل هنا يزن نفسه زاد في حاجه ما بين جوجل واوبن اي بالنسبه للناس اللي متابعين الاخبار ثم كلود ثم شركه انتروبيك شركه اوبن اي انتروبيك اللي عندها كلود اوبن اي اللي عندها شات جي بي تي ومعهم ايلون ماسك اللي عنده جروك في اكس اي هذوما مع الابطاء ثم في الجهه المقابله انفيديا ماهيش مع الابطاء وجوجل ماهيش مع الابطاء جوجل اللي باش نحكيوا عليها توا ونموذج الذكاء الاصطناعي نتاعها اللي هو جيميناي اللي اغلبيه الناس يستعملوا فيه في الصور وفي الفيديوهات لكن هو ايضا متميز كذلك في الشات وفي حاجات اخرى كثيره وكثير جوجل عندها جيميناي وعندها الجوجل لابس وعندها يعني جوجل فلو وعندها برشا ادوات للذكاء الاصطناعي ونوت بوك الام وغيرها الحادثه الجديده كشفت انه جيميناي النموذج هذايا تمكن في اختبار امني في شهر ماي مش تور الحكايه صارت من شهر ماي تمكن من الوصول الى انظمه حقيقيه لثلاثه شركات حقيقيه ما كانتش اصلا جزء من اختبار هو قاعد يخضع له الاختبار هذا عملته شركه اسمها ايريجولار هي شركه معروفه في مجال الأمن السيبراني واختبارات النماذج الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني. عملت اختبار من نوع capture the flag، هذا الاختبار وهي للإنجنيور والعاملين في مجال الأمن السيبراني يعرفوه، حتى الطلبة يجيونا برشا من إنسات ومن غيره ويعملوا مسابقات يحكيونا على يعملوا مسابقات من نوع هذايا، اللي هو اختبار شائع في الأمن السيبراني، تتعطى فيه للنموذج هدف افتراضي ويطلبوا منه أنه يكتشف الثغرات اللي موجودة فيه. كان من المفترض أنه البيئة متاع الاختبار ما كانش مفترض أنها تكون متصلة بالإنترنت، صار خطأ، جيميناي فاق بي وفاق باللي هي متصلة بالإنترنت، فخرج من بيئة الاختبار ومشى دخل
0: وحده
2: وحده وحده أي وحده وحده، هي هذه العملية.
0: فوالا أنا لو قاعد نبسط العباد لبرا وحده
2: وحده، أنا ديما نحاول نسايس على المصطلحات خاطر باقي راهو مشكلة تخيلوا هو هاك الروبو راهو نشوفوا فيه في اي روبوت ولا في ترميناتور ولا في لا يلزمها نيونس في التفسير نتاعها. مشى وعمل
0: وانت مسالك زوز دقائق
2: ورجل الامور ورقى شركات ووقف وحده، راهو لازم نفهموا اللي هو وحده وقف ما كملش وحده، فطن انه الشركات هذيك او البيئة هذيك ما كانتش مبرمجه في بيئه الاختبار فوقف وبلغ على روحه.
0: حلو
2: باهي. خلينا توا نحاول نبسط فيها خاطر نوعا ما معقدة. جوجل ما أعلنتش على الحكاية، الحكاية وقتش خرجت للعلن، خرجت في جويليا، خرجت في مش للعلن، الريجولر أعلنت في جويليا، أعلنت العلن خرجت 18 سبتمبر، خرج أعلنت الريجولر الشركة ذي أعلنت للشركة ذوما وقالت لهم وراو عندكم هكا وتصلحت الأمور وجوجل صلحت وكذا وتلمت الحكاية وعاد للبيت فرحا مسرورا. في 18 سبتمبر الصحفيين هما اللي سألوا جوجل فلم تنفي أي فاقوا بالخبر، لم تنفي جوجل هذا الخبر ولكن قالت ما ثميش علاش باش نحكيو عليه وقت اللي هو ما صارتش معناتها حاجة في إطار الاختبارات. قد يكون بين ذفري، قد يكون معقول أنه ما يعلنوش حاجة في وسط المختبرات، ويا لهولي ما هو موجود داخل المختبرات كمش حكيو عليه الكل. فالحكاية هذية تأيد من جهة أن الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي خاطر هم قاعدين يطوروا في نوع من وكلاء الذكاء الاصطناعي، مش كلي تعطيه الأوردر بتاع كتب لي نص صور تصويرة كده، ينوعوا في يطوروا في نوع اللي هو يعمل لك خطوات وحده وينسقها وهذم هما اللي
0: الحاجات اللي يخوفوا
2: أنه يولي يستنبط شنو يزم يعمل
1: يخرج على السيطرة
2: باقي كلمة يخرج على السيطرة ثم ناس من
0: بها وناس من بها.
2: أنا باقي من نوع اللي تصعب علي أني نمن بها على خاطر راو القواعد متاع البرمجة ومتاع التدريب فيها، هو بنادم ما يخرج على السيطرة هكا ولا لا، لكن ثم تربية ثم قانون ثم حاجات
1: هي اللي
2: تحد الإنسان. هنا المشكلة هو راو يلزم حاجات تحد الذكاء الاصطناعي، هو قادر أن يصل يعمل حاجة وقت اللي يكون ثم يد خفية تستعمله في شيء هذي، هذي رأي شخصي رأو من
0: أيه
2: ندعي في العلمي فلسفة
0: علمي ولكن
2: لكن هذي هو. وانا شوفنا احنا التباين لوكود كوم موجود في الحكاية ذي ما فيش كلام، برش حديث وبرش كذا وهاو ونقص وما نقصوش وطور وما نطوروش متأكد منه، لكن شنو اللي باش يجي من بعده هذا اللي باش نتبعوه لايما تجي
0: لايما تجي. شكرا عربي بوانتي، كل نهار في على كيفك للذكاء الاصطناعي، قاعده تفهم في حاجات حميده، قاعده تطور في ذلك.
1: اوكي عربي
0: بحضنا قاعدين نفهم في حاجات ويبسطنا حاجات. شكرا
1: أنا
0: عربي
1: انا ديجا الناس اللي تسمع فينا في الاذاعه كلها
0: كنا راهو حاجه نمشيو العربي
1: نرجع كل العربي
0: المشكله نخافوا عربي لا
1: عنده بيانات للكل
0: لا يخرج وحده
2: يخرج على السيطره. هذيا بعد التوزيع اللي بشكل تسديدة هذه مي قصية
0: راجعين بعد الموجزة.
3: على كيفك
4: على كيفك
3: ما تخليش لحظة تفوتك،
4: تابعنا واسمع صوتك عبد المجدك تسمع صوتك
3: على كيفك
4: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء
3: على كيفك
4: إدبارة الصحة والهناء
3: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
4: من غير شقة
3: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
4: اتبعنا بكل وفاء
3: على كيفك.
4: إذاعة الشباب من تونس عبد المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش،
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ليندا سعد تحذر من مخاطر الإفراط في استخدام الأطفال للشاشات والأجهزة الذكية. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يشرف على جلسة عمل خصصت لمتابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة الحساسة، على أن الاستعدادات لفصل الشتاء تنطلق مبكرا، وذلك وفق وضع خطة عمل تقوم على الاستباق وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة ما يضمن انتظامية التزويد وتمكين المواطنين من حاجة دون ضغوط. مساء اليوم انطلاق وحفل افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في المسرح الأثري بقرطاج بعرض يحيي الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. تونس تحيي اليوم العالمي لمرض الزهايمر تحت شعار كان بديت تنسى احنا معاك وما ننساوكش، من خلال تنظيم ايام تحسيسية وابواب مفتوحة في عدة ولايات ومراكز صحية عمومية. في الشأن الدولي، الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن أن القوات الجوية نفذت ضربات استهدفت عناصر وعتادا عسكريا لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء. المنظمة الدولية للهجرة تؤكد أن حوالي 130 ألف شخص نزحوا في اليمن في غضون أسابيع مع تصاعد انعدام الأمن. الاتحاد الأوروبي يعلن عن عقوبات ضد المسؤولين عن الانتخابات التي أجريت في الأراضي المحتلة بأوكرانيا عقب الانتخابات البرلمانية الروسية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
7: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفئ الكلمة والنغمة.

0: مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان سفراء النجوم توب 10 عيش الموسيقى ملاكورة نوستالجيا أحلى الليالي ويرجع لكم همس الليل همس الليل إذاعة الشباب الموجة اللي ما معهاش تبديل الموجة اللي ما معهاش تبديل عدل موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
2: على كيفك
1: ما تخليش لحظة تفوتك
0: تابعنا واسمع صوتك عد الموجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك على كيفك الموزيكا والغناء
1: على كيفك
2: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة
2: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
0: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك
3: على كيفك. كمل حتى لما 3 مدى ساعتين و 42 دقيقة. بعد شوية نحكيه على الجمال، نحكيه في ستيس بوتيل، فقرة اللي قرى حضرة معنا. بعد زادة سنة معنا طلع على الميتيو، أكيد جدا ناخذ فكرة حول حالة بقية طقس اليوم الاثنين والأيام القليلة القادمة. الجمال والأنقة بعد لحظات ستيس بوتيل.
0: ستيس بوتيل
4: في أستيوس بوتي توا الدنيا بردت، الناس بدات تفيق للرويحة هكا شوية، كاللي عمل برونزاج في الصيف توا يحب ينحي البرونزاج، واللي شعره في الصيف طوله توا يحب يقصه، كل واحد وكيفاش. أنت مع تنوع الفصول، كل واحد يحب يبدأ بداية جديدة مع الفصول الجديدة. حسين الزغبي الخبير في التجميل يكون حاضر معنا في فقرة أستيوس بوتي. حسين مالو، سهلا بيك.
5: عسلامة ومرحبا بيكم،
3: ومرحبا بك حسين،
5: جميع المستمعين.
3: شكرا حسين.
4: اليوم ان شاء الله باش يكون موضوعنا ليكوب نتاع الشعر. نعرفوا احنا في كل موسم ثم الوان تخرج، كسوا في اللبسه في الشعر في كل حكايه. مي لهنا تحكي كوثر، تخزر لي كوثر يلزمها لون جديد، فدت كوثر من العوده المدرسيه. هي بيدا
5: تجدد يا اخي، ما لقاتش الفرصه،
4: ما لقاتش الوقت
5: تلقى الفرصه. ما هو الحاجات متتاليه جات، اللي هما الصيف ورجعوا للقرايه وتالو تالو تالو، دونك ما يلقاوش الوقت باش يقدوا هيك. اما ان شاء الله تاون خاصوا وقت للمدام كوثر، تاون قدوا لها طول طلت هنا وثمان
4: اتهنى كوثر، امورك واضحه. سينو حسين، بالنسبه للكوب اللي خارجين السنه،
5: شوف هو بالنسبه اللي توندونس نتاع كل عام ديما كل عام تلقى حاجه دارجه جديده في المجتمع تاعي. بالنسبه اللي توندونس اللي طالعين السنه، طالعين لي كوب كورت، والاغلبيه طالعه لي كوب كاري مع هكا اون فرونش صغيره يسميوها ريدو. هذه اللي قاعدين يسميو فيها كوب كاري سون ديغراداسيون، هذا توندونس نتاعنا جديد. هذا اللي نتعاملوا بها بالنسبه للعام الجديد اللي باش ندخلوا له ان شاء الله. وبالنسبه للقصان شعر بصفه عامه، حكم اللي احنا تعدينا صيفية سخونة ياسر والماء مالح، وزاد جا الماء سخون ياسر سنة، دونك اوتوماتيكمون شعر باش يترشق بزيد شوية، يلزم اوبليغاتوار نعملو ليغاليزاسيون دو بوانت نتاعنا، والا نعاودو نرجعو للكوب اللي قاعدين نقصو فيها، جوست نعاودو نحيوها من الاول جديد.
4: ما تمشيش سامحني حسين، خرجت التراند نتاع البريود اللي فاتت اللي تصور في الثمانينات، لي كوب نتاع الثمانينات كلهم هكا، والناس يقول لك ما حلينا وما شبنا بالكوب هذيك.
3: ما تصور هكا، ما نصورش كان في الحقيقه
5: تعجبني. في الحقيقه ما حلاهم، ما حلاهم ويهبلوا زاد ديما ما حلاهم في الحقيقه. وفي التراند باهي التراند، بالنسبه للكوب اللي شفتها في التراند الاغلبيه نسميوها افيلي ديغرادي. باهي تسمى هي إفيلي ديغرادي. دونك شنو هي الإفيلي ديغرادي؟ هو إفيلاج من لا فرونش لي كوتي، فما ديغراداسيون في لا لونغور، وفما ديغراداسيون هو التدرج اللي هو من الفيرتيكس للانيك، اللي هو من القباع حتى يكشف للرقبة، هي شعرات متدرجين وحدهم. هذيك هي الكوب إفيلي ديغرادي، ولا نسميها باترفلاي توا في التوندونس الجديدة زاد. أما هي لا ميم كوب، وديما نقصوها سا ديبون لا فورم دو فيزاج، ونشوفوا زادا اسكو تطلع على الشخص اللي باش نقصوا له الكوب هيك ولا لا. مش اوبليغاتوار نحن باش نتبعوا التوندونس، اما لو كان باش نتبعوا التوندونس، التوندونس نتاع السنه اللي هي لي كوب كورت الكل، نبداو من الكاري كلاسيك ماهيش بلونجون، وحتى لي كوب كورت اللي الاغلبيه يسميهم غارسون، هما يسميو دي كوب كورت سيتو.
4: هذوما لي كوب اللي خارجين السنه واللي نجموا هكا.
5: وي وي وي هذه الموضه نتاع السنه، واحسن حاجه وزيد مريحتهم، ما هو الناس وطولوا شعرهم برشا برشا، دونك ولا يتعبهم شعرهم، دونك ولا يعملوا ولا يقصوا قصير، تابعوا توندونس فهمت،
4: وهكاك اسهل حتى في الـ في الـ في الـ في, الـ في العنايه بالشعر
5: في
4: كل شيء
5: اليوميه مع شعرهم في الكوتيديان نتاعهم.
4: وفما برشا ناس راهو في بالك انت كوبل قصيره تبدلوا كومبليتمون ترجع تصغر في العبد تقول عبد اخر.
5: هو بالنسبه لي انا شخصيا شخصيا حاجه تعني مش اي بشري نجم يقص كوب قصير.
4: صحيح
5: معناها اللي باش يقص كوب قصير مش نقولها على مسؤوليتي باش يكون عنده شخصيه قويه.
3: نقطة ورجع
5: على خاطر مربوطة المرأة بشعر طويل باش تكون أنثى إذا شعرها طويل واللي هو لا بالعكس نجم تكون أزين وأحلى في الكوبلة قصيرة تزيد تفينها وبخاصة تبدأ هي وجهها صغير هكا وربط وجهها صغيرة بالعكس نصور تويتها الكوبلة القصيرة.
3: هذا راي شخصي من عندك حسين ولا
5: راي شخصي راي تقني
3: اوكي راي تقني حاجه اخرى خاطر فما كل حد بالك كل حد كيف الشراء
4: ولكن لا لا لا هي
5: راي شخصي في في في في جمله وانه اذا تكون عندك شخصيه
3: فوالا اي معقول
5: قوه الشخصيه باش نجم تقص الكوب القصيره
3: معقول معقول برشا
5: شكرا لي يكون الوجه صغير
4: هو راه انت حسب فورمه الوجه ينصحك راه ديما جنرال ما ينصحك الخبير في التجميل يقول لك راه انت واتيك القصير انت واتيك الطويل انت واتيك كل واحد واش نوعيتي
5: وهذا تقريبا مش اي واحد ينجم يقص القصير اما بالنسبه لك تبدا وجهك صغير وتنجم تكون تطلع عليك الكوب هيك دونك لازم تكون عندك شخصيه قويه باش تاخذ ديسيزيون الفلانيه باش تقص شعرك
3: معقول معقول برشا مشكور جدا حسام حسام اللي منورنا
5: كنا نرد فيك شكرا ومرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعين
3: عايشك حسام عايشك عايشك فوالا دونك هذوك بعض النصائح اللي موجهين للسيدات اليوم تقريبا حميدة لكل سيدات الكوب الكل حكينا عليهم الكل سيدات اليوم ما حكيناش على الرجال
4: اليوم على الاكثريه
3: حسام نقولوا الجمعه الجايه شوف لنا الرجال زاد شوف فما لي كوب شوف فما حاجات كوب جارسون في الاخر
4: نفس الكوب ديجا انت ديجا في القرايه كيبداو البنات والولاد باش يرجعوا للقرايه باش تعمل البنات ما شاء الله يقدوا لهم شعراتهم يزينوهم والولاد باش تعمل
3: تجهز حجم حجم رغم اللي نشوفوا مع حسام فما لي كوب خاصين بالاولاد وبالرجال هذا الكل ان شاء الله الجمعه الجايه ترتاح مع الموسيقى رجعنا شويه في فقره ميتيو.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
0: على كيفك
3: على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.
4: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس الكل في على كيفك. ما زلنا مكملين معاكم احنا، وباش نختموا مع فقرة الميتيو باش ناخذوا أخبار الطقس للناس اللي ناوي هكا عندها بروجرام اليوم، وإلا هكا ما نعرفش أنا الأيامات الجايين عندها دوا مديدة مع التقلبات الجوية مع الأمطار. إن شاء الله يا ربي أمطار خير. نعرفوا احنا الأمطار هذية بالنسبة للفلاحة وفايدتها على الزيتون، وإن شاء الله يا ربي تكون ديما غيث نافع للناس الفلاحة اللي تستبشر هكا بالخير، وللناس اللي استنى هكا زادة في خدمها مربوطة بالغيث ومربوطة بالأمطار. إن شاء الله يا ربي ديما نقول وإحنا غيث نفع. ما زلنا مكبرين معاكم إحنا في دقائق اللي ما زالت من حصتنا، حميدة زغدودي وكريم الزغبي في على كيفك، وما زلنا في اتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي باش نشوفوا شكون ينجم يدخل معنا ويحكي لنا على طقس اليوم كيفاش باش يكون إن شاء الله. إذا كان زادة ناويين هكا نعرف إن اليوم ثم الحفلة متاع الأسبوع اللي اليوم إن شاء الله هكا باش تكون في الليل، الناس اللي ماشية زادة كيفاش باش يكون طقس الليل، باش نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل بعد مع اللي باش المهندس اللي باش يكون حاضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: هو المفروض مدام سعيدة بن صالح نستناو دونك لحظات، لأنه فما التحيين قاعد يصير في الدقائق هذه. يظهر لي مدام سعيدة لملمت أوراقها وجات ووصلت بالتحيين وباخر الارقام. مدام سعيده بن صالح مرحبا،
6: اهلا بك خويا كريم، تحيه ليك ومستمعي اذاعه الشباب.
5: شكرا
4: شكرا لك مدام سعيده، نستناو فيك من بكري باش نعرفوا الطقس شنحوالو يا مدام.
6: الحقيقه هي توا ثم سحب تكونت على تونس الكبرى توا 6 ملم تقريبا في جهه الشرقيه، كذلك كانت في وقت سابق تكونت زاد بعض السحب في شريط شمال ولايه بنزرت، سجلنا 5 ملم في غار المرح و2 ملم في ميتلين. توا قاعده الخلايا العاديه تتكون تدريجيا في الجنوب الغربي، قاعده تدخل بشويه بشويه. كذلك المناطق الساحليه في المهديه سجلنا كميه امطار 15 ملم تقريبا في الشيبه، يعني المناطق الساحليه هي معنيه اكثر الحقيقه بالامطار اليوم وكذلك غدوه. غدوه المناطق الساحليه الشماليه وكذلك الشرقيه كلها معنيه بالامطار، وغدوه سحب عابر على بقيه المناطق. كذلك يوم الاربعاء نفس تقريبا الحاله، تكون أمطار متفرقة خاصة في المناطق الساحلية وطقس يعني سحب عابرة في بقية المناطق.
4: في تونس حتى النص نهار سحب عابرة ثم أمطار هكا قليلة، العشية ما زالت متواصلة في العشية وفي الليل.
6: الأمطار ضعيفة الحقيقة، الإمكانية ضعيفة باش تصب أمطار الحقيقة ضعيفة. دونك هذا هو فكرة على الطقس
4: في الأيام الجاية. ما زالت باش تجينا قويل أسمع تلمون الناس مفجوعين، ثم كقويل الرمان وكل ما ثم أيامات نتاع سخانة ما زالوا نستناوهم.
6: والله من هنا حتى شي تقريبا نهاية الأسبوع ما فماش ارتفاع يعني ملحوظ في درجة الحرارة، حرارة يعني تقريبا في المستويات العادية لشهر سبتمبر، حتى كي ترتفع بدرجة أو درجتين بعد ترجع تنخفض، يعني نجم نقول
5: مش ارتفاع معناتها ملحوظ. أنتو كان فما إمكانية دونك لنزول أمطار في مختلف مناطق الجمهورية بالنسبة لليوم العشية والأيام القليلة القادمة؟
6: إن شاء الله ديما أمطار متفرقة وتخص أكثر المناطق الساحليه للشمال والمستوحى لدى الشرقيه، ماشي امطار كبيره يعني فمش حتى يخوف.
5: شكرا مدام سعيده، نخليك تكمل.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: musique.
1: Tu Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: ستاد 3+
3: ستاد 3+
2: متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية رياضات الشبان والرجبي، كرة القدم النسائية، كرة القدم المصغرة.
3: ستاد 3+
2: ستاد 3+
1: إذاعة شباب.
2: ستاد 3+ مع فوزي بن سالم.
4: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. هذه ثلاثة قتيله موجات تاع الشباب في استوديو تروا بليز في الحصه الثانيه هذا الموسم في متابعه لمباريات الرابطه الرابطه المستوى الاول المستوى الثاني رابطه الجهويه كره القدم المصغره والرياضه النسائيه في هذه الحصه. سعيد باستقبال المحلل والمدرب هيثم بن ديفلا. هيثم اهلا وسهلا بك.
5: مرحبا بك زبير، مرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب.
4: غيبة هيثم
5: ولا غيبة كهو عاد بين الخدمة والانترينمون والصيف كمل دخل الصيف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
4: باهي تنرجع نحكي بأكثر التفاصيل. سعيد كذلك باستقبال المحلل والمدرب محمد بن حميدة. محمد أهلا وسهلا بك.
6: أهلا بك زبير وأهلا بالمستمعية إذاعة الشباب.
4: شو أحوال الخضرة؟
6: الحمد لله
4: ماشي الامور.
6: ايه فينا سقطة سعودي الحمد لله.
4: سقطة سعودي ثم نتائج وفلوس.
6: فلوس خويا ديما ما فماش فلوس.
4: باهي باش نحكيو في هذه الحصة ان شاء الله. بعد شوية يكون معنا نور الدين عمار المدير الفني لجامعة الرجبي باش نحكوا على رياضة الرجبي، باش نحكيو على تحضيرات الموسم الرياضي الجديد بالنسبة لرابطة الهواة بالمستوى الأول والمستوى الثاني، باش نحكوا كذلك على الأزمة المالية وانطلاق الموسم الرياضي الجديد. هيثم نرجع معك. بالنسبة لك انت لحد الآن ما ماكش درب.
5: لا من ساعات من المستحسن ما تبداش تدرب من الاول.
4: هي قلت لي النقطة هذه وحبيت نثيرها معك.
5: مهمة ياسر النقطة هي. والله اش نقول لك، فما عروض في ممكن البلاسمون تاعي انا وحتى الخدمة، دونك عروض كي تبدا بعيدة حتى تولي تقلق، فهمتني كيفاش؟ وكاو كل شيء بالكتبة، معناها فما شكون اتصل بيا بون انت والعرض انت واللي كونديسيون ماك تعرف زبير سي با فاسيل تو ناسيونال سي. خاصة إذا كان يبدأ مدرب عنده أوبجيكتيف وعنده حاجة، دونك يلزمها إمكانيات ويلزمها برشا حاجات، وكل واحد وكيفاش يخدم. معناها بالنسبة لي أنا معناها ديما ديفي نتاعي نتاع أكسيسيون كي نحب ناخذ جمعية صحيح، ولو حتى ما يقلقنيش معناها حتى جمعية على مستوى الإفكتيف معناها تبدأ أكسبتابل، دونك سي على المدرب باش هو يخدم ويطور من الفريق وأكيد يحط لي زوبجيكتيف، واذا كان يحب يعمل في خدمته حاجه باهيه دونك مارج دو بروغريسيون يصير وبالطبيعه توصل للاوبجيكتيف نتاعك. واذا كان باش تلقى جمعيه مثلا تلعب على المانتيان ولا على الواحد، دونك احنا بالنسبه لي انا ما
4: تساعدكش
5: سي با مون اوبجيكتيف.
4: حكيت لي انه قلت لي بكري انه من المستحسن ما تبداش من الاول في التدريب. علاش؟ انه بالتجربه هذه، لانه تو كنشوف انه مدرب يعمل باركور به، هي يعمل كل 15 20 جوله ومن بعد اول عثره تتنح.
5: اكيد شوف باش نقول مثل، هو مثل دارج عنا واحنا نقولوه لكن ما فيهوش حاجه هكا خارجه على الموضوع. يقول لك المدرب دبوس الغاز تشد اكثر منه.
4: كيفاش
5: في تونس بصراحه زبير حتى في الناسيونال
4: مدربين كله اللي ثم مدربين،
5: مدرب مهما يكون دوب ما يشد في التدريب تبدا الناس كل تعس عليه، يعمل لك جمعيه ويبني لك ويعمل لك دي ريزلتا اول عثره تدور عليه الناس كل. انا ما نحبش نحكي على بار اكزومبل الفترة الأخرى اللي عديت، بار اكزومبل أنا عديت مع بني خالد 21 ماتش
4: صندوق. هاتوا نرجع لك بني خالد، أنت طبعا وقت اللي كنت فريق السبيخة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم دربت الفريق وكان يلعب على الصعود.
5: على الصعود، كان يلعب على الصعود الرابطة المحترفة الأولى.
4: خرجت
5: وصار ديزاكور مع الرئيس اللي مهما يكون ديما كله كل احترام سي لطفي حمدي. صار ديزاكور، انسحبت من الفريق، الفريق طاح معناها الموسم هذاك والموسم اللي بعد والموسم
4: توا في الرابطه الجهويه.
5: توا في الرابطه الجهويه ان شاء الله اكيد نتمناو له العوده السريعه، على خاطر راهو كان عنده صولات وجولات سبيخه، والسبيخه ديما برجالها ناقصه وقفه والناس تلتف مع بعضها باش يرجعوا الجماهير.
4: بعد السبيخه مشيت للاتحاد الاقليبي، طلعت معاه
5: نفس الشيء، طلعت مع الاتحاد الرياضي الاقليبي الناسيونال سي في بول كانت صعيبه برشا، تعرف سي دو كانت فيها جمعيات كما نحكي لك قصور السيف، معناها قصور السيف عديد الجمعيات اللي بالحق نقولوا عندها بيع وذراع، معناها في وسط الجمعيات هذوما باركور طويل، تعرف طويل، نفس طويل، 26 ماتش مع امكانيات، انا نقول معناها ما فماش امكانيات كبيره في قليبيا، معناها توا ولات قليبيا عندها في السي ام اللي طلعت ولات عندها تراديسيون والناس كل تهابها ولات عندها جمعيه باهيه. نفس الشيء زاد بعدها مشيت لقصور السيف،
4: بعد قصور السيف،
5: بعد قصور السيف رجعت لقليبيا، وبعد مشيت لبني خالد.
4: ابني خالد عملت باركور تقريبا 21 ماتش بدون هزيمه،
5: بدون هزيمه 21 ماتش بدون هزيمه، معناها والكلهم دي ريزلتا بوزيتيف الحمد لله. هذا زاد
4: هذا الموسم اللي طلعت فيه ابني خالد لرتلو،
5: هذا الموسم هاي. نجم نقول لك
4: معناها اول هزيمه،
5: اول هزيمه بعد 21 ماتش يولي لونترونور هو
4: خاصة من 26 ماتش بقاو 5 ماتشات.
5: زبير باش رجعتني الواحد ساعات ما نحبش سبحان الله. اخر مقابله كانت مع مستقبل وادي الليل، مستقبل وادي الليل تعرف موتيفاسيون كبيره، جمعيه كبيره تبقى مستقبل وادي الليل في الملعب نتاعها اللي هو ملعب صعيب، تلعب انت سونز افكتيف، تعرف شو معناها نقول لك سونز افكتيف ابار لي بليسور اللي وصلت لعبتهم انا، معناها فورسيمون باش نعدي المقابله هذيك، ابار لي جوار نون كاليفي. وقت اللي تخسر وتلقى معناها تلقى معناها رده فعل معناها بالطريقه هذيا سي غراف. وقت اللي انا نعرف شنو عملت في ابني خليت، مش اليوم انا ساعات العبد راهو زبير ماهوش بيه يحكي على روحه، اما ساعات وقت اللي بالحق تتحط في سيتياسيون تولي بالحق
4: لان مجهود مدرب كامل اللي كان تعمل 21 ماتش بدون هزيمه ويبقوا 5 ماتشات اللي تقريبا موسم انتهى ويطلع الفريق للرابطه المحترفه.
5: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا زاد ما ينقصش زاد من وقفه الهيئه المديره، راهو زاد
4: اكيد
5: ما ننساش راهو انا وقت اللي صنعت جمعيه خاطر بني خليت كانت حتى مش لي كونديسيون فيها حتى سير لو بلون ديسيبلين كانت بصراحه كان نجم نقول كانت فوضى. الحمد لله نعرف كل مدرب وعنده طريقته في العمل، كيف كيف زاد قلت لك نثمن العمل الكبير خاطر الدور الكبير رئيس جمعيه راه انا نعتبر معناها بني خليد عندها رئيس جمعيه ممتاز اللي هو حمدي السعيدي وخذاه على عاتقه ان جون اللي يحب ينجح، وبالحق الرجل المناسب في المكان المناسب اللي وقت اللي جاء وفر الامكانيات، وكي توفر الامكانيات وتجيب ان ستاف انت عندك ثقه فيه دونك تنجح. راي بني خليد زبير وصلنا لعبنا ضد الملعب التونسي وهو في المرتبة الأولى في النيفر
4: النادي الفريق،
5: معناها الملعب التونسي
4: مباراة ودية،
5: مباراة ودية، لكن كي ترجع للسيركونستانس وترجع للديكلاراسيون تاع شكري الخطوي ورئيس الملعب التونسي كانت أكثر من رسمية، وفات واحد واحد ملعب التونسي عدتنا في 85 كونسيرفاسيون كنقول لك بين 60-70% بني خليد. بعدها بثلاث أيام نلعبوا ضد النادي الافريقي في البارك 0-0، انا نقول لك معناها مش مجامله زيرو اوكازيون النادي الافريقي، ويمكن احنا كانت عندنا
4: هذا الموسم الفارط،
5: هذا الموسم اللي فارط الموسم الفارط، معناها يمكن احنا كنا سباقين كنا باش نوصلوا اكثر وباش نفوزوا بالمباراه، معناها بالحق رانا عملنا دي بريستاسيون، معناها بنيت جمعيه
4: اللي طلعت للرد المحترف كرة
5: ان شاء الله من المبر هذايا زاد كيف كيف زاد نقولوا ان شاء الله مبروك لبني خليت. هذايا اول كونتاكت معناها اون ديريكت انا باش نصرح به بعد معناها في اذاعه، ان شاء الله مبروك لبني خليت اكيد تستحق، ومبروك الجمهور اللي عندها جمهور زبير جمهور ممتاز وممتاز جدا، وانا وبلاد سخونه، وانا بصراحه تعجبني الخدمه في
4: ظروف هذيك
5: فوالا في ظروف نتاع جمعيه سخونه، معناها تلقى روحك.
4: نجي معاك محمد بن حميده مع هيثم بن ذفال اللي يحكي يقول انه ماذا بيك توا في ما تبداش بدايه الموسم كمدرب مع جمعيه، يعني ما تنجمش تقريبا كنشوفوا انه كل المدربين ما يكملوش باستثناء حاله ولا اثنين يكملوا مع الفرق.
6: بون ناظر وانا هيثم خاطر كنا احنا ولاد دومين ونعرفوا شنو يصير من الاول معناها. ديما البدايات معناها في الجمعيه تبدا ما فماش موارد ماليه ليفيكتيف مازال جوارات نون كاليفي دونك حتى لي 4 ماتش الاول لي 5 ماتش الاول وخارجين من بريباراسيون ديما الريزلتا ما تمشيش يستناو له كيما قال لك هو في الفوق يستناو في اول عثره اللي هو دونك ايش يقول لك انا نقول لك ناخذها من بعديك تران ماتش تبدا سي لي جوار كاليفي والهيئه استقرت وجابت الفلوس وبدات كيما نقولوا ركحه الجمعيه وقتها يبدا هو يظهر الخدمه نتاعو. اما انا زيد نلوم شويه على هيثم خدم خدمه كبيره في بني خالد ووصل كيما نقولوا بعد 20 ايام ماتش لهنا مش نلوم عليه اما نلوم شويه على المديره الثقه اللي انا عندي اونترونور وصل بيه 21 ماتش على انديفات معناها نوصل الحين مازالوا 5 ماتش الميريت لشكون يوصل من بعديك اللي جاء بعديك كمل خدمه هيثم يرحم والديه وكمل وصل بني خالد طلعها للناسيونال بي
4: وهذا اللي صار
6: مع جراس جراس شكون جراس الكونترولور اللي عمل
4: هذا تقريبا صار في حمام شوشه الموسم الفارط مع عماد جبل
6: مع عماد جبل
4: زوج جولات
5: صار مع عماد جبل مادام هذا اونتر بارونتيز زبير باش تعرف راهو الكونفلي الكبير معناها المدرب الجديد اللي جاء مع كامل احتراماتي ليه ديما نبقاو زملاء بعد 3 ماتشات خسر معناها زيرو كومنتير زيرو بعدها خسر ضد جمعية آخر
4: ترتيب
5: بعد ما نعرفش أربع مقابلات أخرين زاد خسر ضد جمعية في آخر ترتيب معناها باش تعرف وقت اللي تلقى شوف أنا نقول في كلمة واحدة ربي يهدي اللي كان سبب خطر بصراحة معناها حاجة تمسك لكن الحمد لله احنا شوف ديما معرضين للظروف هذه وحبيت ولا كرهت زبير قانون اللعبة متاع مدرب كرة القدم ديما الفليجة متاعه ورا الباب راه في لحظة على خاطر مع النجم
6: وهيثم لهنا تحسه مازال تو موجوع
4: أثر فيه
6: لك موجوع بطبيعة شوف زبير راهو سي با فاسيل تحضري
4: ميريت متاعك انت ياخذ واحد اخر
6: راهو ماهوش شهر ولا شهرين راهو عندك 21 ماتش يجيو 4 شهور 5 شهور غير البريباراسيون وحضرت جواريتك ولهنا في الكومينيكاسيون ومونتاج وديسبلين وكذا وتوصل بها انت بعد 20 ماتش في اول ديفيت وديفيت شوف الظروف نتاعها كيفاه معناها تلعب كونتر مستقبل وادي الليل وفي وادي الليل معناها سي با فاسيل معناها احنا الماتشات الكل فيها الربح والخساره والتعادل معناها 21 ماتش
4: ومستقبل ودي الليل نازل مرات محترف ثاني كره قدم هذا الموسم الفارط
6: دونك لهنا هيثم موجوع خويا خلفتك على ربي باش نقول
5: ليه
6: تعوض خويا تتعوض بقدر تربي
5: تاخذ جمعيه احنا انا في يوم من الايام زاد كنت في السبيخه زاد نفس الشيء السبيخه في الرابطه المحترفه الثانيه زبير
4: تلعب اصول ذكر
5: تو نتذكر وانا اخر ماتش كونتر جربه في
4: جامعك العربي جابر ظهر لي
5: وكان معايا العربي جابر اخر ماتش كونتر جربة في جربة ربحنا جربة ولينا الثانيين نلعبوا على طلوع للأ ناسيونال أ وجمعية كي نقول لك معناها تبدلت 180 درجة بعد ما نعرفش فما ديزاكور على خاطر معناها أنا نحكي على الكوتي ديسيبلين فما جوار ساعتها ولا اثنين جوار هو براتيكمون نحيتهم الجروب انت وقت اللي ترجعوا سيتاني اللي ما بارازي تعرف راهو مهمه ياسر زبير كونك باش تحافظ
6: على
5: الفيستير وشنو اللي نجحه في بني خالد هو الفيستير راهو مدرب ما يعرفش ما يعرفش ينظف نقولوا بالكوره نتاعنا احنا الفيستير نتاعو ما ينجحش بني خالد مثلا راهو وقت اللي عملت سيليكسيون تاع اللاعبين راهو زبير راهو بالكعبه وناخذ الكوتي ديسيبلين قبل كوتي تكنيك معناها انا ناخذ ان جوار بيان ديسيبليني اللي نعرف اللي هو باش ينجم يقدم الاضافه ومش بالضروره ناخذه من نيفو كبير ناخذه من سي 1 من سي 2 حتى من الريجيونال وعندي جوارات من الريجيونال عندي ان جوار اللي خذيته من الريجيونال اللي تري مويان الفورماسيون نتاعو معناها ما نحكي لكش معناها في كيب ريجيونال ولا بيتور في بني خالد اسلم هذا اسلم ولا امبيتور عمره 19 عمره 19 سنه باش تعمل له الانتيغراسيون ويولي لك بالفاسون هذه.
4: وهذا دور
5: هذا دور المدرب
4: دور المدرب. خلينا نحكوا على الرابطه الرابطه هويه المستوى الاول اللي تقريبا محمد بن حميده من اصعب الرابطات الموجوده في كره القدم التونسيه، اصعب من البي، اصعب من الا، اصعب حتى معناتها تقريبا اللي فيها الفرق اربع مجموعات معناتها ومستوى كبير وفيها اسامي نتاع جمعيات كبير اللي لعبت حتى في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم.
6: اي بون المجموعات الاربعه فيهم بريسك كل مجموعه فيها على الاقل 8 9 فرق كانوا في الرابطه الاولى ولا في الرابطه الثانيه واغلبيتهم في الرابطه الثانيه. بون المجموعات الكل صعيبه لهنا نشوفوا كيما شنو الفريق اللي محضر كيما نقولوا محضر استراتيجيه اختار اللي عمل الستاج بدا على بكري هو لهنا اللي باش تلقاه هو الفافوري. هي اهم حاجه لهنا في سي ان راهي البدايه نتاعك الكات 5 ماتش تاخذ فيهم ليكار نتاعك في في الشامبيون
4: بدايه الموسم
6: وقتها تبدا تخدم مرتاح متفهمي هذاك علاش دونك لهنا البدايات نتاع الجمعيات الاغلبيه يكونوا في بدايه الموسم حسب التحضيرات اللي يكونوا
4: معناتها مع بدايه الموسم الجمعيات هيثم النظام جمعيات في الرابطه الهوية المستوى الاول منذ بدايه الموسم اللي عندها اهداف نتاع الصعود والا من بعد يظهر بالنتائج والا حسب الامكانيات الماديه وين
5: بحكم براتيكمون كانك جاوبت على السؤال زبير معناها هذم الكل موجودين معناها فما جمعيات حسب الامكانيات الماديه تعرف تحط الاوبجيكتيف نتاعها فما جمعيه يبدا عندها الطموح لكن الامكانيات ماهيش ماهيش معناها متوفره لكن تحب كلي تجتهد باش توصل خاطر مهم ياسر زاد الفولونتي نتاع الرئيس مهم ياسر الهدف نتاع الفريق ككل معناها كونك باش ترسم اهداف للصعود دونك وفي نفس الوقت معناها فما جمعيات عندها تراديسيون انا يعني مثلا الموسم اللي فارت معناها اول ديكلاراسيون فما جمعيات بالحق راهو معناها مفروض تكون في الرابطه المحترفه الثانيه نحكي اليوم بار اكزومبل على غرومبيليا راهي عندها سنين راهي في الرابطه الثالثه راهي الرابطه الثالثه زبير انتهاك قريب وفوزي قريب راهو فيها دي جوار بالحق راهم ينجموا يكوروا في الناسيونال ا كي تشوف كوره تشوف ريتم تشوف طون دونجاجمون موتور تشوف بالرسمي دي كاليتي بالحق راهو عندنا دي كاليتي من الغادي نجمو نجيبو جوارات راه
4: وشفنا حتى انا وتو كيما حازم المستوري كان في جريده التوزر كان في زياد العلوي معناتها لاعبين يلعبوا في
5: لعبوا في دقيش مثلا المستوري كان في
4: دقيش
5: راهو كانت في السي دو وخرج مخر نقولوا مش معناها كلي خرج فما دي جون زبير راهو ما شاء الله فما دي جون اعطيك شكون العين معناها باش تهزهم بون باش نكذب عليك انا مثلا كمدرب وقت اللي راه كاليتي بالحق تستحق عنا كما نقولوا حبيبنا وعنا اصحابنا علاش ليه هو معناها هو في مصلحه اللاعب كونه يقدم انا مثلا كان نحكي لك على ابن خالد صدقني في ابن خالد فما دي جوار انا نشوفهم موجودين حتى اللحظه هذه ينجموا يلعبوا في الآ بسهولة تامة ما غير ذكر سامي لكن فما لاعبين بالحق عندهم مش معناها كي تشوف
4: هنا المشكلة تاع مدرب ما ياخذش المجازفة هكا باش ياخذ يلعب الملاعبي هذا وين
5: ما هو هكا ولا تسوق ولا تسوق زبير
4: عندك مناجير
5: ليه نحكي لك معناها الفوق في الناسيونال آ
4: عندك مناجير
5: هو شكون مثلا انا راه مثلا ناجح والا راه عنده فكر والا علاش نقول هذاك ولد تيران فما عباد ولد تيران بالحق وهذم ما تلقاهمش برشا شوفوا الاكزامبل اليوم تاع عبد السلام بوحوش كي تشوف عبد السلام بوحوش نقولوا قبل كان عبد السلام بوحوش اجيتي برشا وحتى سي لو بلون ديسيبلين اليوم معناها من المسؤولين اللي نقول لك مسؤولين كبار علاش ربط بين الرزانة وربط بين الحكمة وربط بين الخبرة
4: والثقة اللي يعطيها للناس اللي
5: بيان سور ويقول لك عنده حق راهو يقول لك هي العمران ساعة ولادة والزون هذيك كلها ولادة واضح دونك انت كي تعطيهم الثقة لولادة ذوما وبه باش نزيدك معناها اون باراليل شكون جاب مدرب جمامي الباجي
4: اللي ماهوش معاه
5: امين البيجي راهو مازال في نخرج من جبنيانه راهو ناسيونال سي زبير راهو فيه مدربين صدقني خير من الموجودين في الناسيونال أ. تكوين نتاعهم والفكر نتاعهم. أمين الباجي مدرب ما شاء الله عليه. هاو ساعات طوى. يبقى في القداش في الناسيونال سي، خدم مع بني خليت بار اكزومبل وما نجحش، خدم مع سيسمج بنيانة النتائج ما مشاتش، خدم مع سي او تي بلوز او موان، خدم دون زان تون
6: تبرقة.
5: شبيه خذاه سيسمو
4: عبد
5: السلام يلعب، وزاد معاه شكون؟ زاد معاه محرز حسن اللي نعتبره زاد كان عمل اون كارير اون بون كارير.
6: حسني العبيد
5: جوار نظيف.
4: حسني العبيد
6: حسني العبيد
4: حسني العبيد حسني, حسني هو مدرب حراس نتاع
5: وبالحق وعندك الرج دو فانكر كالرجله مهم ياسر، وراهو هذه تخرج منين؟ تخرج تخرج من الملاسين ولد المحمديه ولد العمران ولد الخضره
4: ولد النقطه هذه اللي حكيت عليها هيثم الزهور. محمد اللي معاه انه توا المشكله توا في المسؤول ولا رؤساء جمعيات اللي ما عندوش المبادره باش يجيب لك مدرب شاب ولا مدرب يقول لك نجيب اسم كبير هنا في نفس المدربين تقريبا الباقيين يدوروا في الرابطه الاولى.
6: انا نجم نكمل على كلام هيثم. عبد السلام بوحوش عارف وين بون جاب قبل لطفي القادري، جاب
5: العروري
6: محمد العروري قبل محمد علي معالج، لهنا هذوما مدربين كبار يعني، وحتى اللي سالير نتاعهم سالاري باهي. دونك جاب لهنا مدرب امين الباجي عنده ثقه فيه، مر تمرن عنده معناها شد العمران في السي عمل موسم باهي معناها معاه، وبعد عطاها الثقه في امين الباجي. وامين الباجي لهنا انسان معناها عنده فكر، خدام، ولد عائله،
5: كومبيتون.
6: انا كان مدير فني عندي مع خدمت معاه في جمعيه ريانا يعني. لهنا امين الباجي معناها من الانسان تتعلم منه، حتى تبدا قاعد حتى انت ماكش قاعد تخدم ما تتعلم من عنده برشا حاجات. ومع زيد بوحوش لهنا وحسني العبيدي مع ستاف متكامل هنا، العمران ماشي في توجه صحيح
4: باهي. فرق رابط الهويه المستوى الاول والمستوى الثاني، هل الموسم الرياضي الجديد اللي ينطلق نهار 24 اكتوبر تشوف انه وقت مناسب و26 ماتش معناتها تشوف انه معناتها ينجم؟ علاش ما قدموش؟
6: علاش ما قدمناش؟ علاش روتار برشا؟
4: احنا
6: لو 17 كوب لو 24 شامبيونا،
4: وشوف وقتاش توفى
6: وقتاش توفى وعندنا رمضان فيفري معناها باش نوليو نلعبوا 4-1 4-1
4: والتريف قداش؟
6: بون نورمالمون رانا قدمنا
4: جوج اسابيع ثلاث اسابيع
6: وحتى شوف حتى في التحضيرات نجموا نبداو احنا من ناسيونال بي، حتى كل المواجهات اللي ماتش ميكو مع ناسيونال بي وناسيونال ا نطلعوا في المستوى نتاع السي ام تاعنا معناها، حتى ليكيبات نتاعنا يبداو حاضرين، وحتى المستوى نتاع البطوله سي ان نلقاوها ممتازه يعني.
4: معناتها هيثم تشوف التاخير هذايا نتاع الهل؟
5: اي بالضبط، انا راه فما تاخير كبير ياسر.
6: هو
5: مش هكا تنطلق، والمفروض راهي كانت تحضيرات. شفت انت توا بطوله الرابطه المحترفه الثانيه تاجلت اسبوع. راهو في الاوروب كي تاجل نهار راهو عنده فالور كبير ياسر، فما بالك انت تاجل بطوله وزيد تاجل بعدها معناها ما فماش
4: وقتاش تنطلق وبعدها تزيد تاجل
5: وتجي تلقى جمعيات باهي سيدي اون باراليل تزيد معاه، اللي هو العنصر الاساسي والبارز والعنصر اللي بالحق ديترويزون للجمعيات اللي هو الجانب المادي. شو الجمعيات تلقاها التو مدينا راهو زبير راهو
4: سي هاي في الرابطه الثانيه واللي حد الان تم 19 جمعيه اللي رفعوا منع الانتداب
5: بطبيعه الحال سي جراف، وناكد لك راهي صارت مفاهمه معناها. علاش ما صارتش من قبل هذايا؟ تبدا الشامبيونا بكري
6: احنا
5: نلقاو ريتم
4: صحيح.
6: احنا لهنا حكينا على الجانب الفني، اما الجانب المادي هنا الرابطه عندهم نورمالمون منعش، كما صار في الناسيونال بي تاخيرات على الموارد الماليه والشكايات نتاع لي زونتونور، توا راهو مش يابطوا للسي 3 السي 1 السي 1 كيف كيف
4: تصير اشكاليات
6: تصير مش اشكاليات. وانا عندي فكره يعني، نعرف مدرب شاكي بجمعيه ما حكموش عليها خاطر في السي، قال لك السي كمان الناسيونال بي تويك باش نمشيو للسي، السي ماهيش باش تبدا
4: الا ما شانتي اخر ماشي
6: شانتي اخر اي ونجمو نزيدو نوخرو.
4: معناتها هكا تتساوى.
5: شوف زبير دور الجامعه ودور الاداره الفنيه عندها دور كبير ياسر. تو مثلا دخول سي رضا الجدي اعطانا فس اخر، فما افكار كما شفت اليوم انت مركز التكوين تاع بورصه الصدريه معناها سي با فاسيل.
4: اي عاد الفتح
5: راهو كان بصراحة جراف الوضعية اللي كان فيها. راهو اليوم رجع نفس وشوف معناها شنو اعطى وشنو اضاف وشنو البهجه اللي دخلها البرشة جمعيات والبرشة
4: يعني صحيح
5: معناها عندها دور كبير ياسر. به شنو معناها؟ معناها انت اول حاجه كما الفيفا، الفيفا او اكثر اكثر انسان معناها تحافظ عليه ومعناها وتجيب له حقوقه هو المدرب واللاعب. اي شكوى تشكي للفيفا تاخذ حقك، عندك 99% تاخذ حقك. بالنسبه لنا احنا يلزم هذه تتوفر في تونس ساعه عقليه. شنو الجمعيه تبدا ليستو فير معناها نتاع لي زونترونور
4: تولي؟
5: صدقني زبير نحكي لك انا تو نرجعوا بالتوالي واكيد راك عارف في يوم من الايام القلعه الكبرى جابت 9 مدربين في 9 مقابلات وتعرفش قديش جبت من نقطه؟ 9 نقاط.
4: 9 نقاط
5: تذكرها. معناها شو مازلت مش تحكي اكثر من هيك؟
6: تعرف انا شكون اللوم لهنا؟ اللوم على وداديه المدربين.
5: ما ينجموا يعملوا شيء.
4: وداديه
5: صدقني ما يعمل حتى شيء.
4: لك تو الوداديه كان ماش قانون اللي يطبق على الناس الكل.
5: سلطه الاشراف والسلطه الفوقيه.
4: يقول لك عندك 3 الحق كان في 3 مدربين ومن بعد تنحي المدرب تجيب ترخيص
6: وتوريزاسيون.
4: معناتها معناتها المشكل وين هنا محمد بن حميد؟
6: المشكله لهنا مشكله في في في الاداره الفنيه، وقبل الاداره الفنيه مشكله في الهيئه المديره نتاع النوادي. يعني لهنا يكون كان كل اونترونور يعمل ديفيت نيول ولا يعمل خسارة نجي نحيه مع كل كلمه مع لي باج يحكيوا على المدربين، هذا ما عجبناش، هذا ما لعبناش للجوار نتاعنا، هذا والجمعيه ما عطوش في الليستا، دونك تبدا تخدم عليه الماكينه، يخسر خساره يقول لك انا مش يقعد معايا الجمهور كامل كل اونترونور، هذا بيشد لي برشا حس، يلا نحيه خلينا نجيب واحد اخر. لهنا اهم حاجه هي الهيئه المديره اللي ما عندهاش استراتيجيه، ما عندهاش ثقه في المدرب. ماني انا جبت مدرب خويا نعطي الثقه نتاعي، خويا ما طلعتش سنه ماهيش مشكله نخدم عليه نجيب
4: ثم جمعيات محمد، ثم جمعيات إيه؟ في السي ان ولا حتى في عندها مشروع، ثم حتى جمعيه عندها
5: حتى مشروع.
4: لان خلينا نشوف خاصه تو تشوف جمعيات في الرده الثانيه وتقريبا في السنوات اللي فاتت كل تقريبا بدايه الموسم الجمعيات الكل تلعب على طلوع،
6: كلها تبمبي الكره تلعب
5: كلها تلعب على طلوع.
4: ومن بعد تولي كلها تلعب، ثم جولات معناتها مره تلعب على طلوع وانت في نفس الوقت تخسر تولي تلعب على النزول.
5: افكتيفمون معناها شوف زبير هو مرض مستفحل في كرة
4: ما يتصلحش.
5: والله يتصلح راهي العملية صعيبة ياسر،
4: مشروع لازم باش يتصلح.
5: صدقني عملية صعيبة ياسر. معناها باش نكونوا واضحين شوف في جمعيات زبير وقت اللي تدخل باش تدرب
4: هيثم بسرعة لأنه موعد موجز تعمل 3:30 باهي خطوة نكملوا الفكرة نتاعك هيثم لأنه تعمل 3:30 موعد موجز الأخبار ثم نعود لستاتر وبليس للحديث على أخبار الربط الهوات مستوى الأول مستوى الثاني والربطات الجهوية.
2: ستاد 3+ ستاد 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية،
0: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية،
2: رياضات الشبان والرجبي، كرة القدم النسائية، كرة القدم المصغرة.
0: ستاد 3+
2: ستاد 3+
1: إذاعة شباب.
2: ستاد 3+ مع فوزي بن سالم.
1: إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
0: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
0: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
0: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
7: تحية طيبة. أمضى مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اتفاقية شراكة مع جمعية أصدقاء الصم بصفاقس، وتنص الاتفاقية التي تمتد على مدى 3 سنوات قابلة للتجديد على التعاون في تنظيم برامج تكوين قيادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم إعداد قيادات شابة قادرة على المشاركة في الحياة المدنية إلى جانب إعداد الدراسات والاستبيان والتقارير التحليلية حول واقع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بحماية المدنية المقدم خليل المشري اليوم إن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. الاستعدادات لتأمين انتظامية التزويد بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضية. وأفادت وزارة التجارة أن التحذيرات متواصلة على مدار السنة لتعزيز الجاهزية من خلال تطوير قدرات التعبئة والخزن والإنتاج وإجراء عمليات الصيانة مبكرا فضلا عن دعم شبكة التوزيع. في الشأن الدولي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارة استهدفت بلدة نبطية في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية جنوب لبنان، وقام الجيش الإسرائيلي بإذرام النار في عدد من المنازل في بلدة زوتر الشرقية جنوب البلاد. يواجه اللاجئون اليمنيون في مخيم شمال جيبوتي أوضاعا إنسانية وصحية بالغة الصعوبة جراء ارتفاع عددهم داخل عنابر الإيواء المحدودة ونقص المساعدات الأساسية من غذاء وماء وكساء. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث في الوقت الراهن. نهاية الموجز، في أمان الله.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
9: عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
11: أنا فريلانسر، ما زلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
10: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
12: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
10: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في CNSS.
13: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: هاشتاج 3+ تاج 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية رياضات الشبان والرجل كرة القدم النسائية كرة القدم المصغرة
1: ستاد 3+
0: ستاد 3+
2: إذاعة الشباب
0: ستاد 3+ مع فوزي بن سالم.

0: ستاد 3+ ستاد 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية رياضات الشبان والرجبي كرة القدم النسائية كرة القدم المصغرة ستاد 3+ ستاد 3+ إذاعة الشباب ستاد 3+
1: أهلا وسهلا بكم من جديد في ستاد 3+ مواصلين في متابعة لأخبار رابطة الهوات المستوى الأول والمستوى الثاني الرابطات الجهوية. نذكر بضيوفنا محمد بن حميد المحلل الفني كذلك المدرب هيثم بن ذي فلة. خلينا نواصل ونحكي على الإشكاليات اللي موجودة في رابطة الهوات اللي حكينا قبل موجز أخبار على الجانب المادي هيثم اللي تقريبا ولا اهم حاجه تو بالنسبه للجمعيات.
2: اكيد المال قوام الاعمال زبير، ما نجمش تخدم بلاش مال وكل قدير وقدره. مثلا بكل امانه مع الناس كل تعرف مثلا السي ا عندها بيجي معين نتاعها، السي دو عندها بيجي معين، البي عندها بيجي والا عندها بيجي.
1: خليني نمشي باش تطلع تو كفريق في الرابطه اللي هو المستوى الاول باش تطلع للرابطه الثانيه تقريبا بيجي نتاع قداه؟
2: بين 300 400 ألف دينار.
1: معناتها توفر 400 ألف دينار لأي جمعية في الرابطة
2: 400 500 ألف دينار بقدرة تربي تطلع أمريكا.
1: أنت إذا بيت مدرب مشروع
2: ما يلزمك زادة مش معناها فلوس بركة، راه نجمش فلوس بركة.
1: أي لكن أهم حاجة فلوس.
2: إدارة واقفة وعباد تخدم وفما كالكويزيون كاللحمة بين الناس الكل وعباد كالي تخدم في مصلحة الجمعية.
1: هدف واحد.
2: بطبيعة الحال. ساعات تلقى برشا فلوس وتلقى كل واحد يخدم في مصلحته، ما تلقاها تلقاها اخر ترتيب تلعب على التيوح، معناها مش الدنيا كل فلوس.
1: الفكره انه 400 دينار 500 الف دينار
3: 400 500 الف دينار وين بون جيستيون، معناها مش معناها كما قال هو فما فلوس وموجوده، لازم استراتيجيه باهيه ولازم حتى لونترونور معناها يكون عنده ثقه دائما ما عند الهيئه المديره.
1: معناتها اكل الثقه المتبادله بين كل الاطراف الموجوده
3: بين الاطراف الكل وهكاك تنجح الجمعيه يعني.
1: مع الانتدابات اللي تكون منذ بدايه الموسم هذا
2: تقريبا. وبالحكمه نقول انا في الزون نتاع 300 الف دينار بالحكمه تبدا عندها اداره حكمه تعرف تجيب ستاف
1: وتعرف 300 الف دينار وعبد السلام بوحوش تطلع
3: عبد السلام بوحوش حتى 50 الف دينار
2: مش حتى ليه تطلع ثلاثة فما مصاريف ناكد لك انا عبد السلام يمكن وقت اللي كان بالوحده راهو مينيموم فما 200 الف دينار بالجستيون تاع عبد السلام واحد افكتيفمون.
1: اي تو عبد السلام بوحوش نوجه له تحيه معناتها ولا مثال تو معناتها نخدموا عليه.
2: اي علاش ليه مثال؟ علاش ليه مثال؟ سي ان اكزومبل او ناجح. العمران ربح الترجي الرياضي التونسي بطل افريقيا.
1: نظريه عبد السلام بوحوش اللي هذه نجم تبقى على الجمعيات.
3: شوف عبد السلام الحاجه والدومين معناها ولد حتى الديفيزيون هذه مر بها السي والبي وبعد طلع بها الناسيونال بقى ما تكبرش على الناس على كيما نقولوا على الظروف اللي تعدى عليها. بقى اهم حاجه انا نشوف حتى في البلاغات نتاعو الفيستير توبيخ
1: اللي حكيتوا عليه توزيز
3: هذا اهم حاجه. هي اهم حاجه
1: باهي خلينا ناخذوا لانه الاشكاليات الموجوده في الجمعيات الجانب المادي والاداره والتداخل في الاطراف هذه الكل. معنا السي نزار ابراهيم نائب رئيس فريق مستقبل وادي الليل اللي عنده توضيح يحب يوضح شنو صاير في مستقبل وادي الليل الجمعيه العريقه اللي كانت في الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم اليوم نجدوها في رابطه الهوات المستوى الاول. السي نزار اهلا وسهلا بك.
4: هاي
1: سي نزار
4: ومرحبا بكل المستمعين.
1: مع موجود معنا سي هيثم بن ذي فلة المدرب
4: المحلي. يعني عايشك مع نزار ابراهيم مش ابراهيم.
1: نزار ابراهيم مرحبا بك سي نزار ابراهيم. معنا سي محمد بن حميد المحلل المدرب كذلك هيثم بن ذي فلة. شنو صاير في مستقبل وادي الليل سي نزار؟
4: اول حاجه ساعة حبيت نبين لك بالنسبه للمبلغ اللي اعطاه 300 الف دينار من سي دو للسي ا راهو صحيح.
1: ومن سي ا للبي.
4: لسي
1: دو لسي عام. اي احنا حاجتنا من سي ا للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم.
4: لا لا هذيك توصل من 500 600 مليون.
1: هذايا من غير عبد السلام بوحوش.
4: لا لا من غير عبد السلام بوحوش. عبد السلام بوحوش صديقي وكل شيء
2: وربي يطلع عليه. الفالور اللي حكيناه بالضبط الناس كل تعرفه.
4: بالنسبه للمستقبل اللي بيدير يمر بازمه تسييريه.
1: ماهيش ازمه ماليه.
4: بشويه نكملك على الازمه التسييريه الماليه خاطر يتربطوا ببعضهم هما. بلاش ماده ما تنجمش تسير وتنجم تسير وما تعرفش تصرف الماده.
1: باهي.
4: احنا توا نشوفوا مثلا توا الماده هذه بدليل الوضع خايب جمله ودليل عندها تاريخها راه.
1: اكيد نعرفوها الناس كل.
4: وعندها رجال اللي عديت احنا جينا عليهم فتره نمشيو على رواحنا. لكن كي تشوف توا توصل ودليل للانخراط في 100 سنه مش معقول. قرار ياخذ الرئيس وبعض اطراف خارجين الهيئه.
1: واضح لنا سي نزار كيفاش انخراط في جمعيه معناتها المنخرطين انخراط ب 100,000؟
4: الانخراط 100,000 والجلسه ان شاء الله نهار 30 سبتمبر. معقول
1: هذايا؟ معناتها حتى في الرابطه المحترفه الثانيه الاولى لكره القدم تقريبا انخراط ما وصلش 100 دينار.
4: فوالا يرحم والديك. هذه من الاشياء اللي معناتها الجمهور والدليل معناتها اللي هذا عمره ما خلص هكا، عمره ما دفع هكا وتلقاه وقت الشده.
1: أمور تعجيزية هذه شنو بالضبط؟ شكون اللي عمل هذايا؟ الهيئة المديرة؟
4: لا لا الأمور التعجيزية خاطر الهيئة المديرة باش نبداو واقعين، فما الرئيس وبعض أطراف خارجين الهيئة.
1: معناتها الرئيس يخدم وحده والهيئة المديرة وحدها؟
4: يخدم وحده، قرات وحده، اشتر الجمعية الكل مشات فهمني خرجت على روحها بدون إعلام حتى شخص.
1: اش معناتها اشتر الجمعية؟
4: احنا كهيئة مديرة
1: لحظة سي نزار سي نزار قلت لي اشتر الجمعية كلهم خرجوا، تحكي على الملاعبية ولا الهيئة المديرة اشتر الجمعية؟
4: الملاعبية
1: اش بيه كيفاش خرجوا؟
4: الهيئة المديرة تسمع من الفيسبوك ولا تو الرئيس والكاتب العام يصحوا وحدهم.
1: معناتها قرارات ياخذ فيها أحادية كلها.
4: ولا قرارات ما تجيش قرارات كيما هكا.
1: وشنو الهدف منها معناتها؟
4: الهدف غير واضح. الهدف نقولوا احنا غامض في الوقت الحالي. وقت اللي تشوف انت الخمسينيه تاع ودليل كيفاش تتعدى مره الكرام بكيفيه غريبه. وقت اللي تشوف السلب البارح معناتها الرئيس يعمل ديكلاراسيون خايبه ما تتقالش في الوقت الحالي وكل شيء. هيئه منتهيه النيابه راهو انتهت
1: الهيئه هذه هيئه منتخبه وفات الموندا نتاعها ولا مازال؟
4: لا وفات الموندا نتاعها. انا كنائب رئيس وفيت الموندا نتاعي من 30 جوان ما نعرفش علاش انا السلطه وين توا الجلسه العامه باش تقوم نهار 30 سبتمبر علاش الوقت هذا الكل واحنا بينتو نهار 17 عندنا والمقابله
1: ثم قائمات مترشحه ولا الرئيس الحالي مقدم قائمه ولا
4: والله ان شاء الله مبدئيا ثم ان شاء الله قائمه يرأسها سي حسين الغضباني لاعب سابق في وادي الليل من ابرز ما جابت المستقبل هذا بالدليل كيما نقولوا احنا داس صدره قال خويا هاني موجود دارت مع اطراف اخرى تلمت لقدماء الجمعيه قدماء الرؤساء وعاونوه ان شاء الله ماشي في الطريق الصحيح وربي يوفقه.
1: باهي وبالنسبه للوضعيه الحاليه للجمعيه باقيه تترينا الجمعيه الجوارات موجودين خرجوا
4: الجمعيه توا تترينا.
1: باهي.
4: الجمعيه في التمارين وكل شيء تحت قياده الاطار الفني عادل لطرش.
1: باهي.
4: واضح لكن كلها معناتها لاعبين من سن الشبان من سن العواصم ركائز الفريق خرجوا الطريقه كيفاش خرجوا الله اعلم حتى واحد ما عنده فكره كان الرئيس والكاتب العام احنا كهيئه مديره رانا ما عندنا حتى دم عندنا حتى دخل في الامور ذي
1: وبالنسبه
4: للجمهور لا سمعنا لا حتى شيء
1: والجمهور في ودي الليل
4: الجمهور غاضب الجمهور غاضب
1: الاسباب هذه معناتها في بالهم بالجوارد باقيين يخرجوا في بالهم بالوضعيه
4: في بالهم
1: بالانخراط ب 100 دينار
4: في كل التفاصيل وديجا موجوده حتى على الصفحه نتاع الجمعيه موجوده والبارح الرئيس عمل ديكلاراسيون وقال هذيك هي 100 دينار انا هنا السلطه وين السلطه؟ راهو فما تمويل مالي تمويل عمومي راه
1: باهي ابقى معايا سي نزار واذا كان يسمع فينا رئيس المستقبل اذا كان يحب يتدخل يتصل كلام كما هكا سي هيثم
2: والله يسمعني انا الكلام هذايا شوف وادي الليل زبير في 96 97 انا كنت كور في بن عروس في الشرفي كانت هي في الشرفي معنا نحكي ناسيونال بي بعد فتره طاحت وصلت حتى الريجيونال افهم انت وادي الليل ديما عندك وادي الليل بصراحه قولوا هي ولايه منوبه كاني معناها العدوى متعديه غاديك معناها تعرف انت البقلاوه استاد ديما مشاكلها شنو اداريه تسييريه بحته وادي الليل وقت اللي تبدا امورها الاداريه
1: مريك
2: بيان حتى حد ما ينجم يخرج بنقطه من وادي الليل افهم شنو معناها. وادي الليل وقت اللي تقف على ساقها ويبداو معناها المسؤولين بالحق فما هدف اللي هو ولا غاية اللي هي مصلحة الجمعية، حتى حد ما نجم يقاوم وادي الليل. لكن ديما مشكلتها الكبيرة هي تسييرية بالذات، وإذا كان تسييرية راهو الأمور المادية باش تتلاقى معها. دونك بصراحة مع كامل احتراماتي أنا ما عنديش فكرة بالحق على الموضوع، لكن ديما مشاكلهم تسييرية مالية بحتة وتخليهم
4: يمكن نوضح شي حاجة كما ترشمينا.
1: تفضل سي نزار.
4: هو راهو الجمعة اللي فاتت برك كنا في جلسة مع ربيعة الهوات والجامعة برئاسة
1: الظاهر الأسود
4: أنا
1: اللي صارت في سوسة.
4: في سوسة
1: فوالا
4: ووضحنا وركزنا خاصة على التمويل تاع الوزارة. قالوا لنا إن شاء الله يضرب 15 يوم. فهمني؟ احنا كهيئة تو ما نعرفوش فلوس الوزارة قديش. احنا كهيئة ما نعرفوش الوزارة.
1: والرئيس يعرف ولا؟
4: الرئيس الوحيد هو اللي يعرف. الرئيس هو اللي يعرف. احنا الأمور المادية باش نكونوا واضحين.
1: لكن ثم ايش أمين مال في
4: أنا, أنا أنا أنا أنا كنائب رئيس نتصل بالمؤسسات الصناعية في المنطقة وناخذ من عندهم التمويل ويعطيهم الصحه وكل شيء. ياخذوا مع الجمعيه وكل شيء. صحيح ديما عندي كتاب قد ما تاخذ فلوس كل شويه ماذا بيا اكثر. ثاني حاجه انت البلديه تعطيك على تواترونش. انت البلديه دوما تصلح لك الضوء في الملعب. كيفاش الصغار باش يتدربوا؟ انت تعيط للصغار باش تعمل لهم لي تيست وهما يبداوا يلعبوا في ديسمبر وجونفي. هل معقول وتاخذ عليهم 30,000؟
2: زبير بالله باش تفاعل معاه. نزار خويا شوف انا خاطر عمنا معناها الموسم الفارط مواكب بسيفتي كنت راني في ابن خلاد دونك زوز جمعيات يتقابلوا اللي هما رادس ووادي الليل. وادي الليل كانت البدايه نتاعها كارثيه راه فوالا. لكن اللي رجع وادي الليل هو انا
4: نقول
2: مثلا مو زاد نعطيه حتى المريد حتى حتى للرئيس. انا معاك سي عادل معناها كفاءه ما فيش كلام، لكن مهمه ياسر تو انا علاش باش نكمل كلامه. معناها وقت اللي خرجوا جواريات رغم اللي نعرفهم انا جواريات الغريبي وغيرهم معناها برشا جواريات
4: الغريبي مش الجيب
2: اي فوالا معناها سيتان جوار دو كاليتي. اللي انا واحد من الناس كنت باش نجيبه لابني خليت فما دي جوار فيها بالحق.
4: لكن جابني خليت خديت ملاعب يسمي الودلي
2: اي افكتيفمون اي فهمتني. وقت اللي تلمت رجعت الملعبية وقت اللي رجعت الملعبية
1: جات النتائج
2: جات النتائج. أنا مقابلة نتاعهم ضدي معناها بالحق افكتيف
1: اللي تنحيت فيها
2: الافكتيف تري ريش وأنا وقتها الافكتيف تري ريدوي. لكن نعرفهم لجوار فردا فردا. وقت اللي باش تتنحى الملعبية هذه كما قال لك ركايز الفريق راك باش تلقى مشكلة. راهي رادس طاحت راهو راهي رادس طاحت اونتر بارونتيز والله باش نعملوا عملية تشبيب
4: ورغم فيها مدير رياضي سي عبد المجيد الكوبنتين وما ادراك
2: افكتيفمون رغم اللي قال لك احنا باش نعملوا راهو مش كل كرة تشبيب. راهو ما تحكيش على التشبيب. شنو التشبيب؟ اعطيني شكون يكون اليوم. انا باش نطلع لك سنيور زبير راهو باش طلع زوز ثلاثة أربعة جواريات راهو ما عادش تكوين وما عادش جمعيات. يا حسرة ود الليل كي كانت تطلع في افكتيف كامل كان تاخذ منها استاد وكان تاخذ عندها مدة ما عادش بالرسمي مش على ود الليل بركة الجمعيات الكل
1: كلهم تقريبا
2: كلها. اعطيني رادس بن عروس شوية قاعدة بتاتر أريانا هكا
4: هو ملاعبية في فرق كبرى من ود الليل متكونين في ود الليل
2: افكتيف. ما هو الحاجة اللي توجع هي البداية معناها وقت اللي ما يبقاش افكتيف.
1: محمد بن حميد كي تسمع انه انخراط ب 100 دينار في جمعية في الرابطة الهوية المستوى الأول حاجه غريبه بالنسبه لك انت.
3: بون حاجه غريبه ما نشوفوا شنو الهدف منها يعني 100 دينار يعني شنو تعجيز للمنخرطين للتقييم الجلسه الانتخابيه ولا شنو معناه
1: هي هذه معناتها السؤال.
4: انا يمكن نعطي توضيح كنائب الرئيس وفما برشا خفايا توا من وراي هو الرئيس من حقه قال لك انا نحب نرجع فلوسي لكن ترجع فلوس مش بالطريقه هذه
3: مش بال100,000 معناها
1: قداش باش ينخرطوا 10 15 ما نتصورش انا باش توجد اكثر من 20 منخرط باش يدفع لك 100 دينار هذوما الجملين
4: هما حاليا منخرطين القدم 26 منخرط
1: معناتها 26 منخرط
3: يعني هو يعني صار له زملين 600 هو باش يرجعهم
4: لكن التفريط في اللاعبين شنو كيفاش صار؟ انت كملاعبي تحب انا عندي فلوس صحح لي اللي انت خالص معايا وبر على روحك
1: تولي ليبر
4: هاكا ما نطلبش عليك تجيب لي فلوس من جمعيه اخرى انت خاصه كتاني 20 ولا 15 مليون ولا 10 مليون او كنقص من على الميزانيه تاعي فهمت الطريق كيف صار.
1: ومن بعد في التقرير المالي.
4: التقرير المالي اذا كان انا نقول لك راني راهو خالص اللعبه لك هاو هاو عطيني اللي هو خالص.
1: معناتها ماخذ 15 مليون ماخذ.
4: عبارة ما يقولك 15 مليون.
2: زبير انت حليت مشروع كامل.
1: لا هو تنسي نزار.
2: دخلت هو كلام نزار اسمعني هو كلام نزار.
3: معمول بيه في الجمعية.
2: كلامه
3: معمول بيه في الجمعية.
2: كلامه منطقي برشا وولد دومين ظاهر ساسوفا وقت اللي يحكي لك بالفصون هذية. لكن زبير راهي راهو سرطان في الكورة في تونس راهو. بالرسمي راهي حاجة جراف. في كل شيء معناه في الدومينات الكل ولو اني ما نحبش نقدح في الاشخاص ديما نثمن كل انسان يعمل
4: يا عم وديك في الكلمه احنا راهو ما نحبوش
2: معناها كل انسان يخدم
4: احنا ماي. احنا ما كان الرئيس باع فلوس ونحب نكون معاه ما نحبوش ياخذ فلوس اما كي بالطريقه هذه وهي ما تعبرهاش ومنطقه كامله راهو مش معقول.
1: هاو جاي 30 سبتمبر ان شاء الله الجلسه الانتخابيه وان شاء الله الامور نتاع فريق مستقبل وادي الليل الفريق العريق هذايا ان شاء الله ترجع كما كانت مستقبل وادي الليل ان شاء الله صوت خزل سينيزار.
4: راهو على فكره كلمه ختاميه كم ترشمينا
1: تفضل
4: راي وادي مستقبل رياضي وادي الليل راي اكبر من نزار برام واكبر من الهيئه الكل وتاريخ اللي تاريخ جدودنا ورؤساء اللي داولوا على الرئاسه والهيئات واللي توفى الله يرحمهم وكل شيء.
1: باهي يعطيك الصحة سي
4: انا وقت اللي نعمل 50 وما نكرمش اول رئيس سي المرحوم سي منصف جبالي عيب.
1: باهي ان شاء الله صوتك وصل سي نزار براهم نائب رئيس فريق مستقبل وادي الليل وان شاء الله الاشكاليات الموجودة في فريق مستقبل وادي الليل يرجع السلف النشاط كما كنا تقريبا
4: هيثم باش ترجع برجاله باش ترجع وادي الليل
1: ان شاء الله سي نزار يعطيك الصحه. محمد بن حميده هالاشكال موجود في وادي الليل تقريبا اكيد راه موجود في جمعيات
3: هو المشاكل هذه في اغلب الجمعيات يعني موجوده كلها والاغلبيه تويكا كلها في الهيئات التسييريه يعني ما فماش انا
1: قليل وانت
3: هيئه منتخبه هي منتخبه يعني باقي كلها هيئه تسييريه هيئه تسييريه اش تعمل خويا يعني مش نحط تراهم مارجن دبر جمعيه نعيش بها شهر شهرين ثلاثه ومن بعد نعاود نعمل انتخابات دونك لهنا شنو نشوفوا سلطه الاشراف لهنا لازم تواكب الاحداث نتاع الجمعيات لهنا عيب وحرام جمعيات كما وادي الليل ولا نفيضه ولا بني خلاد اللي صعدت ولا رادس اللي تلعب توا في السي 2 يعني وصلت حتى تلعب تصعد على الناسيونال يعني دونك لهنا سلطه الاشراف لازم تواكب لهنا الجمعيات
4: السياسيه. احنا شوفوا الاتحاد المنستيري قبل كيفاش طاح الاقسام السفلى ووقفت ولاد المنستير ورجع المراتب الاولى يلعب على المراتب الاولى.
1: صحيح سي نزار لانه فرق لانه هنا كما تحكي
2: هيثم هو نزار باللي

0: تخدم ضده. وهذه في زبير راهي مشكله، هذه المشكله،
1: المشكله كبيره.
0: المشكله راهو وقت اللي ريت معناها رئيس يتحط ولحظه تتعمل عليه كلونات في القهاوي ودنيا وما يخليهوش يخدم، واللي يجي بعده كيف كيف، واللي يجي بعده
1: راهو صارت الكلونات. راهو كلامك منطقي، صارت الكلونات، اما ديما فما الاغلبيه، اما وقت اللي انت تتخلى على الاغلبيه اللي وقفت معاك.
2: هنا واضح كان هو سي نزار كلام واضح انه الهيئه المديره اصبحت معزوله، لانه الرئيس انفرد بالراي وانفرد في القرارات، وكما كان يحكي شنو صار شنو ما صارش. على كل يعطيك الصحه سي نزار ابراهيم، لانه توا ماضي ثلاثه غير الاربعه غير دقيقتين هكا تقريبا وصلنا لنهاية الحصة. كلمة الختام بالنسبة للموسم الرياضي الجديد اللي ماشي ينطلق هيثم في الرابط الهوات المستوى الأول،
0: إن شاء الله يتعدى في ظروف باهية، وإن شاء الله وزبير ما فماش بوادر كبيرة برشا، على خطر أكثر الناس المضرورة هما رؤساء الجمعيات واللاعبين. فما مشكل على المشكل مادي كبير برشا، وإذا كان ما فماش مادة ما تنجمش تخدم. وغير هذاك راهو المشاكل باش معناها باش تصير معناها هكا ولا هكا حاجة بركة. زبير إن شاء الله التحكيم هو اللي ينجح السي آن والسي دو والواحد، راهو فيها
2: برشا
0: راهو واحد. إذا كان ينجح، إذا كان التحكيم يبدأ، احنا عطينا تتعدى سيزون باهية، وديما الأجدر اللي يطلع واللي يتيح إن شاء الله.
2: السؤال الأخير اللي كنتي خص كنتي نجم نشوفه هيثم بن ديفالا في فريق مع بداية الموسم ولا خلي بعد؟
0: والله كل شيء جايز، والله كل شيء جاي. زبير ما
2: تم اتصالات مع فرق
0: فما وفي نفس الوقت تاني قلت لك معناها في كل وقت
2: باقي تحسبوا
0: احنا موجودين ديما موجودين دونك في اي وقت نجموا ندخلوا نجموا، فهمني كيفاش.
2: كلمة الختام معاك محمد بن حميد.
3: ان شاء الله الهيئات الكل التسييريه والمنتخبه يقوموا ببرنامج رياضي، خلينا نشوفوا موسم باهي في السي ان ونشوفوا نيفو باهي، خلينا نساعدوا نرجعوا جمعياتك اللي عندهم تراديسيون يرجعوا للناسيونال بي.
2: الخضره الرياضيه باهيه ماشيه امور،
3: الخضره الرياضيه توا باهيه، بريباراسيون مع خالد الشورابي مدرب شاب عنده فكر، عمل زوز مواسم مع مورناغ، عمل حتى دي ماتش كوب تونيزي مع بيجو مع ليتوال. انا مدرب عندي فيه ثقه كبيره، مش انا اللي باش الهيئه المديره كلها عندها ثقه كبيره فيه، مدرب شاب وعنده فكر نصب عليه برشا.
0: كلمه واحده زبير بالله جوست هذا نداء ديما نقولوا انا بالله، يا سلطه الاشراف يا جامعه ويا رابطه، راهو مش معقول تحطوا 14 فريق وتطلعوا فريق واحد، راهي حاجه جراف، راهي حاجه كاتاستروفيك. تعرف شو معناها زبير؟ راهو اللي باش يطلع يظهر باش يطلع، الجمعيات اللي في الوسط بطل الكورة، واللي في الاخر تلعب على التيوح ما عادش تلقى كورة، ساعات ستة ماتشوات سبعة ماتشوات الاخرين ما عادش فما 14 فريق تبعوا حتى في الاوروب تبعوا لهم حتى في الحاجات
2: زوز.
0: يطلعوا زوز الثالث يلعب براج، طلع زوز ما يسالش، مش طلع واحد بركه، راهو سي جراف راهو اللي يصير.
2: ان شاء الله النداء هذا وصل. هيثم بن ديفال يعطيك الصحه، محمد بن حميد كذلك يعطيك الصحه، هكا نوصل نهايه ستاد تروا بليس، الى اللقاء.
4: ستاد 3 بلس، ستاد 3 بلس، متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية،
5: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية،
4: رياضات الشبان والرجبي، كرة القدم النسائية، كرة القدم المصغرة.
5: ستاد 3 بلس،
4: ستاد 3 بلس،
6: إذاعة الشباب.
4: ستاد 3 بلس مع فوزي بن سالم.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها، هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: بالنقاش.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مساء النور، أهلا وسهلا بكل المستمعين موجات إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من قبل للنقاش. سوية من زمان إن شاء الله مع بعضنا في برشا مواضيع، في كل مرة معاكم ونعيشوا المواضيع، نحاولوا قراءة نفسية اجتماعية تربوية صحية ككل إن شاء الله معاكم حتى للخمسة. نسلم على وليد الريفي في الإخراج التقني، مرحبا معنا ألفة في ديجيتال، وهند سعيدي معاكم ثنية زينة ليكم، سيسع لأرواحكم إن شاء الله توصلوا سلامات، وشكرا ليكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب. عودة إلى التلاميذ، عودة إلى العائلة، إلى مواضيع ديما الحلقة، حلقة كاملة ما بين العائلة، الأسرة، الأبناء، وأيضا في علاقة بالمجتمع. ولدك خرج اليوم للمدرسة، وانت كولي أكيد يمكن أكثر سؤال يدور في بالك، شكون باش يقابل؟ زعم أصحابه جدد بهين ولا لا، ولا خلطة خايبة؟ شكون باش يصاحب؟ شنو ينجم ربما يضايقه ويقلقه، خاصة في كل مرة نسمعوا عن شبكة ترويج مخدرات، عن قضايا مخدرات، عن إيقافات، عن شاب أو حتى مراهق دخل في الاستهلاك، ويبدأ الخوف يكبر شيئا فشيئا مع الأولياء ومع العائلة ككل. قديش المخدرات قريبة من أبنائنا، وشنو نعرفوا عليها فعلا في هالواقع هذية، كيفاش يبدأ الخطر، كيفاش نكتشفه قبل ما يتحول من تجربة إلى إدمان، ومع العودة المدرسية كما شرط أكيد برشا حديث في الإطار هذية، وترجع بقوة أكيد حديثنا على حماية أبنائنا، حماية العائلة، حماية الوسط الأسري، حماية تبدأ من العائلة وتتواصل المدرسة، وتحتاج إلى منظومة كبيرة برشا. أكيد اليوم في قابل النقاش باش نفتح الموضوع هذية في جزئين إن شاء الله. اليوم باش نبدأ في تشخيص الواقع، اليوم باش نحكي على الحماية، على آفة المخدرات، كيفاش نحمي صغيري قبل ما يوصل المواصل الكل، ولينا نسمع في برشا حكايات أكيد، وهل العقاب أو المراقبة تكفي. برشا حديث، برشا أرقام أكيد باش تسمعوا معنا اليوم، أيضا شهادات كالعادة، روبرتاج مع مستمعينا، وقراءة صحية خاصة إن شاء الله باش يكون حاضر معنا الدكتور نبيل بن صالح المكلف بملف الإدمان في بوزارة الصحة، مندوب العام لحماية الطفولة أيضا باش يكون حاضر معنا. أكيد برشا حديث معاكم على 71 844 411. مرحبا بكم كالعادة، الخط هذايا والرقم هذايا على ذمتكم، وتكونوا حاضرين معنا في المباشر. لكن قبل هذايا نبدأ بغناية لكم، مرحبا.

0: قابل للنقاش.
1: يلا نواصل معكم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين. موضوعنا اليوم هو كل المواضيع قابلين للنقاش. اليوم موضوع مهم جدا، ما نشبش نخوفوا الناس اللي يسمعوا فينا، ولكن في بعض الأحيان فعلا يلزم نكونوا حذرين اليوم ويقظين. كل مرة نسمع الموضوع المخدرات في الوسط المدرسي أو المخدرات ككل، ولا تقريبا برشا من عائلاتنا ومن أبنائنا والأولياء، أكيد في كل مرة مع العودة المدرسية بيتقلقوا برشا ويخافوا من الخلطة، يخافوا من خاصة كي يسمعوا الإيقافات مع تحية كبيرة كبيرة برشا الكل، طبعا رجال الأمن اللي سهرين ديما على الحماية. ولو أنه حتى في الروبرتاج بيسمعوا بعد شوية برشا أولياء ينادوا على وجود أهمية وجود الأمن أمام المعاهد والمدارس. نتحدثوا على المخدرات، نتحدثوا على الآفة هذه اللي تهدد أبنانا، وكيفاش نحن صغير اليوم كيفاش ما نشكش فيه نراقبه وما نشكش فيه إلى درجة نحيله الثقة في نفسه، ولكن أيضا حمايته وهمية نحمي صغيري وهمية كيفاش نتبعه كيفاش نراقبه كيفاش نتبعه مع أصدقائه. وبرشا حاجات وبرشا صور أكيد في ذهن برشا مستمعين توا يسمعوا فينا، أمهات وأباء. اليوم باش نشخص الواقع، شنو حجم الظاهرة هذه اليوم؟ فعلا نسمعوا في برشا أرقام نسب، ربما أبناء في عمر صغير ولكن يستهلكوا في المخدرات. تنشوف الصحيح ما الغلط، وشكرا لي على حضوره معنا عبر الهاتف، حبيناه في الاستوديو. لكن اليوم حاضر معنا الدكتور نبيل بن صالح المكلف بملف الإدمان في وزارة الصحة. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا
2: بكم. مرحبا مستمعين ذات الشباب،
1: أهلا وسهلا بك. أيضا حاضر معنا المندوب العام لحماية الطفولة سي منصف بن عبد الله، مرحبا بك سي منصف، أهلا وسهلا سي منصف.
2: وتحية للسادة المستمعين،
1: أهلا وسهلا بك. أكيد خلنا نبدأ معك دكتور نبيل بن صالح، وبعيد عن التخويف والأرقام، شنو الصورة الحقيقية اليوم للمخدرات في معناتها اللي ولا تهدد أبنانا؟ هل أنه معناتها أعمار صغار اليوم يستهلكوا؟ هل كيفاش نحمي؟ خلينا ندخلوا في الواقع مباشرة، شنو صحيح من الغلط، شنو المشهد اليوم في الوسط المدرسي أو الشارع ككل؟ تفضل دكتور.
2: والله في الحقيقة احنا ما نحبوش نخوفوا المواطنين، لكن اللي معنا يظهر حسب الإحصائيات والدراسات اللي تعملت في السنوات اللي فاتت ما بين سنوات 2013 إلى سنة 2021، رأوا في ظهر هذه قاعدة تتكاثر شيئا فشيئا عند التلاميذ، خاصة المستوى نتاع الاعداديات والثانوي. وشوفوا لي التعاطي هذايا، مثلا اذا كان ناخذوا الزطله قاعده تزيد بشوي بشوي، حتى وصلنا معناها ليها مع عام 2021 اربع مرات قد ما كانوا يستعملوا عام 2013. ولذا الوقت هذاك متواصله في تقدم، هذا علاش احنا نحبوا
1: في السنوات الاخيره دكتور 2024 2025 2026 فمش ارقام ايضا اكثر الفئات العمريه عرضه للافه هذه اليوم.
2: هي تو الارقام ان شاء الله في اخر السنه هذه حصلوا عليها، ولا في اول سنه 27، خاطر الدراسه تو قاعده مش تبدا تعمل في مستوى هذا نتاع الأعمار ما بين 15-17 سنة، لكن غير الدراسة هذه قاعدين نلاحظوا اللي ثم ظاهرة قاعدة تكثر شيئا فشيئا، وقاعد كأن مسألة قاعدة تطبع. هذا علاش أنا نحب نوصي المربيين والأولياء باش يعرفوا كيفاش يتحدثوا مع الأطفال هذوما ومعناها ويفهموهم الواقع متاع الخطورة متاع المواد هذه، بخاطر ياخذوا المعلومة منهم خير من ياخذوها من عند ناس اللي تحب تحصلهم وتجيب لهم المواد هذه على أساس كوني ذوق وتجربها وتعجبك إلى آخره، وباش ما تجيشك المناسبة ذيك اللي باش يدخل في المحاولة والتجربة اللي تنجم يحصل فيها وينجم يولي شيء فشيء يتمدى في الاستعمال حتى يولي مدمن.
1: نعم. أيضا هنمشي نسمع زادة المندوب العام لحماية الطفولة قبل ما نسمع روبرتاج وليد، بعد شوي نسمع معكم روبرتاج، إنه في شهادات مهمة جدا الدكتور نبيل بن صالح وأيضا المندوب العام لحماية الطفولة. خنسمع شوي المندوب. مرحبا بك سي منصف مرة أخرى. استراتيجية الوطنية لوقاية من المخدرات، أكيد تحسين المجتمع مهم جدا وتحسين أبنائنا اليوم مهم جدا كما كان يتحدث منذ قليل الدكتور نبيل بن صالح. خلينا أيضا في الإشعارات اللي تجيكم اليوم سي منصف واللي قاعدة توصلكم، شنو الحجم الخطورة اليوم؟ هل إنه أطفالنا في حتى من خلال الإشعارات اللي توصلكم يعني الأعمار الأطفال قصر اليوم يستهلكوا في الزطلة وغيرها؟
2: هو بالفعل ساعة خلي الحقيقة ما نجيبش نبدأ من غير ما نوجه لكم تحية صادقة لأنه تحسيس معناها تخصيص مثل هذه المساحة الزمنية لمثل هذه المواضيع راه مهم جدا. اثنين مهم جدا أيضا باش نوضحه كونه مختلف المجتمعات في أنحاء العالم مستها آفة المخدرات، والمجتمع التونسي ما هوش في ملأة عن الآفة هذه.
1: نعم.
2: والأكثر أهمية كون اليوم نخرجوا إحنا في المراية ونحكيوا على واقعنا بكل معناها بكل تجرد وبكل موضوعية، وهذه أول خطوة للنجاح في مكافحة هذه الظاهرة.
1: صحيح.
2: نرجع للأسرة والمجتمع التونسي. الأسرة التونسية لها دور مهم جدا في التصدي للأفة هذه. خلينا نطلق ونربط بكلامك سيدتي فيما يتعلق بالإشعارات.
1: نعم.
2: الإشعارات أغلب الإشعارات اللي تلقاها من دوبي حماية الطفولة تاع الفئات العمرية توصل حتى العشر سنوات.
1: أي.
2: الإشعارات هذه بتجيش مباشرة في موضوعها كونها تحكي على وضعية طفل ضحية تعاطي مادة مخدرة. بصفة عربية جينا الإشعار، بمعنى نوضح للسادة المستمعين، معناها جينا إشعار على شكل من أشكال التهديد مهما كان نوع التهديد هذا، ثم في الأثناء بعد ما نكسب ثقة الطفل نفسه أنثى أو ذكر، بعد ما نكسب ثقة الأولياء وقتها يوليه ويحكي المندوب حماية الطفولة والأخصائي نفسي، بمعنى أنه العائلة التونسية ما يلزم تكون عندها الثقة في مؤسسات الدولة، وأيضا تكون عندها الجرأة باش تحكي على الوضعيات نتاع الطفولة المهددة اللي هي تتمثل في التهديد، تتمثل في معناها تعاطي مواد مخدرة.
1: نعم.
2: مهم جدا أيضا باش نوضحه كونه كل ما هو تعاطي مواد مخدرة مهما كان نوعها، تنجم تكون ما يعبروا عنده بالتكلفير، معناها تعاطي استشاق معناها المواد الطيارة أو استهلاك أي مادة من المواد المخدرة، هو مدخل لشكل آخر مشكلة التهديد. نوضح في الوضعيات اللي تلقاوها مندوبي حماية الطفولة وتعهدوا بها كل ما نلقاو مواد مخدرة نلقاو في قطاع دراسة، مواد مخدرة نلقاو معها بالتوازي صعوبات علائقية مع العائلة توصل إلى حد معناها معناها الهروب من المنزل وقضاء الليل، معناها الوضعيات بتاع نقولوا نحن أطفال في وضعية الشارع ويعدي نهار ونهارين وثلاث أيام ساعات في الشارع حتى في صفوف الإناث نلقاوها بصفة مباشرة مرتبطة بتعاطي المواد الطيارة بتعاطي المواد المخدرة. كذلك فما نقطة مهمة جدا يزلنا نحكيوها والمساحة الزمنية لك على شكرتكم أنا في البداية وضعيات الاستغلال الجنسي في عديد الوضعيات كما نلقاوها مرتبطة بالفضاء الرقمي كذلك نلقاوها مرتبطة بتعاطي المواد المخدرة.
1: نعم.
2: معناها يصير استدراج ومن بعد الاستدراج ذاك تكون فما جلسات ونتيجة للجلسة هذيك وللأسف توصل في بعض الوضعيات اللي عندنا معناها من بنياتنا القاصرة معناها الطفلات اللي هما نقاوة حتى توصل لوضعية الحمل.
1: نعم.
2: معناها حبيت نقول باش نحوصوا في هذا الكل العائلة يجب تكون عنها القدرة الموضوعية لمجابهة الظاهرة هذه. كيفاش؟ عندنا نحن مسؤولية كما كان يحكي الدكتور نبيل بن صالح تحية ليه انه العائله نحن نتوجهولها ونوعيوها ونقولها هاوش معناها مخدرات، هاوش شنو مثل المجتمع تاعنا، هاي باش تمثل المواد المخدره هذيا. ويلزم العائله التونسيه تعرف مليح كونه الحادث كما هذا ينجم يصير في اي وقت لا قدر الله لاطفالنا، كما حادث الطريق اللي نحن للاسف ساعات نصوره كونه ينجم يصير للغير ما يصيرش لنا احنا.
1: نعم.
2: كذلك المواد تعاطي المواد المخدره لازمنا نفهمه مليح كونه لا قدر الله نجم يمس اي واحد من اطفالنا. وللاسف عندنا في بعض الوضعيات اللي الطفل يكون في وضعيه الـ معناها التعاطي السلبي للمواد المخدره وتلقاه منذ بحمايه الطفوله عديد الاشعارات اللي يتبين فيها كونه الطفل معناها يوصل للمؤسسه الاستشفائيه وهو في حاله اغماء والنتيجه والمعناها كتبته نتيجه التحليل نكتشفوا كونه الطفل هذاك تم معناها استنشاق سلبي لمواد مخدره.
1: يعني هو يعيش في محيط فيه مخدرات
2: بالفعل.
1: نعم.
2: هذا العائله هنا هي اللي عندها دور رئيسي. ونوضح نقطة مهمة ومهمة جدا وقت نحكيه على الدور الرئيسي للعائلة ما يعنيش أنه إحنا نتفصّل المسؤولية متاعنا.
1: نعم.
2: بل بالعكس نحن في مقدمة الناس المسؤولة للتصدي للظاهرة هذه. لكن لإنجاح التصدي لآفة المخدرات ما ينجم يكون كان تصدي مجتمعي كامل.
1: نعم.
2: وإحنا نحكيه على التصدي المجتمعي حاجة مهمة جدا يجب نذكره بها. أولا المصطلحات الغير علمية اللي تم التوظيف متاعها والدكتور بنبيل هنا الدكتور بن صالح أكيد يوضح لنا النقطة ذي. حكينا برشا
1: يعني
2: في بعض التطوات للأسف على مصطلح لدروغ دوس اللي من خلالها تم استدراج العديد من شبابنا العديد من أطفالنا العديد من المراهقين.
1: نعم.
2: معناها ذي لازم نتصدقوا للجانب ذي. اثنين مسألة الوصم راهو اللي يزل به القدم ويجرب تعاطي مواد مخدرة ولا لا قدر الله وصل لمستوى الإدمان. الناس الكل مطالبين كمجتمع باش نمدوا له إيدينا. هيك الدولة صحيح كذلك الأسر كلها كذلك الأقران مطالبين بشيء هذايا وأيضا المجتمع المنظمات والجمعيات مطالبة. وبطبيعة الحال نحن نعاونوا تعويل كامل تعويل كبير برشا على الإعلام اللي هو عدو دور مهم ومهم جدا في الإطار ذي. ونعاود نذكر الحقيقة في كل مرة نقول هو مش مجرد شريك هو قاطرة تدفع بينا إن شاء الله للأمام ولمكافحة هذه الظاهرة.
1: واضح سي منصف.
2: المجتمع
1: واضح سي منصف. خليكم معنا دكتور نبيل بن صالح وأيضا المندوب العام لحماية الطفولة سي منصف بن عبد الله. خلينا نسمعوا شوية من الجزء ما نعرفش كافينا الوقت حتى للتعقيب بعد ما نسمعوا لأنه فيه شهادات مهمة نسمعوا ثم نرجع.
0: من عرفت واحد قرا معايا كان ياسر يكونسومي معناها زطله وما نتصورش اللي هي معناها خليته ديجا هو ما نجحش من بعديك وحقيقه ما نعرفش المسبب اللي خليه يكونسومي. اما نعرف اللي كنت كي نطلع بحذاه مثلا قبل نشوفه سايب قرايته سايب كل شيء وجست يكونسومي طالب كنا نحكيه مع بعضنا اللي حاولت انا اثر عليه خاطر سيبه شده فيه الحكايه الحقيقه تو ما نعرفش عليه وينه. اما نتفكر اللي هو ما نجحش معناها فافتكر نقول له سايب عليك زيد معناها وهك تشوف ايش قاعده تعمل فيك مش مخليتك تريفز مش مخليتك تركز ساعات يوصل اللي يروح عشب كله زطلة. أما كان يكون صامي برشا الأخير تفكر مرة خلطت عليها في ليلة واحدة يكون صامي 8 جوانت يروح عشب كله سخون يعرقان وجو أحمر يدي حمر ويروح عشب كله ما عندي ما عمله خطر ما عارفش شو نعمل في حالة هذيك معناها أول مرة نقول له سايب عليك هو يقول لي عادي معناها مرة في الفير كل فوية معبي بهم لو كان لأني كنت في كل بيت تلقى كون فمتاع بيت وتكون صامي كلها بتلم في بيت وتشوف كان دخان دي فوية يونيفرسيتي هذا مرة.
3: دوريات الأمنية لازمنا دوريات أمنية لازمنا أوبليغاسيون تليم ذات باش تضيع وليداتنا باش تضيع في التواليتات في كل بقعة لازمهم ديما متواجدين معانا سيفيل يتعدي ويشوفوك السيارات راهو حاجة
1: وضعيات
3: ترى ما متنجمش تقول أنت كأستاذ ما تنجمش تعمل حتى شيء تلاحظ من بعيد ما عندكش الحق باش تدخل فيه في داخلياته اما تلاحظ في سلوكياته تلاحظ واحد رياقد تلاحظ واحد عينيه طاير تلاحظه هكايا اما تنجم تقول ناقص نوم تنجم تقول مريض ما تعرفش معناها ما تعرفش ماكش مختص باش تفهم اما باوبليكاسيون لازمنا الامن يبدا بحذانا.
4: احنا قبل كنا نعيشوا في العائله الموسعه تخرج الام للخدمه فما شكون يديها الميم مرت العم حتى من الجاره تاخذ تو ما عادش تو اغلبيه امها في الشارع تخدم ولذلك فترة الغياب بتاع الأم يلزم مؤسسة بديلة يلزم معناها إحاطة أخرى بديلة لتعوض غياب الأم. أنا ديما بصراحة الموضوع هذايا يحط لي برشا نحب نركز برشا على توقيت العمل بتاع الأم هي تخرج السبعة تروح السبعة في هاك الوقت هذاك الوليد شكون باش يحضن وشكون باش يتلهى بيه. باختصار شديد خاطر الآفة هذايا ضربت حتى الوسط المدرسي المؤسسات الاجتماعية، مؤسسات الرعاية، مؤسسات الدعم الإيواء، المراكز المندمجة، كل ضربتهم. تلقى الحالات موجودة وتتراوح، وراك تنجم تشوفها بالعين المجردة. وحاجة يمكن أنا بخدمتي أنا نتفقد دي تواليت بعد كل ريكرياسيون، ندخل لتواليت الكل، ندخل تواليت البنات ولا تعلمت ريحة الزطلة باش كي نشم ريحة دخان فرق اسكو دخان ولا ريحة زطلة. وكي نلقى لي ديشي نمشي نبدا فركس بين التلامذة منين جاتني السورس هذيكا كيفاش وعلي. الحمد لله ما تعرضتش في 10 سنين كاريريكا قايم عام، اما راهو الحالات قبل ما تحاول تشوف البخت بتاع الخدمة والعدد الكبير الموجود في المعاهد، وقد ما تقعد ديما تحت ضميرك اسكو انا ظلمت ولا ما ظلمت، زعما انا كنقول وانت شبيك تعمل هكا ولا ما، ولا شنو السلوك نتاعك، ولا نتهمو انه عنده الماده هذيك المخدره ولا لا، مش كبيره.
1: هذه هي طبعا شهادات مع الأولياء وأيضا مع الإطارات التربوية أيضا مع طالب. دكتور نبيل بن صالح لك الكلمة تفضل.
2: على أساس أنا ما كنتش نسمع فيهم رأو.
1: يعني شهادات في ربما الاستهلاك في الوسط الطالبي، وأيضا شهادات من عند الأساتذة اللي يشوفوا في الأبناء في سن المراهق خاصة في الكوليج وغيره، يعني في الوضعيات هذه يقول لك أنا ما نعرفش عليه وضعيته معناتها يستهلك ولا لا، يجيني نعس النوم، يجيني في حالة وكذا، ما نجمش نتدخل، ما نجمش نحكي ونسأله. معناتها أيضا نداء للدوريات الأمنية يكونوا حاضرين أمام المعاهد والمدارس. نعم.
2: كل جرنا باش نتحدث على المخاطر والمضار اللي تسبب فيها الاستعمال المؤثرات العقلية.
1: أي.
2: اللي كما تعرفوا هي عديدة على الشخص والمجتمع وتشمل كل مجالات الحياة.
1: نعم.
2: وتأثر سلبا على الصحة النفسية والجسدية وعلى العلاقات العائلية والاجتماعية.
1: نعم.
2: وكذلك على المجتمع والأمن العام بصفة عامة. ومن جملة المخاطر اللي تنجم تطرأ هي وقت الإنسان يبقى مستعمل مؤثر عقلي لأول مرة، ينجم يصير حادث طريق هو مع الأسف ثمانية السوق وهي تحت تأثير المؤثر، ولا كذلك اضطرابات الإدراك. وكذلك الحاجات اللي نراها ديما هي اضطرابات في التركيز، حتى الأساتذة ينجموا يلاحظوه في على كلام نتاعهم. يلقى تلميذ ما عادش يركز مليح، واحد ينجم يتسائل على الموضوع هذا.
1: نعم.
2: ونعرفوا اللي معناها في بعض الحالات ثم مواد اللي تتسبب في شعور بدوران وبهذيان مرض اللي يوصل الإنسان يرمي روحه من السطح ولا من حاجة.
1: نعم. هذه هي طبعا الوضعيات، باش نرجعوا بعد شوية معاكم حتى في ربما في حوصلة، وأيضا نداء بعد موجز الأخبار أكيد باش نرجع معاكم في قابل النقاش. خليكم معنا
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشيات همسلي، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار.
9: أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف صباح اليوم بقصر قرطاج على موكب تسلم خلاله أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد المعتمدين بتونس. مدينة العلوم بتونس تحتضن ببادرة من جامعة قرطاج يوم الجمعة 25 سبتمبر الجاري فعاليات الليلة الأوروبية للباحثين، وذلك من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة 10 ليلا. ودعت جامعة قرطاج الطلبة والأساتذة والباحثين وأعضاء الإطار الإداري إلى المشاركة مجانا في هذه التظاهرة التي تمثل مناسبة للتبادل والتعرف على التجارب والإنجازات العلمية. المنظمة الدولية للفرنكوفونية تعلن عن فتح باب ترشح المشاركة في لجان القراءة لجائزة القارات الخمس بدءا من دورة 2027 ولمدة 3 سنوات، وقد حدد آخر أجل للتقديم يوم 30 نوفمبر القادم. المعهد الفرنسي بتونس يحتضن بعد غد الأربعاء نقاشا حول التحديات البيئية التي تواجه البحر الأبيض المتوسط تحت شعار العمل من أجل متوسط خال من البلاستيك، وذلك على هامش انعقاد المنتدى العالمي للبحر بمدينة بنزرت. في الشأن الدولي، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إطلاق خطة طوارئ لإخلاء وإزالة عشرات المباني المتضررة من حرب الإبادة الإسرائيلية. وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال الصهيوني خارج مناطق انتشارها في مواسي رفح جنوب قطاع غزة، كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد امرأة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. نهاية الموجز، في أمان الله.
10: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
11: عدل مشتك، تسمع صوتك.
12: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: قابل للنقاش.
1: ايه جرب يدرك ما خسر شيء.
2: لماذا قلنا ليه عاد ياسين؟ مجاونة.
1: شني مجاونة يا ودي؟ جرب باش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك. يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ديما وزاد ياسين الوالدة.
1: الوالدة تو تفرحها. يا ما زيد فرح روحك. شيخ يا اخي. يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا انا غلط؟
2: صحيح.
1: جرب باش تخسر كل شيء. صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك. مش تنسى روحك. صحيح انا قلت لك باش تطير فوق همومك. ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. سخير روحك ولي تحر. انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش.
3: هاي
4: فعلا ومضى فيها برشا برشا رسائل مهمة جدا طبعا لأبنانا للعائلة. ونرجع معكم نتحدث اليوم على المخدرات اللي ولا تقريبا وتهدد أبنانا. وأيضا نسأل كيفاش نحمي صغيري، كيفاش الوقاية، هل معناتها نراقبه برشا، هل الحوار أفضل، هل الثقة فيها أفضل. معناتها فعلا الولي اليوم في حيرة. نرجع معاكم وبش أيضا بش نكمل معاهم طبعا الجزء الأخير. دكتور نبيل بن صالح المكلف بملف الإدمان في وزارة الصحة، مرحبا بك دكتور مجددا.
5: أهلا
4: وسهلا. وأيضا مرحبا بالمندوب العام لحماية الطفولة سي منصف بن عبدالله. مرحبا بك سي منصف، أهلا وسهلا. أكيد قبل الموجز كنا نسمع في طبعا الروبرتاج شهادات. نعطيك للتعقيب على اللي سمعته سي منصف. أكيد مهم جدا اليوم حماية صغيراتنا، مهم جدا خاصة في الأمام المعاهد والمدارس، وأيضا التوعية والتحسيس لهنا مهمة جدا. تفضل سي منصف.
5: أكيد نضم صوتي بصوتك واللي تفضلوا به الناس الكل حقيقة.
4: أي.
5: وهو التوعية والتحديد ماهيش في مستوى التشكيل في مرور العباد لها حاجة عابرة، بل هي حاجة متواصلة لما ترتقي من مستوى التحديد.
4: أي.
5: من اللي كان يحكي فيه الدكتور ترقيب.
4: أي.
5: العائلة
4: ما نفش الصوت موش واضح سي منصف، خليك في مكان كيما بدينا معاك صوت واضح، خليك في نفس المكان حتى يوصلنا صوتك 5 على 5. وكيكا أيضا نحب نشير المستمعين على 71-800-44-411 بعد شوية باش ناخذ المكالمات الهاتفية. مرحبا بكم، تفضل سي منصف.
5: إذا إن شاء الله الصوت هكا
4: هكا واضح. هكا واضح.
5: هاي. إذا قلت وإحنا نحكي على التوعية والتحسيس راهو ترتقي لمستوى التثقيف. يلزم العائلة الأبوين يعرفوا إيش معناها مخدرات بأصنافها. ما فما حتى ما فيش إشكال في الشيء ذي. وإحنا نحكي على العائلة وعلى الأبوين ومعا نحن في الوقت ذي عودة مدرسية إن شاء الله مباركة على الجميع، وعودة جامعية بالتوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا الكل. راهو نقولوا كونهم أطفالنا أيضا كما هم مستحقين باش يخرجوا في أحلى حلة لباس هايل وكان زم التليفونات والبيتيات. هذا كله مهم جدا. أيضا مهم جدا أن نخصص وقت صغيراتنا ونسمعوها. راهو الصغير مستحق أيضا إلى جانب المستلزمات نتاعو هذيك كلها مستحق، ويمكن أكثر من المستلزمات الأخرى مستحق أن باش نخصصوا له نسمعوه وأيضا نراقبوه. وإحنا نحكيو على الرقابة. الرقابة يلزمها تتماشى مع السن بتاع الصغير هذاك. ما نجموش نراقبوا صغير في عمر 6 و7 و10 سنوات كيما طفل مراهق في 12 و13 و14 و15 سنه. اذا لازم نعدلوا نحن اساليبنا في الرقابه حسب سن اطفالنا. لكن مهما كانت السن هذايا راهم صغارنا كيما مستحقين الجانب المادي، هم مستحقين برشا ايضا ويمكن اكثر من الجانب المادي مستحقين. لكن القرب بتاع الاولياء، نعرفوا الاولياء ومشاغل الحياه والعمل هذايا كله كنا نعيشوا فيه. لكن كأولياء أيضا مطالبين الكل باش نخصصوا مساحة زمنية الوقت اللي نرجعوا فيه في الدار. يجب نصحوهم ونطلبوا أكثر أطفالنا خاصة في الفترة تاع المراهقة ونسمعوهم. وأخت هند وقت نحكيه على أطفالنا ونطلبوا منهم راهو ينجموا أطفالنا هم بيدهم يحكيونا دروس.
4: صحيح.
5: وكان ثبت معاهم راهو الطفل في تونس أو قادر باش يحكي دروس، ونحن نحكيه على دروس اللي يحكيها الطفل. اسمح لي باش نعرض معناها الحقيقة على إيش قاعدة الدور اللي قاعد تقوم به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي تراهن على الطفل لأنه مش باش يكون هو محور العملية معناها التحديثية دي كمتلقي فقط، بل بالعكس راهو الطفل هذا باش يكون هو بيدوبات للعملية التحديثية وساعد فيها، معناها باش يحصن نفسه ويحصن أيضا لملاء أسرته وخاصة أقرانه وأصدقائه. في الإطار هذا ثم مسابقة مهم جدا كوننا نعلنوا عليها حقيقة إن شاء الله باش يصير عليها الإعلان الرسمي في 30 أكتوبر، هي اللي يعلنها معناها اللي باش يشرف على المسابقة هذه هو المركز الوطني العالمي الموجه للطفل اللي باش يعمل مسابقة لفئة الأطفال تحديدا للوظائف التحديثية من جهة أطفال باستعمال الذكاء الاصطناعي. نرجع للأسرة مرة أخرى، إذا دور الأسرة دور محوري دور مهم، ونحن مراهنين على الأسرة حول الله باش نكسبوا الرهان.
4: نعم هذا هو بحول الله نكسب الرهان أكيد. وأيضا الكلمة لدكتور نبيل بن صالح حتى نختم معكم المداخلة. دكتور تفضل، ما نعرفش الرسالة اللي توجهها اليوم ولو أنه الوقت ضيق جدا، وهكا كما تعرفوا معنا حضوركم استوديو يكون أفضل حتى تستمعي لشهادات الروبرتاج اللي تعدى وحتى نعقب، لأنه في الروبرتاج زاد نداء إلى العائلة الموسعة والعائلة قبل وتوى كيفاش كانت الأم اللي تخدم زادة ومن الصباح لليل خلينا نقول، وصغارها بعيد عليهم ومن بعد مشكل زادة لهنا، وفي بعض الأحيان ما فماش وين تحط صغيرها توقيت العمل، هذا الكل ربما حاجات تزيد من صيد الصغيراتنا فعلا.
0: صحيح هذه كل صحيح، لكن أنا نحب نزيد نعقب على كلام في منصف بارك الله فيه. العائلة ترقب متفاهمين، لكن لازمها زادة تعاون الطفل من صغره ببناء المهارات النفسية والاجتماعية بتاعه، مش هو يكون يراقب نفسه شيئا فشيئا، يتكون شخصيته ويولي بعدها يوصل باش يعرف الباهي والخايب ويقول،
4: يعني الرقابة الذاتية
0: هذا هو. هذا هو، هذه زاد هامة برشا في تكوين الطفل من الصغر، حتى كل عمر عنده معناها المهارات نتاعو يكونها بشوي بشوي حتى لين كيف يوصل يولي في عمر 13 سنة نجم يكون عنده شخصيته اللي تسمح له باش يرفض حاجات كيما هذه اللي يعرفها باش تضره وباش معناها تهلك له المستقبل نتاعو.
4: نعم.
0: يولي يعرف كيفاش يدافع على روحه ويتصدى لها.
4: نعم هذا هو. شكرا لك الدكتور نبيل بن صالح المكلف بملف الادمان بوزاره الصحه، تحياتي ليك ونلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمه. المندوب العام لحمايه الطفوله سي منصف بن عبد الله، نكمل معاك ايضا في نقطه فمش رقم للتواصل معاك من الاشعار نذكر به مستمعينا، طفل يستهلك ولا ولي يستهلك ولا وجود مخدرات في المنزل ولا استهلاك الطفل في الترويج وتشريك الطفل في الترويج، كلها وضعيات خطيرة كلها معناتها طفل ينجم يكون مدمن. سي منصف
5: أكيد هو كل ما يتعلق بالتهديد اللي يحوم حول الطفل من أطفالنا، بطبيعة الحال وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وضعت خطوط خضراء تحديدا 192-15-9 بالنسبة أما مع هذا إلى جانب العمل الوقائي التثقيفي التحسيسي التوعوي بطبيعة الحال نشدوا على أيدي أخيانا وزملائنا اللي معانا في المجال هذا في المجال التثقيفي والتوعوي والتحسيسي، وزارة المالية من خلال الديوانة الوطنية وكذلك وزارة الداخلية بضلعينة حرس وشرطة وطنيين، بطبيعة الحال عندهم دور الزجري والربحي في العمل الميداني تاعهم، وعنا احنا كمندوبي حماية الطفولة متواجدين نغطيو كامل صورة الجمهورية بمكاتب جهوية موجودة في مختلف الولايات الجمهورية، موجودين لتلقي الإشعارات لإنقاذ أطفالنا. ونعاود نذكر في الختام كون هذه حرب مجتمعية تشاركية كنا معنيين بها، ما فماش حتى حد في من عليها، نحن مطالبين بالتصدي للظاهرة هذه معا لنكسب هذا الرهان.
4: هذا هو. شكرا لك المندوب حماية الطفولة، المندوب العام لحماية الطفولة سي منصف بن عبد الله، يعطيك الصحة على حضورك معنا أكيد في النقاط هذه مهمة جدا، والحرب هذه المجتمعية التشاركية متواصلة للتصدي حتى نكسب جيل إن شاء الله سليم وصحته لباس. شكرا لتحياتنا لك. يلا نرجع بعد شوية معاكم وعلى 71 844 411، نجم تتواصلوا معنا وتكونوا حاضرين معنا بعد شوية. أيضا يلتحق بنا الدكتور محمود جبل وأيضا مع مستمعينا، نكمل معكم اللقاء، خليكم معنا.

0: يلا نواصل معكم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. من أجل حماية صغيراتنا، من أجل حماية الأجيال أكيد والصغيرات إن شاء الله من آفة المخدرات. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين. شكرا لكم على تفاعلكم. الوقت ضيق، ما نجموش ناخذ برشا مكالمات هاتفية. إن شاء الله جزء ثاني للموضوع هذايا العدد الجاي إن شاء الله، حتى في قراءة نفسية اجتماعية للموضوع هذايا. سي محمود جبلة، دكتور محمود جبلة حاضر معنا، مهم جدا طبعا حضور الدكتور محمود جبالة، لأنه باش نتحدثوا معه من الجانب الاجتماعي، من الجانب الأسري. مرحبا بك سي محمود، أهلا وسهلا.
1: مرحبا، تحية ليك هند، وتحية لكل من يعمل في إذاعة الشباب، ونحيي المستمعين والمستمعات، ونحيي ضيوفك دكتور نبيل والسيد مندوب التربية
0: مندوب حماية الطفولة. نعم،
1: حماية الطفولة. نعم، شكرا للجميع، ويعطيك الصحة على تناولك هذا الموضوع.
0: شكرا لك سي محمود. خلينا ناخذ تليفون قبل ما نعطيك الكلمة. معنا سي جمال من قصر هلال. سي جمال مرحبا بك.
2: مرحبا بك هند وضيوفك الكرام.
0: أهلا وسهلا سي جمال.
2: والله يعطيك الصحة يا هند، خاطر الموضوع حساس.
0: حساس جدا
2: والله. ولينا نراو في المخدرات في كل مكان بارتو. والله جات بنية حسيت عليها برش، خطر الحي نتاعنا لم تمشي برشا ماشي وجهي كهربا من الفراز عالي، من سميش مش إشارة لا إشارة تشعير. جات وجاء واحد بك الموتو فورزا مدلها القضية، وانا قاعد نشوف بعيني قاعد قدام داري، مدلها كالقضية هكياك الخبيثة، وخذي الفلوس، هي مشات من جهة ومن جهة. صغيرات في المدارس ولو مخدرين، والبنات هذوما المخدرات والله يسخفوا بالله، تقول بنت ناس فاش لحاشنا به هو التوعية، ومن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا. يعني
0: من أدب ولده صغيرا سر به كبيرا
2: كبيرا. والله جيت لولادي، عندي زوز ولادات وبنات وهم عارفين وبذرارهم يهوره وين يوصل وكذا. التوعية كما قال ضيفك الكريمان، التوعية هي الكل يا هند، راهو ما بعضنا وراهو موضوع أسري، بس استنى الشارع يربي، الشارع ما يربيش، الشارع يزيد.
0: نعم،
2: ولذا كيف أنت تعطيك البريبينير ميوكو غرير، الوقاية خير من العلاج. قول لولدي راه هيك راه كذا، وهو المدار نتاعها واسمع أعمل لسيلول ديكوت، معناتها تعمل الاستماع، خلية الاستماع. واسمع وقول وخذ رأيك وما تخاف، والمشاكل العائلية هي اللي تزيد، والخلطة صحبة السوء، انت تعرف تنتقي ناس وتقول له هاو ناس باين، وهو خليله الانيسياتيف المبادرة. راهو التوعية هند، ثم التوعية ثم التوعية، ومننا المنزل. ولا ما ترباش في دارة ما ترباش البرة. ولا مش باش من القصعة مش باش من الحيس، مثل العربي هذا الساحل أنه من إذا اللم والبو مش مشبعوش، وإذا ما لقاش الحب وال بحذا شطلع يلوج البرة وشطيح بأصدقاء السوء. احنا نقولوا سيلوي كنترو بالامور سيلوي لشارش ايار، ان الذي لا يجد الحب عنده هذا يبحث عنه خارجا. ولذا البولم للاستقرار العائلي ونسمعهم ونعمل معهم كل شيء. احنا قمنا يميمت وقمنا معهم كل شيء، وطول 37 عام زواج، والفضل لله ثم لله. وذرياتنا معارفين ولا واحد منهم كما قلها بعد على الطريق السوي.
0: ربي يحفظهم ان شاء الله. شكرا لك سي جمال، وربي يحفظ عائلتك. شكرا،
2: يعيشك. المخدرات مدمرة. المخدرات مدمرة،
0: هذا هو. اي شكرا لك، يعطيك الصحه سي جمال. كلمنا ديما وشارك معنا ديما اكيد. شكرا، تحياتي ليك. نواصل معك سي محمود. سي محمود كلام باهي برشا، مليان برشا كلام سي جمال منذ قليل سي محمود، وايضا الدكتور نبيل بن صالح، وايضا المندوب العام لحمايه الطفوله. معناتك التوعيه والوقايه والتحصين وتربيه الابناء ينجموا يقولوا لا، معناتك الرقابه الذاتيه مهمة جدا اليوم سي محمود جبلة. ألو؟
1: ألو؟
0: نعم نسمع فيك، تفضل.
1: نعم، أيه. هي مهمة جدا، والكلام هذا مهم جدا كان يقول فيه السيد المستمع، وقالوا الدكتور نبيل، وقالوا السيد المدوب، ولكن بالسبيل نوصل على المستوى هذا من التوعية. اليوم نعمل معادلة بسيطة نطور فيها غير في تنامي، في تنامي كبير وتنامي خطير. معناها أنه الجهد المبذول حاليا غير كافي. بالرغم انه ثم جهد علاجي وهذا دور كبير قائم به الداخلية في الشبكات سواء كانت شبكات التوزيع والغيره وما يتبعه بعض القضاء.
0: سي محمود خليك في بلاصة باهية باش يوصل صوتك باهي وواضح ونستفيدوا هكاك. حبيت أيضا من خلالك التركيز على العائلة، هل أنه المشكل فعلا اليوم في العائلة في التنشا الاجتماعية الأولى، معناتها كيفاش نربي صغيري، كيفاش نعمل له كي الحصانة المنيعة حتى كي يخرج للشارع ربما ما فماش هيك العثرات ولا المنزلقات الخايبة اللي يقع فيها.
1: نعم، في مجال التوعية هذا اللبنة الأولى في الأسرة، الخطوة الأولى في الأسرة، هذا أكيد أنه هذا هو المحضن الأول، محضن الأسرة اللي بدها مش توفر لولدها شيء من السكينة، شيء من الهدوء، شيء من فتح حوار مسؤول داخل الأسرة على كل شيء، على المخدرات وأضرار، على برشا مزالق أخرى كبيرة برشا، لأن الشاب اللي ما يلقاش محضن في أسرته وين مشي لوجهي؟ شاوجهي في أماكن أخرى، إحنا هنا في الصورة اللي حبيتها كيفاش يقول أنت متقلق، أنت كذا، أنت كذا، هاخذ بسفرها تروح، أنت عليك ضغوط، فعلا أحيانا أبنائنا اللي يلتجيوا لهذا، إذا ما فماش عندنا يعني دور وقاي أكبر وأقوى من دور الإغراء اللي قاعد يتمارس عليه قدام المدرسة ولا في موقع من مواقع، نحن نكون وقتا نكون ورانا فاشلين في تربية أبناء في الإحاطة بهم. فكانش مسألة التوعية، يلزم حتى الأولياء يتم توعيتهم كيفاش ياخذوا الزيرو، كيفاش وهذا من هذا أنتوا بيه دور المدرسة حتى على عدقهم دور كبير برشا، وممكن هم كل خلايا المجتمع، خلايا المجتمع جمعيات اللي تنجم تحضن، لانه اذا كان مش يمشيوا للطريق العلاجي اللي هو السجن وكله، عندنا دعوه بين الظفرين بالله اللي يتشدوا على الادمان، خاصه اللي ماهوش شبكه الترويج نبدا نحطوه في السجن مع الحق العام، كيفاش نمشي نخرج من غادي باي تكوين باي سلوك مشهور، العصر هذا يتحطوا في اماكن لعلاجهم طبيا، وهنا ممكن عام الدكتور يفيدنا في ذلك، لان العلاج الصحي الناس هذوما اللي بتولي تدخل للادمان كيفاش يلقى معالجتهم ونقضاهم من تو من قبل. الاسر نتاعنا مع الاسف زادوا الصغير معي. ايضا فتح مجال التوعيه في المدارس نتاعنا، هنا مندوبيه التربيه، مندوبيه الاسره، اذا ما في تنسيق مع التربيه تفتح ايام مفتوحه لمعالجة الموضوع هذايا، التركين نديو الأولياء، نديو أهل الصحة والقائمة على الصحة، نديو الداخلية اللي تعطيك أمثلة من الواقع كيفاش شدوا ناس وكيفاش وقع معنا هالمخدرات هذه السموم هذه، لأن نفس قلت الخلط، لأن لو ما عادش عندنا وقت كثير برشا، ما حاش في ضرب في وقت دق في النواقيس، لا احنا تجاوزنا النواقيس،
0: هي حرب مجتمعية، نعم فعلا.
1: نعم، وصلنا للإدمان، وصلنا للجرائم التابعة للإدمان، وهذا الخطر.
0: واضح سي محمود، الصوت للأسف ماهوش واضح، يعطيك الصحة، شكرا على حضورك، أكيد مرة أخرى تجي بحذانا الاستوديو نكملوا معك اللقاء. أيضا نأخذ تليفون نكملوا به اللقاء. سي عبد الستار مرحبا، ألو عسلمة. ألو
3: عسلمة أختي الغالي، ما تعرفش العالي مدينة السر،
0: أهلا وسهلا
3: ولاية الكيف، حييك. احنا في اولياء رانا الراقب شوي. انا حبيت انا عندي اضافه، نحن اليوم الاثنين، نهار الخميس هذا الاسبوع تحيه رجال الامن نتاع السرس والشرطه العدليه بالكيف، معناه القاو القبض على محرفين في مدينه السرس، اربعه اولاد وثم ابنين، احنا رغم حتى راهو زوج معاهد في مدينه السرس، زوج عدديات خاطيه المدارس في الفصل البيت البرا، معناها ونعرفوا اللي ثم معناها لعبه الدور هي.
0: يا سي عبد الستار، انت كيفاش حتى نكمل اللقاء، لان دقائق ونكمل اللقاء، انت كيفاش ترى يعني النصيحه اللي تقدمها انت كوالي، كيفاش ترى الموضوع هذايا، دور الولي ودور الاطار التربوي؟ تفضل سي عبد الستار.
3: انا نصيحه بطبيعه، انا عندي راني اربعه زوج اولاد وزوج بنات، اختي الغاليه الصغير ديجا السنه الاولى هلسه ديجا في تونس تختار تخرج، انا وقت نتبع فيها ما قاعد في الصغرى من الابتدائي، يلزم المراقبه الشديده للصغارك،
0: واضح
3: تحكي معاه تشوفوا كذا رغم الطرب الطرب من الدار شوفوا عشكون يمشي عشكون يخالف خاطر هما راهم يعدوا بعضها ما دام الساكن راهم اللي يلقوا عليهم القبض التخميس راهم كبير
0: 29

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد مع العشرية. تحية لكم الناس الكل. مش بقول لكم الموعد كالعادة على خاطر اليوم حدنا لستة ونص، أما ليكيب هي بيدها حاضرة معكم في العشرية من الاثنين للخميس. الفقرات أكيد الموزيكا وكالعادة احنا نقول لكم سيسر ويحكم واحدة واحدة في الاثنية، سخطوها كمع شوية المطر، دونك إن شاء الله اثنية زينة لكم الناس الكل. ليكيب الكل حاضرة معكم اليوم، وليد ألفة، محمد بن حمودة، بشير، ويسال، نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا محمد.
3: أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية لكل المستمعي إذاعة الشباب والناس قاعدين يسمعوا فينا في الثنية. بداية أسبوع إن شاء الله طيبة وجميلة.

0: ربي يحفظنا الناس كل كما قلت عن الطر ونسيس روحنا تولينا نعرف اللي بتعمل هجوم في سافيسة وتقص في سافيسة وماذا بينا تكون زادة قرارات في سافيسة
1: خاصة باش ما تبديش كل الزرفة وتولي لبوتياج اكزاكتبو. بشير مرحبا.
2: مرحبا بك ويصال. مرحبا شيخنا. مرحبا بكل مستمعين. التحية الوليد دولفة معنا في الاخراج والاخراج الرقمي. بداية اسبوع موافقة ان شاء الله اسبوع تعديه معنا في برشا اخبار برشا كواليس ان شاء الله شفتوا في سبور عنا برشا ما نحكيو
1: هاي به بعد شويه فقط سبور ديكالي كي العاده شويه من تونس ترند العشويه بوك تايم بين اثنين هذا الكل ومواضيع تلقاهم حاضرين معنا كي العاده في العشويه احنا نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا كي العاده زاد الباج بتاعنا على دمتكم راديو تونيزي باج اوفيسيل نبداو مع الموسيقى قعدوا معنا ما تبدلوش المشهد

0: رجعنا لكم من جديد. تحية لكم الناس الكل. احنا باش نبداو كالعادة مع اول فقرة متاعنا وفقرة ترند العشوية.
1: ترند العشوية.
0: في ترند العشوية حكينا على الأمطار يظهر تقريبا أسبوع كامل وما زالت الأمطار متواصلة. مانيش نقعد نحكي على البنية التحتية وعلى الفيضانات وعلى وعليش وكيفاش وشنو, خاطر كل عام يظهر نفس الديسكو قاعدين نحكيو فيه ولحد الآن حتى شيء ما تصلح كما يلزم. لكن قلنا خلينا ناخذوا فولي واحد آخر اللي هو كان انتشر برشا وبكثيف على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هما الحاجات البوزيتيف. مش يقولك شنو فما بوزيتيف في فيضانات والناس واحلة والناس غارقة. البوزيتيف انه التويسة كيفاش تعاون في بعضها, كيفاش حاولوا على الأقل الحاجة هذية ما كانتش معناها أدت الحاجة خايبة, خاطر التويسة وقفوا مع بعضهم. شفنا بوليس كيفاش عاون سيدة وحدة الكهرباء متاحة باش خرجها, شفنا صغيرات زادة كيفاش عاونوا طفلة باش تعديت من الماء, قاعدوا يحطوا لها هكا في الجاجوات بالجاجو بحتى تعديت من الماء هذيك. معناها شفنا برشا مظاهر متاع تضامن خلينا نقولوا بين التوينسة صغار وكبار, وهذه الحاجة المزيانة اللي تخلينا على الأقل نقولوا مازال فما الخير.
2: مازال فما الخير خاصة في الأزمات. وما يقول لك إذا لم تكن لي والزمان شروم بروم فلا خير فيك والزمان ترنني. وقت اللي الدنيا داخلة بعضها لازمك تكون معايا وقتها. وقتاش احنا نفيقوا شفنا هذا في 2010 زيادة, شفنا في عدة أوقات, شفنا في المشاكل اللي صارت في ليبيا كيف جاء, وشفنا في الجزائر قبل وقت اللي كانت زادة في مقاومة الاستعمار. ديما احنا في الأزمات, وخاصة كانت قبل تصير فيضانات في الستينات وغيرها, وكانوا يمشيوا معناها بلاد كاملة تسكن في المدارس معناها ويحطوهم في مأوى ساعات بالجمعة وبالجمعتين لأنه تغلق كاريمون معناها
0: ديار.
2: ووقتها تلقى فما تعاون, فما ناس تمد يد المساعدة لبعضها, يحنوا على بعضهم أكثر في الأزمات, نقبوا بعضنا أكثر. مفروض هك, مفروض هذا إنسانيا دينيا زادا المفروض يكون هكا. مش نتعدى أنا خاطر أنا كرهبتي عالية وفما هذا زادا. شفت أنت حكيت على البوزيتيف, خلنا نحكي لك اللي تعدى وطشنا وطش الناس كله ما على باله بحتى شيء, خاطر هو الداخل الكليم يخدم كرهبته عالية ويجري في سرعه موش متاع وناس قاعده معناها ليزي سقيهم مبلولين, لا ما كفاهش باش يكمل يزيد يطشهم هو حوايجهم الكل تتبل, ومام با حتى يهز يد ولا يقول سامحني ولا
0: هذا
2: نشوفوا فيه برشا
0: ولا اخلاق.
2: فصحيح تفكر بغيرك انت على الاقل. فما شفنا زادة حاله اخرى انه واحد طلع بيد تلامذه طلعهم في الكاميون ولا طلعهم في الكهرباء باش عداهم, والا حتى يعرفوا ولا ما يعرفوش كي تراه المطر هكاك ما فيها باس كي تدخلوا على المطر. احنا قبل يقول لك فلان يقول لك والله هذاك حتى ما ندخلوش حتى على المطر معناها.
0: شفنا حتى فيديو حتى في بلاصه زاد نائيه شويه وصغيره تقراوا بعيد والواد فاض شويه, شفنا ناس كيفاش تصف صغار تشق بهم الواد كيف معناها قاعدين.
2: واللي عنده تراكتور زاد كيف في المناطق هذيك الريفيه يمدوا ويخرجوا ويعاونوا
0: ولا كرهبة توحل ولا
2: بالضبط. هذا هو كما نلقاوش بعضنا احنا في الاوقات هذه وقتاش باش نلقاو بعضنا. وهذوما حاجات راهم يحسوك بالفخر, يحسوك بالاعتزاز, قيمه العطاء, تحس روحك عملت حاجه, تحس روحك انت صالحك. لاولادك يحطوا في صندوق بلاستيك رغم اللي هما مبلولين اما عاملين جو
0: شيقين صحيح.
2: ولو حتى ما تصورش الفيديو هما شيخوا انهم انجزوا مهمه ونجحوا فيها ووصلوها للمنع من غير ما تتبل. هذيك تقعد لهم الوالد والولد يقولوا كل عام, خاطر ما فيها باس الانسان يعبي حياته بحاجات مزيانه
0: كيما خاصه كي نحكيوا على صغار
2: وسورتو كي نحكيوا على صغار.
0: هنا زاد دور التربيه مهم جدا. فوالا
2: مهم الى الدرجه.
0: بشير,
3: هو النقطه اللي حبيت نركز عليها هنا واللي راها مهمه خاصه احنا في ذاعة الشباب نحكيوا شويه على الشباب والمد التضامني ما ينحصرش عند الشبان فقط, لكن حبيت نحكي على الشباب والفيديو هذيك اللي دارت واللي ريناها هو لما اللي عادوا المراه بالجازوات ومن بعد مشاو الحاويه نتاع فضلات هزوها ورجعوها لبلاصتها وهذا اللي صورته الكاميرا ربما راهو عملوا حاجات اخرين هما وغيرهم ايضا اللي ما تصوروش. انا نقول انه هو المد التضامني فيه جانب انساني, جانب اجتماعي, جانب اعلامي هذا بما انه احنا نسلطوا عليهم في الضوء, لكن اللي حبيت اقوله هو ما يلزمش ينحصر المد التضامني في فيضانات
0: في الازمات
3: أو في غيره في ازمات صحيح. لازم المد التضامني لما لا يتوال ويمشي عبر الزمن يتحل عبد الزاحل يعني
2: اوفي افيك نعيشوا بيه
3: نعيشوا بيه هذا اللي لازم يكون موجود خاصه وقت اللي نحكيوا على الشباب اليوم ورينا انه الشباب هو اللي يوصل فيس على المعلومه الشباب وقت تكون فما فيضانات ترى جروبات على الفيسبوك تتعمل فيس على فيس ترا دي ستاتو البلايص اللي مسكره راهو فلان الفلاني عنده كهرباء ينجم يهز كذا يعني تراهم يتحركوا وعندهم افكار تكون متميزه عاده ما تحلحل برشا امور اللي ربما السلطات تكون ديبوردي ساعات الحمايه المدنيه وغيره تكون ديبوردي للاسف ربما الاليات ما تكفيش تلقى اليوم البعض من الشباب ذوما وانا لاحظته مش في المطره هذه في مطره عام ناول لاحظت انه ما شاء الله مد تضامن كبير وكبير جدا حتى ولو مش مش منظم يعني هذوما تلقى مجموعه تاع 4-5 في حومه لموا بعضهم خرجوا ومشاو يساعدوا في العائلات والناس اللي دخلت لهم الماء
0: شفنا
2: نظفوا كياس زاد
3: وهز فرارش وخرج ماء وهز شوفاج وكذا يعني قاموا بعديد العمليات هوني يوري انه الشباب هذا عنده حس تضامني مدني
2: الحمد لله
3: لما لا ما نخدموش هو حتى جينيتيك شيخ
2: فلا.
3: تحس انه توانسة نحكي على القليل على
2: يحبوا الخير يحبوا
3: صحيح جينيتيك من اول الدنيا وقت التونسي يراه غلط ولا يراه اشكاليه ولا يراه عبد يرمي روح
2: اي وسيرفيابل وبارتو في العالم الكل انت جبت على الشباب انا ريت وما صورتوش على غالب التليفوني وقتها طاح الشارج زميلنا من البارك سائق معناها من نحيوه سيدا زملائنا الكل وقف في الدوره نتاع الاذاعه فما بالوعه ما معبي برشا هبط بحوايجه معناها ومشى وهزك البالوعه هذيك باش الماء تفرقع
0: فيه
2: معناها خدم معناها بيديه والمطر تصب عليه وهو في طنبك الماء وباش الماء نقص معناها خاطر يعرف البلاصه هذيك اللي هي
0: تشد الماء
2: ايوه وحده معناها اجتهاد شخصي
0: شخص
2: قال معناها هبط وفي وسط الماء ريت وانا بعيني
0: فوالا
2: ما نجمتش نصور وحبيت نصوره وانا
0: تحيه
2: لي نحيوه هي فوالا فما عباد راهم يعملوا هكاك لا يعملوا لا حاجتهم بالتصوير لا
0: اي بالطبيعه
2: فما ناس اللي شفنا في وقت من الاوقات ناس تخرج بالمصالحه بالواحد باش يسيقوا
3: بربي يصوروا
2: باش يصوروا
3: حبي يولي ترند نحكيوا عليه
0: فوالا لا هو وشفت عليها كي تبدا حاجه عفوا يتحكي عليها وتتصور ويلقى شكون وكي يبدا ظاهر معناها مستنى فوالا المركب عمره ما يكذب تمام وهذايا هو احنا هذاك اش نحبوا كي نحكيوا على الحاجات هذيا راهو باش نثمنوا هالمدى التضامني هذيا والناس اللي قاعده تعطي من غير جوستما من غير مقابل ونحبوه ديما يكون موجود على خاطر وقت الازمات راهو نلقاو كان بعضنا وبلادنا واحنا في بعضنا مدينه كان بعض
2: التغيوه في اليابان معناها درس كامل اسمه تربيه معناها التربيه على الحياه والتربيه على كل شيء عندهم على الصحه التربيه على من جملة الحاجات أنه هم ينظفوا المدرسة متاعهم هم ينظفوا القسم متاعهم ما ثماش أعوام بلدية أنت البوبيلة متاعك أنت تهزها تحطها في ساشي وتروح بها لدارك ما تلقاش حاويات في في اليابان في الشارع باش تحط فيها الفضلات اللي عملتهم الكل تحطهم في دارك وبعد
0: فما يصير تري
2: صحيت وبعد في دارك تنحي البلاستيك والبلار وغيره وغيره وبعد يجيوا الكرهب والكمين متاع البلدية باش يهزوا ثقافة أنك أنت تنظف بيدك وأنت تقف على روحك وانت تغسل الماعون وانت تنظف فرشك وانت تلم حوايجك هذه راهي تتربى احنا تو الشسر الصغار يخرجوا دوب ما هذا كان نحاه الغطاء على روحه ساعات يهبط ما يخلي الغطاء هكاك والدنيا داخله بعضها خاطر وراه امه ميسالش ولدي تو ولا بنتي
0: احنا العكس احنا الاولياء تو يعملوا كل شيء
2: لاولادهم ويلزم مش عيب روحنا هذيك في بالنا احنا كي نعملوا هكاك نعاونوا فيه وما نحبوش يتعب كما احنا تعبنا لا
0: لا
2: راهو التجربه عملها معلم جاب لهم الفراشه هذيك اللي في الشرنقه الحريه هذيك وهي باش تخرج كانت دوده جاء تلميذ عاونها معناها حللها لوحدها على اساس انه شافها معذبه كيف كي عاونها وخرجت جات باش تطير ما نجمتش تطير علاش ما نجمش تطير خاطر فيك التعب فيك الازمه هذيك وقت اللي هي تبدا تدز بجناحها يقوي جوانحها وتنجم تطير كي انت سهلت لها حياتها ما صعبت عليها وقت اللي احنا نسهلوا الحياه لاولادنا زعما ما يغسلش الماعون وما ينظفش بيته مانيش خير من اليابانيين واليابانيين هذاك
0: ما يتعلمش انه راه المسؤوليه مشتركه
2: مرتبه ثالثه في التعليم في العالم يعرفوا شنو يعملوا وين ماشيين علاش خاطر يعرفوا اللي هذيك وقت اللي يبدا لاما دون لابات معناها التلميذ يدخل ولا هو يشارك في تحضير حتى الميده وتحضير الطاوله نتاع شقال الفطر ولا تحضير العشاء ولا يعاون في البريك ولا يعاون حتى باش يحرك هذيك تخلق فيه مسؤوليه
0: واحساس بال
2: وقت اللي انت ما تعمله في كل شيء او كي يتعدى يشوف واحد غارق
0: هو هذا هو سلوك الانانيه يتعلم
2: مش يعني يولي هو عنده هذاك تطبيع مع الانانيه معاش يشوفها انانيه يولي يشوفها حاجه عاديه جدا انا شي يهمني فيه امور ويقول لك كيفاش تقول امور معاش يحس لازمني ننقذ الحيوان هذاك ولا ننقذ القطوس هذاك ولا هذوما قاعدين ينجموا يغلقوا ولا هذاك في بلاصه في كاف لازم نطلع عليه الحس بالاخر ما عادش
0: دونك
2: هو تقول انت يا هني وفرت له كل شيء وفرت له كل شيء ام حرمته باش يكون انسان هذه المشكله
0: ولا.
2: المشكله اللي يعني من الاجيال تاع اللي توا ولا
0: فوالا هذيا
2: معناها
0: انه نوفر حنا نوفر لهم كل شيء ونخليهم ما كما قلت ما يعملوا حتى شيء فبالتالي ما توريش عنده فوالا ما يعملش على روحه وما توريش عنده حسك المسؤوليه المشتركه انت لانه هي العائله نواه صغيره تمثل المجتمع فبالتالي وقت اللي انت فك النواه الصغيره هذيك تعلموا التشاركيه كما قلت انه يعاون الكل راهو يخش المجتمع الكبير هذيك هو شنو اللي باش تلقاه باش تلقاه كيف يعاون ويمد يد المساعده للناس الكل
2: متواكل هاكم متعامل على فلان ومتعامل على فلتان ومتعامل على فلتان
0: حتى في حياته الاجتماعيه من بعد
2: حتى في يتعب وبعد حتى في الدوسيات وحتى في كل شيء يولي ديما يخلي
3: ديما يلقاش
0: شكون يقد لي
2: ديما شكون حتى في الدفارات وحتى معامل بعدا شكون باش يقعد
0: اي كل شيء يعني كل شيء يعمل على شكون يلقى في حياته
2: تخدم له من الاول الدوسي تعمله له هو وتزينه وتمده باش ولده ياخذ نوت بعدين لي الفوله تزرعها هي وتسقيها هي ولا تشريها حاضره معناها
0: مشاريع اسمع باش نتحلوا في برشا مواضيع من موضوع لكن هذا هو المهم والاهم كما قلنا يقعد انه ديما انه نتعاونوا الناس الكل في وقت الازمات وحتى خارج وقت الازمات
2: راهو
0: نحملوا فوالا هذا اللي يخلي المجتمع متماسك وهذا اللي يخلي البلاد كيف تقدم وتنهض للامام فوالا هذه كانت فقره عند العشوية مواصلين معاكم احنا كمين 6:30 اليوم في العشوية نرجع لكم بعد موجز انباء 5:30

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 5:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن أنه سينطلق بداية من يوم الخميس 24 من سبتمبر الجاري في الإجابة عن مطالب السكن الجامعية الاستثنائي للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية ليوم 12 من سبتمبر الجاري. وأوضح ديوان أن عمليات إسناد السكن الاستثنائي ستتم وفقا للمعايير والشروط المعمول بها في إسناد السكن الجامعية الاستثنائية وتبقى للرزنمة المتعلقة بتقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء. مدينة العلوم بتونس تحتضن ببادرة من جامعة قرطاج يوم الجمعة 25 من سبتمبر الجاري فعالية الليلة الأوروبية للباحثين، وذلك من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة 10 ليلا. ودعت جامعة قرطاج الطلبة والأساتذة والباحثين وأعضاء الإطار الإداري إلى المشاركة مجانا في هذه التظاهرة التي تمثل مناسبة للتبادل والتعرف على التجارب والإنجازات العلمية. مساء اليوم انطلاق حفل افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في المسرح الأثري بقرطاج بعرض يحييه الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. ديوان رجيم عتوق لتنمية الجنوب والصحراء التابع لوزارة الدفاع الوطني يعلن عن فتح مناظرة خارجية بالامتحانات لانتداب 8 أعوام في السلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026. في أخبار العالم، طيران الحربية الصهيوني شن بعد ظهر اليوم غارة استهدفت بلدة نبطية في جنوب لبنان، وقام جيش الاحتلال بإضرام النار في عدد من المنازل جنوب البلاد. يواجه اللاجئون اليمنيون في مخيم شمال جيبوتي أوضاعا إنسانية وصحية بالغة الصعوبة جراء ارتفاع عددهم داخل مراكز الإيواء المحدودة ونقص المساعدات الأساسية. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشأن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث في الوقت الراهن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل. احنا مواصلين معاكم اللقاء حتى لستة ونصف العشرية. سينو خلينا قبل ما نمشيو مع فقرة بوك تايم نعمل طلع على الوضع الجوي بالنسبة لليلة. في الليل سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالجنوب ومحليا الشمال والمناطق الشرقية الوسط، وسحب عابرة ببقية الجهات. دونك نردو بينا نسيسوا رواحنا خاصة فيما يخص الطقس، نلقاو أنه الرياح تكون قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الحرارة إلا في الليل بين 17 و 21 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، و 22 و 27 ببقية الجهات. مرة أخرى نقول لكم هوكا سيسوا رواحكم إذا كان فما أمطار، وخاصة وقت تكون غزيرة في بعض المناطق. وثنية زينة لكم الناس الكل. وقايت باش نعملوا طلة شنو الكتاب اللي يقترحوا علينا اليوم محمد بن حمودة في فقرة بوك تايم.
1: بوك تايم،
2: في بوك تايم اليوم باش نحكيو على كتاب الصحفي جي كارليه يقول لونتون جو مي سوي ليفي دو بونور، معناها طويلا ما استيقظت باكرا. هذا الكتاب، كتاب يشكل الصحافة الإذاعية الصباحية، معناها يقول من أصعب الفنون الإعلامية وأكثرها تطلبا للتحضير
0: والخدمة
2: الوقت. ماهيش مجرد نقل للخبر، ماهيش معاجة معناها كيكة سريعة، هي بحث ومعاجة مكثفة تختزل نبض الشارع وأحداث الساعة في دقائق معدودة. يقوم من الأربعة متاع الصباح باش يكتب كرونيك أربع دقائق تتعدى 57 دقيقة في فرانس انتر. لونتون جو مي سوي ليفي دو بونور، الكتاب هذا للإعلامي والكاتب الفرنسي جي كارليه، يحكي فيه على عام من 2006 ل 2007 اللي كرونيك اللي عملهم الصباح في فرانس انتر. ما كانش مجرد إعلامي تقليدي، تعدى في أروقة الإذاعة والتلفزيون وخاض مسار مهني وإنساني فريد. بدأ من الأول ديركتور فينانسي، وبعد منها تحول إلى كتابة الأغاني الناجحة، ومن ثم انطلق في عالم الإعلام باش يكون واحد من ألمع المعلقين الكرونيكور وأكثرهم جرأة وتأثير في المشهد الفرنسي. من منتصف التسعينات بدأ في الكرونيك وبرز اسمه في برامج إذاعية وتلفزيونية شهيرة كما لو فو دو روا وكما اون بو با بلير ا تول موند. زاد هذا كان فيه كرونيكور وحقق حضور استثنائي بفضل الأسلوب متاعه القائم على السخرية اللاذعة، لا كوميدي نوارة والسخرية السوداء زادة، والسخرية كل ما هو شخصيات عامة أو أنظمة، وقدر على المزج بين الحس الأدبي والاعتراف الذاتي الشجاع. كان معناه فما رمزية أدبية، لونتون جو مي سوي كوشي دو بونور، هذا الكاتب الفرنسي مارسيل بروست هو يجاوب فيه باش يقال زاد انا لونتون جو مي سوي ليفي، معناها قلت بكري. الكتاب هذا اللي فيه الكرونيك نتاع من سبتمبر 2006 حتى لجوان 2007 يحكي فيه على ضغط الوقت والسباق مع الفجر، كيفاش يقوم الاربعه نتاع الصباح روتين يومي، معناها يبدا من المكتبه نتاع الصباح من الاربعه يمشي للفرانس انتر ويواجه تحدي كيفاش يصيغ النص. خاطر عندنا كتابة النص بشير ساعات يقول لك واحد يكتب لي نص متاع نص ساعة نجم تكتبه في ساعة من زمان، أما كي يقول لك كتب لي دقيقة ولا كتب لي أربع دقائق قد ما نعطيك برشا وقت، وديما يقعد شوية باش تختزل لك الأربع دقائق
0: الأفكار اللي عندك فيه.
2: بالضبط، لأنه يبث على الهواء. فصراع إبداعي جسد الكاتب ساعات البحث الأربعة القاسية باش يبتكر فكرة ولا باش يشوف زاوية ما تطرق لها حتى حد آخر ولا ومضة ساخرة. وهذا كله حبيناه اليوم زادا كيف كيف رد أو تعليق أو على ستاتيو كتبته وصال في الصفحة متاحة، وقت لي برشا يقولوا لها أخي أنت تخدم صحفية وتجي تتكلم ولا تقول أربع كلمات وتروح، وصح عليكم
0: ديما، صح عليكم شيخي
2: الموسيقى، ولا تحطوا في الفلوس وما كومش قاعدين تخدموا يسخيبوا التعب يكون يدوي أو
0: لا. ساعات ساعات شيخ ترقد سورتو كي تبدا عندك معناتها موضوع مهم ولا انفيتي مهم، تترقد انت في النوم وراه وتبدا تتخمم في الحصة وتخمم في الموضوع وتخمم بالحق تلمو تبدا كل حاجة هذيك متعبتك،
3: الوعي نتاعك يجبد
0: فوالا، الوعي نتاعك يبدا يخمم. انت العبيد كما قال هو وحتى في كتاب يقول معناها حتى كي نرقد جوستمون، هو بيقول حتى كي نرقد معناها مخي يبدا يخدم في الكونيك.
3: انا شفت الحاجه اللي شدت انتباهي تو جي كارليه قال يقوم الأربعة نتاع الصباح باش يكتب النص نتاعو. يقول قايل هو يخدم الصباح، علاش ما كتبش النص نتاعو مثلا في بداية الليل ويصبح راقد؟
2: يبدا مش اكتواليتي ساعات.
3: حيت هوني حاجه مهمه جدا
0: اللي ما يعرف يزاد العبيد،
3: حاجه مهمه جدا في الاحداث الانيه، هو انه ديما ماذا بينا في الالكترونيك ولا في اي حاجه نمشيو للاحداث الانيه جد حاجه، يعني فك الاربعه سوايع بتاتر هذوكم من نص الليل للاربعه تاع الصباح ولا من تنجم تكون صارت حاجه اي اكتواليتي يزم هو يرجع لها بطريقته بالكرونيك نتاعو بتصوره، لكن يزم يرجع للحاجه هذيك. يعني هذاك علاش ربما يخلي روحه لك الساعات الاولى بتاع الفجر
0: الصباح،
3: وربما زاد فما ناس اللي في الوقت ذاك يجيهم الالهام.
2: هي هو
3: في الوقت ذاك يكتب خير
2: دي الغسره، قد ما تبدا الغسره موجوده لدرنين يطلع وتنجم تكتب. وزيد حاجه اخرى، كان باش تكتب انت تحضرهم للكرونيك نتاعك نتاع شهر كامل باش يجيو باسلين مسطين، ما فيهم حتى ما يتعداوش ما يتقبلوش، معناها مش هذاك هي البنه في انك تقعد ساعات لاخر
0: دقيقه
2: باش تخرج حكايه. او كنت نجم تحط في الكونديكتور تقول راني مش نحكي على كذا كذا، اما بالتفصيل خاصه نحكي على صحافه الصباح هذه، معناها دو بونور وباش تمس السوسيال، تمس البوليتيك، تمس زاد الاحداث العالميه والاحداث اللي تهم البلاد ولا الاحداث الجهويه، باش يكون صحفي على باج ويتسمع. وخصوصا هو مشكلته شنو؟ مش انه يقرا الخبر وكيف كنت يعمل سبور ديكالي ويعمل الصحافه الديكالي، معناها باش يعمل سخريه لهذا نقد بطريقته بالاسلوب نتاعو على موقف ولا على كسوى رياضي ولا نلقاوهم احنا كلهم، معناها كل يوم الكرونيك كامله يكتبها ويقول لك هاو كيفاش بديت ولين وفات وشنو الاربع دقائق هذوكم، يعني اربع سوايع، اربع سوايع مع الضغط، مش اربع سوايع وهو فرحان، اربع سوايع قام مع الصباح معناها باش يتعلم ويبحث ويلوج. وسورتو وقتها ما كانش فما كان فما شويه انترنت وكهو، معناها كان فما تويكا عند الذكاء الاصطناعي وعندنا الانترنت وعندنا برشا حاجات، ورغم ذلك لازمك تقوم بذكري زاد باش تعمل كرونيك مزيانه
3: واش تعمل ريسيرش نتاعك
2: واش تعمل بحثك صحيح، تعمل ريسيرش نتاعك. اللي حبيت انا علاش جبت الكتاب هذا، لانه بالحق حسيت انا يعني معناها فما ساعات ما يحس الجمر كان نفس عليها ساعات يقول لك فلان والله بلي فاش يعمل هو استاذ عندهم 3 شهور قاعدين ولا 4 شهور ما يعرفش هذاك تحضير الدرس وكيفاش يوصل المعلومه للتلامذه والعصب هذاك والتوتر هذاك اللي صار فيه. فما واحده بسيكولوج قالت للتلامذه نتاعها بتعملهم في تيست، كل واحد يكتب المشاكل نتاعو ويحطهم في جواب ويكتب ويحطهم في صندوق، وبعد كل تلميذ يمشي هكاك على فيجليت يختار جواب يقرأ لكلهم، كل واحد قرأ مشكلة انت حد آخر. بعد ما قرأ وقالت لهم مش قولكم تاخذوا المشاكل هذيك ولا ترجعوا
0: خلي مشكلتك،
2: كل واحد قال اعطيني المشاكل
0: اي لانه فوالا واحد غيره صعيب برشا باش تقيم هو شنو المجهود اللي يعمله.
2: قول صح حاليا ما انت ماكش في بلاصتو،
0: فوالا
2: انك تعيش مكان اخر تقول لو كان جيت انا في بلاصتو كيفاش
0: نجم نتصرف
2: كيفاش نخمم، فما تنجمش تقول هذاك فلان صح عليه ولا فلان مش صح عليه. صح عليه وقت اللي يخدم الخدمه اللي هو يحبها، وقت اللي يقول انا قداش من مره قمت بكري، مش يقوم حاطين له سلاح على راسه.
0: لا هو يحب اكيد
2: هو اختار، هي البنة او انك تختار. اما طون كي انت ملزوز ولا تعمل فيها حاجه مش
3: بالدزان
2: صحيح ماكش انت ترغب فيها، لكن باش تنجح
0: خدمه احنا ما تنجمش تكون بالدزان، يعني مستحيل تصاب عين وتنجم
2: اي خدمه
0: تخدمها بالسيف فوالا. وخاصه لانه ديما فما تحب ولا تكره في خدمه الصحفي والاعلامي فما ديما الابداع وفما كل لمسه نتاع الشخص هو بيدو، فما تنجمش تجي تخدم تقول لي خاطر يلزمني، حتى كي دي ساعات فادت يلزمك تخلق الجو الروح
3: وصال خدمه الصباح.
0: اي
3: هاك تشوف مثلا في كل الاذاعات الناجحه في تونس وخارج تونس اللي يحل الصباح تلقاه هذاك من أكثر المنشطين طولا في المدة اللي قدم فيها برنامجه، يعني البرنامج هذاك يتسمى باسمه. مثلا فما تيليماتان في فرانس 2 فرانس تلفزيون، ويليام ليميرجي لسنوات من اللي أنا صغير نحل عيناي نحكي لك ما زلت في الليسي ولا حتى قبل نحل عيناي نلقى ويليام ليميرجي اللي انتوا عنده 4 ولا 5 سنوات من اللي خذيت التقاعد نتاعو ما عندوش برشا، معناها تصور قداش من عام عمر البشر وهو يقدم في نفس البرنامج هذيك الهوية البصرية والهوية السمعية يعني
0: للمتفرج المستمع
3: من غير ما تشوف ديجا عرفت شكون اللي قدم في البرنامج وهذا اللي مهم برشا في الصباح. في الصباح خاصة لسودي مارك برابور لبقية الأوقات القائلة ولا العشية هو أنه الصباح هذيك راي
2: الهوية شكون
3: بتاع برنامج ما تتمسش بتاتا لسنوات بور فيديليزي انك تجيب اكثر عدد
0: مستمع والمتفرجين
3: اللي تربطهم بك الصوت هذاك وبالطريقه بطريقه التقديم وبطريقه الكرونيك هذا
2: اي وتعمل البلاتو راهو يقراو جرايد ويطلوا على الاخبار ويطلوا على شنو صار بالضبط والبحث اني معناه سريع والوقت ضيق هو هذيك راهو كي تبدا فما الادرينالين يجي مع ستريس نتاع الوقت مع كذا ينجم يبدع وقتها الصحفي او
0: يخليك تعطي الاكثر
2: ينجم يعطي على صحيتي يزيد دو بلوس معناه عندك الماتينال الصباح ديما اش باش تسربي للناس خاطر يسمعوا فيك العباد باش يبداو معاك نهارهم
0: ما يزمكش حاجه ما يزمكش تعدي تفرت الاكتواليتي وما يزمكش في نفس الوقت تكون تعطيهم حاجه فوالا دي فايب نيجاتيف ولا حاجه لا معناتها ان اكيليبغ راهو صعيب برشا باش تبش تعمل
2: الصوت لازم يكون صوت صباحي ما يبداش صوت واحد صوت خشين ولا كذا
0: ولا ايجو يقلق ولا
3: وهون يجي قوه المنشط ديبار وقوه الاعداد ايضا الاعداد مهم جدا خاطر المنشط حاجه في شيره نحكيه على المؤسسات الكبرى في العالم
2: Effectivement.
3: المنشط حاجة في شيرة لكن فما فريق إعداد
0: كبير إعداد هي الباز هو الباز
3: هو يتحمل مسؤولية كبيرة في اللي نحكيه فيه اللي هو كل وقت وطريقة التعامل معه من حيث الأحداث
0: البرنامج الناجح أكيد المنشط بطبيعة بصوته بثقافته بالرياكتيفيتي متاعه إلى آخره لكن فوالا لكن المهم والباز هو فريق الإعداد
2: هو منشط ناجح ومعروف وعطيها ربي ما هو بعضه لكن الكتاب كتبوا على الاعداد كتبوا على المعاناه نتاع الاعداد كتاب كامل حاب يقول راي الحكايه الكل مش دون مش خاطر انا دوي ولا خاطر انا تجيني الفكره ولا تجيني الضحكه ولا تجيني النكته اما راهم اربع سوايع راني عييت نقوم بكري عييت
3: الكرونيك نتاعو لممهم في الكتاب هذا
2: نتاعهم
3: كامل في الكتاب ملموم
2: يعني كل يوم يعني بعد ما يكتبهم بالنسبه لي هو تضحيات كبيره وكي تقرا بالحق تقول شو كيفاش خبر عادي على يحكي برنار تابي ولا شو اسمه يحكي على الكوره مثلا وقتها
0: انت تسمع في 4 دقائق ما تشوفه وراه قداش خدمه
2: صحيح هو ذيك حاب يوصل الى 4 دقائق هذوك اربع سوايع يبدا مجنون فيهم هو باش يوصل لكمالهم ولكن للاسف ما يكفيهوش باش يعمل 4 دقائق
0: فوالا دونك هذا هو المهم وخلينا احنا تحيه للصحافيين الكل
2: يعني كل الزملاء الحقيقه تاع التعليم تاع
0: شويه زاده لانه خدمه كبيره
2: تاع اذاعه الشباب
0: هذا نحب وحابين ربما زاد نوصلوا انه راهو فما وراء الميكرو هذا راهو فما خدمه كبيره راهو كي نروحوا لديارنا ما نقعدوش ماذا بينا ماذا بيك تقعد ما تعمل حتى شيء ما تنجمش لازمك تشوف الاخبار لازمك باش تتبع لازمك باش تعرف شنو اللي صاير لازم يفوتك حتى شيء لانك هذيك هي الخدمه اللي انت اخترت انك باش تخدمها ومغروم بها وتحبها فتحيه للناس الكل كل الصحفيين والاعلاميين وين ما كانوا تحيه كبيره اليوم والحقيقه احنا ربما زاد التوانسه برشا تعودنا وكبرنا كما قال بشير مع الماتينال نتاع فرنسا سواء في الراديو ولا في التلفاز ولا حتى المنوعات اللي كنا نشوفوا فيهم اكزاكتومون يوم سعيد وكما قال معناتها مهم انك تفيديليز المستمع يولي يعرفك الصوت كيفاش نحل الوقت هذاك انا باش نلقى الصوت هذاك ما تحكي لي حتى حكايه ويستنى يبدا يستنى في النهار هذاك باش يسمع المنشط نتاعه والا الفقره اللي هو يحبها فوالا هذه كانت فقره بوك تايم تلقاوها كل يوم في العشويه كاملين معاكم حتى لسته نص الخمسه و55 دقيقه مكملين مع الموسيقى بيان سور كيف مرحبا بكم على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال احمد سعد يغني لنا كوتي

0: كان هذا عمرو دياب لولا البنات. خلطنا حتى لستة ودقيقتين ومصلين معاكم حتى لستة ونصف العشوية. وقايت باش نشوفوا حالة الطرقات، فما امبوتياج ليه؟ أما قبلها عندنا خبير بشير.
1: عندنا خبير يهم الكرة الطائرة، خبر هام في كأس أمم أفريقيا الكرة الطائرة اللي تحتضنها تونس حاليا. الخبر هو المنتخب الجزائري اللي تأهل إلى دور نصف النهائي ويزيح المنتخب المصري، واحد من بين المنتخبات المرشحة مع المنتخب الوطني التونسي للفوز بهذه الكأس. 3-2 المنتخب الجزائري أمام المنتخب المصري، 25-17 الجزائر، بعد مصر فاز بزوج أشواط 25-20 25-19، وبعد منتخب الجزائري فاز 25-23 و25-13، ومنتخبنا الوطني التونسي يلعب بعد شوية وانطلقت مباراة
2: مفاجأة
1: مفاجأة مداوية، بما أنه المنتخب المصري
2: هو به مش خايب الجزائري، ما
1: جيد المنتخب الجزائري، لكن ديما نعرف
2: أنه مش متوقع أنه بشي يزيح مصر،
1: مش متوقع أنه يخرج منتخب المصري. بالتالي هذه مفاجأة كبرى في انتظار مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد منتخب رواندا. بدأت المباراة حاليا في قصر رياضة بالمنزل.
0: دونك حظ موفق للمنتخب الوطني، واكيد تلقاو احنا هذيك علاش متى باش نكمل معاكم 6 ونص، لانه باش تلقاو كل الاخبار من بعد شويه مع زملائنا في قسم الرياضه. سينو خلينا توتفيت نمشيو مع فقره سراش اور. راش اور راش اور الفقره اللي تعودتوا بها اكيد في العشويه مع عماد الطويل، مشكور جدا اللي كل يوم لقيت هذا يعطينا حاله الطرقات بتبيعها مع بعض نصائح السلامه المروريه. سي عماد مرحبا بك.
3: مساء الخير وصال، مساء الخير بشير، مساء الخير سي بشير،
2: اهلا وسهلا،
3: مساء الخير الجميع.

0: المستمعين ومستعملي الطريق.
1: دونك احول الطرقات لقيت هذايا تو خاصه كانت فما بعض الامطار فما بوتياج لا مسرحه شويه خاطر احنا بعد شويه باش نروح باش نقراو حسابنا.
0: الزحمه موجوده.
1: اي موجوده فوالا
0: زحمه
1: يعني... يا دنيا زحمه.
0: يعني الزحمه اشوف بدينا ناخذوا في الريتم معناتها بعد العوده المدرسيه والعوده اللي عمل بنظام الحصتين معناتها تقريبا الملامح معناتها بديت معناتها بدينا ناخذه معناتها في الـ في الـ في طريقه النظام المعيشي هذايا هو معناتها برشا برشا برشا اكثر مرضي موجود. نبداو من الضاحيه الجنوبيه تونس العاصمه المدخل الجنوبي اللي هو في الحقيقه هو وين الصف معناتها يبدا من جهه جسر شارع الجمهوريه في مرحله اولى ثم ازدحام ثم على مستوى بعد كده نوصل على مستوى منطقة سان جوبان جبل الجود وين فما الأشغال هذه مرحلة ثانية. زاد كيف كيف اللي باش يدخلوا على مستوى تونس من جهة من جهة باب عليوة معناتها على مستوى نهج منصفي ذهابا وإيابا زوج اتجاهات فما فما فما فما زحمة وكذلك على مستوى شارع سيدي البشير اللي من خلاله نوصلوا على مستوى معناتها باب الزيرة زاد فما ازدحام هذه حاجة. ثم كي نجيو على مستوى وسط تونس العاصمة شارع ولد حفوز جهة باب الخضرة اللي باش يوصلنا تقريبا على مستوى منطقة باب العسل باب سيدي عبد السلام وصلنا على مستوى ساحة باب سعدون. ثم كذلك على مستوى شارع 9 أفريل في اتجاه من ساحة باب سعدون في اتجاه القصبة على مستوى شارع 9 أفريل وكذلك اللي بيمشي على مستوى الرمانة عبر شارع مفتاح سعد الله معناتها اللي باش يوصل على مستوى الطريق الجهوية رقم 21 اللي روتيكس نجيو للروتيكس معناتها في كل المحاولات تقريبا والمحاور نلقاو التباب على مستوى الروتيكس معناتها وين مدخل ريالة عبر الطريق الوطني رقم 8 معناتها الطريق اللي هو يوصلنا المحاول سكرة ومحاول برج الوزير محاول كذلك تخراويت ونلقاو على مستوى المركز العمراني الشمالي اللي هو يربط معناتها بين المركز العمراني الشمالي ومنطقة برج باكوش ريانا ثم على مستوى مدخل مدينة ريانا شارع الحبوب بورقيبة والمنزل الخامس اللي وصلنا عبر شارع أفريقيا وصلنا على مستوى محاول المنزل السادس ثم على مستوى المحاول المنار ومحاول محاول حي الرمانة يزيد فما الاكتظاظ يزيد يولي أكثر على مستوى منطقة سان كليمون وبعد على مستوى كيما نقلوا على روتيكس الزهور الرابع وكذلك الزهروني الزهروني يعني على مستوى الشارع الحريرية يعني فما أشغال متاع إعادة تهيئة مجاري المياه وفما المدرسة الحريرية واحد ما هوش وقته حقها معناتها الدنيا ولت معناتها برشا او حال وبرشا طبعه
1: فوالا مع الامطار والكل نتصور اي تولي الامور صعيبه
0: يولي فما وخاصه مع الاشغال معناتها خباس جزء من الطريق معناها ولا الطريق هو بيدو ما يعدي كان عربه واحده يلزم معناتها كل مره صف صفوف معناتها ياخذ وقته باش ينجم
1: يتعاد
0: اي حركه جوية تكون فيها اكثر سهوله في العبور هذه حاجه. على مستوى طريق المنيه لمخترق الانطلاقه نلقاو غادي كيف فما زاد اكتظاظ وعلى مستوى النقرة في نفس الثانية زاد كيف فما الأشغال اللي هي مازالت قاعدة في تطور معناتها في إعادة تهيئة المصارف مجال المياه هذه حاجة. مثلا أخرى تهم هي الاكتظاظ كيف على مستوى المحور متاع مفترق ريانا معناتها مفترق محمود مستشفى محمود الماتري في اتجاه الاكتظاظ تقريبا مدى هذه ابرز المحاور اللي فيها اكتظاظ هذا المساء مع هذا نصير نقطه صحيح هي تو الامطار ربي يعطي خير والحمد لله ولكن تقعد فما اثار على الطرقات وعلى المعبد اللي هي ينجم يكون فما اوحال طبعه موجوده لاصقه راهي حتى الطريق يشيح تمثل خطر خطرها تولي تنجم يقع انزلاق السياره حتى اذا كان المعبد شيخ. وبالتالي نحب نثير نقطه هذوما في النهار يتشافوا في الليل ساعات اذا كان الاناره غير واضحه الطريق راهي ما تتشافش. وبالتالي نثير نقطه مهمه جدا بخصوص الجزئيات هذه اللي موجوده على الطرقات نتاعنا. ولا بد لهنا النقطه زاد كيف في روحها اللي لابد باش السلطات الجهويه والمحليه يقع تنظيف اعاده تنظيف معناتها الطرقات معناتها في كل المناطق باش ما تقعدش الاثار هذيك موجوده وتسبب خطر على جميع مستعملي الطريق معناتها مش كان على مختلف اصناف العربات حتى على المترجلين زاد كيف كيف صار واحد يجي يمشي يشق الطريق هنا جميع يزلق معناتها وبالتالي معناتها يسبب خطر هذا معناتها بكل لطف ماذا بينا باش السلطات تتحرك شويه ويقع تنظيف معناتها للطرقات اللي يبقاو قعد فيها لوحال عالقه ولا بد باش الامور تتريقل وترجع
1: ويرجع الطريق عادي من غير حتى اخطر. فوالا شكرا لك يعطيك الصحه عماد الطويل مشكور جدا. هذه فقره راش اور تلقاوها كل يوم فالعشويه. احنا مواصلين معاكم مواصلين مع الموسيقى اد شيرين باش نسمعوه في سفيره. ما خلينا ساعه نقولوا اللي راهو اد شيرين قاعد يمن بازمه كبيره الحقيقه مرتبطه بجولته العالميه لوب تور اللي يعملها وفي ارتباط بالحرب على غزه لانه فما مغني راب امريكي اسمه ماكليموري كان معروف برشا بمساندته للقضية الفلسطينية على أساس أنه باش يكون من الفنانين اللي شاركوا في الجولة هذية مع وحفلات إد شيرين في الولايات المتحدة. لكن في بداية سبتمبر خلال حفلة في نيو جيرسي ماكليمور كان عبر بوضوح على دعمه لفلسطين في الحفلة متاع إد شيرين ومن غادي بدأت الإشكاليات وبدأت المشاكل عديد المنظمين للحفل وفي مختلف الأماكن في أمريكا طلبوا اي
2: مالك الملعب نيو جيرسي اللي هو
1: طلب من
2: طلب انه يتم استبعاد
1: ماكليمور فلا فاتشيرين الحقيقه قاعد يلقى في صعوبات كبيره لانه برشا فنانين اخرين انسحبوا زاد هما من الجوله هذيه وخلاو اتشيرين معناها في وضع خايب برشا
2: وحده بريس
1: فوالا بالرغم من انه هو عبر قال انا معناها التضامن اللي فيه شويه حشمه مع فلسطين تضامن فيه شويه حشمه فالشيء اللي خلى اليوم انه اتشيرين يلقى روحه فوالا في مشاكل كبيره برشا وحتى في شعبيته فما حتى برشا عباد معناها الغات وجودها في الحفل وكما قلنا سوى فنانين ولا حتى زاد المتفرجين حتى المبيعات نتاع التيكيت طاحوا بالنسبه
2: حتى عديد الشخصيات السياسيه في بلاده دعاته انه يعلن علنا يخرج ويساند القضيه هو إيرلندي
1: أي.
2: عديد الشخصيات الإيرلندية ونعرف وقوف إيرلندا مع الجانب الفلسطيني مع غزة في الحرب الأخيرة وإلى حد الآن ما مرضخش لكل هذه الضغوطات
1: بالرغم من كما قلت يعني ضغطات كبيرة كي يقولوا فنانين نسحبوا من الجولة متاعو كي يقولوا ناس ما يشقى تشرف في الليتيكي متاع الحفلات متاعو وحتى الباكستيج معناتها مستانس متعود من قدام بالكل يقعد مع الجمهور فضل أنه يقعد من تالي يوخر ما يكونش قريب برشا الجمهور لأنه مش عارف ردة الفعل متاع الجمهور شنو تنجم تكون دونك برشا مشاكل الاتشان لكن رغم هذا يقعد من الفنانين صوتهم حلو أغاني حلوة نسمعوه في سفير.

0: رجعناكم من جديد الستة وخمسطاش دقيقة. هذه العشوية مازالتنا ربع ساعة، في ربع ساعة هذه شنو باش نعملوا؟ احنا باش نشوفوا الأخبار نتاع السبور، نشوف لكم من كل شيء في العشوية، العشوية التنيشة فيها كل حاجة شوية توت سويت كالعادة مع بشير سبور ديكالي.
1: سبور ديكالي، سبور ديكالي.
0: تفضل سي بشير.
2: شكرا وصال، يعطيك الصحة. في سبورت ديكالي ما نجموش ما نبداوش اليوم بالترجي الرياضي التونسي ومدربه الروماني لورينسيو ريغي كامب. هل سيبقى؟ هل سيغادر لورينسيو ريغي كامب؟ باش نرجعوا على القصة من أولها. لورينسيو ريغي كامب كان تفاهم سرا مع الرئيس الجديد لفريق شتيوا بوكاريست الروماني، اللي الاتفاق هذايا ينص على انتقال ريغي كامب لتدريب الفريق الروماني، واحد من اعرق الفرق الرومانيه الاوروبيه، مع نهايه شهر سبتمبر الحالي. لكن كنا نعرف انه ريغي كامب اليوم يدرب في الترجي الرياضي التونسي. السيد هذايا باش نرجع بكم الماضي مش بعيد برشا، السيد هذايا كان شكا بالترجي الرياضي التونسي في مبلغ قيمته 700,000 يورو. اشتكى الترجي الرياضي التونسي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. قبلها كان خذاه 3 شهريات عندما أقالوا أو إقالته إدارة الترجي الرياضي التونسي. لكن رغم 3 شهري هذوكم والاتفاق، وثلاثة شهري مش شوية، نحكيه على 50,000 أورو، يعني 150,000 أورو تقريبا، 450 مليون تونسي،
3: نص مليار
2: تونسي، يعني هذوكم أخذاهم. ورغم هذا زاد شكاية بالترجي الرياضي التونسي. بعد شكون المخ اللي خمم انه يرجع لورينسيو ريغي كامب بعد هذا الكل؟ يعني 450,000 دينار، وقبل ما امضى لورينسيو ريغي كامب، يعني يقول قائل دخل هذا في هذا؟ لا، يبدو انه
3: عنده،
2: والاخبار اللي جينا من الحديقه بيت تقول انه لورينسيو ريغي كامب خذا 700,000 أورو كاملين قبل امضاء العقد باش يرجع للتدريب الترجي الرياضي التونسي. هوني نقطة استفهام. اليوم الترجي الرياضي التونسي يبدو أنه بكل الطرق يحب يتخلص من لورينسيو ريغي كامب، لكن كان جات من السماء لإدارة الترجي أنه يعلن في الصحافة الرومانية على أنه سيلتحق بفريق شتيوا بوكاريست خلصة.
0: يمكن هو فهم زاد أنه كما قال إدارة الترجي تحب تتخلص منه والأمور ماهيش ماشية،
2: فيقول لك هو السيد عايش في عالم وحده. يبدو الأمور ماهيش ماشية واضح. الترجي الرياضي التونسي صحيح قاعد يقدم في نتائج في المراتب الاولى، لكن ماهوش الترجي التونسي اللي يستنى فيه جمهوره،
0: اكيد
2: ماهوش المردود اللي يستنى فيه جمهور الترجي لا في تونس لا خارج تونس على مستوى افريقي. ماهوش ريغي كامب اللي باش ينهض بالمستوى نتاع الترجي في تونس. بلغة الكرة نجم يسلك اموره، لكن خارج تونس صعيبة الامور على مستوى افريقي. يعني اليوم الترجي الرياضي التونسي في جلسة مازال ما يعرف حتى حد انعقدت او لم تنعقد مع
3: بديل.
2: ادارة الترجي لا مش على البديل، نحكيه على ريغي كامب في حد ذاته.
3: هو على الجهة كيف
2: البارح لورينسيو ريغي كامب تفهم مع ادارة الترجي على التربص القادم في مدينة عين دراهم، واعطى ترتيبات التربص ومريقلي لحد دقيقة 90
3: كأنك تموت
2: غدا
3: الاخر، كأنك
2: تعيش ما حتى شيء. لكن ادارة الترجي قرات حسابها لهذايا، يبدو أنه فما بعض الاتصالات بمدربين من هنا وهناك، ونرجع الموضوع المدرب الجديد للترجي الذي التونسي. ونفس اللي عملوا ريغي كامب مع الترجي وقت اللي غادر، يبدو أنه إدارة الترجي هذا اللي حطته على طاول اليوم، هي ما طلبش فقط بثلاثة شهر، خاطر ثلاثة شهر من قيمة العقد الفيفا ما تمشيش به. يبدو أنه حاجة خاصة بالقوانين الرياضية التونسية. الترجي الذي التونسي طالب ريغي كامب أنه يخلص الأموال الكل حتى نهاية عقده باش تصرح له، وأنه يخرج لفريق شتيوا بوكاريست، ونشوفه إذا كان هو قادر على أنه يخلص الفلوس هذه الكل، ينجموا يلقاو تيران دونتونت، خاطر يبدو أنه الترجي فد من ريغي كامب، وريغي كامب ما عادش عنده ما يزيد للترجي الذي التونسي. حتى بعض المقربين من الترجي يقول لك ماهوش انفيستي وماهوش خدام، يعني خارج اللعبه تحسه ماهوش المدرب اللي حشتوا به اليوم الترجي الذي التونسي.
3: خاطر انت جربته قبل وشفت معاه
2: اداره الترجي الذي التونسي احيانا في المدربين وحتى في بعض اللاعبين عنده اختيارات غريبه وغريبه جدا، خاصة وقت الترجي الرياضي التونسي يعني من أكثر الفرق اللي موفرة أموال على مستوى الانتدابات، كسوا مدربين ولا لاعبين. ومالوروزمون النجاح ما هوش نجاح نسبي في كل الاختيارات كسوا في الإطارات الفنية أو في اللاعبين. بالنسبة طول الإطار الفني للترجي الذي تونسي يعني نحكيه على لورينسي وريجي كان في السنوات الأخيرة والترجي جاب عديد المدربين منهم الأجانب اللي مش أجانب اللي فما شكون ما عندوش سي في كبير جاي درب صحي تونسي مش تونسي. علاش ترجي خايف من المدربين الشبان من المدربين اللي ربما عندهم فيزيون اخرى؟ مدرب نجم يكون متكون في تونس مدرب لكن يكون مدرب محترم شخصيته محترمه. هل وهذا مش مشكل في الترجي فقط، مشكل في عديد في عديد الانديه ديما نمشيو للمدربين من 50 فما فوق حتى ما يكونش عنده سي في درب ربح كوب في دراوين ربح شامبيونان دراوين نجيبه يدرب على اساس هذاك عنده سيفي. علاش ما نمشيوش مدربين شبان ونينا هذا معمول به في اوروبا
3: ماخذين اجازات وماخذين حتى معناها يقريوا وصل مش
2: هي ماخذين لكل فما اللي عندهم الكاف برو نتاعهم فما اللي نشطوا في اوروبا وخذوا ربما الويفا برو اللي تخولوا يدرب في تونس فما اللي عندهم الكاف ا.
3: علاش ما يعطيوهم؟
2: علاش الادارات تاع الجمعيات التونسيه وخاصه اداره الترجي التونسي ما عندهاش الجرأه والشجاعه على انها تمشي في بروفيل كيما هكا اللي نجم يربح ماديا ونجم يربحها رياضيا
3: وتصنع يعني مدرب يقعد يعيش معاك
2: صحيح وتعمل معاه برنامج تعمل معاه المشروع اللي نحكيو عليه مشروع الترجي الذي التونسي اللي يرجع يسيطر ويهيمن على افريقيا وغيره
0: ولا في رقه تونس خويا هزوا الاداره تاع الترجي تو نعمل لكم اختيارات ناجحه
2: ليه بالحق للاسف انه ما
3: تشبيب التشبيب ضد
2: مش ضد التشبيب مش ضد التشبيب في ساعات بعض العلاقات نتاع الإدارة تربطك تخليكش تكون منفتح على البيئة كاملة على تونس وخارج تونس العلاقات
3: الريسك
2: تربطك وتخليك توحل ليه الريسك ما تنجمش تخش الريسك في كرة
3: خطر الكل مخذوا معهم الريسك وفي الاخير كلهم
2: في الاخير ايش عامل
3: ما عملوا شيء
2: ما عملوا حتى
0: حتى هو كيما قال بشير هي فما العلاقات وخذ خاطر وهذاك نتاعنا او ما انت هذيا هي
2: السيركل الضيق
3: في الانديه كلها
2: ما لازمناش نخرجوا منه معناها المدير الرياضي وهو منصب كيف كيف عليه نقاط الاستفهام او المسؤول الاول على كرة القدم ورئيس الجمعية وغيره الناس اللي تختار للأسف الكادر اللي اختاروا فيه الإطار اللي اختاروا فيه
3: ضيق إلى درجة
2: ضيق جدا مضيقين مع سماسرة وكلاء عمل اللاعبين بتنجمش تنفتح وما ينجموش يقيمهم فما سكاوتينج يراو كيما يمشي على الملاعبين على الملاعبين كيما يمشي على الإطار
0: الفني
2: أخي أنا سكاوتينج نجم نكون نتبع في مدرب درب في مصر درب في الجزائر درب في المغرب درب في فرنسا نجم نكون نتبع فيه عنده سنوات هل ستيل دو جو نتاعو يتماشى معايانا هل شخصيته
3: ينطبق زاد حتى على الفريق القومي حتى شفناهم
2: مدربين
3: زيدا كيفاش يقع الاختيار نتاعهم
2: احنا نختاروا للأسف الياتوارمون هذا بالنسبة للموضوع الأول موضوع الترجي الذي تونسي في انتظار شنو باش تعطي في قادم الساعات الجلسة بين المدرب ريغي كامف ربما المدرب السابق للترجي وأيضا إدارة الترجي الذي تونسي تو باش نمشي بكم لفرنسا نبدلوا شوية كليغ فونتين زين الدين زيدان واليوم المنتخب الفرنسي كيما المنتخب الوطني التونسي اليوم بدأ في ترابسه التحضيري للترابس القادم المنتخب الوطني التونسي المنتخب الفرنسي دخل في كليغ فونتين لكن شنو جديد بالنسبة لزين الدين زيدان في المنتخب الفرنسي كنا نتفرجوا شيخ ووصال في برشا صور لملاعبين المنتخب الفرنسي يوصلوا لابسين ملابس عبارة في ديفيلي دو مود خاصة وقت اللي نحكيه على عديد اللاعبين على أوليزي على برشا برشا لاعبين اللي يدخلوا بملابس ما يفهموها كان هما حتى ذوقهم ذوقهم تاعهم هما خاص جدا
0: يبقى نشوف في الفيديو نتاع الملاعبية كيفاش يخرجوا
2: يجيب مشكورة ألفة في الديجيتال تنجم تشوف
0: تتفرج بالحق ما تقول يعني اللي ما يعرفش ما يقولش ملاعبية نتاع كرة قدم
2: زين الدين زيدان وقت اللي شاد المنتخب الفرنسي اش قال قبل كان كليغ فونتين مفتوح للصحافة عموما الصحفيين المصورين الصحفيين باش يجيو يصوروا دخول لاعبي المنتخب الفرنسي ووصولهم لكليغ فونتين للتربص زين الدين زيدان جاء اليوم ما منعش الملاعبية من انهم ما يلبسوش الحوايج يعطيهم الحرية انهم يلبسوا شي يحبوا لكن منع حضور المصورين والصحفيين واقتصر الامر على الفريق الاعلامي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هو اللي صور هو اللي يعطي الصور اللي يحب عليها للصحافة الفرنسية يعني تكون الأمور مقنة وزيدان وهوني عنده ألف حق يقول لك أنه الإطار بتاع المنتخب الفرنسي لازم يقعد عند اللاعبين الإطار الفني والإطار الإداري لا غير هذا بالنسبة للمنتخب الفرنسي. احنا الأولاد حبوا يعملوا شوية لكن محترمين حقيقة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي.
3: طريقة ذكية
2: موجود منه الأولاد دوب ما يجيوا يتصوروا طريقة اللبس متاعهم وكيفاش يدخلوا للتربص تاع المنتخب الوطني التونسي، لكن في الحقيقة ما فيهاش تجاوزات يعني معقولة جدا بالنسبة للاعبين المنتخب الوطني التونسي.
0: فوالا فوالا هذه فقرة فقرة كاب سبورت سبور ديكالي ريكاب سبور ما عرفش منين جبت
3: بعد شويه سبور باش يشيخوا بسبور حتى
0: اي بعد شويه تلقاو برشا برشا برشا سبور مواكبات لمختلف المباريات مع وفاء فدو. احنا غدوه مانيش حاضرين معاكم زاده كيف كيف
2: غدوه وفاء فدو زاده
0: لا لا مش وفاء قدك لا لا غدوه ايكيب اخرى كيف كيف المواكبات. تحيه لكم الناس الكل، تحيات كل الفريق اللي كان حاضر معاكم الفا وليد محمد وصال وبشير. نقول لكم باي باي باي باي بشير
2: نتقابل
0: الاسبوع القادم
3: نهار الاربعاء نتقابلوا ولا
0: هالاربعاء انا عندي تونس اليوم سامي تعالي لكم الناس الكل ما بقى لنا كامش نقول لكم تصبحوا على خير.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار. موجز 6:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ليندا سعد تحذر من مخاطر الإفراط في استخدام الأطفال للشاشات والأجهزة الذكية. المنظمة الدولية للفرنكوفونية تعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في لجان القراءة لجائزة القارات الخمس بدءا من دورة 2027 ولمدة 3 سنوات، وقد حدد آخر أجل للتقديم يوم 30 من نوفمبر القادم. وتهم هذه الدعوة المنظمات التي تتمتع بوضع قانوني ولها خبرة في مجالات الكتاب والأدب والقراءة، ويجب أن تكون هذه المنظمات قادرة على حشد وتنسيق شبكة من القراء المؤهلين. المعهد الفرنسي بتونس يحتضن بعد غد الأربعاء نقاشا حول التحديات البيئية التي تواجه البحر الأبيض المتوسط تحت شعار العمل من أجل متوسط خالي من البلاستيك، وذلك على هامش انعقاد المنتدى العالمي للبحر ببنزرت. في أخبار العالم، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين أعلن المكتب العالمي الحكومي في غزة إطلاق خطة طوارئ لإخلاء وإزالة عشرات المباني المتضررة من حرب الإبادة الإسرائيلية. وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مواسي رفح جنوب قطاع غزة، كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: 36 دقيقة على موجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في لايف سبور اليوم. فماش افتر فود في توقيت استثنائي لايف سبور. علاش؟ لأنه وصلنا للأدوار الإقصائية في المسابقات الإفريقية في زوز اختصاصات الكرة الطائرة وكرة اليد. لايف سبور من توا حتى 8:30 متاع الليل. وليد الريفي في الهندسة التقنية والفنصيب في الديجيتال، وانا وفدو نرفقكم على امتداد ساعتين من زمان. شكونوا حاضرين في الكوت ديفوار تحديدا في أبيدجان ونصف نهائي بطولة افريقيا للأصغر لكرة اليد بين المنتخب التونسي والمنتخب الغيني، وكذلك باش نكونوا حاضرين في قصر رياضة بالمنزهة والقبة للناس سحلوا لها كلمة القبة مع ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم الكبر للكرة الطائرة منتخب التونسي ومنتخب رواندا. المفاجأة خلينا نقول هو انسحاب المنتخب المصري المؤهل والمرشح انه يكون في الدور النهائي امام المنتخب الجزائري اليوم في الدور الربع نهائي بثلاث اشواط مقابل شوطين. هذا بالنسبة للكرة الطائرة. نمشي مباشرة لنشوف القبة قبل، لانه المفروض المباراة تنطلق الستة متاع العشية، ذولي انطلقت في توقيت متأخر. هادي جبنياني
1: ألو وسهلا بيك وفي مرحبا. نعم المباراة انطلقت تقريبا منذ 10 دقائق هنا في قصر رياضة بالمنزة. الشوط الأول 7-4 لتونس أمام رواندا. مباراة عرفت تأخير اليوم نظرا لنتائج المقابلات الأخرى. الكامرون غانا، ترشح الكامرون أمام غانا ثلاثة أشواط مقابل شوطين في ماتش بدأ نص نهار وقعد تقريبا ثلاثة ساعات، والماتش هذا يتسبب في تأخير المباراة الفارطة اللي حكيت عليها أنت، مباراة القمة والدربي بين المنتخب الجزائري والمنتخب المصري كيف في أكثر من 2:30. مباراة أيضا مشيت لخمسة أشواط وترشح الجزائر ثلاثة أشواط مقابل شوطين، وكما قلت أنت الملحوظة الأبرز إزاحة حامل اللقب المنتخب المصري، أكيد خيبة أمل تعتبر ليه يغادر البطولة منذ الدور الربع النهائي.
0: واضح، شكرا لك. في انتظار ناخذه معكم تباعة التعليق وتقديم ورقة المباراة. نمشي لأبيدجان مع فوزي بن سالم ونقدم مباراة المنتخب التونسي لكرة اليد أمام منتخب غينيا. فوزي
2: مساء الخير وفاء، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب والإذاعة التونسية أينما كانوا حبا كرة اليد. وصلنا حاليا الى 5:50 منذ تاريخ مباراة نصف نهائي البطولة الافريقية للامم الصغر في نسختها عدد 22. المنتخب التونسي متقدم في النتيجة لحد الان 4-1 مع اذاعة ضربة جزاء منذ لحظات عن طريق ريان قعبوط اللي سجل لحد الان 3 اهداف من جملة 4 اهداف مسجلة إلى حد الآن المنتخب الوطني التونسي. اليوم المنتخب والإطار الفني رياض البدوي وكذلك كمال العلويني نزلوا بالتركيب الأساسي. نلقاو عزيز الحناشي في حارس المرمى يبدأ المباراة كأساسي، وأيضا نلقاو كل من إياد الشتالي، ريان قعبوط قلت هدف المنتخب إلى حد الآن 22 هدف بالأدوار السابقة وثلاثة أهداف إلى حد الآن 25 هدف بالنسبة لريان قعبوط. أيضا نلقاو كذلك إسماعيل جريدي في خط بيفو، وأيضا نلقاو كل من محمد أيوب عياد قائد المنتخب وكذلك أحمد باشا. اليوم الإطار الفني خير أنه يعول على ثلاثة حراس مرمى، أكيد باش يقف على إمكانياتهم الثلاثة قبل مباراة الدور النهائي يوم غد إن شاء الله ضد المنتخب المصري. المنتخب المصري اليوم أزاح المنتخب المغربي بسهولة كبيرة وكبيرة جدا 44-12، يعني 32 هدف فارق. وصلنا إلى 7:30 والنتيجة 5-2. 5-2 للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الغيني. قلت إلى جانب التركيب الأساسي لبداية المباراة نلقاو يوسف بوستة، نلقاو إياد الشتاري كذلك موجود في التركيب الأساسية، مؤنس قراش، أنور الجنزري اللي كان فاز بجائزة أفضل لاعب في آخر مباراة الربع النهائي، نلقاو إسماعيل الفريدي وباسم المرغني كأساسيين حاليا في التشكيلة، حيدر عثمان وأيضا محمد علي الشوق زوج لاعبين نلقاهم في المدارس المهم، وبالإضافة إلى محمد عمران يوسف ويجا إبراهيم رديسي وأمين الثومي وحراس المرمى أكيد محمد عزيز الحناشي اللي يبدأ المباراة كأساسي، إضافة إلى أنس حلواني وحمزة زخامة. ثنائي التحكيم في مباراة اليوم من الجزائر الثنائي محمد وبومدين، وهذا هجوم للمنتخب الغيني، لكن الحكم يقول 9 أمتار للمنتخب الغيني. المنتخب الغيني يعني لحد الآن سجل 3 أهداف في مرمى عزيز الحناشي في مرمى المنتخب الوطني، 5 مقابل 3 في توقيت 8 دقائق 45 ثانية. قلت المنتخب المصري أو المتأهلين للدور النهائي بعد الانتصار على المغرب بنتيجة عريضة 44-12 في انتظار الفائز بين تونس وغينيا، وإن شاء الله يكون المنتخب التونسي ونهائي منتظر بين تونس ومصر يوم غد إن شاء الله انطلاقا من 4:30 وفاء.
0: 4:30 بتوقيت الكوت ديفوار،
2: هاي
0: 5:30 بتوقيت تونس، لانه استوديو خاص بالدور النهائي ان شاء الله بالتبعه المنتخب الوطني التونسي يكون حاضر في نهائي كاس افريقيا للاصغر، وان شاء الله يرجع بتتويج عكس منتخب الاواسط اللي ارجع بالميداليه الفضيه. من لابيجون نمشي لقصر رياضه بالمنزة، منقدم معك هادي جبنياني ومعك ضيفك بالتبعه شكري جويني، تحياتنا ليه لاعب الدولي السابق ومحلل الفني، مش تجيبوا معك محل فني في زون ميكس ولا كيف؟
1: ان شاء الله ينورني شكري بحذايا ومدربنا القدير
0: واكيد
1: ان شاء الله نتناولوا ولد رادس
0: ولد حومت
1: رادس
0: ولد
1: حومت هاك عندك معرفه شخصيه شكري والباب محلول خويا وادخل واصدم بحذانا. مرحبا بك شكري جويني خويا، نورتني، اهلا وسهلا بك. مرحبا،
3: اهلا وسهلا بك اخويا هادي، ومرحبا بكل مستمعين اذاعه الشباب.
1: وبنت حومتك وفاء تسمع فيك.
3: مرحبا بنت حومتي وفاء.
1: شو احوالك شكري؟ لاباس خويا؟
3: صفا الحمد لله
1: صفا. تقابلنا في مباراه الدور الاول، جيت شاهدت المنتخب ماتش غانا ولا كينيا، ذاك ذكرني.
3: هذاك ماتش كينيا، جيت اول مباراه اللي كتفرج فيها. ان شاء الله ديما ما نحكموش، راه المباريات الاولانيين ديما في تبدا الدوره ديما اول مباريات ديما تلقاهم صعاب شويه مهما كان الفريق،
1: خاصه الريتم يرقدنا يعني شويه،
3: الريتم يكمل يرقد شويه. ان شاء الله الريتم يبدا يطلع تدريجيا باش نوصلوا للنهائي ان شاء الله في الفورما نتاعنا ان شاء الله.
0: نسمع في الاجواء ذولي وقاعده نشوف فيديوهات،
1: هذه النقطه الايجابيه وهذه حبيت تكون الدخله نتاعنا. يعني الحمد لله يجي الجمهور، يعني اوكي القبه ماهيش معبيه قصر رياضه بالمنزه، لكن الجمهور موجود وحس ومسموع وصوت قوي، عائلات صغيرات كبار رجال نساء الكل موجود يشجعوا في المنتخب الوطني التونسي. سومة تذاكر 5000 ماهوش غالي، لذلك التذاكر موجوده على الانترنت. دونك اليوم الجمهور جاي، والجمهور اليوم جاي لتشجيع المنتخب الوطني التونسي. نذكر نلعبوا في الشوط الاول 14 تونس 9 رواندا، 5 نقاط فارق لمنتخبنا الوطني التونسي. هو نعطيك السوديسي الاساسي لكل منتخب، ونبدا بالمنتخب الرواندي رقم 5 ايف 18 امين، 9 احسن لاعب اللي هو المهاجم المموه دوزان جوي كليف 2 متر للاعبي هذايا، نيوكيشيما رقم 14، انتونتيري رقم 6، وليبيرو هو سيمون. هذا فيما يخص المنتخب الرواندي. فيما يخص المنتخب الوطني التونسي قام بتغيير اليوم، كاميليو بياتشي على مستوى لوبوزي المهاجم المموه اليوم يدخل علي بانجي مكان محمد بن يوسف، بقيت اللاعبين تعود بهم كالعاده خالد بن سليمان على مستوى الاعداد، مركز رقم 4 اسامه برمضان وليس القرمصلي، ثنائي الشبكه احمد القاضي وسليم المباركي وليدولي بيرو قاعدين يلعبوا اللي هما محمد ريدان وطيب القربصلي، وضعيه بوضعيه. بقيت لاعبيه المنتخب على بنك البدلاء، نلقاو محمد بن يوسف، الهيدي الخزري، علي الاشعل، مهدي بن طاهر، ووجدي البارودي. هذه تشكيله المنتخب التونسي. نذكر كاميليو بياتشي كمدرب اول، انور التورغي ومحمد جلاسي كزوز مساعدين مدربين. شكري نبدا الساعه بكلمه على الماتش المجنون اللي عشته انت معايا، الجزائر مصر. فيري ما نختلفوش اثنين، زعزعة في الكرة الطائرة اليوم، الجزائر يعني تكذب الجميع وتفوز وتزيح المنتخب المصري.
3: صحيح، حتى حد ما كان ينتظر في الجزائر باش تفوز بالمباراة. تعرف هادي راهو في الكرة الطائرة راهو ما فماش معناتها شكون داخل رابح الماتش قبل ما يبدأ. تيرا عنده حقيقته، كل ماتش عنده حقيقته. شفنا المنتخب الجزائري كان مركز أكثر من المنتخب المصري. يعني المنتخب المصري المشكل أنه الأخطاء الفردية اللي تخلى الشك في الفريق من هذا كل راهو. المنتخب الجزائري يستحق الفوز أكيد أنه لعب لكدا. بالنسبة لنا نحن مفاجأة، خاصة توا زحت المنتخب المصري حامل اللقب. أهم حاجة توا التركيز، وأنا ما ندخلوش في الاستسهال لأنه سي مصر خرجت سي هزينا البطولة الأفريقية.
1: وذكر دور نصف نهائي توا ديجا نعرفوه بين الكاميرون والجزائر بعد غدوة إن شاء الله، غدوة أوف ما ثمش مقابلات. والمنتخب التونسي ان شاء الله في صوره فوز ونتمنى اكيد باش يلاقي الفائز المترشح بعد نيجيريا في مواجهه المنتخب المغربي. ديجا جوج منتخبات حاضرين قاعدين يتفرجوا في المباراه باش يفهموا اكثر قيمه المقابلات هذه. شكري اليوم صار تحيين لترتيب المنتخبات في الاتحاد الدولي يعني لفي في بي. رواندا اليوم تلعب ضدنا، ربحت 154 مقعد يعني البيك جامب القفزه الكبرى قامت بها رواندا، ولات في المركز 69 عندها 59 نقطه. غانا كيف كيف اليوم عملت ماتش كبير ضد الكاميرون وخسرت 3 اشواط مقابل شوطين، كانت على قاب قوسين تخلق مفاجاه كما تزير ضد مصر، ربحت 125 مركز واصبحت مرتبه 97 عالميا. بما في ذلك شوف اليوم تزير بعد اللي هي موجوده في المركز 116 عالميا، يعني بعيد برشا علينا احنا. مصر 26 عالميا واحنا 35 عالميا. تزير القفزه اللي باش تعملها كبيره اليوم في الكلاسمون بعد الفوز على المنتخب المصري، دونك مقابله تهامه وهذا راهو الرانكينج حتى يدخل في يعني في سحب القرعه في بطوله العالم وايضا بطوله افريقيا. لكن حتى كي سحبنا قرعه بطوله افريقيا اعتمدنا على ترتيب الاتحاد الافريقي واللي ما ساعدناش بعد نسخ الفرطه اللي لعبناها. قوس وسكرناه، ندخل معاك الماتش شكري. 18-11 الفرق كان 3 نقاط، اصبح توا 7 نقاط للمنتخب التونسي، 3 نقاط لبرمضان، 3 لسليم المباركي، 2 لياسر القرموسلي، و3 نقاط لعلي بنجي. منطقيا وتوا ايس من بن رمضان 19-11 في ثنيه باهيه باش نربحوا الشوط الاول.
3: صحيح في ثنيه باهيه، دخلنا اهم حاجه ان دخلنا مركزين في الماتش من الاول، يعني ما دخلناش مستسهلين الماتش، خاصه بعد راهي بالنسبه لي انا راهي اكبر بياج وتصير دي كونسونتراسيون انك تبدا تتفرج في مقابله قبلك، والدوز ايكيب مهمين انك تلعب ضدهم، ينجم يكون هما في النهائي وخاصه مصر. يعني انك تتفرج وبعدك تلعب المباراه وتكون فما مفاجاه، راهو صعيب انك تشد داخل مركز من الاول في الماتش. اهم حاجه انهم الاولاد دخلوا مركزين من الاول في الماتش، وهنا قاعدين نشوفوا يعني في جدار الصد يعني كيفاش قاعد يمشي بالكدا في الارسالات المباشره والارسالات الصعيبه اللي سهلت لنا الشوط ان شاء الله. وتوا وصلنا 20-12، ان شاء الله نكملوا بقيه الاشواط بنفس التركيز.
1: ديما قاعدين نلوجوا في حل مناسب للمركز بوانتو نتاعنا، عندنا في مشكله صغيره شكري اليوم. تفضل
0: فقط خليني نروح بينك وبين فوزي، خلينا ناخذ توقيت مع عند فوزي بعد نكمل معاك النقاط الاخيره من الشوط الاول. فوز
2: وكذلك وفاء، وصلنا 16 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول. المنتخب الوطني التونسي مازال متكلم في النتيجه بفارق 2 اهداف، 9 مقابل 7، وكان وصول الفارق الى 3 اهداف. في الحقيقه المنتخب الغيني فريق ممتاز الى حد الان، وقف مليح خاصه التصديات المهمه اللي قام بها حارس مرمى لوبيز بيرا. هذا الحارس يعني قام تقريبا 5 تصديات، وفي المقابل عنده لاعبين عنده فنيات ممتازه، خاصه لاعب رقم 10 محمد كامارا كما قلت، والحارس لوبيز كامارا ايضا، اللاعب كاليسا وابو بكر سيلا اللاعبين المتميزين جدا، ادو سيدات كذلك لعب الجناح. في المقابل ثم تغييرات في تشكيله المنتخب الوطني التونسي، يدخل محمد عمران وحسن عمران والذي تصيب من الجناح ويرجع المنتخب الغيني، يرجع المنتخب الغيني يرجع الفارق الى هدف وحيد 9 مقابل 8. حاليا هذه الكره للمنتخب الوطني التونسي، مورف قراش يتمكن من التسجيل، مورف يتمكن من تسجيل هدف العاشر، 10 مقابل 8 ولا هجوم سريع فاوس من المنتخب الغيني، لكن تبدي خاطئه. قلت بعض التغييرات بها المدرب البدوي، يخرج عزيز الحناشي ويدخل محمد حمزه زخامه، وايضا يدخل اللاعب امين التوري على مستوى الجناح.
0: باهي حنرجع، مازال برشا عندك برشا وقت فوزي، خنكملوا الشوط الاول مباراة المنتخب التونسي منتخب الرواندي في الكرة الطائرة، ومن بعد نرجع لك ننهي معاك الشوط الاول مباراة تونس وغينيا. يلا هادي
2: تحية لهادي جبنياني. نعم
1: تمام رواندا، وتحية ليك فوزي من ابيجان، جيب لنا حاجة من ابيجان وطريق السلامة. فوزي بديت علينا برشا اخويا، بلاصتك سنة فيك، مرحبا. كرة تعود المنتخب التونسي، خالد بسيمين في الاعداد لليس القرمصلي، ويسجل الياس جدار الصد ما كانش يديه لداخل، والنقطة 24. كرة الشوط المنتخب التونسي 24-12 بكل راحة. منتخبنا لعب كرة طايرة سهلة جدا، خاصة عرفنا كيفاش يدخلوا في الماتش. هو هذا هو كلام محللنا الفني ومدربنا شكري جويني، والارسال لسليم الباركي ولد السيوكا ولد مدرسة العريق الاولمبي الاقليبي. سليم ارسال قوي تمس الشبكة وتتعدى، واعداد رواندي كرة مركز رقم ثلاثة يمس القاضي، برافو. كرة ما تعدش ترجع بعد، كرة رجع من خالد بن سليمان، هجمة رواندية ودفاع من سليم المباركي، يتحصر سليم في الأخير، كرة طاحت ونقطة لصالح المنتخب الرواندي 13-24. أكيد بكل راحة، ما زالت عنا كرة الشوط برشا من لاعبية قدامى دوليين حاضرين اليوم في القاعة، كما رافي حمزة الرزي، كما رافي أيمن القروي، هشام الكعبي هذا المدرب موجود، سي محمد الهنتيتي زاد موجود، برشا وجوه اليوم جايين تفرجوا.
3: محمد بن سليمان وحسني،
1: محمد بن سليمان وحسني جاز، وينهم حسني؟ وين قاعد فوق؟ حسني قاعد اللوطه في الفي اي بي، حسني القرمصلي قاعد اللوطه في الفي اي بي. وتبقى الكوره للمنتخب الرواندي وكره الشوط الاول لتونس. ارسال هل سيكون هجومي من اللاعب باتريس ام فلوتون؟ فلوتون استقبال سيء من برمضان، يصلح المنتخب تتعدد في سهله الرواندية الكوره، الاعداد وهجمه وجدار الصد ناجحه، البلوك من خالد بن سليمان، والنقطه 25-13 لتونس امام رواندا في الشوط الاول. نمشي لفوزي وفي لو تسمح من بعد نرجع مع التحليل الفني لهذا الشوط الاول مع شكر الجويني.
0: تفضل فوز.
2: شكرا لك هادي، وشكرا للجويني كذلك مرافق هذا النقل المباشر، وسلم التوفيق للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة. مهمة ياسر هذه البطولة الافريقية، نرجع في 20 دقيقة لعب هنا في ابيجان 13 مقابل 9، اربعة اهداف فارق. في الحقيقة التغييرات اللي عملها من المدرب رياض البدوي بدات تعطي اكلة، ورجع المنتخب للنسق العادي نتاعو، خاصة مع دخول الجناح امين التومي، دخول زخامة كذلك في حارس المرمى، دخول اللاعب يوسف بوستة، كذلك اللاعب حسن عمرات عطاه تواجد للمنتخب ورجع، لانه المنتخب الغيني كان رجع الفارق الى مستوى مع هدف، لكن المنتخب الوطني التونسي يرجع في النتيجه وياخذ الفارق 4 اهداف الى حد الان 13 مقابل 9. وهذه التصويب برافو اسخامه، برافو اسخامه، يخلي كره للمنتخب الوطني التونسي 13 مقابل 9 في 20 دقيقه 40 ثانيه. وهذا هجوم مؤنس قراش، مؤنس قراش لاعب فريق مكان المهديه، ترجع الكره مؤنس قراش الى اضافه الى عياد، ترجع من جديد اياد الشتاري، اياد الشتاري الى عياد من جديد، مؤنس قراش عياد ممتاز، والتسجيل من خارج المنطقه يصوب من بعيد وينجح، ينجح 13 مقابل 9 14 مقابل 9 النتيجه الحاليه في 21 دقيقه لعب، وقت مستقطع وفاء يطلب مدرب المنتخب الغيني بعد وصول الفارق الى 5 اهداف. نرجعوا مع هاتي ونكملوا الشوط الاول هنا في
1: ابيجان. نعم شكرا لك من جديد، باش تلاقوا ايضا مع التحليل الفني للشوط الاول في كلمات مع المدرب الاول شكري جويني. نذكر منتخبنا يلعب في الدور الربع النهائي اللي كان الكره طايره كابر ومتقدم هنا امام جماهيره وفي قصر رياضه بالمنزه 25 مقابل 13. شكري شو نعمل الفارق في هذا الشوط الاول؟ باش نراو الفارق شاسع 12 نقطه كامله بين تونس ورواندا.
3: سهلنا اللعبة على روحنا، هذه كما قلت لك من الاول دخلنا مركزين، جدار الصد مشى، الارسال مشى، هذوكم اهم حاجات، اهم حاجتين يعني في الكرة الطائرة باش تنجم تاخذ الاسبقية وتنجم تلعب براحتك، انه يكون عندك ارسال قوي باهي مؤثر. ما حاجيش بتجيب لي ايس المهم كرة تخرج لي على بعيد على 3 أمتار على قليلة تبدا ظاهرة في البلوك، وذاك اللي سهل الشوط الأول، وإن شاء الله نكملوها هكايا. بالنسبة لي أنا ديما بقل الإنرجي نخسروها في المباريات هذيا، نلعبوا سهل من غير ما نخسروا برشا إنرجي نتاعنا. مازال عندنا قدامنا نصف نهائي وإن شاء الله نهائي، نحاول نحافظوا القدام إن شاء الله.
1: وإحنا قلقتنا هالأربع أيام راحة هذيا ولو لعبنا فيها مقابلة ودية سرية ضد المنتخب المغربي، لكن برشا حتى الإطار الفني استغرب أربع أيام راحة. ونسألك زيادة على دخول اليوم علي بنقي كمهاجم وما هو الاعتماد عليه من طرف الإطار الفني مكان محمد بن يوسف؟
3: ساعة والحاجة هذه بالنسبة للراحة أربع أيام، بصراحة هذه أول مرة نسمع بها يعني في بطولة إفريقية ولا بطولة عالمية، يعني هذه معترف بها في الاتحاد الدولي بطولة إفريقية هذه، أنه تصير أربع أيام راحة. ما نعرفش عليه شنو اللقطة اللي صارت، ممكن بحكم ما جاوش الفرق الكل ذاك علاش عطاوا أربع أيام. ثاني حاجة دخول علي بنقي على ما أظن بن يوسف عنده شوية وجاعة في الركبة، هذا اللي في بالي به. الحاجة الباهية أنه توا علي بنقي قايم باللازم يقوم به في الدور نتاعو، وذيك اهم حاجه. هادي راهو كي ما نلقاوش عندنا لاعب مصاب ولا لاعب نجمش ولا لاعب مش في فورما، ماذا بينا معناتها اللاعب اللي يعطي جول بلوس اكثر، يكون معناتها ما يخليش انه فما تاثير على الفريق انه لا هذاك خرج دونك ما فماش شكون يعوضه. هذه هي الحاجه الباهيه في الفريق، وما شاء الله معناتها فريق راهو سنوات مع بعضهم، مع شويه لاعبين شبان بداوا يدخلوا كيما اسامه بن رمضان، كيما حمزه حفيظ ومهدي بن طاهر، لاعبين عندهم مستقبل القدام للمنتخب.
1: شكرا لك شكري. نعم انطلق الشوط الثاني نقطه بين تونس ورواندا.
0: خلينا نمشي نكمل الشوط الاول عند فوزي ومن بعد نرجع لك للشوط الثاني. يلا فوزي.
2: شكرا لك وفاء، شكرا لهادي. رمي 7 امتار للمنتخب الوطني التونسي وينجح ايوب عيان، ينجح ايوب عيان 3 رميات 7 امتار ينجح فيهم 3 على 3 محمد ايوب عيان، ويخلي الفريق يصعد الى 6 اهداف 15-9 قبل 6 دقائق من نهايه الشوط الاول. والنهائي بدا يقترب هنا في ابيجو لمواجهه المنتخب المصري. ترجع الكرة للمنتخب الغيني عن طريق اللاعب سوري إبراهيم، ضايع من سوري إبراهيم، تمشي للمنتخب الوطني. زخامة يبحث عن الكرة، زخامة يمد الكرة إلى أيوب عياد، أيوب عياد يبدل في اتجاه إياد الشتاري، إياد أيوب عياد ممتاز، مؤنس قراش ممتاز جدا، ممتاز التصويب من مؤنس قراش يتمكن من تسجيل هدف رقم 16-9 بل 5 دقائق 40 ثانية من نهاية هذا الشوط الأول. حاول المنتخب الغيني العودة في النتيجة، لكن المنتخب الوطني التونسي بفضل التغييرات اللي قام بها رياض البدوي أكيد رجع للنسق العادي بتاعه وأعطاه أهمية. هذه كرة ضايعة ترجع زخامة طويلة باتجاه تومي، أي من تومي والحكم ماذا يقول؟ دخول المنطقة ترجع للمنتخب الغيني والحكم المنتخب الغيني لاعب يسقط لكن يقوم بسرعة ويرجع الهجوم للمنتخب الغيني عن طريق اللاعب أبو بكر سيديكي. أبو بكر سيديكي إلى سوري إبراهيم إلى اللاعب عبد الله كاميرا، ترجع الكرة من جديد يحاول يمشي على مستوى الجناح ضايعة، ترجع للمنتخب الوطني التونسي بالزخامة عياد الشتاري ممتاز على مستوى الدائرة من اللاعب محمد حسن عمران ويتصدى له الحارس لوبيز كاميرا. لولا هذا الحارس لكانت النتيجة أعرف بكثير. ممتاز لوبيز كاميرا حارس المنتخب الغيني، 9 أمتار للمنتخب الغيني حاليا بعد تدخل الأخير أمام اللاعب عبد الله كاميرا. ترجع الكرة من جبريل ديكازي، عبد الله كاميرا ترجع من جديد إلى اللاعب سوري إبراهيم يحاول المرور أليو سيدات، خطير جدا هذا اللاعب كذلك أليو سيدات والتصويب وممتاز زخامة، ممتاز يتصدر الحارس زخامة للكرة الأخيرة يدش الثاني بسرعة أيوب أيوب مولس قراش مولس يحاول الدخول وتمشي ضايعة ضايعة من مولس قراش ترجع للمنتخب الغيني 7 أهداف فارق إلى حد الآن 16-9 في 26 دقيقة 15 ثانية في هذا الشوط الأول وترجع للمنتخب الغيني ترجع للعب سوري إبراهيم سوري إبراهيم إلى عبد الله كاميرا يبدأ في اتجاه اليوسيدات الدفاع وقف منيح دفاع المنتخب الوطني التونسيات يحاول المرور والتصوير من بعيد جانبية ترجع للمنتخب الوطني التونسي زخامة إلى أيوب عياد أيوب عياد يتشى الثاني يحاول المرور بلقطة فنية لا تسرع لا يا أيوب تسرع لا يا أياد يتشى الثاني ويحصل هجوم عن طريق اللاعب اليوسيدات يسجل الهدف العاشر 16-10 بل 10 ثواني على نهاية الشوط الأول ترجع الكرة

0: يستغل طول القامة بتاعه يصعد فوق الجميع ويسوى من بعيد وينجح ويسجل هدف رقم 17-10 للمنتخب التونسي أمام المنتخب الغيني في نصف نهائي البطولة الإفريقية الصغر. من أكيد غدوة إن شاء الله الدور النهائي ضد المنتخب المصري. المنتخب المغربي أكيد اليوم ما عملش مجهود كبير برشا وينتظر أكيد المباراة الترتيبية من أجل ميدالية برونزية يوم الغد بعد مضمون التأهل لبطولة العالم. تحبط مصر وغينيا والمنتخب الوطني التونسي في المقابل نيجيريا الكاميرون يلعبوا النهائي غدوة من أجل المقعد الخامس في بطولة العالم ألمانيا 2027. دقيقتين على نهاية هذا الشوط الأول. أيوب عياد ترجع الكرة الجنسري يربح 9 أمتار إلى اللعب حسن عمران أيوب الجنسري يوسف بوست إلى عياد يمشي إلى عياد الشتالي أيوب عياد الجنسري من جديد ويعاودها الجنسري يسجل الهدف الثاني على الثواني ليه. أيوب الجنسري يسجل الهدف رقم 18 مقابل 10 قبل دقيقة و30 ثانية على نهاية الشوط الأول. برافو يا جنزري ممتاز جدا في جوز مناسبات متتالية يستغل طول القامة نتاعه ويصوب من بعيد وهي تصويبة من اللاعب سوري إبراهيم جايبية وتبقى يبقى التقدم للمنتخب التونسي 8 أهداف إلى حد الآن قبل دقيقة و10 ثواني من نهاية هذا الشوط الأول. ترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي جنزري إلى أيوب عياد يبدل إلى إياد الشتالي الجزري من جديد أيوب عياد يحاول المرور ويخسر الكرة ماشي بالكرة يقول الحكم ترجع للمنتخب الغيني عن طريق اللاعب اليوسيدات ممتاز اللاعب ترجع لكنها ضايعة من اللاعب بديكو كاريسا لكن قبلها الحكم الجزائري محمد وكذلك الحكم الحمودي او زوج حكام بومدين ومحمد من الجزائر يقول 9 أمتار قبل 20 ثانية من نهاية هذا الشوط الأول والفارق 8 أهداف مع كرة للمنتخب الغيني تمشي ضايعة يلا فرصة والوقت مستقطع يطلبوا كمال العلويني ورياض البدوي يطلبوا وقت مستقطع بل 15 ثانية أكيد باش يقصوا شوية من هجمات المنتخب الغيني 15-10 للمنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله الدور النهائي غدوة ضد المنتخب المصري نعاود نذكر بالتوقيت 5:30 بتوقيت تونس مصر من أجل لقب إفريقي. اللقب هو الثاني في تاريخ منتخبات الأصاغر لأنه اللقب الأول والوحيد إلى حد الآن كان عام 2016 في مالي تحت إشراف المدرب الحالي للمنتخب رياض البدوي. علاش لا ما نعاودوش نفس السيناريو غدوة أمام المنتخب المصري. المنتخب المصري في الحقيقة اليوم ما لقاش حتى صعوبة أمام المنتخب المغربي اللي في الشوط الأول بقى 17 دقيقة كاملة بدون ما يسجل حتى هدف باش يستعرف اللعب في 15 ثانية الأخيرة عن طريق اللعب أيوب عياد إلى الجنزري واحدة اثنين بيناتهم الاثنين أيوب عياد يبدل ويصوب وينجح ينجح أيوب عياد وكرة قبل ما يوصل حارس حمزة زقامة يكون الهدف رقم 11 للمنتخب الغيني ويأتي مع الصفر النهائي لهذا الشوط الأول وفيه وهذه 19-11 من أهداف فارق للمنتخب الوطني أمام المنتخب الغيني.
1: يعطيك الصحة شكرا لك فوزي. 19-11 منتخب تونسي أمام منتخب الغيني. نرجع لك هديش بنياني في قصر رياضة بالمنزة تفضل عندك الخط.
2: نعم ونواصل التعليق على مباراة الدور الربع النهائي لبطولة افريقيا للأمم للكرة الطائرة بتونس لغاية يوم 26 سبتمبر الجاري. منتخبنا يلعب الآن مباراة الدور الربع النهائي ضد المنتخب الرواندي متقدم الشوط مقابل 0-25-13 والشوط الثاني أيضا متقدم منتخبنا 12-9. يرافقني في التحليل الفني المدرب واللاعب الدولي السابق شكري جويني كوتش. 12-9 وربما رواندا أفضل من الشوط الأول لكن منتخبنا مازال يلعب في لعب

0: كان دون تعقيدات وقاعد يحاول يصعب في الامور ايضا على المنتخب الرواندي.
1: صحيح قاعد يحاول المنتخب الرواندي انه يرجع في المباراة، لكن المنتخب التونسي كمل بنفس النسق، خاصة في الارسال اللي هو اهم حاجة يعني في الماتش، اهم حاجة هو الارسال. يعني اذا عندك ارسال صعيب بتنجم تسهل اللعب على روحك. نشوفوا لنا المدرب المنتخب عمل شونجمون، خرج رياس قرموسلي دخل حمد حفيظ باش يشارك اللاعبين اكثر ويكمل يرتاح اللاعبين. ان شاء الله نكملوا في نفس التركيز ان شاء الله.
0: نعم كاميلو بياتشي مدرب المنتخب التونسي كما قال شكري اقحم، حمزة حفيظ والده يتفرج، نور الدين حفيظ الأسطورة من أساطير اللعبة، وأيضا مدرب رواندا فريدريك جيران الفرنسي المدرب ذي اللي أول كان ليه في الأكابر لكن عاش كان مع منتخب الكبريات في نحكي على رواندا، قعد مع رواندا لكن من البنات مشى للولاد، واليوم الفرنسي فريدريك جيران زاد أقحم بدوره لعب موغيشا رقم 12 ثم عاود خرج وعاود يدخل الآن موغيشا رقم 12. نرجع نلعبه في الماتش 14-10 مع 4 تونس أمام رواندا، والإرسال سيكون لعلي بانجي. علي بانجي اليوم كمهاجم مموه أساسي مكان محمد بن يوسف، محمد عنده شوية وجاع شرى لباس وإرسال قوي واستقبله هجوم من رواندا والدفاع من علي بانجي يمشي يخلط محمد ريدان يصلحها خالد بن سليمان وكرة ماهيش خالطة المنتخب الرواندي تبقى عنده الهجمة مع السط ثلاثي خارج الميدان، خارج الميدان من نيونشيما والكرة التونسية 15 مقابل 10 نقطة بالأسيست تحسب لدفاع علي بانجي أعتقد في الكرة ذي قبل ما يرجعها ريدان وفي الأخير كرة طايشة من الهجوم الرواندي.
1: صحيح الدفاع بتاع بانجي هي أهم حاجة في لي بال دو بوان، انك كي تهز كره دفاع تحاول كيفاش
0: سجلوها.
1: المنتخب الرواندي قاعد يعمل في برشا اخطاء فرديه، فنيا باهين ماهمش خايبين اما عندهم برشا اخطاء فرديه، هذاك اللي كمل صعب عليهم هما زاد المباراه.
0: نعم وعلى مستوى تسجيل النقاط ثم تقارب كبير في ما بين لاعبي المنتخب التونسي، 8 لاسامه بن رمضان منذ طريق المباراه، 6 لعلي بانكي، 3 لمباركي، 2 لخالد بن سليمان في انتظار البقيه، واكيد ثم برشا نقاط كما قال شكري جويني سجلها المنتخب الرواندي ضد نفسه من خلال ارسالات ضايعه او لمس شبكه او حتى كره طائشه على مستوى الهجوم. الارسال لاسامه بن رمضان وليس القرموسي يسترجع مكانه يعني يخرج حمزه حفيظ، وسام بن رمضان محترف البطولة الفرنسية كيف وكيف مهدي بن طار في نفس الفريق، ارسال قوي واستقبال طيب من جانب الرواندي، ايف امام صد ثلاثي تلمس الكرة في البلوك ومحاولة طيبة لمحمد ريدان ولكن لم تكن كافية ونقطة رواندية. رواندية كانت هجمة أخيرة من دوسان شوي كليف يلعب في الجيش الرواندي، زوز مترو اللي هو بيدو يمشي للرسال في الجهة المقابلة على مستوى الاستقبال نلقاو الليبر وطيب القربوسلي وبحذاه ياسر قرموسلي وسامة بن رمضان ثلاثة من لاعبيه يعرفوا يهزوا الأولى إيف في الإرسال مهاجم المنتخب الرواندي إرسال قوي واستقبال ما فهمتش استقبال إيس حاول يمشي لها طيب القرموسلي لكن الكرة كانت قوية ويسجل المنتخب الرواندي قالص الفارق 13-16 إلا ثلاثة.
1: صحيح الإرسال كان قوي يعني وعادي يعني باش يصيروا ديزيس في الماتش معناتها فماش ماتش ما يصيروش فيه ديزيس، أهم حاجة أنه لازم الإرسال يتكسر، ماركي إيش لازم الثاني يتكسر.
0: وهو الإرسال الثاني للمنتخب الرواندي هو أعطانا نقطة مجانية يعني سبقها برشا الكرة وقت اللي يرميها في الهواء المهاجم ويكليف والكرة في الشبكة، النقطة 17 دائما نذكر القبة حية اليوم خاطر جيل الجمهور التونسي ويشجع في المنتخب الوطني، نذكر منتخبنا ان شاء الله يترشح اليوم للدوري فينال ويواجه يتعرف على منافسه من بعد، فما ماتش اخر من بعد يبدا 9 بين نيجيريا والمغرب، والدومي فينال الاولى عرفناها بين الكامرون والجزائر، المنتخب الجزائري كان ازاح المنتخب المصري في ماتش كبير 3 اشواط مقابل شوطين، المنتخب المصري حامل اللقب يغادر المسابقه. خطا من الياسر قرموسلي على مستوى الهجوم كرة خارج الميدان ونقطة رواندية 14-17
1: فيديو تشيك
0: هم جدا اكيد شكر جويني كما قلت لي وحكينا في الاوف نذكروا هالايامات خرط الفريق التقني للاتحاد الدولي وركب تجهيزات الفيديو تشيك يعني توا ما عادش عندنا حكام خط اللي هما قاعدين كحكام احتياطيين اذا الفيديو تشيك تعطل يعني ابريتو تكنولوجيا في الاخير باش نسحقوا للجانب الانساني يقوموا هما يكملوا الماتش. لكن الى حد الان الفيديو تشيك تقريب فما اكثر من 15 هاتف محمول على اعلى مستوى, يعني كل هاتف محمول في زاويه معينه على خط الميدان في المدارج في العمود نتاع الشبكه. وفي كل مره اكيد كل فريق عنده الحق في مرتين يشوف الفيديو تشيك واللقطه يتم استعراضها على شاشه كبيره كما توا قاعد تشوف انت يا شكري, ونشوفوا اكيد القرار الاخير كما توا مثلا الكره كانت خارج الميدان.
1: هو شاف على تاتش اوت الياس قال تاتش اوت. شفت الفيديو تشيك هذه قداش يسهل برشا اللعبه. صحيح تاخذ شويه اما كل واحد ياخذ حقه. تسهل برشا على الحكام وتسهل برشا حتى على اللاعبين والمدربين.
0: نعم 14-17 يصير رواندي واستقبل مطيب القربوسي بسيمين كرة ثانية يتفطن ليبرو رواندا ترجع كرة سهلة لدفاع المنتخب التونسي. قربوسي بسيمين شكون يختار في الحديد مركز رقم 4 على يسر قربوسي عملية اسقاط وناجحة أكيد يعني كرة طايرة قوة ولكن أيضا ذكاء وعرف كيش يعمل له بليسر القرموسلي ويسجل النقطة 18 مع 4 ردوا بين الفرق هذايا راه ماهوش مريح لكن باهي نلعبوا به مرتاح الى حد الان. يمشي الارسال قائد المنتخب الوطني التونسي واللاعب الجديد الاتحاد الليبي يحترف الان في البطوله الليبيه خالد بن سليمان بعد قصه تتويجات والقاب عاش مع الترجي الرياضي التونسي. ارسال من بن سليمان ساحق استقبال صعب يحاول يصلحها الاعداد الرواندي ترجع كره سهله للمنتخب التونسي. ريدان بن سليمان خلفيه علي بانك عمليه اسقاط رغم انه الصد كان فردي ما نعرفش التعامل كان صايب من بنجي لكن نجم يضرب
1: لا لا لا ما ينجمش يضربها او سبق الكره برشا وخليها وراه دونك ما عادش ينجم يضرب كره كان ينجم انه يلوبيها. هذيك الحاجه الوحيده نجم يعملها علي بنجي وبما انه البلوك طويل قدامه هذاك عليه رجع حاله.
0: والنقطة رواندية ويمشي الإرسال اللاعب رقم 8 برانس الأمير في الإرسال استقبال من أسامة برمضان باستمام مركز رقم 3 قوية وترجع من الدفاع الرواندي من جديد وفي الأخير نقطة لصالح المنتخب الوطني التونسي.
1: نشوفوا أنا نشوفوا في الأخطاء الفردية نتاعهم يعني الأخطاء هذيا اللي ماهيش مقبولة. هو الحمد لله معناتها قاعدين يعملوا فيهم الأخطاء الفردية بنقص كل شيء أما هي في الكرة الطائرة ماهيش مقبولة الأخطاء هذيا وما يلزمهاش تصير خاصة في المنتخبات.
0: نعم 19-15 لتونس أمام رواندا ويصانف اللعب ما فماش فيديو تشيك وطلب من فريدريك جيران مدرب رواندا والإرسال للياس القرموسلي ابن نادي الرياضي حملنف ولاعب الترجي الرياضي التونسي. ارسال واستقبال سيء الحقيقه الكره مش خالته. هجمه رواندية قدام صد ثلاثي خارج الميدان ما لمستش رغم انه الصد نتاعنا كان عالي فيه برمضان وبنجي والقاضي لكن المهاجم حب يلعب على البلوك والكره خارج الميدان مع 5 لتونس 20-15 فارق قاعد يتسع. والارسال الثاني على التوالي للياس القرموسلي من جديد ارسال من الياس يخو مكانه في وسط الميدان كوره في الهواء ارسال قوي واستقبال مش خلط الكوره هجوم رواندي من لاعب ايف ودفاع من خالد بن سليمان علي بنجي عمل مجهود عليه لكن اكيد في الاخير الكوره كانت بعيد عليه ونقطه رواندية.
1: يعني الروح اللي يلعبوا بها قاعدين المنتخب التونسي وانه متقدم في سكور هذايا ما يكمل كان يزيدهم يزيدهم كونسنتراسيون اكثر. الروح اللي يلعبوا بها روح عاليه حتى متقدمين في الشوط ومتقدمين في اللقاء باقي بنفس الروح وهذيك هي اهم حاجه
0: وقاعدين نمسوا تقريبا في كل الكرات في الدفاع في البلوك هي حاجه صعيبه في الكره طيب.
1: اكيد حاجه صعيبه انك قاعد تمس في البلوك وتمس في الدفاع في الكره الكل صحيح تنجم ما تطلعش المره الاولى ما تعاود تطلع مره ثانيه تنجم تطلع مره ثالثه واللي عمل الفارق في الشوط هذايا لي بال دو بوان الكره ترجع لنا على الدفاع ولا نرقها في البلوك انه نسجلوها هذيك اللي كمل سهلت لنا وخلتنا ناخذوا الفارق ونلعبوا بريحيه.
0: دخول الهيدي الخزري في الارسال الهيدي اللي كان في الترابس الاخير وجه له دعوه كاميليو بياتشي المهاجم الشاب هيدي لعب لبرا ولعب في تونس وحاليا مع سي اس اس كان من اشغال تانا لعب في المرسى سابقا لهدي الخزري في الارسال ما تعديش الكرة في الشبكة وارسال ضائع يخرج هيدي تخلى على الارسال لكن نسوا حظه تسير ما لازمها ما تسير شيء الحقيقة كي تدخل على حاجة معينة بون ما نقص ما نكونوش قاسين ما مشيتش معاه هيدي الخزري كرة في الشبكة والنقطة رقم 17 ويسترجع مكانه وسامة برمضان ويمشي الارسال منتخب رواندي 21-17 لتونس استقبال من قربوسلي كرة مركز رقم 3 قصيرة وضربة ساحقة من سليم المباركي النقطة 22-17 مع 5 وإلا 3 نقاط تفصلنا عن كسب هذا الشوط الثاني اللي أكيد باش يريحنا قبل ذلك يتم مسح أرضية القاعة سيئ نلعبوا يمشي الإرسال عليه بنجي عليه لاعب اليساري عنده إرسال هجومي يأمن إرساله ما يقويش هجمة رواندي مركز رقم 3 وكرة لصالح المنتخب الرواندي مسها سليم المباركي في البلوك ثم طاحت قدام الناس الكل كل واحد عمل على صاحبه وفي الأخير نقطة رواندية 18-22 قاعدين يمشيوا نقطة بنقطة وتبقى الأسبقية التونسية على إرسال لاعب جوفوايمي كرة علي بانجي قوية جدا كالعادة علي مغروم بالدياجونال ويضرب ويسجل رغم تواجد الصد اللي كان لاعب بركة فقط رواندي
1: نشوفوا خالد كيفاش يبدل في اللعب يعني اغلب الاوقات اللي زاتكون يخرجوا ببلوك واحد بلوك فردي شوفوا الرسالة هذايا تاع تكي برشا الرسالة من برمضان قصير شافهم مخرين في الكل التالي حطوا قصير الرسالة نعاودوا نشعر خالد انه الموزع انه كيخلي كيما نقولوا نحن يخلي لزاتكون تاعو في الكونفور يخرجهم بسنجل بلوك يخليهم في اريحيه اكثر والبوان يولي البوان ريشيت نتاعها اكثر من انه دو بلوك ولا ترو بلوك هذه الحاجه الباهيه في خالد انه قاعد ينوع برشا
0: ووقت مستقطع عمته 30 ثانيه يكاد ان ينتهي مازالوا 5 ثواني طلبوا المدرب فريدريك جيرا كرة الشوط الثاني للمنتخب الوطني التونسي متقدم 24-18 وذكر منتخبنا ايضا بدوره متقدم شوط مقابل 0 25-13 انيماسيون موزيكا دي جي جمهور امبيونس كبيره هنا في قصر الرياضه بالمنزه دائما حي القبه
1: ان شاء الله في نصف نهائي ونهائي هذه نشوفوا القبه مليانه ان شاء الله
0: ان شاء الله وذكر ديمي فينال بعد غدوة إن شاء الله وكل عادة ديما تونس الستة متاع العشية والفينال نهار الجمعة إن شاء الله الستة متاع العشية وسامة برمضان قد ينهيها بإرسال أخير إيس أم لا تتعدى في الشبكة هذيك الكرة ما تيحش هجمة رواندية بالبايب مركز رقم 6 ترجع تونسية بن سليمان وجدايش على الكرة من علي بانجي صد ثنائي
1: دفاع باهي برشا من برمضان باس باهية زادة من خالد يكملها الشوط كامل ينهيها علي بانجي
0: 25-18 إذن شوطين مقابل صفر لتونس أمام رواندا شوط ثالث عنوانه سهل شكري أعتقد ليلة الاستسهال ليلة التراخي نكملوا بنفس التركيز وبنفس النسق وديما كلمة مهمة ما نستنسفوش برشا طاقة يعني نلعبوا بذكي ما نتعبوش برشا
1: صحيح توا 2-0 معناتها كي نشوف السكور هكايا اللوجيك يقول ان شاء الله تمشي 3-0 باريحيه اهم حاجه انه ندخلوا نفس التركيز كيما بدينا اول ماتش كيما كملوا الماتش مادام الحكم مازال ما ظفرش نهايه المباراه معناتها راني مزدت في الماتش مازلت نلعب مهما كان السكور نعاود ديما نرجع على انه نكونوا مرتاحين هذيك اهم حاجه خاطر راهي البريسيون بركه وستريس بركه ديجا وحدها تاخذ من الانرجي نتاع الشهور دونك نلعبوا مرتاحين وان شاء الله نكملوا الشوط هذا على خير
0: في كلمه شكري ينجم يبدل شويه كاميليو بياتشي ولا يكمل بنفس السوداسي
1: على ما اظنش يكمل بنفس السوداسي ممكن يدخلش يعمل تغيير من بعد حفيظ في مكان الياس ذاك التغيير الوحيد اللي ممكن يعمل ممكن بن طاهر زاد ريته في المباراة ثم مباراة لعب فيها بن طاهر يعني فما لاعبين تنجم تستحقهم يعني لازمهم ياخذوا الريتم شوية في المباريات خاطر ممكن تستحقهم، ما تعرفش على المباريات شنو هو نجم يصير في المباراة. سبحان الله نجم يجيك لاعب راهو ماهوش في قارو، وهذه تصير لأي لاعب مهما كان اللاعب شكون، تجب تصير أي لاعب ماهوش يجي في نهارو. على الأقل يلقى المعوض نتاعه أنه دخل في التورنوا ولعب خذا وقته في اللعب.
0: شكرا لك، شكرا جويني. إذا وفاء شوطين مقابل صفر لتونس أمام رواندا، 25-13 و25-13، جونا به هوني في القبة الكلمانية.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك. شوطين لصفر لتونس أمام رواندا، 25-13 نمشي الفوزي بن سالم بعد ما خلينا منتخبنا الشوط الأول متقدم 19-11، دقيقة تقريبا أو أقل شوية على انطلاقة الشوط الثاني. فوزي بن سالم
3: لك وفاة، تحية متجذبة إلى كل سادة المستمعين. وصلنا دقيقتين 20 ثانية في هذا الشوط الثاني، والنتيجة 21 مقابل 12 بعد ما تمكن في هذه الأولى حسن عمران من تسجيل هدف رقم 21-12 بدون تغييرات رياض البدوي، باستثناء تغيير وحيد دخول احمد باشا منذ بدايه الشوط الثاني. قاعد نشوف في ريان قعبود، قاعد نشوف كذلك في حسن العمران يد الشتاني، كذلك اللاعب الجنزري، وكذلك اللاعب يوسف بوستة في حراس المرمى زخامة يواصل المشوار في شباك المنتخب الوطني التونسي. ترجع الكرة للمنتخب الغيني، والتصويب ممتاز جدا. اللاعب رقم 44 بوتيكو كاليسا يتذكر من تسجيل هدف رقم 21-13 للمنتخب الوطني التونسي من المنتخب الغيني في 3:10 في هذا الشوط الثاني. مع كرة حاليا يوسف بوستة، جنزري يقرب له يوسف بوستة من جديد الى حسن العمران، يوسف بوستة يرجع من جديد للجنزري، عنده الكرة يربع 9 أمتار. المنتخب الوطني التونسي باقل مجهود ممكن في هذه المباراة رغم الامكانيات الفنيه للمنتخب الغيني. وهذه كره من الجناح ممتاز جدا، احمد باشا يسجل اول هدف ليه في هذه المباراه. ترجع الكره للمنتخب الغيني، هدف المنتخب الى حد الان ريان قعبوت 25 هدف، وقبل هذه المباراه يحتل المرتبه الخامسه في ترتيب الهدفين ب 22 هدف. يلقاو كذلك 13 هدف لمحمد ايوب عياد قبل هذه المباراه، و 15 هدف لامين التومي قبل هذه المباراه ايضا. ترجع الكره للمنتخب الوطني التونسي، الجنزري الدفاع المتقدم للمنتخب الغيني، يوسف بوستة 1-2 بينه وبين حسن عمران، ويربح سبع امتار حسن عمران مع دقيقتين ضد اللاعب رقم 18 في تشكيله المنتخب الغيني محمد كونتي. المنتخب الغيني بشير عبد القوس حاليا ومحمد ايوب عياد قائد المنتخب، هوني باش يتولى تنفيذ رمية 7 أمتار في 3 خلال الشوط الاول. وهذه كوره ناجحه من ايوب عياد، ينجح والفارق يصبح 10 أهداف كامله، 23-13 مع كوره حاليا للمنتخب الغيني، يربح 9 أمتار المنتخب الغيني. 4:40 في هذا الشوط الثاني، 23-13. الدفاع وقف مليح بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، هذه كره ضائعه من المنتخب الغيني. ترجع بوستة يدخل انس مورس قراش، وعياد يسجل، عياد يكمل المهمه بعد كره مورس قراش. حاليا لاعب فريق المهديه، وتحيه كبيره لكل الفرق التونسيه اللي تعنى بالشبان المكنين بولبا المهدية عمام سوسة. كذلك هذه كرة يبقى الفرق 10 أهداف، 24-14 للمنتخب التونسي من المنتخب الغيني في توقيت 5:20 في هذا الشوط الثاني. مباراة التركيبية بين الكاميرون ورواندا كان أدارها ثنائي التحكيم التونسي الأختين سحر وعلاء حقي بامتياز كبير بعد ما كانوا اداروا مباراه في الدور الربع النهائي، وبداوا كذلك مع بطوله العواصف وكملوا مع بطوله الاصاغر. يعد هذا الثنائي متميز جدا واكيد باش ياخذوا مكان الشاوش، وكذلك ثنائي التحكيم النسائي التونسي اللي كان تعلق بالسابق
2: اكرام وسمية. اكرام الشامش وسمية عبيد.
3: سمية عبيد شوف وعبيد بطبيعة الحال، والثنائي حقي قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة، بورسو بونتياس كبير في بطولة الأواسط، وقاعدين يواصلوا كذلك في بطولة الأصاغر، لكن مع الأسف وجود المنتخب في الدور النصف النهائي ما خلاهمش يصعدوا للدور النصف النهائي، واختفوا بالمباريات الترتيبية. وغدوة لقاء مهم جدا بين نيجيريا والكاميرون من اجل المرتبه الخامسه والسادسه، والمرتبه الخامسه تاهل الفائز بطبيعه الحال بهذه المرتبه بمقعد في بطوله العالم الماني جوان 2027. ترجع الكره للمنتخب الغيني عن طريق اللاعب عبد الله كمراء، لكن ثم ماشي بالكره، وترجع للمنتخب الوطني التونسي. حمزه زخامه حارس المنتخب الوطني التونسي اللي خذا مكان الحناشي. ترجع بوسته اياد الشتالي الى اللاعب رين قابول. اياد
2: توقيت فوزي
3: الى مؤنس قراش. التوقيت وفيه 7 دقائق لاعب في هذا الشوط الثاني، والنتيجه 25-14 للمنتخب التونسي من المنتخب الغيني.
2: هاي نمشي الهادي يا شوط الثالث، خلينا تونس متقدمه شوطين لصفر 25-13 شمال منتخب رواندا في ربع نهائي كاس افريقيا للامم للكره الطايره. ناخذ معك شويه وقت هادي قبل نشرة اخبار 7:30. يلا هادي جبنياني قصر الرياضة بالمنزه، مباراة المنتخب التونسي ومنتخب رواندا ربع نهائي كأس تونس للأكابر للكرة الطايرة. خلينا منتخب متقدم شوطين مقابل صفر. هادي جبنياني في الاستماع.
0: أهلا وسهلا بيك. نعم نسمع فيك وفاء من جديد. نعطيك نتيجة الشوط الثالث 8-3 لتونس أمام رواندا.
2: 8-3 لتونس. هاي ناخذ معك شوية وقت قبل نشرة أخبار 7:30. يلا
0: وارسال المنتخب التونسي اسامه بن رمضان ارسال مراوغه الحقيقه وباهي وذكيه ترجع للمنتخب التونسي بسيمين في الاعداد. نيس القرموسلي يضرب القويه على البلوك ويسجل النقطه التاسعه 9-3، وما قام بحتى تغيير. كاميليو بياتشي كمل بنفس السوديسي اللي هو بن سليمان علي بنجي سليم المباركي احمد القاضي نيس القرموسلي اسامه بن رمضان وليدو ليبيرو يلعبوا قاعدين محمد ريدان وطيب القربصلي. يتم مسح ارضيه القاعه ونتيجه 9-3 لتونس شوطين مقابل صفر قبل دقيقتين عن نشره الاخبار. الارسال لاسامه بن رمضان من جديد في الارسال. اسامه يتمتع في المباراه هذه اما يقوي في ارساله او يراوغ يهز عينيه ساعه قبل نشوف الدفاع المنتخب الرواندي وين واقف. الان يلعب ارسال قوي ما تعديش كره في الشبكه والنقطة الرابعة للمنتخب الرواندي 4-9. يمشي الإرسال من جانب رواندا نيونشيما رقم 14 مازال يبحث اللاعب هذايا عن أولى نقاطه في المباراة، مازال ما سجل حتى نقطة. نيونشيما عنده إرسال هجومي استقبال واصل من القربوسلي بن سليمان خلفية لعلي بانجي ودفاع رواندا موجود سليم المباركي ويسجل النقطة العاشرة 10-4. إذا وفاء شوطين مقابل صفر لتونس أمام رواندا و10-4 لتونس أمام رواندا. دائما نذكر بالإطار الدور الربع النهائي اللي كان الكرة الطايرة بتونس كامل.
2: يعطيك الصحة شكرا لك. موجز أخبار مش موجز نشرة أخبار 7:30 على موجات إذاعة شباب، بعد نرجعوا نواصلوا معكم المشوار في لايف سبور حتى 8:30.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عنوان النشرة: بسبب عدم توفر النقل، تلاميذ عمادة اتصلتنا من ولاية المهدي يحرمون للأسبوع الثاني على التوالي من العودة المدرسية. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تتمسك بتنفيذ الإضراب المقرر يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تعتبران الإضراب غير قانوني وتقرران مواصلة التزويت. وليلى بالمسرح الأثري بقرطاج افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. ينطلق ديوان الخدمات الجامعية للشمال بداية من 24 من سبتمبر الجاري في الإجابة عن مطالب السكن الجامعية الاستثنائي للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية ليوم 12 من سبتمبر 2026. وأوضح ديوانا عمليات إسناد السكن الاستثنائي ستتم وفقا للمعايير والشروط المعمول بها في إسناد السكن الجامعي الاستثنائي، وطبقا للرزنامة المتعلقة بتقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء. تطرق أستاذ التعليم الثانوي في مادة الرياضيات بالمعهد النموذجي بمنوبة محمد دريس طريقي خلال تدخله اليوم على موجات الإذاعة التونسية إلى واقع تدريس مادة الرياضيات في تونس وسبل التفوق فيها، مؤكدا أن فترة انتقال التلميذ من المرحلة الابتدائية لسابع أساسي تعد مرحلة مهمة في ترغيب التلميذ في هذه المادة أو نفوره منها.
2: هو الصعوبة اللي يلقاها التلميذ واللي تخليه ساعات يعزف على الرياضيات، تمك الفترة الانتقالية من الابتدائي للسابع أساسي. في السابع أساسي التلميذ مثلا مش يكون يقرأ في الابتدائي أغلبيتها مسائل، يدخل للسابع أساسي تتبدل عليه الوضعية شوية. الفترة ذيك البداية عندها قيمة كبيرة ياسر، ينجم التلميذ يرغب في الرياضيات ولا ينفر منها من المرحلة الثانية من التعليم الأساسي. ساعات ثم تلامذة يظهر له صعابة الرياضيات في المرحلة الثانية تبدلت عليه، دونك الفترة الانتقالية ذيك مهمة ياسر للتلميذ. هنا يلزم من احنا كأس نرغبوا التلميذ نسيسوه هنا، نقول الثلاثي الأول في مستوى السابع أساسي نفس المشكلة راه في مستوى زادة الأولى ثانوي، ما بعد ثلاث سنوات يقرأ الرياضيات بالعربية يجي للأولى ثانوي تتبدل عليه اللغة يولي يقرأ الرياضيات بالفرنسية. ثم زوز مستويات مهمة، السابع أساسي والأولى ثانوي.
1: وشدد أستاذ التعليم الثانوي في مادة الرياضيات محمد إدريس أطريقي على أن التكوين الرياضي يبدأ من القسم، وأن الحضور الذهني للتلميذ ودور الأستاذ والولي عوامل تساعد على تطوير قدرات التلميذ في هذه المادة العلمية المهمة.
2: تطوير القدرات التلميذ شنقول انا ديما يتبع في القسم يركز، حتى كانك ثم حاجات ما فهمتهاش في القسم، ماك انت اختفت بعض الاشياء في الدار تحاول تراجعها وحدك، تحاول تعمل مجهود سيرتو اللي في مستوى الثانيه او نقول في السابعه مازال صغير في المرحله الانتقاليه، اما الثامنه وتاسعه ينجم يتعلم ويلزم الولي وحتى استاذ ونحن نعلموه وتعطيه بعض العمل المنزلي وما نكثروش مش ما يتعبش لانه مش ماده واحده يقرا فيها، يلزم يجتهد ويحاول يخدم سيرتو في الثلاثي الاول، راهو العمل المنزلي كي يخدم ويوح حلو يشطب ويعاود هذاك يكونوا الكتب الموازيه بالطبيعه تبدا مؤشره لانه ثم كتب موازيه قد يكون بعض الطرق خارجه على البرنامج، ما يبدا كتاب موازي مطابق للبرنامج الرسمي يعاون، لكن في نفس الوقت نقول لوليداتنا والاولياءهم اذا تتبع فيهم ما يمشيش يجري للحل، تمشي اهم الحل، راهو في اول العام ثم الوقت، راهو التكوين الرياضي السليم يبدا من القسم، يبدا من التكوين مع استاذك والحضور عنده قيمته، نحبوا حضور جسدي وحضور ذهني.
1: للأسبوع الثاني على التوالي لم يتمكن تلاميذ عمادة اتصلتنا من معتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية وعددهم 150 تلميذا من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب عدم توفر النقل المدرسي. عدد من الأولياء تحدثوا في ميكروفون زميلة نادر اسماعيل وأطلقوا نداء استغاثة من أجل توفير هذا الحق لأبنائهم في أقرب الأجل.
3: صغار يقرأوا مدرسة الابتدائية في الحارة الشمالية، توا ثلاثة سنين النقل المدرسي موجود عندنا، ما راعنا سنين في النحوون النقل المدرسي، تلامذة كل صباح تقول سنة النقل المدرسي، ما فهماش يروا، احنا المدرسة بعيدة علينا 7 كيلومتر.
4: معانوا في معاناة كبيرة جراء النقل المدرسي، مشكلة كبيرة برشا، 150 تلميذ عندهم توا من أول نهار من العودة المدرسية ما مشاوش يقراوا، توا دخلنا في الجمعة الثانية، وينهم المسؤولين؟ ولدي 12 سنة. سنة سادسة وسنة عندها مناظرة.
5: احنا عندنا 150 تلميذ توا عارفين على الدراسة بسبب امتحان الكار. التو هذه ساعة، خلينا ننتظروا.
1: في شأن وطني آخر، أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمي، أكد في تصريح لأخبار إذاعة الشباب اليوم أن إضراب قطاع نقل المحروقات المقرر تنفيذه يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري ما يزال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية في الغرض.
0: برخير تنبيه بالإضراب طبعاً أكثر من شهر. في بالنا خلينا الوقت للأطراف المداخلة الكل باش تلقى حل. بقى اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية حسب الفصل 378 من مجلة الشغل لازمها تدعو جلسة صلحية اللي حسب رأينا احنا ما تنجم تحل المشكل وتنجم تتجنب البلاد هالإضراب هذايا اللي كلنا ما نحبوش نوصلوا له.
1: وفي بيان توضيحي بينت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية تعرض المؤسسين فقط إلى صعوبات مالية ذات إلى تأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ أضراب يستهدف تزويد سوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. وبينت أنه تم تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق. كما أشارت إلى أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى برقية إضراب قانونية واعتبرت أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. كما أكدت تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطة بيع الوقود لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة نشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. في شأن الثقافي وتحت شعار نبض صورة وسادة المستقبل ينطلق مساء اليوم بالمسرح الأثري بقرطاج حفل افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري. تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان.
6: المشاركة ليست عربية فقط ولكن كذلك من أوروبا من آسيا أفريقيا. يحيي الافتتاح النجمين نصيف زيتون ورحمة رياض يعني بمسرع قرطاج كالعادة حيكون تكريم من 9 بلدان عربية. ختام سيكون إنتاج اتحاد إذاعات الدول العربية سافر إليك وغني حول الموال العربي. أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني. هناك مشاركات إذاعة وتلفزيون العمومية الشركات الخاصة القنوات الدولية ناطقة بالعربية من الصين روسيا من تركيا.
1: وفي الشأن الثقافي أيضا توجت مسرحية الهاربات لوفاة بوبي بجائزة يوفان شيريلوفا الخاصة لمهرجان بلغراد الدولي للمسرح في صربيا ضمن فعاليات الدورة 59 التي أقيمت من 13 إلى 20 من سبتمبر الحالي. وكانت مسرحية الهاربات توجت بالجائزة الكبرى في الدورة 16 من مهرجان المسرح العربي خلال شهر جانفي 2026. كما سبق نالت طنيطة الذهبي في الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية والجائزة الكبرى للدورة 3 من المهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع. في أخبار العالم استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. في حين أعلن المكتب العالمي الحكومي في غزة إطلاق خطة طوارئ لإخلاء وإزالة عشرات المباني المتضررة من حرب الإبادة الإسرائيلية. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث في الوقت الراهن. ويوجه اللاجئون اليمنيون في مخيم شمال جيبوتي أوضاعا إنسانية وصحية بالغة الصعوبة جراء ارتفاع عددهم داخل مراكز الإيواء المحدودة ونقص المساعدات الأساسية. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. بسبب عدم توفر النقل تلاميذ عمادة الصلاتنا من ولاية المهدية يحرمون للأسبوع الثاني على التوالي من العودة المدرسية. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تتمسك بتنفيذ الإضراب المقرر يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تعتبران الإضراب غير قانوني وتقرران مواصلة التزويد. وليلة بالمسرح الأثري بقرطاج افتتاح دورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم من جديد بعد نشرة أخبار السبعة ونص مع زميلنا مجدي. نرجع نمشي مباشرة لأبيجان، ناخد توقيت ونتيجة وبعد نمشي لقصر رياضة بالمنزة، مفروض نهاية المباراة. فوزي.
1: شكرا لك وفاء. نعود لأبيجان، وصلنا 19 دقيقة 20 ثانية في هذا الشوط الثاني، والنتيجة 15 هدف فارق 33 مقابل 18 للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الغيني.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك. يلا هادي.
2: وفي قصر الرياضة بالمنزة مباراة الدور الربع النهائي لبطولة افريقيا للأمم كبر الكرة الطائرة، منتخبنا الوطني التونسي متقدم في الشوط الثالث هنا 20 مقابل 14 بفارق مريح 6 نقاط كامل، وأيضا متقدم شوطين مقابل 0، يعني قد يكون الشوط الأخير وحظوظ وافرة لمنتخبنا باش يربح 3 أشواط مقابل 0. ديما نذكر معايا يرافقني علي بلتي في الإخراج التقني وفي التنسيق نفع القزويني، ومحللنا الفني المدرب القدير شكر جويني. كوتش يظلي بكل هدوء نتوجه إلى الفوز بمباراة دون تعقيدات أمام المنتخب الروانتي.
3: صحيح، قاعدين نقربوا باش نكملوا المباراة بثلاثة أشواط مقابل صفر. توا النتيجة 20-15، إن شاء الله مازالوا 5 نقاط وكملوا المباراة كما حبيناها نحن أنها تكون. بقل انرجي وبقل تعب على بي.
2: وحمزة حفيظ كيما مهدي بن طاهر ياخذوا نصيبهم في هذا الشوط الثالث، يدخلوا مكان ياسر قرمصلي وسليم المباركي. علي بنقي ايضا قاعد يلعب منذ انطلاق المباراة اساسي مكان محمد بن يوسف. علي قاعد في فورما، مسجل 13 نقطة، هو افضل مسجل النقاط من جانب المنتخب التونسي، وفما نقاط ايضا جابهم بصعوبة من جدار صد ناجح. النقطة رقم 16 لرواندا، 16-21، والإرسال للاعب رقم 18 هو اللاعب جفروا إيمي. في الإرسال أكيد ينجم يلعب الهجوم ويلعب المواجهة في الأخير، يأمن يلعب المواجهة استقبل من حفيظ بن سيمين استقمار عبر رمضان، عملية إسقاط وناجحة من أسامة برمضان، روغ الجميع نكس بالقداء في الأخير في التايمينج الصحيح، قام بعملية إسقاط لوب ويسجل النقطة 22 22-16 لتونس أمام رواندا. والإرسال لعلي بانجي باليسار، كرة تعدى استقبال موش خالد، يحاول يصلح المنتخب الرواندي أمام وسط ثنائي، تتعدى الكرة يعني الزاوية ما كانتش مغلقة من خالد
3: بسليمي الليني شوية الليني لعلي بانجي في الدفاع، هذه غلطة الدفاع، هذه الكرة هذه غلطة الدفاع، خلى شوية الليني محلولة بحكم أنه الكرة داخلة شوية للفيران، دونك اوتوماتيك مو باش يخليها الليني محلولة.
2: وهجوم أو إرسال الآن رواندي رقم 9 تقريبا شبه غاب عن المباراة، هو دوزان شويكليف ملاعبي ما نجمش يزبحوا الفريق، لكن اليوم ماهوش خارج نطاق العمل. استقبال من حفايظ بن سيمان وسيما برونزان يسجل، يضرب علي بيرو جاكونال ويسجل ويمنح لتونس النقطة 23 تحت تصفيق جماهير المنتخب الوطني التونسي. 23-17 نقطتين تفصلنا عن الفوز بالمباراة والترشح إلى الدور النصف النهائي. صوت قوي من أبيجان وفاء، وإرسال لصالح المنتخب الوطني، إرسال لصالح المنتخب الوطني التونسي ضايع خارج الميدان 18-23. دائما الأسبقية تبقى لتونس مع 5. الإرسال لنيون شيما رقم 14، ارسال هجومي استقبال محكم من القربوسلي بن سليمان للمركز رقم 3 مهدي بن طاهر، هام جدا يسجل يدخل في المباراة يدخل في الدورة، لاعب شاب محترف فرنسا بطموحات كبيرة سجل النقطة 24 ويمنح كرة الشوط الثالث بل كرة المباراة لنصور قرطاج أمام رواندا. مهدي بن طاهر في الإرسال موجه استقبال رواندي، كرة مش خالطة باش ترجع سائلة لينا احنا، قاضي بن سليمان كرة ثانية بكل جمالية وذية كوردو وذية تاتش بتاع خالد يسجل نقطة 25 مقابل 18 نهاية المباراة بفوز المنتخب الوطني التونسي 3 أشواط مقابل 0 25-13 25-18 و25-18. ناخذ معك كلمه اخيره. شكرا جويني قبل ما تكون حاضر معنا ان شاء الله في مباراه الدوري النصف النهائي.
3: اول حاجه مبروك علينا الترشح للنصف النهائي، ان شاء الله نكملوا بنفس الروح اللي لعبنا بها من اول ماتش. ماتش هذا صحيح كمل على روحه، تو نخموا في نصف النهائي، ما نقدرش نخموا في النهائي، ما نقدرش نجربوا على اللقب، اللقب تو يجي واحده واحده. اهم حاجه انه ربحنا كما قلت لك، اللاعبين يعني مرتاحين، يعني ما فماش فور اللي صار انه ما فماش فور صار باش انه اللاعبين يكونوا تعبين شويه. صحيح فما غدوه اوف، يكملوا يرتاحوا بالكدا. ان شاء الله في نصف النهائي يكونوا حاضرين، اللي باش تعرفوا عليه ان شاء الله بعد شكون ضد شكون.
2: نيجيريا او المغرب بعد شكون يجينا خير؟
3: انا على المغرب، انا اتوقع
2: يجينا دربي مع اخواتنا من المغرب.
3: نصف النهائي نجم يكون دربي.
2: يعطيك الصحة،
3: يعطيك الصحة الكل.
2: شكرا لك، شكرا يا جويني، يعطيك الصحة. رفقنا في التحليل الفني، ميرسي خويا. نتقابلوا احنا في مباراة الدور النصف انهي. اقعد معايا وفاء لو تسمح، كي نجم يجينا شكون من الاطار الـ الفني.
0: الخط مفتوح معاك هادي، مازال عندنا برشا وقت حتى لثمانية ونص، وقت يكون عندك الاستجوابات ما بعد المباراة نكونوا حاضرين معاك، بيع تطلب الكلمة ونكونوا حاضرين معاك. اجواء كبيرة في القبة وموزيكا
2: تسمع قاعدة في الموزيكا.
0: نسمع في الموزيكا، اجواء كبيرة هذا اللي نحبوه بالطبيعة. تنتعش قصر هذا بالمنزه في انتظار انها نرجو نلعب المباريات نتاع البطولة، علاش نستغلوها كان في بطولات افريقيا، علاش لا ما نلقاو نرجعوا نلعبوا دربيات نتاع الهوند مثلا، ولا نلعبوا ماتشات نتاع باسكيت في القبة وترجع الروح.
2: وفي اقعد معاك في الاستماع باش يجيب لهم لعبية،
0: جيب لهم لعبية وتبدا حاضر، الخط مفتوح معاك. يلا نرجع لك فوزي بن سالم لأبيجان منتخب الوطن التونسي، خلينا نقول زادة في طريق مفتوح للدور النهائي، لكن ان شاء الله باقل مجهود بالنسبة للأولاد باش يلقاو الفورمة غدوة امام منتخب المصري.
1: نعم وفاء، نرجعوا في توقيت 4:40 على نهاية المباراة، والمنتخب اكيد يلقاو ان شاء الله غدوة في الدور النهائي في افريقيا الصغر بين القطعة ضد سينا و20 نبات. اللاعب يوسف واشا كان تعرض إلى إصابة منذ لحظات، يخرج نبات والحمد لله، يعني النتيجة 15 هدف فارق كما خليناها وفاء، 36 مقابل 21 للمنتخب الوطني التونسي. الحالة الإيجابية وأنه رياض البدري قاعد يشرف تقريبا بكل اللاعبين بس
2: نسيها
1: نسيح الويني ما دخلش
0: الى حد الان،
1: لكن اللاعبين دخلوا
0: كل
2: مباراة.
0: هي فوزي،
2: نعم
0: فوزي
1: معك وفاء،
0: فقدت استجوابات ما بعد المباراة وبعد نرجع لك، تفضل هيت.
2: نعم شكرا لك وفاء، سمحني فوزي او بحذية. اليوم احسن مسجل النقاط في المباراة علي بانجي، هي يعني في بالك بالشيفر ولا
4: والله لا؟ والله
2: 14 نقطة علي،
4: الحمد لله،
2: برافو علي. خفنا شويه من الاربع ايام نتاع الراحه اللي باش تقلقنا هذيا، لكن منتخبنا اليوم هبط بكل تركيز الحقيقه، اعتقد احسن حاجه سون فوت، مركزين في ماتش ما تجاوز ساعه وربع، ربحنا رواندا وترشحنا للدومي فينال.
4: صحيح يعني قعدنا لعبنا زوج ماتشات ومن بعد ربحنا اربع ايام، والله الحقيقه قعدنا مركزين من اللي بدات اول كومبيتيسيون، يعني مش يعني حتى خمسه ايام اللي هو يعني ديما باش نقعدوا حاضرين، نقعدوا ديما نخموا للقدام. الحمد لله الخدمة ديما متواصلة، إن شاء الله باش تكون كاو توا باش ماتش بار ماتش، إن شاء الله توا بعد غدوة ترشحنا عنا ديمي فينال كاو، وإن شاء الله ربي معنا.
2: نيجيريا ولا المغرب علي؟
4: نيجي مرحبا بيه، احنا المهم ديما نخمو في الانتصار يعني.
2: واليوم كيفاش ريتكم لاعبين كل شاهدتوا ماتش تزاير مصر فيش كبيرة، ما نعرفش كيفاش تعتبرها أنت اليوم حامل لقب يخرج مع تزاير.
4: صحيح مفاجأة، اسمع هي كاس افريقيا يعني ما تعرفش بصراحة، خاطر كاس افريقيا هذه باش ترشحك كيما نقولوا للألعاب الأولمبية وكاس العالم، يعني لازمك ديما حاضر لبرشا حاجات، فهمت؟ ما تعرفش ديما يعني فما المفاجآت، كاو احنا ديما نقعدوا حاضرين، ديما ديما كونسونتري الحمد لله، كاو نخدموا كيما ديما يعني مع الكوتش كاميلو ديما يقول لنا ركزوا ماتش بار ماتش وان شاء الله زينا.
2: يعطيك الصحة لولو، اقعد معايا وفاء، حط الكاسك زاد الهيدي الخزري لاعب المنتخب التونسي هدهود اليوم تخلى واخذ بعض النقاط. هيدي الخزري مرحبا بك في المباشر في اذاعه الشباب. هيدي منتخب التونسي في الدومي فينال، هات نبداو الساعه اليوم، جي الجمهور استنيناه، جي اليوم كلمة على حضور الجمهور، واكيد انت كملاعبي يساعدك تلعب وتلقى الصاله معبيه والجمهور يقفوا لك.
5: والله شوف الجمهور راهو حافز كبير، وانت تعرف سيرتو الكومبيتيسيون هذيا في تونس، وراهو باش يعاونونا برشا ان شاء الله حتى في الماتشات الجايين، والحمد لله على الفوز سيرتو اليوم وما قصروش يعني يعاونونا. راك تشوف
2: ماتش اليوم خلينا نقولوها مش ساهل اليوم، الاولاد صعبوه على رواندا، انتوما لعبتوا ان فولي كلاسيك سامبل سون فوت، ما تعبتوش برشا، ربحنا نتيجة وربحنا برشا حاجات اليوم، سيرتو التركيز كان حاضر.
5: والله شوف راهو رواندا راهو كيف محترمة، ويعطيهم الصحة على المردود اليوم أول حاجة، وتعرف احنا الأولاد راهو نخدموا عنا برشا مع بعضنا وما قصروا، ساك شفت يعني اليوم كيفاه ما شاء الله النيفو، والحمد لله يعني إن شاء الله في الماتشات الجاية إن شاء الله.
2: باش تعرفوا على منافسنا من بعد نيجيريا والمغرب، عندك اختيار؟
5: والله فماش اختيار، راهو دمي فينال وفينال هذوما ما فيهمش اختيارات يعني. ليجي مرحبا وان شاء الله ربي يسهل لنا ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه هدهود، شكرا لك. هادي خزري نورتنا خويا لاعب المنتخب، اكيد خليك تلتحق بحجرات الملابس. وفي نعملوا نفس الحكايه، نعطيك الكلمه ونرجع لك، نحاول نجيب حذانا نردينا حفيظ علاش ليه اللاعب السابق المنتخب التونسي.
0: واضح، والخط يمشي مباشره لابيدجان، بعد الخط مفتوحه معك هادي مع ضيف جديد فوزي.
1: شكرا لك وفاء، نعود من جديد اقل من دقيقه، مازال وصلنا عن نهايه هذا الشوط الاول ممتاز العمليه، والهدف رقم 40 22 انهيار بطبيعه الحال المنتخب الغيني في هذه الثواني والدقائق الاخيره، 40 22 بل 30 ثانيه من نهايه المباراه. المنتخب التونسي باقل مجهود ممكن بتشريف كل اللاعبين في مباراه اليوم قبل مباراة النهائي يوم غزل المنتخب المصري، ان شاء الله انطلاقا من 4:30 بتوقيت ابيجان، 5:30 بتوقيت تونس، وان شاء الله زينه للمنتخب الوطني. ترجع الكره اخر كره في المباراه عن طريق اللاعب لكنها ضايعه، تمشي للمنتخب الغيني يحاول يحقق الهجمه، ونهايه المباراه نهايه المباراه بانتصار المنتخب التونسي على المنتخب الغيني 40 مقابل 22، وبطبيعة الحال المنتخب يتأهل للدور النهائي يوم غد ضد المنتخب المصري. المباراة الترتيبية ستكون بين غينيا ورواندا، ننتظر من سيكون أكيد أفضل لاعب في المباراة، مش يكون من المنتخب التونسي رغم أنه في مباراة مصر يعني منتصر عريض في مصر، لكن تشبهها بلاعب من المغرب. في مباراة حاليا من سيكون أفضل لاعب، نعود نذكر بالنتيجة انتصار تونس على غينيا 40 26، وننتظر من هو سيكون أفضل لاعب في المباراة
0: المقابلة. فوزي
1: من سيكون صاحب الحظ السعيد في مباراة
0: فوزي نشف الاستماع باي فوزي معايا
1: معاك
0: باي، فقط لانه هادي عنده ضيف نكملوا الضيف، المهم انه النتيجه خذيناها نهائي وترشح المنتخب، وبعد نرجع لك عندك برشا وقت للاستجوابات. يلا هادي
2: شكرا لك وفاء، ما نعطلوش فوزي برشا باش نكملوا باخر تصريح من قصر الرياضه بالقبه. سعيد جدا باستقبال المدرب القدير سي نور الدين حفيظ كوتش، اهلا وسهلا بك سي، مرحبا
6: وبيك
2: كالعادة ديما حاضر قبل كل شيء كأب وكولي لحمزة حفيظ، يعني أكيد الأب والابن ليتك عنقته، حكيت شي معك كلمة خاطفة هكا شو قلت له ولا مازال؟
6: لا مازلت
2: شو مش تقول لهم بعد؟
6: أنت اختفتني ديركت،
2: جبتك ديركت عجيش. شو مش تقول له اليوم حمزة قاعد تبع فيه في التورنوا كامل؟
6: والله قاعد تبع ما تفوت الكل، خذيش حظ أكثر من اللي يستحقه ان شاء الله،
2: قلق شويه النقطه هذه
6: ان شاء الله الماتشات والله كلهم كلهم يستحقوا باش يلعبوا باش نقاط في التفاصيل وزايد.
2: باهي نستحقك برشا خاطر عشت لي كان هذوما بالباهي بالخايب نتاعها. هات نبداو غانا وكينيا ورواندا اليوم بنفس النتيجه 3-0. رايك الى حد الان في المشاركه التونسيه قبل ما نحلوا الشابيتر نتاع الدومي فينال ان شاء الله؟
6: كان طريق مفتوح من الاول، معناتها المنتخب التونسي طريق مفتوح للنصف النهائي الحق، معناتها الفرق المنافسه كل لا علاقه بالمستوى نتاع المنتخب التونسي. معناتها بالنسبه لي انا المقابلات اللي كانوا اللي دارت معناتها المنتخب التونسي كانت جوست
2: تحضيرية
6: للنصف النهائي والنهائي. الحق ملوز مو كنا نستنيهم نهائي
2: مصر
6: ممتاز، مصر وتونس كالعادة، معناتها هذاك هو اللي يكون اللي كان المفروض يكون حاجة إيجابية لتونس توا. ما يمنعش اللي مازال ترشح معناتها قدامنا ومازلنا ما ترشحناش ومازالوا منافسين، لازم يقدروا كل منافس باش نلعبوا.
2: فنيا عاجبك المنتخب ولو في هالمقابلات هذه اللي ما فيهاش مستوى فني كبير كما قلت انت؟
6: والله فما نسق باهي الحق، ما تنجمش تحكم عليه في نسق كما هكا نتاع المباريات منافسين، معناتها فما اخطاء تقاش معناتها ديفونس بلوك صحيح ديفونس صحيح سيرفيس كيف معناتها مش مستوى نتاع اوروبا ولا مستوى معناتها لوني بو تجربش تحكم عليه. منتخب كما قلت لك في طريق مفتوح ان شاء الله المباراة الجاية نصف النهائي يكون احسن هكا احسن من هكا بيع ضد المنتخب المغربي والمنتخب النيجيري باش تكون معناتها اللعبة احسن حماسية خير.
2: حمزه شنو حويل وحمزه خاطر نحب نرجع لك لسؤالك الاول.
6: لا بس حمزه بس
2: كاب ولا كمدرب توا حسيت
6: كمدرب
2: قاعد ياخذ في الطون جو نتاعو
6: ينجم ياخذ طون دو جو نتاعو اكثر من اللازم، اما المدرب هو يعرف ايش يعمل وهو اللي يحكم في الملعب.
2: اكيد يعني هو كابنك يجي يقول لك عادي جدا نحب نلعب وما نحبش
6: نلعب.
2: كيفاش قاعد تعدي له في المساج انت مثلا؟
6: مساج بوزيتيف بيان سور، لازم يكسبت السيتياسيون يجي وقت هو اللي يلعب.
2: واضح كلش نورتي بحذايا، يعطيك الصحة سي نور الدين حفيظ كالعادة ديما ما تخيبنيش وتكون حاضر بحذايا في إذاعة الشباب، يعطيك الصحة. وفاء هكا نكونوا كملنا احنا مداخلاتنا من قصر الرياضة بالمنزه، بارك الله فيك، نعطيك موعد إن شاء الله بعد غدوة دومي فينال تونس ستواجه إما المغرب ونيجيريا، ما إن شاء الله باش يبدأ شوية آخر هنا في قصر الرياضة بالمنزه.
0: 25-13 25-15 25-18 هذوما أشواط اللي ربحهم تونس اليوم أمام منتخب رواندا هكا ولا؟
2: لا 18-18
0: 25-18 25-18 25-18
2: نعم. سعدي البلتي هو اللي يتبع في السكور يسلم عليك وفاء مخرجنا اليوم، يعطيه الصحة على جودة الصوت من غير ما ننسى كده تنسيق لزميلي العزيز نفع الغزوان.
0: يعطيكم الصحة، شكرا ليكم. كملنا من القبة كملنا وسكرنا من القبة.

0: الاتحاد الافريقي تعطي جائزة افضل لاعب لمؤنس جراج. في الحقيقه زاد قدم مستوى كبير بمباراه اليوم بعد برشا اللاعبين بطبيعه صور تذكاريه للاعبي المنتخب الوطني التونسي احمد باشا. مبروك بالعربي بالعربي يعني في الاذاعه التونسيه وفي اذاعه الشباب لانه تعود بالنادي الصحفيه انه يحكي بالفرنسي. احمد مقابله كبيره اليوم، المنتخب تقريبا شرف كل اللاعبين الاطار الفني والمنتخب الغيني، ما هوش المنتخب اللي ممكن يكون عصره باش نوصلوا للدور النهائي.
1: والله الحمد لله ماتش ما كانش سهل ضد ادفرسير حق ما يعرف يلعب كوره. الحمد لله رشحنا النهائي ان شاء الله يا ربي كوب افريقيا ان شاء الله.
0: احمد شو خذيت من حاسب باشا؟
1: والله ديما نتبع ونتفرج وناخذ منه الباهي وان شاء الله. ان شاء الله مشيو واحد يوصل يعمل كيفه ان شاء الله.
0: غدوه نهائي مع مصر، نهائي تقليدي مع مصر.
1: نهائي كما نهائيات الكل. ان شاء الله حضرنا له بالكدا وان شاء الله يكون من نصيبنا.
0: ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب ابراهيم الدريديسي. مبروك التأهل للدور النهائي، مقابلة تجب تقول صعيبة شوية، تجب تقول سهلة بالنسبة للمنتخب التونسي.
2: والله الحمد لله اليوم عطينا معنا الكل، ما تورى دوسي وتسكر دومي فينال سيبوه وربحناه، حطوه على جنب توا البلو امبورتو هو ماتش الفينال، كل التركيز على غدوة إن شاء الله. والله رانا يعني عدينا 3 شهور واحنا نحضروا في سونتر تاع المهدية ويعني وعانينا بالكدي وترانينا وخدمنا على رواحنا باش وصلنا لهنا، وان شاء الله غدوة نشرفوكم ونلعبوا نعطيو معنا ونلعبوا رجال وان شاء الله نروحوا بالكوب التونسي.
0: ان شاء الله نروحوا بالكوب التونسي. ابراهيم اي ابراهيم الجريدي اسماعيل الجريدي عفوا اسماعيل، كل مره نقول له ايش نعمل معك انترفيو يهرب، اليوم ما عندك وين تهرب. اسماعيل مبروك مقابله كبيره ومستوى حتى انس الحلواني هو قاعد يشجع فيه. هاي اسماعيل
3: الحمد لله. السلام عليكم استاذ. الحمد لله على الفكتوار اليوم تمتح له كل ما قصروش حتى نقطع عرق، والحمد لله وصلنا الفينال ان شاء الله. ركزوا كل مباراه، المباراه القادمه غدا مع مصر سيكون مباراه قويه وقدره ربي يفوز المباراه ان شاء الله. روحوا بالكوب التونسي.
0: ضغط كبير عليك وعلى احمد عمران يخد في فو، لكن ما شاء الله عليكم الاثنين يعني قاعدين تخدموا في مستوى كبير.
3: والله نقول كما تعرفوا ان الزملاء حيدر نصر وحسن عمران مش قاعدين نقصروا مع المنتخب، قاعدين نعطيه في فورم يمكن نعطيه اكثر من عنا وصغار بمعنى كو الحمد لله.
0: كلمه على الساير حيث
2: ان شاء الله نفرحوكم غدوه
0: ان شاء الله. ان شاء الله نفرحوا الناس الكل غدوه بطبيعه الحال. ما زالت الاستجوابات او قاعد نسال في جراج، جراج اكيد باش يجي مؤنس، مؤنس جراج بطبيعه بعد ما تحصل على الجائزه نتاعه جائزه افضل لاعب اي جماعه مؤنس ما بتعرف وفاهم انا شو بدخل ندخل لعرضية الميدان
4: اكيد
0: هم يجوني
4: ميساج
0: مبروك الجايز ومبروك تأهل الدور النهائي.
3: والله نبداو نشكر الستاف نتاعنا والجوارات على راسهم سي رياض البدوي، خدمنا برشا صيف كامل، غدو عنا فينال كونتر مصر ماتش مش ساهل، نمشيو كوره بكوره وربي معنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي معنا. يوسف يوسف اجا بحذايا يوسف يوسف يوسف واسع يوسف واشا البارح بركه يحكيوا عليك في كامل على يوسف واشا اللي هو موهبه كبيره. يوسف قدمت مستوى كبير في مباراه اليوم.
5: والله نشكر المدرب عطاني ثقه ودخلني وحبيت ندخل في طرح وان شاء الله تتويج.
0: ان شاء الله تتويج. اياد الشتالي حكينا معك بالاواسط توا وصلنا للفينال في الاساغر، يعني يلزمنا اليوم او غدوه العشيه ان شاء الله روحوا باللقب التونسي.
6: السلام عليكم سي فوزي، ان شاء الله بقدره ربي ما نخيبوش الناس اللي تفرج فينا الكل، ما نخيبوش تونس ونروحوا لهم باللقب المره ان شاء الله ونربحوا لهم بالذهب
0: ان شاء الله. انس هيدا انس
4: انس فوزي هو شتالي الوحيد اللي مش يلعب زوز فينالات معناه.
0: اي الشربيني هو الوحيد اللي باش يلعب زوج فيناليات يلعب.

0: الاواسط
1: يمشي يلعب الاصل
0: غدوه ان شاء الله يفرح غدوه ويفرحونا يوسف وسته. انا عايز يوسف ويجا يوسف وسته برافو يعطيك الصحه مقابله متميزه جدا ليك اليوم ضد المنتخب الغيني.
2: والله عايشك نحب نشكر اصحابي كله والاطار الفني وقفنا معانا وخدمنا وسويك وفقنا ربي وصلنا في نهائي الغدوه ماتش كونتر مصر وما مش عدى ماتش سهل ومحضرين له بقدرة ربي نروحوا كاملة بالطوب.
0: هذا زخامة زخامة يعمل بالتشويش زخامة وأنس الحلواني وابراهيم رديسي يحب يحكي انترفيو بالفرنسي اما غدوة بعد الفينال بعد ما نهزوا الكوب ان شاء الله يحكي بالفرنسي وبالانجليزي. ايوب حتى اللاعبين اليوم كانوا يتوقعوا ان كنت بتفوز للمره الثانيه على التوالي بجاي صف اللعب.
3: والله يعني ولا مورس كل كيف الفايدة في الانتصار كلنا اخوات والكلمة الاخرى احنا تونس احنا تونس
0: في هذه الاجواء وفاء باش تاخذ معايا في رياض البدوي في رياض خلينا نكمل مع في رياض سوا نكمل مع في رياض البدوي في رياض اللي حجزنا بيهم وصلنا له ترشح لبطولة العالم ترشح للدور النهائي خطوة باش نروحوا باللقب الافريقي.
2: مبروك علينا مبروك على تونس الكل وتحية خاصة ديما دي حية خاصة للمستمعين ذات الشباب. والله الحمد لله يا ربي الحمد لله احنا ذاك موقعنا على تونس ان شاء الله ديما تونس العالية ان شاء الله ديما منورين وان شاء الله يا ربي غدوة لنا الحاجة اللي نقعدوا بها جمهور تونسي نحن باش نقاتلوا بالحق باش نقاتلوا واللي يجيبوا ربي مبروك. ما ناش خايفين من حتى حد وما نخافوا من حتى حد خاطر تو سامبلومون اسمنا تونس ان شاء الله ديما نسمع عالي يا رب.
0: نهائي تقليدي تونس مصر نهائي تقليدي ما يخضعش للتكهنات لكن حسب مريض انت في البطوله الافريقيه هذيا شنو هي النقاط اللي ممكن نركزوا عليها غدوه في لقاء ضد مصر؟
2: يعني قلت لك باش نقاتلوا بالروح بالدم بالجرينتا بالواحد خاطر شوف خلينا نكونوا واقعيين شويه خلينا نكونوا عقلانيين شويه نحن ما الناس كل تعرف اللي يتفوق علينا في عدة أسئلة خلينا نقول فنية وفيهم أربعة محترفين وفيهم خمسة لاعبين كانوا يلعبوا طوبة بركة من ذلك كملوا بطولة الأواسط وفازوا بطولة الأواسط ويلعبوا في مستويات وعندهم مباريات دولية فقيمة أكثر منه فما هذا ما يمنعش اللي نحن ما ناش مش نبخلوا بحتى حبة عرق واللي نحن مش نضربوا ومش نقاتلوا على ربنا ومش نقاتلوا على ماتشونا وإن شاء الله يا ربي يكتب لنا كان الخير إن شاء الله.
0: ان شاء الله كتبنا كل الخير وان شاء الله اللقب الثاني باشراف رياض البدوي لانه اللقب الوحيد تحصلنا عليه بالاداني بالاصغر عفوا كان عام 2016 في دوره مالي مع المدرب رياض البدوي علاش لا نعاودوا كره هذه المره ونفوزوا باللقب الافريقي وفاء وهكا نكونوا انهينا بطبيعه الحال هذا النقل المباشر. نذكر غدوه ثلاثه ادوار نهائيه كبيرة برشا عندنا من أجل المرتبة الخامسة والسادسة نيجيريا الكاميرون عندنا المرتبة الثالثة والرابعة المغرب وغينيا والدور النهائي تونس مصر من أجل لقب الإفريقي.
1: يعطيك الصحة شكرا ليك فوزي بن سالم تحية ليك وإن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد مبروك تأهل للدور النهائي مواجهة غدوة المنتخب المصري انطلاقا من 5:15 بتوقيت تونس واستوديو خاص للمباراة هذه. فوزي بن سالم في التعليق ومنى حمام في الاستوديو كذلك مبروك لمنتخبنا الوطني التونسي للكرة ترى رجال مروره للدور النصف النهائي بعد ما فاز امام المنتخب الرواندي بثلاث اشواط مقابل صفر تفاصيلها 25-13 25-18 و25-18 والمفاجأة هي خروج المنتخب المصري منذ الدور الربع النهائي بعد الهزيمة اليوم امام المنتخب الجزائري بثلاث اشواط مقابل شوطين تفاصيل 25-17 الشوط الأول المنتخب الجزائري عدل المنتخب المصري 25-20 ثم خذ الفارق 25-19 يعني شوطين مقابل شوط رجع المنتخب الجزائري في الشوط الرابع ربحه 25-23 وفاز بالمباراة في التاي بريك 15-13. هات ناخذوا نغم نزار روتيني وبعد نرجع ونوصل معكم المشوار في لايف سبور حتى 8:30.

رجعنا لكم في لايف سبور تقريبا مازالوا 10 دقائق على نهاية موعدنا معكم اليوم من لايف سبور. شو شي نحكي باسكيت الجامعة التونسية لكرة السلة هبطت برنامج وتوقيت الجولة الافتتاحية لبطولة المحترفة البرو آ كابر. مباراة متقدمة باش تلعب نهار الجمعة بين النادي الرياضي لحمام سوسة وداليا رذي بجرومبيل انطلاقا من 6 متاع العشاء يوم الجمعة 25 سبتمبر. باقي اللقاءات باش يتلعبوا يوم السبت 26 سبتمبر. مباراة القمة في الجولة الافتتاحية ذي باش تلعب بين شباب القيرواني والاتحاد الرياضي المناسيري انطلاقا من 5:30 دون حضور جمهور بسبب العقوبة، وباش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى. باقي اللقاءات سي اس اس تستضيف نجم الرياض سي الأربعة متاع العشاء، 5 اتحاد الأنصار شبيبة المنازة، هذا النجم الرياضي بحلق الواد النادي الإفريقي، والستة متاع العشاء مباراة النجم الرياضي الساحلي والملعب النابلي. هذا بالنسبة لكرة السلة. في كرة القدم اليوم كان تحول اللاعبين وانطلاقة التربص الفعلي الأول للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أول حصة تدريبية في ملعب الفرعي برادس، وأول حصة تدريبية للمدرب معين الشعباني. اللاعبين اللي وصلوا كانوا حاضرين اليوم نلقاو عيسى العيدوني، محمد النصراوي، معتز نفاتي، صبري بن حسن، فرجاني سيسي، محمد علي بن رمضان، سيف الله الطيف، آدم عروس، علي معلول، أيمن دحمان، خليل العياري، محمد أمين بن حميد، منصر طالبي، صدق الديدة، ريان اللومي، والبقية باش يوصلوا تباعا بالتباعة. نذكر أنه المنتخب الوطني التونسي عنده مباراة زوز لقاءات في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 ضد أوغندا نهار الخميس 24 سبتمبر 8 متاع الليل في ملعب رادس، وكذلك يوم الاثنين 28 سبتمبر المباراة الثانية ضد منتخب بوتسوانا. اليوم كيف ما قلت الأول حصة تدريبية وكانت مفتوحة كذلك 4 ساعة الأولى للزملاء. غدوة حصة تدريبية باش تكون مغلقة نهار 23 سبتمبر باش يكون 6:30 العشية أول لقاء إعلامي خاص بالمباراة هذه للمدرب معين الشعباني ومعه لعب كيف ما قلت 6:30، والحصة التدريبية باش تنطلق 7 متاع الليل. يوم 24 سبتمبر باش يكون الماتش ضد منتخب أوغندا 8 متاع الليل. يوم 25 سبتمبر باش يكون 25 و26 سبتمبر حصة تدريبية، نهار 25 باش تكون 10 متاع الصباح والحصة التدريبية، ونهار 26 باش تكون 7 متاع الليل. نهار 27 سبتمبر نهار أحد 6:30 باش تكون النقطة إعلامية للمدرب معين الشعباني، و7 باش يكون آخر تمرين للمنتخب قبل المباراة اللي باش تكون ضد بوتسوانا يوم 28 سبتمبر 8 متاع الليل. هذا بالنسبة لأخبار المنتخب الوطني التونسي للأكابر. منتخب أقل من 21 سنة، أقل من 23 سنة، اللي دخل في تربص من 20-30 سبتمبر في سوسة نهار 21 سبتمبر. اليوم كانت التجمع الأول للفريق، 7 كانت أول حصة تدريبية. غدوة كذلك 22 سبتمبر 10:30 متاع الصباح حصة تدريبية، والسبعة متاع الليل كذلك حصة تدريبية. كيف كيف نهار 23 سبتمبر زوز حصص تدريبية، واحدة 10:30 الصباح والأخرى 7 متاع الليل. نهار 24 سبتمبر باش تكون حصة وحيدة العشية 7، نهار 25 سبتمبر زوز حصص الأولى 10:30 والثانية 7 متاع الليل، نهار 26 سبتمبر حصة وحيدة باش تكون 7 متاع الليل، نهار 27 كذلك باش تكون حصة وحيدة 7 متاع الليل، ونهار 28 سبتمبر باش تكون فما كونفيرونس دو بريس للمدرب انيس بوجلبان. الاربع غربا الاربع نص باش تنطلق الحصه التمرينيه، ونهار 29 باش يكون الماتش ضد البنين. هذا بالنسبه لمنتخب اقل من 23 سنه. أخبار تتداول على مغادرة لورينسيو ريجيكانف مدرب الترجي الرياضي التونسي لأوكرانيا.
بعد اجتماع اليوم هو رسميا غادر، لو انه الصفحة الرسمية لفريق الترجي الرياضي التونسي مهبطة الحصة التدريبية اللي كان موجود فيها المدرب ريجي كامف موجود مع فريق الترجي الرياضي التونسي، لكن رسميا ريجي كامف سيغادر والانتظار من سيكون البديل. نعرفوا باش يكون فما تريف في الوقت هذايا، لكن كذلك عودة باش تكون في نصف شهر أكتوبر مع الدور الثاني قبل دور المجموعات الخاص برابطة الأبطال الإفريقية، ترجي في مواجهة السواحلي الليبي. أكيد هيئة الترجي وإدارة الترجي منكبة على البحث عن بديل ريجي كامف باش يكون حاضر في التريف هذا متاع ثلاثة جماعات تقريبا قبل موعد السواحلي الليبي. هذه الأخبار الخاصة بتبيعة بفريق الترجي الرياضي التونسي بعد خروج وأول مدرب يغادر بتبيعة البطولة التونسية من غير إقالة، لكن نشوفوا الاستقالة أو خروج أو هروب، الله أعلم كيفاش نجموا نحطوها بتبيعة خروج ريجي كامف من فريق الترجي الرياضي التونسي. هكا نكون وصلنا لختام موعدنا معاكم اليوم من لايف سبور. شكرا لكامل الفريق، وليد الريفي ونزار الورتاني في الهندسة التقنية والفنسي في الديجيتال، هادي جبنياني كان في نقل المباراة ربع نهائي كأس افريقيا الأمم كابر الرجال للكرة الطائرة، وتأهل منتخبنا وفوزه أمام منتخب رواندا بثلاثة أشواط مقابل صفر. تفاصيل 25-13 25-18 25-18، وكذلك فوزي بن سالم كان حاضر للقاء المنتخب الوطني التونسي ومنتخب غينيا في إطار نصف نهائي كأس إفريقيا للأصغر لكرة اليد، وانتصار منتخبنا 40-22 وتأهل الدور النهائي اللي بش يواجه به غدوة إن شاء الله انطلاقا من 5:30 بتوقيت تونس المنتخب المصري. سهرية بعد شوي انطلاقا من 8:30 مع زميلتنا ذكريات بن حميدة. ليلتكم زينة ناس، كل إلى اللقاء.

0: الشباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار
3: الثامنة والنصف على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن أنه بإمكان الشبان أصحاب المشاريع الناشطين في ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين الاستفادة من شباك تمويل مخصص للنهوض بالمشاريع الفلاحية والخدمات المرتبطة بالفلاحة وأنشطة التحويل الأولية المندمجة. وأدعت الوكالة الشبان حاملي أفكار المشاريع إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاها 30 من سبتمبر الجاري للاستفادة على أفضل وجه من هذه المبادرة. في الرياضة، تأهل المنتخب التونسي لكرة الطائرة إلى الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الإفريقية، وذلك عقب فوزه على نظيره الرواندي بثلاثة أشواط نظيفة بقصر الرياضة بالمنزه في الدور ربع النهائي. الوضع الجوي يتسم الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالجنوب ومحليا الشمال والمناطق الشرقية للوسط، وسحب عابرة ببقية الجهات وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تؤكدان تجنب شركات توزيع النفط ونقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري بعد تمسك الجامعة العمل النفط والمواد الكيميائية بتنفيذ الإضراب. الليلة افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالمسرح الأثري بقرطاج. القوات الحكومية اليمنية تعلن أنها استهدفت عناصر وخطوط أمداد الحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضة. نزوح أكثر من 21 ألف أسرة في اليمن منذ الأول من أوت الماضي، معظمها من محافظتي تعز ولحج، وفق المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء.

0: لوكسايد مع خوف فرص كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. سهريتنا استثنائية نبدأ فيها معكم من توا حتى النص الليل. اليوم سهرة خاصة في عيش الموسيقى، سهرة خاصة بافتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الدورة 26، والافتتاح باش يكون إن شاء الله في كارتاج، ويعني ضيوف من العالم العربي سواء كانوا من الأعلام أو من السينما دراما. كل الضيوف مرحبا بهم أكيد هوني في تونس. عرس هو المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، هذايا اللي يتقابلوا فيه أكيد كل الإعلاميين سواء من الإذاعات أو من التلفزيونات العربية، وحتى زادة مش العربية، الناطقة بالعربية كما الصين أو روسيا أو تركيا وغيرهم، يعني الكلهم موجودين هوني في تونس، نرحبوا بهم أكيد. اليوم سهرتنا باش تكون حتى النص الليل مع متابعة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. بعد شوية مباشرة من قرطاج باش نسمعوا نصيف زيتون ورحمة رياض اللي باش يكونوا بعد شوية في الافتتاح، وزميلتنا أميرة الزهيدي زادة هي موجودة في متابعة لافتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وتفاصيل كلها مع أميرة زايدي. مرحبا بك أميرة.
1: مرحبا ذكريات، أهلا لديك، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. كما قلت الليلة تفتتح الدورة 26 وفعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية من اليوم حتى نهار 24 سبتمبر بشعار نبض الصورة وصداء المستقبل. التظاهرة هذه اللي سنويا تنتظم في تونس كان من المفروض انها تنتظم في جوان، لكن بسبب الاحداث في الشرق الاوسط تم تأجيلها لسبتمبر، واليوم الموعد مع سهرة الافتتاح. تعودنا وان يكونوا فما نجوم عرب دائما في الافتتاح، كما قلت رحمة رياض الفنانة العراقية، نصيف زيتون الفنان السوري، هما خريجي برنامج السار اكاديمي زوز، وكانوا تجمعوا معناتها في اعمال فنيه من بيناتهم، من بينهم اغنيه ماشي ليل واغنيه اخرى. الليله ان شاء الله باش يكونوا حاضرين على الركح، الجزء الاول باش تقدم فيه الفنانه العراقيه رحمه رياض الوصله الغنائيه الخاصه بها، ثم يصعد على ركح المسرح الاثري بقرطاج نصيف زيتون اللي عنده قاعده جماهيريه كبيره ذكريات في تونس. ممكن رحمه اول مصافحه لها الجمهور قرطاج، لكن نصيف كان نتلاقى مع الجمهور التونسي في أكثر من موعد، والجمهور يستناه بعدد كبير، وتعودنا حفلاته ديما تكون كومبلي. الليلة كان نعمل طلة هكا على المسرح، وتو بعد شوية تلقاو على الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب تلقاو الأجواء، الحضور الجماهيري، ننقل لكم بعض ده من السهرة. لكن المسرح تقريبا هو مليان، صحيح الدعوات كلها ما هيش معناتها تذكر تباعت للجمهور، لكن الدعوات اليوم تفرقت على برشا ناس اللي يحبوا نصيف زيتون اكثر من رحمه رياض اللي هي اليوم اكتشاف ممكن الجمهور التونسي. وانت تعرف احنا من خلال معناتها المستمعين اللي يطلبوا دائما معناتها الاغاني، رحمه رياض اقليه يطلبوا اغانيها، رغم اللي عندها رو احساس وعندها اغاني وعندها معناتها انتاجات خاصه بها، لكن يقعد نصيف زيتون هو النجم توا، وخاصه بعد اليوم مع مرتضى السيتي زدت القاعده الجماهيريه نتاعو كبرت شويه في تونس. بالنسبه للجزء الفني بالسهره اللي هي معناتها سهره فنيه، لكن تجمع معناتها نجوم الاعلام المهنيين في القطاع السمعي والبصري، ضيوف من كل البلدان العربيه اللي حاضره في تونس، وفود قاعده تدخل للمسرح الاثري بقرطاج وللكراسي وللمدارج للحضور في افتتاح الدوره هذه، دوره 26 للمهرجان العربي والاذاعه والتلفزيون اللي هو من تنظيم اتحاد اذاعات الدول العربيه. كما قلنا اليوم الافتتاح حتى نهار 24 سبتمبر، موعد فني اعلاني بارز باش يكون فيه زادا ايضا نسيلة الايام باش يكون فما ورشات لقاءات اللي تعنى بالقطاع هذايا، قطاع الاعلام السمعي والبصري. لكن سهرة الافتتاح الليلة زادا شهدت تكريمات او ستشهد تكريمات لعديد من النجوم من البلدان العربية، تقريبا 12 شخصية فنية واعلامية من 9 بلدان عربية ستكرم الليلة، من بينهم الفنانة المسرحية والممثلة القديرة لطيفة القفتي من تونس، من مصر الممثلة وفاء عامر والممثل محمد ثروت والفنانة بشرة، ديجا تلقاو على الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب حوارات مع المكرمين محمد ثروت الممثل والفنانة بشرة، من سوريا محمد خواندي، الممثل محمد خواندي والممثلة عبير شمس الدين كذلك. كان عنا حوار منذ قليل مع الممثل محمد خواندي. من لبنان سيكرم الفنان وهو مغني، كان تتذكر باسم مغنية في البداية بتاعه ذكريات، وبعد مشى للتمثيل وقدم عديد الأعمال كما بالحرام وبرشة برشة أعمال فنية في السنوات الأخيرة، وأيضا هو منتج فني. دونك هو سيكرم كذلك. من سلطنة عمان ستكرم المخرجة سميرة الوهيبي. من الكويت مقدم البرامج والممثل محمد منصور، أجرينا معه حوار أيضا على الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب. من العراق الفنانة التشكيلية وهي ممثلة آلاء حسين، كذلك تحدثنا معها على التكريم وكذلك على الدور اللي تقوم به المرأة في الأعمال الدرامية نتاعها. من موريتانيا تم تكريم المخرج والممثل والمنتج السينمائي محمد سالم والبندو، كان لنا حوار معاه كذلك تلقاوها على الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب. وسيكرم الصحفي الرياضي حسين الدين أحمد من جزر القمر. هذه فكرة على المكرمين، تقريبا 12 شخصية فنية وإعلامية من 9 بلدان عربية، من بينهم كما قلنا الفنانة القديرة لطيفة القفسي. وفي انتظار انه بعد دقائق تنطلق السهرة الفنية. الجزء الاول باش يكون مع رحمة رياض اللي محضرة مفاجأة للجمهور التونسي، باش تغني اغنية تونسية شفنا في البروفيت، فما اغنية من اغاني الفنانة نجاة عطية يا ليلي كانت تتبرف عليها، المفروض انها باش تقدمها اليوم للجمهور. وكذلك باش تكون عندها اغنية يا ليلي باش تغنيها هي والفنان نصيف زيتون. في انتظار انه السهرة تنطلق، اكيد نودكم انه باش تكون سهره ممتعه وباش نقول لكم الاجواء ان شاء الله. كان في المباشر معك انت والا على الصفحه الخاصه باذاعه الشباب معايا انا ذكريات.
0: اكيد باش نتابعوا معك.
1: معايا مي الزير مترفه كذلك، تحضر معانا كذلك الليله في الديجيتال ان شاء الله، معاها هي باش تشوفوا صور ونقل للسهره الفنيه.
0: ونعرفك انت باش تستمتع، خاطر نعرفك تحب نصيف زيتون، هيك جاتك الفرصه انك تكون حاضره مره اخرى في حفل نصيف زيتون
1: ان شاء الله.
0: اكيد ان شاء الله، وباش تقول لنا متابعه اكيد معاك مع الأجواء الكلها، مع أجواء افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وما ننساوش نقولوا للمستمعين زادا الحفل الكل باش يتم نقله، باش يتم نقله في المباشر في إذاعة الشباب. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب في سهريتنا، في سهرية استثنائية الليلة حتى نوصل معكم نزار الورتاني وذكريات بن حمادة. مرحبا بكم.

أبرز المكرمين الليلة في افتتاح المهرجان. بعد شوية نرجعوا نسمعوا شنو حكيت معاهم أميرة مع المكرمين اللي موجودين هم حاضرين في الافتتاح ومحاضرين أكيد في تونس والعديد من يعني البلدان كلها ممثلة في يعني العديد من الضيوف كلها ممثلة في بلدانهم كلهم موجودين حاضرين بحثينا هوني في تونس نسلموا عليهم أكيد برشا. طيلة الأيام أيام المهرجان من 21 إلى 24 سبتمبر المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون في دورته 26، وكما قلنا أكيد باش تكون لنا متابعة أيضا لأبرز الأعمال باش نرجعوا فلاش باك للأعمال اللي كانت متوجة عم ناول، وفي انتظار أنه إن شاء الله يوم الاختتام باش يكون أكيد العديد من التتويجات والعديد من الجوائز وتنحكيوا عليها بأكثر تفاصيل بعد شوية. مرحبا بكم تتابعونا وتسمعونا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب.

0: هذا آدم سمعناه في جمال. وكما قلنا اليوم افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مباشرة من مسرح قرطاج، نمشي مباشرة مع فعاليات الافتتاح، وبعد شوية تلقاو أكيد رحمة رياض ونصيف زيتون.
1: أهلا بك فرح، كم يسعدني أن أكون معك على هذا المسرح، وشكرا لتونس وكل أهل تونس التي تفتح قلبها دائما للثقافة والفن. أهلا بضيوف المهرجان وجمهوره والذي نلتقي معه الليلة على المحبة والثقافة والإبداع. نلتقي تحت شعار يعبر عن روح هذه الدورة: نبض الصورة وصدى المستقبل. فالصورة ذاكرة، والإعلام رسالة، والإبداع جسر يصل بين الشعوب والثقافات.
2: ومن قرطاج نعلن انطلاق رحلة جديدة من رحلات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، رحلة تحتفي بالعطاء وتكرم المبدعين وتستشرف آفاق المستقبل.
1: لكل دورة محطاتها المضيئة، ولعل أبهى هذه المحطات هي لحظة الوفاء والتقدير لمن أثروا المشهد العربي بعطائهم وبإبداعهم. إلى كل من جعل من موهبته رسالة، ومن حضوره قيمة، ومن مسيرته جزءا من ذاكرتنا المشتركة، نقول شكرا لعطائكم.
2: نحتفي الليلة بنخبة من ضيوف شرف هذه الدورة من نجوم السينما والتلفزيون والدراما والإعلام، أسماء صنعت حضورها وتركت بصمتها في وجدان الجمهور العربي.
1: نقول لهم كلهم شكرا، ونستهل التكريم بامتنان خاص للرعاية الرسمية واللمسة الفنية المبدعة التي احتضنتها فعالياتنا، حيث يسعدنا أن نوجه تحية شكر وتقدير خاص إلى معالي وزيرة الشؤون الثقافية التونسية السيدة أمينة السررفي. وذلك تكريما لرعايتها ودعمها الدائم للمهرجان، ويتولى تكريمها رئيس الاتحاد ونائبيه.

ولنستقبل معا ضيوف شرف الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ولنمنحهم تحية تليق بمكانتهم ومسيراتهم. وندعو إلى المسرح سعادة الأستاذ محمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، وسعادة المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية لتكريم ضيوف شرف المهرجان. تفضل.

السيدات والسادة، نرحب معا بفنانة جمعت بين صدق الموهبة وقوة الحضور. تميزت أدائها الواقعي وقدرتها العالية على التنوع، وتركت بصمة واضحة في الوجدان الدرامي من خلال أدوار بارزة في أعمال عدة، نذكر منها الطوفان، نصر الصعيد، وجزيرة غمام. يسعدنا ويشرفنا تكريمها الليلة النجمة المصرية القديرة وفاء عامر.

الآن. نلتقي الآن بفنانة شاملة جمعت بين شغف التمثيل وعذوبة الغناء وجرأة الإنتاج. وضعت بصمتها الخاصة في السينما من خلال أعمال بارزة مثل اسكندرية نيويورك و 678، إلى جانب حضورها المميز في الدراما المصرية والعربية. رحبوا معي بالفنانة المتألقة بشرى.

كلمات تلخص حضور نجمنا التالي الذي حجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجماهير. فنان نجح في رسم الابتسامة بفضل خفة ظله وتنوع أدائه، متألقا بأدوار متعددة سينمائية وتلفزيونية ومسرحية. نذكر منها فيلم جحيم في الهند، ومسلسل علي كلاي، ومسلسل اللعبة، ومسرحية علاء الدين، وغيرها من الأعمال. نرحب معا بصانع البهجة الفنان المصري المحبوب محمد ثروت.

منارة الفن الخليجي ورواده الأوائل نحتفي الليلة برمز من رموز الإبداع العربي قاد بعطائه الممتد لعقود مسيرة النهضة الفنية. فنان قدير حفر اسمه بالذهب في تاريخ السينما والتلفزيون عبر رائعة بس يا بحر والأعمال الخالدة مثل سليمان الطيب ومحمد علي رود. رحبوا معي بهرم الدراما الكويتية الفنان القدير محمد المنصور.

العافية. الحضور الكريم، نلتقي الآن لنحتفي بقامة فنية حملت الهوية العمانية الأصيلة في قلبها وانطلقت بها لتضيء سماء الدراما الخليجية والعربية. فنانة قديرة عشنا معها مشاعر إنسانية صادقة وتأثرنا بكل شخصية رسمت ملامحها بإبداع لا يعرف الحدود. تميزت بأدائها الصادق في روائع درامية مثل ما أصعب الكلام ومسلسل إقبال يوم أقبلت والقافر. نرحب معا بابنة عمان الثقافة والإبداع الفنانة القديرة سميرة الوهيبي.

من قلب سوريا وعراقتها نحتفل الليلة ونحتفي بنجمة صاغت نجوميتها في العصر الذهبي للدراما العربية، تنقلت بإبداع بين أصالة التاريخ في حمام القيشاني وعفوية الكوميديا في سلسلة مرايا، وغاصت بنضج في قضايا مجتمعنا عبر أبناء القهر، لتثبت مع كل إطلالة أنها رمز للتنوع والعطاء الفني المستدام. رحبوا معي بالفنانة القديرة عبير شمس الدين.

نكرم ليلى وجها مألوفا وفنانا قديرا، طالما منح الدراما السورية والعربية طابعا خاصا بأدائه التلقائي وحضوره القريب من القلب. أمتعنا بظهوره الكوميدي الذكي في روائع الكوميديا السورية مثل يوميات مدير عام، وعشنا معه أصالة الحكايات الشامية القديمة في الملحمة التراثية الخالدة الخوالي، فضلا عن صوته الاستثنائي والذي حفر في وجدان طفولتنا بشخصية النمر المقنع، ليثبت في كل عمل يشارك فيه أنه يمتلك بصمة فنية متفردة تجمع بين البساطة والعمق. نرحب معا بالفنان القدير محمد خاوندي.

من منبر الإخراج وشغف التمثيل وعذوبة الغناء، نلتقي الآن بنجم لبناني صاغ حضوراً استثنائياً عابراً للحدود. تميز بجرأته في اختيار الأدوار وعمقه في الأداء، متألقاً في روائع درامية مثل تانجو ومسلسل بالحرام والعمل الدرامي للموت، إلى جانب بصمته السينمائية البارزة في فيلم 33 يوم. رحبوا معي بابن لبنان الفن والجمال، الفنان الشامل باسم غنيام.

من عراق الفن والأصالة نرحب بمبدعة جمعت بين ريشة الفنانة التشكيلية وبراعة ممثلة المسرح والشاشة، رسمت الابتسامة في زرق ورق وحامض حلو، تتميز بحضور آسر وإحساس صادق يلامس قلوب الجماهير في كل مكان، هزت المشاعر دراميا في 10 و20. تفضلوا معي بالترحيب بنجمة العراق المتألقة آلاء حسين.

صوت الجنوب الأصيل وقامة شامخة امتدة. هذا هو قرطاج، هذه مدرجات قرطاج. قامة شامخة امتد مشوارها الإبداعي لنصف قرن في المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة. أثرت الساحة الفنية بأدوارها الصادقة من مسرحية حمى جريدي وعمار بوزور إلى روائع وروائع ملحمة الدوار وجماليات مسلسل الخطاب على الباب ومنامة عروسية وعصريتها التي خطفت القلوب في سلسلة سيفتي العزيزة. تنقلت بكبرياء الفنان وعمق المبدع في أعمال رسخت في الذاكرة لتستحق لقب سيدة الركح والشاشة. نسعد الليلة بتكريم رمز من رموز الإبداع التونسي الممثلة القديرة لطيفة القفصي.

بإصرار شق طريق الإبداع وعزيمة رسخت مكانة الفن الموريتاني، نحتفي الليلة بقامة سينمائية قديرة وهب مسيرته لنقل قضايا مجتمعه بصدق وتألق في روائع سينمائية وتلفزيونية حازت جوائز عدة، أبرزها فيلم ملاذ وفيلم كيخوت. رحبوا معي برائد السينما الموريتانية الفنان القدير محمد سالم ولد دندو.

0: ننتقل الآن لتكريم وجه إعلامي متميز شق طريقه بمهنية ومصداقية وثقافة لكسب بها قلوب الملايين من جزر القمر، حمل رسالة الإعلام الصادق والرياضة كجسر للسلام والتسامح بين الشعوب. أطل علينا عبر كبرى الشاشات الرياضية تاركا في كل ظهور عفوية لا تنسى. رحبوا معي بالإعلام القدير حسام الدين أحمد.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف اليوم على موكب تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد، وهم سفراء موريتانيا والسعودية ونيجيريا الاتحادية. ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينطلق بداية من 24 من سبتمبر الجاري في الإجابة على مطالب السكن الجامعية الاستثنائي للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية ليوم 12 من سبتمبر 2026. جمعية أنيماد تعلن عن فتح باب الترشح لتقديم مشاريع فنية مجتمعية موجهة إلى الفنانين والفنانات والمجموعات والهياكل الفنية المقيمة أو الناشطة في تونس، وذلك في إطار مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل لتثمين التراث الحضري وشبه الحضري وتوظيفه سياحيا. انطلاق حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون بالمسرح الأثري بقرطاج. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول أن مجموعة مسلحة أغلقت اليوم الصمام رقم 7 في خط أنابيب نقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، ما أدى إلى خفض حاد في الإنتاج من هذا الحقل النفطي الرئيسي. غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان. وموقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الرئيس دونالد ترامب درس إمكانية إصدار أمر بتوجيه ضربة للحوثيين قبل أن يقرر الطيران ليثاء في الوقت الراهن. ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب.
1: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
8: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
9: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
10: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معاكم، مازلنا في متابعة لحفل افتتاح الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مباشرة من مسرح قرطاج. وكما سمعتوا كانت البداية مع تكريم العديد من النجوم الشاشة والميكروفون العرب اللي أبدعوا في المسيرة متاعهم في المشهد الإعلامي العربي. وأكيد شفنا وسمعنا الجمهور كيفاش فرح برشا بالممثلة التونسية لطيفة القفسي، ويعني مهم جدا أنه زاد يعني نفرحوا برشا بقامة من القامات اللي عرفناها في السينما والمسرح والدراما في كل أدوارها حبيناها، فمن بين المكرمين. وشفنا الجمهور قديش كان متفاعل برشا مع الفنانة والممثلة لطيفة الكافسي. احنا مازلنا مواصلين معاكم اكيد في سهريتنا الليلة، وكما قلنا الافتتاح باش نرجعوا الى مهرجان قرطاج. وتعرفوا انه الافتتاح بعد شوي باش يكون مع الفنانة العراقية رحمة رياض والفنانة السوري نصيف زيتون. في انتظار انه نرجع الى مسرح قرطاج اكيد مع الـ يعني الافتتاح وفعاليات الافتتاح. نعرفوا الجمهور زاد حاضر بكثافه اليوم على خطر نعفوه يحب برشا نصيف زيتون وأيضا رحمة رياض اليوم باش يكتشفها الجمهور التونسي في أول مرة يعني تقف قدام الجمهور التونسي وأول مرة يعني تغني في تونس. أكيد هذه بالنسبة لي هي يعني رحلة أخرى جديدة وتجربة جديدة مع الجمهور التونسي اللي هي أكيد ديما تسمع عليه في كل البلدان العربية. باش نحكيه أيضا عن المكرمين بعد شوية نعود نسمعه مع مجموعة من المكرمين اليوم اللي كانوا موجودين في قرطاج واللي كانت أميرة الزيدي زميلتنا كانت حاورتهم وحكيه شوية على التكريم هدايا. تابعوا مباشرة زادة في صفحتنا الأوفيسيال متاعنا تلقاو كل الانترفيو كلهم موجودين في المباشر. بعد شوية راجعين معاكم أكيد نمشيو توا نرجعوا إلى قرطاج.

قرطاج مساء الخير. يحلم كل فنان انه يوقف على هالمسرح ويلاقي هذا الجمهور العظيم. انا سعيده جدا اليوم بحضوري بيناتكم، بوجودي بيناتكم. هذا الخوف. سعيده اليوم اشارك بهذا المهرجان اللي يكرم فنانين واعلاميين وممثلين، واتمنى اكون دائما جزء من فرحتكم هنا بتونس، وتحبوني وتحبون اغانيي. اليوم راح نقدم لكم وصلة عراقية ان شاء الله تحبوها. بس هذا فوق بليز. تمام. Thank you.

شكرا شكرا مجد شكرا. سامعين بأحلام العصر؟ سامعين بيها؟ أنا حاليا بحلم العصر.

عشت عشت. شكرا شكرا. أنا نحبكم برشا كمان. I love you. حاضر حنغنيهم كلهم.

يلا. نحبكم تغنوا معاي. شنو تقولون بالتونسي هسه توا؟ توا باه باه.

راح اغني لكم اغنيه تونسيه ساعدوني بيها. يلا يا لالا ولا تعال خبيك، تعال خبيك، يلا بعد هذه الاغنيه تونسيه.

عشت عشت. شكرا شكرا. عيونها هذه راح تحبوها.

شكرا شكرا، عشت. كيف جات معكم؟ حلو. تلفوناتكم بيها شحن؟ ممكن تفتحوا لي لايتاتكم لو سمحتوا؟ أيوة. والله انتوا تحفة، أقسم بالله.

شكرا. أنا سمعت إنه بتونس عندكم مطر، صح؟ في مطر، فأنا حضرت أغنية للمطر ونحبكم تغنوا معاي. أنتوا بس قولوا مطر مطر والوحدة طال بس.

عشت، شكرا.

شكرا شكرا.

في متابعة مباشرة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الافتتاح للدورة 26، وهذه الفنانة العراقية رحمة رياض لأول مرة في تونس، وأكيد بنزلنا باش نواصلوا مع فعاليات الافتتاح للمهرجان بعد شوية نشرة الأخبار، وبعد شوية أكيد باش نكملوا نواصلوا الاستماع إذا كانت مازال رحمة رياض، وبعد شوية في جزء آخر باش تلقاو زادة نصيب زيتون. مرحبا بكم.

0: العائلة
1: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار.
7: وفي عناوينها افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالمسرح الأثري بقرطاج وتكريم نخبة من نجوم الشاشة والميكروفون العرب. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تتمسك بتنفيذ الإضراب المقرر يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تعتبران الإضراب غير قانوني وتقرران مواصلة التزويد. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن فتح باب الترشح لتمويل المشاريع في ولاية القيروان وسيدي بوزيد والقصرين. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي. أهلا بكم. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل انطلاق حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالمسرح الأثري بقرطاج. تظاهرة عربية ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري، وتجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاعي السمعي والبصري. وقد تم في بداية الحفل تكريم نخبة من نجوم الشاشة والميكروفون العرب احتفاء بمسيرتهم وأبداعاتهم في المشهد الإعلامي العربية. ميكروفون إذاعة الشباب كان حاضرا ورصد انطباعات عدد من الفنانين والإعلاميين. الإعلامي ومقدم البرامج الكويتي محمد منصور.
8: طبعا هذه تعطي لي نوع من المسؤولية أن أقدم الأفضل والأحسن، سواء كان عن طريق الميديا تلفزيونيا أو سينمائيا أو مسرحيا. وأنا أنشد طبعا وأتمنى أن تستمر هذه الاحتفاليات والمهرجانات لنتواصل فيما بيننا في أعمال والإبداع، ونعطي فرصة جميلة ورائعة لشبابنا أنهم ينضمون ويقدمون الأفضل والأحسن.
7: الفنانة المصرية بشرى تتحدث عن تكريمها.
9: سعيدة جدا بتكريمي في الدورة 26 مهرجان إذاعة التلفزيون. مهرجان يعني عدى اليوبيل بالفعل 25 سنة عليه، فإني في الدورة 26 وكأنها بداية جديدة، رؤية جديدة، نوع من التطوير. تكريم ناس مش شرط يكون أعمارهم كبيرة، مهم جدا إن احنا نحفز ونحمس الشباب اللي عملوا إسهام، يعني حتى لو كان إسهام لسه في الكثير يقدمونه يعني في المستقبل، ولكن هي يعني حاجة محفزة جدا وتشجيع كبير جدا، خصوصا لما يبقى من بلد صديق ومن بلد شقيق.
7: الممثل المصري محمد ثروت.
10: والله مبسوط جدا بالتكريم جدا في وسط اهلي واصحابي واخواتي طبعا في تونس. بشكر الجمهور التونسي على التكريم الجميل دوت، وبشكر اداره المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون على التكريم. فخور بيه جدا، وبتمنى ان اكون عند حسن ظن جمهوري باذن الله، واعمل لهم اعمال تحوز القبول باذن رب العالمين.
7: المكرمه ايضا الفنانه التشكيليه والممثله العراقيه الاء حسين.
11: شكرا لتونس، شكرا لهذا المهرجان الجميل، شكرا للقائمين على هذا المهرجان. التكريم هذا ليس لآلاء حسين وحدها، آلاء حسين قد تكون قدمت لنفسها التحصين بالوعي والدراسة والثقافة. هذا التكريم هو تكريم لكل من كنت معه في أعمالي الدرامية، لأنه العمل الفني هو العمل الدرامي والإذاعي هو عملنا جماعي. هذا التكريم أنا أهديه لكل شخص عملت معه عبر هذه السنين وعبر هذه المسيرة الطويلة.
7: في موضوع آخر، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن أنه بإمكان الشبان أصحاب المشاريع الناشطين في ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين الاستفادة من شباك تمويل مخصص للنهوض بالمشاريع الفلاحية والخدمات المرتبطة بالفلاحة وأنشطة التحويل الأولية المندمج. ودعت الوكالة الشبان حاملي أفكار المشاريع إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاها 30 من سبتمبر الجاري للاستفادة على أفضل وجه من هذه المبادرة. ينطلق ديوان الخدمات الجامعية للشمال بداية من 24 من سبتمبر الجاري في الإجابة عن مطالب السكن الجامعي الاستثنائي للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية ليوم 12 سبتمبر 2026. وأوضح الديوان أن عملية إسناد السكن الاستثنائي ستتم وفقا للمعايير والشروط المعمول بها في إسناد السكن الجامعي الاستثنائي وطبقا للرزنامة المتعلقة بتقديم مطالب السكن الجامعية وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسة الإيواء. تطرق أستاذ التعليم الثانوي في مادة الرياضيات بالمعهد النموذجي بمنوبة محمد الدريس الطريقي خلال تدخل اليوم على موجات الإذاعة التونسية إلى واقع تدريس مادة الرياضيات في تونس وسبل التفوق فيها، مؤكدا أن فترة انتقال التلميذ من المرحلة الابتدائية إلى السابعة أساسي تعد مرحلة مهمة في ترغيب التلميذ في هذه المادة أو نفوره منها.
12: هو الصعوبة اللي يلقاها التلميذ واللي تخليه ساعات يعزف على الرياضيات. تمك الفترة الانتقالية من الابتدائي للسابعة أساسي. في السابعة أساسي التلميذ مثلا مش يكون يقرأ في الابتدائي أغلبيتها مسائل، يدخل للسابعة أساسي تتبدل عليه الوضعية شوية. الفترة ذيك البداية عندها قيمة كبيرة ياسر، ينجم التلميذ يرغب في الرياضيات ولا ينفر منها من المرحلة الثانية من التعليم الأساسي. ساعات تم تلامذة يظهر له صعوبة الرياضيات في المرحلة الثانية تبدلت عليه. دونك الفترة الانتقالية ذيك مهمة ياسر للتلميذ. هنا يلزم نحن كأس سادة نرغبوا التلميذ نسيسوه هنا، نقول الثلاثي الأول في المستوى السابع أساسي نفس المشكلة راهو في مستوى زادة الأولى ثانوي. ما بعد ثلاث سنوات يقرأ الرياضيات بالعربية يجي للأولى ثانوي تتبدل عليه اللغة يولي يقرأ الرياضيات بالفرنسية. ثم زوز مستويات مهمة، السابع أساسي والأولى ثانوي.
7: وشدد أستاذ التعليم الثانوي في مادة الرياضيات محمد إدريس الطريقي على أن التكوين الرياضي يبدأ من القسم، أو أن الحضور الذهني للتلميذ ودور الأستاذ والولية عوامل تساعد على تطوير قدرات التلميذ في هذه المادة العلمية المهمة.
12: تطوير القدرات التلميذ شو نقول انا؟ ديما يتبع في القسم يركز، حتى كانك ثم حاجات ما فهمتهاش في القسم، ماك انت اختفت بعض الاشياء، في الدار تحاول تراجعها وحدك، تحاول تعمل مجهود، سيرتو اللي في مستوى الثانيه او نقول في السابعه مازال صغير في المرحله الانتقاليه، اما الثامنه وتاسعه ينجم يتعلم ويلزم الولي وحتى استاذ ونحن نعلموه وتعطيه بعض العمل المنزلي وما نكثروش مش ما يتعبش لانه مش ماده واحده يقرا فيها، يلزم يجتهد ويحاول يخدم، سيرتو في الثلاثي الاول، راهو العمل المنزلي كي يخدم ويروح ويشطب ويعاود هذاك يكونوا الكتب الموازيه بالطبيعه تبدا مؤشره لانه ثم كتب موازيه قد يكون بعض الطرق خارجه على البرنامج، ما يبدا كتاب موازي مطابق للبرنامج الرسمي يعاون. لكن في نفس الوقت نقول لوليداتنا والاولياء هم اذا تبع فيهم ما يمشيش يجري للحل، تمشي اهم الحل، راهو في اول العام ثم الوقت، راهو التكوين الرياضي السليم يبدا من القسم، يبدا من التكوين مع استاذك والحضور عنده قيمته، نحبوا حضور جسدي وحضور ذهني.
7: أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم مسحيمي في تصريح للأخبار أن أضراب قطاع نقل المحروقات المقرر تنفيذه يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري ما يزال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية في الغرض.
13: برخير تنبيه بالإضراب طبعاً أكثر من شهر، في بالنا خلينا الوقت للأطراف المداخلة الكل باش تلقى حل. بقى اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية حسب الفصل 378 من مجلة الشغل لازمها تدعو جلسة صلحية اللي حسب رأينا احنا ما تنجم تحل المشكل وتنجم تتجنب البلاد هالإضراب هذايا اللي كلنا ما نحبوش نوصلوا له.
7: وفي بيان توضيحي بيانات الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعرض مؤسستين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعية. لا يبرر تنفيذ أضراب يستهدف تزويد السوق وأرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. وبينت أنه تمت تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق. كما أشارت إلى أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية أضراب قانونية، واعتبرت أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. كما أكدت تجنب شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالمسرح الأثري بقرطاج وتكريم نخبة من نجوم الشاشة والميكروفون العرب. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تتمسك بتنفيذ الأضراب المقرر يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تعتبران الأضراب غير قانوني وتقرران مواصلة التزويد. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن فتح باب الترشح لتمويل المشاريع في ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين. ألقاكم بخير.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب في سهرة استثنائية اليوم حتى النص الليل. أكيد باش نكملوا معاكم ونتابعوا فعاليات افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الدورة 26. كنا في المباشر سمعنا أكيد المتواجين وسمعنا الفنانة العراقية رحمة رياض في أول ظهور لها مع الجمهور التونسي. مازلنا باش نكملوا مع فعاليات افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نمشيو مباشرة إلى قرطاج.
1: ما فيش مشكلة.
0: في اللحظة هذه تم تكريم الفنانة العراقية رحمة رياض، وأكيد بعد تكريمها باش يكون فما دخول الفنان السوري نصيف زيتون في كما قلنا في افتتاح الدورة هذه. والدورة هذه فيها الحقيقة من 21 هي إلى 24 سبتمبر 2026 كالعادة، والفعاليات الدورة هذه مع الورشات اللي موجودة مع السوق الإعلامية الموجودة خلال المهرجان، وأيضا مع المسابقات سواء كانت في المسابقات الرسمية أو المسابقات الموازية. فأكيد باش يكون فما العديد من يعني الإذاعات والتلفزيونات الموجودة واللي باش تكون حاضرة في المسابقات هذية اللي ينظمها المهرجان، أكيد مع كما قلنا السوق هذية مع الندوات أيضا مع منهم ندوة الجمهور وصناعة المحتوى، ندوة الإعلام السياحي والعديد من الندوات اللي أكيد باش تكون موجودة. وكما قلنا زادة بالنسبة للبرامج سواء كانت البرامج التلفزيونية أو الإذاعية فيها العديد من المسابقات سواء كانت في صنف المسلسلات الاجتماعية، المسلسلات الكوميدية، سلسلة الهزلية، وأيضا البرامج التلفزيونية كما البرامج أو الأفلام الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية، الأفلام والبرامج الوثائقية العامة، برامج المنوعات والسهرات الفنية، برامج الأطفال، برامج الثقافية، والعديد من يعني الأصناف اللي موجودة واللي تترقلها يعني في المهرجان هذية. بالنسبة للمسابقات البرامج الإذاعية فيها البرامج الثقافية، الأدب العربي المعاصر، البرامج التحفيزية كما قصص النجاح، وأيضا برامج الأطفال، مواهب الأطفال، البرامج الاقتصادية زادة موجودة، البرامج الرياضية، مسابقة الدراما، وأيضا البرامج الوثائقية، وأيضا العديد من البرامج الأخرى سواء كانت في المسابقة الرئيسية أو في المسابقة الموازية. وهذوما الكل أكيد باش نتعرفوا عليهم تباعا وباش نتعرفوا عليهم في الاختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كما قلنا اليوم كان تكريم العديد من النجوم العربية اللي كانت أبدعت خلال مسيرتها الفنية، وهذه في كل عام يعني يصير تكريم الوجوه الأعلامية ولا النجوم الدراما اللي نجحت في مسيرتها واللي نجحت يعني في الأعمال اللي كانت قدمتها في طوال يعني سنوات العمل متاعها. مازلنا في متابعة مباشرة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في انتظار أنه يكون النجم السوري نصيف زيتون حاضر في المباشر، ونتابعه أكيد معاه أجمل أغانيه ونعرف انه برشا زاد من المستمعين الاوفياء اللي قاعدين يتبعوا فينا على موجاتنا اذاعه الشباب. حوارات حصريه كانت قامت بهم الزميله اميره الزايدي، تلقاوهم في المباشر على صفحتنا في المباشر. ايضا زاد لقطات من اجمل مغنات رحمه رياض، تلقاوهم زاد في المباشر ديما مع اميره الزايدي. من بين المكرمين واللي كان فرح بها الجمهور برشا برشا هي الفنانة القديرة، الفنانة الممثلة التونسية لطيفة القفصي، اللي فرح بها برشا برشا كما قلنا الجمهور. وأيضا ثلة من المكرمين اللي كانوا حاضرين كما الممثل المصري محمد ثروت، كما مقدم البرامج الكويتية محمد منصور، زاد كيف الفنانة المصرية بشرة، والفنانة المصرية وفاء عامر، والفنانة والممثلة العراقية آلاء حسين، والممثل السوري محمد خوانجي. هذوما الكل تلقوهم في المباشر على صفحتنا في الفيسبوك مع حوار كانت أجرته معهم زميلتنا أميرة الزايدي. مازلنا مواصلين معاكم، مش اسمعوا توا رغب علامة في انتظار انه نرجعوا الى فعاليات افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

0: هذا راغب علامة سمعناه في جديد وكذا كذا. ونرجع مباشرة إلى قرطاج في متابعة لافتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
1: من وجدان الجماهير وأغانيه التي تحولت إلى هتافات يعشقها الملايين، رحبوا معي بحرارة وصخب وهتافات كبيرة تليق بجمهوري ركح ومسرح مهرجان قرطاج في افتتاح هذه الدورة الجديدة من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. رحبوا معي بالنجم نصيف زيتون.

تعال نبلش هيك.

Thank you. شكرا شكرا شكرا. شكرا. هاي مساء الخير، الله يسعد هالمساء، الله يسعد الوجود الطيبة، يسعد مساكم. يعني بضل لقرطاج وأهل تونس وتونس، يعني إلهم إلهم إلهم طعمة وإلهم رزة وإلهم نكهة خاصة. هلا متلبك، بس لنكون مساء الخير، كيفكم؟ أنا متلبك هلا شوي، قال لي بعد شوي. أيوة هيدي سابع مرة إلي هون، بس كأنه أول مرة. أنا مبسوط كثير، بيشرفني إني أكون عم بغني قدامكم اليوم قدام الجمهور اللي له سبب كبير كثير بشهرتي وله سبب كثير بمسيرتي. أنا بتشكركم وأنا ممنونكم. زقفة للجمهور التونسي أصلاً، بشرفني يكون أنا ضمن الفنانين المشاركين بهالمهرجان. بدي رحب بجميع أهل الفن والصحافة والفكر والإعلام، أهلا وسهلا فيكم جميعا. ما توخزونا، أنا ملبك شوي، مش كثير ملحق بالكلام، مش شغلتي كثير أحكي، رح أحاول أغني أكثر. بنرحب فيكم جميعا، أهلا وسهلا. جاهزين؟ يا رب.

اوكي للي عم يسمعني هلا، في حدا عم يحكي بدينتي؟ اللي عم يحكي بدينتي طفي لي، يا الله يوفق. انا عم بغني، في حدا عم يتخانق مع حدا كان؟ ايوه اوكي يلا.

الله يسعد المساء. فينا نطفي هول ضوين دقيقة بس لشوف العالم ولا هيك بس؟ لا صعبة ها ولا شو؟ ما بينطفي. تمام تونس منورة لك. تونس دائما مرحبا. الله يسعد هالوجوه.

0: اي اي اي مسيكم بالخير مره ثانيه، يسعد هالمساء. اذا منمون عليكم بطلب للقائمين على المهرجان، طلب بسيط انا بس، رجاء هذا السموك ماشين فينا نطفيه لانه ذبحني. هلا بيقولوا لي للاضاءه ولا كذا، ذبحني. انا اخذ ابرتين بس لاطلع اغني والله العظيم. فرجعنا طفونا يا كرمال الله. يلا لحظة، بدنا نقول ما في ليل ولا شو؟ النادي لرحمة ولا منغنيها أنا وأنتو ولا من نديلة؟
1: شو نصيب؟
0: منغنيها أنا وأنتو ها؟
1: شو؟ أجي؟
0: لا شرفي زفوا لنا رحمه.

0: ليلة سعيدة
1: حبيبتي. طلع
0: باي باي.
1: غني لك واحدة تانية يا رحمة.
2: شكرا.
1: خلاص زقفولة لرحمة رياض. الله يسعدكم يا رب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالمسرح الأثري بقرطاج وتكريم نخبة من نجوم الشاشة والميكروفون العرب. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تتمسك بتنفيذ الإضراب المقرر يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تعتبران الإضراب غير قانوني وتقرران مواصلة التزويد. ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينطلق بداية من 24 من سبتمبر الجاري في الإجابة عن مطالب السكن الجامعي الاستثنائي للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية ليوم 12 من سبتمبر 2026. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن فتح باب الترشح لتمويل المشاريع في ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين. غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان. القوات الحكومية اليمنية تعلن أنها استهدفت عناصر وخطوط أمداد الحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء. نزوح أكثر من 21 ألف أسرة في اليمن منذ الأول من أوت الماضي، معظمها من محافظتي تعز ولحج، وفق المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة. ورئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي يرفض انتقادات نظيره الأمريكي دونالد ترامب للهجمات الأوكرانية على صناعة النفط الروسية قبل الاجتماع المزمع بينهما في نيويورك. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معاكم في افتتاح فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مباشرة من مسرح قرطاج. نكملوا مع نصيف زيتون.

ما أنا شو جيت زعبوا لحالكم. يا بي عليكم يا بي عليكم، الله يسعد الوجوه والحناجر والأصوات والجمال. إن شاء الله يا رب هيك يديم الفرح على هالبلد، أحلى بلد بالعالم، بلد الفرح والناس. الله يسعدكم.

هاي رقم 12 يا عم شكرا. انا بنسى انه هون فرنش عم تحكوني فرنش. انا هابي بيرثدي الله يسعدكم. شكرا.

أنا مالي بالعادة أتحجج، وبحب كون دايما بقرطاج بالذات بكامل طاقتي. أنا كتير آسف صدقا، أكلنا قريب بعد سفرة أستراليا، فواصل لعنكم عن الآخر إن شاء الله، هيك ما تشوفوا منه أي تقصير، فسامحوني على أي تقصير. أوكي هلا أنا بعتذر على أي تقصير جدا. قلبي عم بيغني، بس قلبي عم بيغني والله. الله بيشكر.

نصيف زي تونس سمعناه في غسل الزين في العينين، وسمعناه يعني في برشا أغاني، من أجمل ما غناه في افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. اليوم ينطلق المهرجان ويتواصل إلى يوم 24 سبتمبر 2026. أكيد كل أخبار المهرجان تلقوها تباعا على موجاتنا إذاعة الشباب والإذاعة التونسية يعني بصفة عامة. احنا هكا نكون وصلنا لختام سهريتنا ليلة. شكرا لكم الناس الكل تبعتونا وسهرتوا معنا، ونقول لكم باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: على فام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.

0: أرابيسك.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصة تجارب وقصص نجاح. خد فرصة وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
3: إذا تخمم في شنية تحب تكون في المستقبل، حرفة تتقنها، مشروع تحلم به، مهارة تحب تطورها وتحولها لفرصة حقيقية، برنامجنا ليك. وذلك علاش رحبوا بكم في خوذ فرصتك. أحيانا كثيرة الفرصة ما تجينيش وحدها جاهزة، احنا اللي نصنعوها بالتعلم، بالمبادرة، بالتكوين والتدريب. وهذاك علاش عنا في تونس عدد كبير من المراكز مختلفة الاختصاصات. وسعيدة جدا اليوم باش تكون أحضينا بعد شوية مديرة مركز التكوين والتدريب المهني سيدي عاشور بنابل، السيدة المديرة نجاة حسين. في خوض فرصتك كذلك كيف ما قربوكم من عالم التكوين المهني ونكتشفوا الاختصاصات والمهارات اللي تنجم تفتح قدام الشباب برشا أبواب جديدة. نحكي وزيد على الطلبة ومعاهم اللي خموا في المشاريع والحياة المهنية وكيفية تحويلها إلى واقع، ولأنه كل مهارة أو فكرة نجم تكون بداية وتولي مشروع. اليوم كذلك باش نتعرفوا في الجزء الثاني من حصتنا على الجونيور انتربريز انيزو مع فاطمة بن الأسود اللي باش تقدم لكم برشا تفاصيل. رحبوا بكم الكل في الاستماع، أهلا وسهلا. نغم أول ونبدأ حصتنا.

0: ولا ممكن تسمعوا منا احنا كلمة وداعا حتى في ختام الحصص. ديما نقولوا الى اللقاء، نبداو متشوقين باش نعاودوا نقابلوكم من اول وجديد في حصص موالية. فمرحبا بكم دائما وابدا على موجات اذاعة الشباب، مرحبا بكم في خوذ فرصتك. سعيدة جدا اليوم باستقبال السيدة نجاة حسين، مديرة مركز تكوين والتدريب المهني سيدي عاشور بنابل. المركز هذايا اللي باش نتعرفوا عليه، للي ما يعرفوش، للي ما قراش فيه، للي ما عندوش فكرة، للي حب نخزر كاك على شنب النجم يلتحق تاول النجم يلتحق، ولا اللي خطر بديت السنة الدراسية والتكوينية ميسيلش، واللي ما نجمش توا عنده فرصة أخرى في الانسكري الموالية. فرحبوا بك ساعة قبل.
1: يعطيك الصحة، ميرسي، شكرا على الاستضافة، شكرا على الدعوة.
0: حبيبيك
1: عايشك، ميرسي. اون فيت مركز تكوين وتدريب مهني سيدي عاشور نابل هو مركز يقع في وسط مدينة نابل، اللي اكسيسيبل معناتها للناس الكل. الموقع بحكم الموقع نتاعو اللي هو في وسط البلاد، يجي قريب برشا من الحمامات، من الحمامات الجنوبية، من المصانع الواسو صندوز، بحذينا سوق صناعة التقليدية، والعديد من المهنيين والحرفيين اللي نتعاملوا معهم في جميع الاختصاصات المتوفرة بالمركز نتاعنا.
0: معناها يستقطب المتكونين المتربصين ليس فقط من بالمدينه، ينجموا يجيو من الوطن القبلي الكل،
1: ينجموا يجيو من الوطن القبلي الكل، ومعناتها وسائل النقل موجوده، المركز قريب ياسر من وسائل النقل المتوفره بمدينه نابل، بما انه في وسط البلاد، معناتها ما فماش مشكل نتاع ترونسبور الحقيقه. يجيونا من قليبيه، من زلتميم، قربه، تزركه، وكيما يجيونا زيدا من الحمامات الجنوبيه، معناتها برشا بلايس، كيما يجيو زيدا من رومبيليا، معناتها سليمان، معناتها
0: تونس ماهوش بعيد المركز.
1: بون، فما مراكز اخرى في تونس، فما اللي يحبوا يجيو تلقى عنده ان بارون في نابل يجي يسكن بحذاه، بيسك احنا السنتر نتاعنا ما يوفرش.